0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: أدركت حلاوة السكوت ولم يدرك المتكلمون مرارة الكلام، لذلك سكت والناس يتكلمون.

التردد ضعف ينجم عن خوف الندم في المستقبل. ونختم بهذا القول الجميل يقول حكيم: الذين ما أدركوا رشدهم بعد فلنحسبهم على قدر مداركهم لا أكثر. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشاري، أمل مصدح، فيصل القسمي.

لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم كصاد مضى يرتاد عذب المناهل، ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل. فقمرية الخضراء تزهو بحبكم وأنتم معي درع منيع لكاهلي، وكوكبنا الدري يزهو بمجدنا، نطاول آفاق العلا بالتكامل.

الله الله من هون يلا يلا حبيبي يلا الله معه نعلمه العتاب هلا لهو ساتر.

كان هذا الفنان التونسي محمد جبالي في الحفل الشهير الذي جمعه مع الفنان العملاق الكبير رحمه الله وديع الصافي في مهرجان قرطاج. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم نجي الشعري فيصل القاسمي. نبقى مع الأصوات التونسية الجميلة والرائعة عدنان الشواشي وريحان.

برضو خدك يا احمر ريحان صدرك يا اخضر ووردو خدك يا احمر وريقك العم كوفر ريحان صدرك يا اخضر ووردو خدك يا احمر ريحان صدرك يا اخضر

كانت هذه صوت الراحلة ذكرى محمد وحياتي عندك. كنتم في راديو صفاقس اف ام في النهر الخالد مع منجي الشعري فيصل الجاسمي مع أجمل الأغاني وأحلاها. الاختيار الموالي اختار لكم من أجمل أغاني التسعينات من القرن الماضي جورج وصوف وسلطان الطربي.

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك.

طار في قيني دوما، هكذا غنى مرسل خليفة وكتب محمود درويش. واقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسائر معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع لحن من أجمل الحان محمد الموجي لعبد الحليم حافظ يا ملك قلبي. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هاك فرحان سي باشي، شفم؟
2: عندي خبير فرحني وباش يفرحك يا صليح.
1: ربي دوم الأفراح.
2: سفير ليبيا في تونس استدعاني اليوم وقال لي اللي جلالة الملك إدريس السنوسي اختارني مدير فني لإذاعة طرابلس الغرب.
1: مبروك، تستاهل كل خير. مدير فني معناها مكلف بقسم الموسيقى والتمثيل.
2: وسعادة السفير لمح لي بلي الخطوة الجاية نولي نيه مدير الإذاعة. على هذا فرحان، بلادي كرمتني بعد طول غربة.
1: هيا ألف مبروك، أما راك باش تخلي علينا بلاصة كبيرة ما يعوضها حتى موسيقي.
2: يا صليحة، الفرقة متاعي بكلها تمشي معاي، توانسة وليبيين، وانتي زادة يا صليحة.
1: نمشي ليبيا وبنصيف
2: نتزوجك وما تشوفي مني كان القدر والدلال والحب.
1: واهلي سي باشي وناسي ومهنتي وارتباطاتي في الرشيدي.
2: خيرك انت يا صليحة، كل شيء سهل، ليبيا وتونس جيران، نص نهار في السيارة بين هنا وغادي. الاستعمار الفرنساوي والطلياني فصلوا بيناتنا راهم، هاو بعد الاستقلال نولوا دولة واحدة.
1: فراق البلاد صعيب يا سي بشير.
2: وحتى الوضع في تونس ما يعجبش بكل خلافات وقاتل ومقتول، تحب لها باش تصفى. جربي صليح.
1: باهي باهي، بعد

0: يا سي بشير اختار لي احسن الاغاني. ما تتصورش قديش متوحش وخايفة في نفس الوقت. ملي فارقت الكيف ما رجعتش عندي سنين.
1: ايه فارقتها بنية صغيرة مجهولة وترجعي لها فنانة كبيرة. اسمك على كل لسان يا صليحة. ننصحك ما تغنيش اكثر من 4 اغاني. راعي صحتك، انت تتفاعلي برشا مع الجمهور وصحتك هي راس مالك.
0: تو نغني بالله يا حمد يا خويا وفريق غزالي وعرضوني زوز اسمايا.
2: راجل حياد بالروح ويا عين بالدنيا.

0: صراحة بعد الاستقلال تحركت الخدمة، دولاب داير، الأمور منفنفال، كهرباء كري ليل النهار. اللهم صل على النبي. ستار يا ستار، شكون هذا مسكرين الطريق؟ يطلعوا شي زاد قطعية يا ربي.
1: اقف غادي.
0: السلام عليكم يا رجال، والله يعينكم.
1: مرحبا تيديك الفو.
0: يا ساتر رستر، بولا باس خويا، شكون حضرتكم؟
1: ركبت اربع رجال بالقشاش وصلتهم للسجون.
0: هذوكم الكراء والكهرباء خلصوني ومشاو على رواحهم.
1: اي ما تعرفهمش يا ولد الكلب، وانت النهار كله تهز وتجيب اليوسفيين.
0: خطيني خطيني وراس بنتي، اقسم بالله العظيم الكهرباء بتاع الكراء اللي يدفع الفلوس نركبه ونوصله جا سيدي محرز.
2: اسكت ضم فمك، الكهرباء هذه بتاع اليوسفيين وصل وتجيب. الكهرباء هذه باش تمشي زيزي، وانت باش نهزوك توا صبط الظلام وتتقلع بالعصا والمسخور.
0: يا خويا يديك يديك، والله لا عندي حتى علاقة، حتى نخدم على روحي، ما نعرف حتى عد من تعش من السياسة.
1: ما زال لك الشرمبت يا عدو الوطن، هات الفلوس اللي عندك فات على الكهرباء.
0: يا خويا يا خويا، انا علي عباس، انا علي عباس رجل صليحة.
2: تكذب انت رجل صليحة؟
0: اي خويا اقسم بالله العظيم، هاي التصوير. ها

صليحة تنجم يموت. يا صليحة يا حصرتي كيفاش مش نشكر ربي، راهي منعتني من الذبح ربي، صبت الظلام يا ربي، صبت الظلام اللي يوصل له ما عادش يخرج منه حي. أنا منعتني، منعت بجلدي، مش مدخلني في المسفيين ولا المرقبين، مش مدخلني فيهم. يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، ما سيبوني إلا ما حلفت لهم إني ما نخدم معهم كان هما، ونبلغ على كل يروس فيه يركب معاي. يا ربي يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي. شنو هذا؟ شكون لابس قشابية؟ يا أخويا فكني منك، بخزر مسكر ولا كريم شومه؟

0: علي عباس عمل لي هاتف يتجهاني قريب يبكي يبيني واسطة
1: كالعادة تكعرير وتخلوي اللي فيه نبة عمرها ما تتخبى.
0: هو يشكر فيك قال نجتني من الموت. مسكوه مركب يوسفيين في سيارته حبوا يقتلوه كي قال لهم أني رجل صالحة سيبوه وقالوا له سلم على صالحة نبوها تعمل لنا غناية على الزعيم.
1: هاي استاذ هاي نرجع للبروف.

0: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

منك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاري.

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الأحياني.
1: هي الحياة هكذا، حلو ومر، وكذا الحب، كأس لو شربنا منه انتشينا، ولو تركناه ظمئنا. أما الزواج فمذاقه ألذ من العسل، لأن الزواج عنوان للتفاهم والتحابب والاحترام، والزواج الناجح توفيق من الله عز وجل، ونحن بني البشر بأيدينا الحل والربط، وعلينا تجاوز كل الصعوبات في سبيل إنجاح هذه الشراكة. إن العواصف التي تهدد بنسف أسس هذا البناء مردها أغلب الأحيان إلى أسباب تافهة تتحول بمرور الزمن إلى خلافات جوهرية حادة تأتي على الأخضر واليابس، ويصير البيت مسرحا لتبادل التهم واندلاع الخلافات، فيتلاشى الاحترام ويحل الشك مكان الثقة، والكراهية مكان الحب، ويصبح المحظور مباحا. وإن أقنعنا أنفسنا بأن الخلاف جائز، فما ذنب أطفال أبرياء انتظرنا قدومهم بشوق كبير، وكانوا محط آمالنا وأحلامنا؟ ما ذنبهم لو قصرنا في رعايتهم وصيرناهم بأنانية من الزوج أو من الزوجة بين المطرقة والسندان؟ ترى هل سيغفر الله لنا ذنبا كهذا؟ وكيف نهنأ لو حرمناهم من عطفنا، لو خذلناهم في أحلامهم، لو صاروا لعبة يتقاذفها عنادنا وأهواؤنا؟ لننظر سيدي وأنت كذلك سيدتي، لننظر إلى الحياة بأكثر واقعية، وليكن الوفاق سبيلنا، وليكن التسامح طريقنا، وليكن أبناؤنا محط آمالنا. أكيد أننا سنرى الوجود أكثر حبا وسعادة

سعيد من بيوت مدينتنا هذه نشأت. كنت البنت الوسطى لأم فاضلة وأب كادح، عمل جاهدا على إسعادنا. ورغم بساطة حياتنا، كانت نسائم الفرح تداعب هواء بيتنا فتحوله إلى جنة يطيب فيها المقام. قنعنا باليسير مما أعطانا الله، نأكل ما حضر ونلبس ما ستر. وبإرادة الكبار وشيم أهل العزة، كان أبي يتميز عن غيره من الرجال. استطاع أن يقود مركبة الحياة بكل ثبات، وقنعت أمي بالقليل وبما جعله الله من نصيبنا. ولست أدري وإلى حد يوم هذا كيف استطاع أبوي أن يتجاوز كل الظروف الصعبة. رغم دخل والدي المحدود، لم تشتت الأيام هنأهما، ولم يبعد الزمان أحدهما عن الآخر. كانا يسيران على خط واحد، خط مستقيم عنه لا يحيدان. تلونت حياتهما ببياض ناسع مبهر ومبهج، صبغ كل أيامهما بالفرح والهناء والسعادة والاحترام والحب المتبادل. في هذا البيت نشأت، ربتني أمي على المبادئ السامية فتشبعت بها، وأنشأني أبي على حب الخير للناس وحسن معاملة الآخرين، وعلماني التصرف الحكيم والأخلاق الفاضلة. فتفتحت عيناي على قيم التسامح والبذل والعطاء والرضاء بما قدر الله. ولما كبرت جعلت من توصيات والدي دستورا لأيامي، ما زالت ترن في أذني تنبهني وترشدني. وتسير الأيام وأدخل أروقة الكليات، بدأ الربيع يداعب دفء مشاعري. أبهرتني مشاهد لم أرها من قبل، أغرتني شهوات لم أعهدها أبدا، وخفت أن أرتد عن مبادئي وأخون توصيات والدي. لكنني تشبثت بميثاق تربيتي، فالذهب يبقى ذهبا مهما بقي مدفونا في التراب. وذات يوم وأنا جالسة على عشب حديقة الكلية التي أدرس بها، ولست أدري كيف ولا من أين جاء وانبثق، المهم أنني عندما رفعت رأسي رأيته واقفا أمامي مبتسما وبكل ثبات. راودتني حيرة وغلبني حيائي الشديد، والتفت ورائي حتى أتأكد من أن الابتسامة كانت لي وليست لأخرى. جاءتني نبرات صوته هادئة عذبة رقيقة ودون إذن ولا مقدمات، جلس بالقرب مني وبدأ يجاذبني الحديث. من خلال ثرثرته عرفت عنه الكثير، ورغم أنه لم يتجاوز 30 من عمره فقد كان أستاذا مساعدا بكليتنا. أعجبتني صراحته، جرأته وطلاقة لسانه. لم يتوارى وراء الألفاظ وهو يشيد بخصالي ويبدي إعجابه الشديد بي وبأخلاقي. صراحة أربكني حديثه، ورغم أنني لم أكن جسورة فقد سمحت لنفسي بأن ألاقيه مرات ومرات. وعجبت كيف أخذني الهوى في يوم وليلة، وكيف وقعت في حب رجل عمري ما شفته ولا قابلته.

0: بدأت علاقتي به بخطبة أدخلت الفرحة بيتنا، فبيئتي لا تسمح بالعلاقات الجانبية، شغل أيامي وحياتي. صرت أراه في كل شيء، في كتاب أقرأه، في قلم أرسم به حروفي، في فنجان قهوة أتناولها وأنا حالمة بكلمة قالها وهو يداعبني. تمنيت أن أكون في حياته حبا، شعاعا، نورا، أو حتى شيئا من أشيائه. قلب حياتي رأسا على عقب، ربما جاء صدفة إلى حياتي، لكن للصدف أحيانا أحكام يصعب على المرء تجاهلها والوقوف في وجهها. وكما عهدته كان جريئا جدا، وهو يتخذ خطوة أخرى في حياتنا عندما عجل بزواجنا. كلامه أغراني، هزني، وحتى لا أكون ملومة استمع لحديثه.
1: أنت فاتنتي وأنا أريدك كما أنت، اخترتك رفيقة لدربي وسأحبك بعمق لفظ الهوى، سأضع يدي في يدك ومعا سنبني عشرا سعيدا، نرسم خطانا بثبات وعلى هذه المسير نتخطى الصعاب، نتجاوز العراقيل ونتحدى العادات. إننا لسنا بحاجة لإقامة حفل زفاف ولا لقاعة أفراح ولا مهر ولا شيء من هذه العادات.
0: احترق فكري أول الأمر وأنا أسمع منه هذا الكلام، ضايقتني أفكاره، وأخيرا قبلت بأرائه. لم أجد أي صعوبة في إقناع والدي، وربما على مضض وافق، أو ربما قلة ذات اليد هي التي سرعت بقبول المقترح. وهكذا خرجت من بيت العز بيتنا، وانصرفت وزوجي لنعمر بيتا جديدا، رجوت الله أن يكون جنة حياتي.

0: الزواج الأولى وردية جميلة، أحسست من خلالها وكأننا خلقنا لنعيش معا. وبمرور الأيام أصابت الرتابة حياتنا، وبدأت تطفو بعض الخلافات الجانبية والتي لم أقرأ لها حسابا. أمرني بالبقاء في البيت والانقطاع عن الدراسة والقيام بشؤون المنزل حتى تزداد أيامنا سعادة وحبورا حسب رأيه. وإرضاء له وإكراما لحبنا قبلت بالمشروع وتحملت مسؤولية البيت كاملة. لم أحس بأي فراغ، فالأيام قد زفت لي بشائر سعادة. وهل يسعد زوجة أكثر من نبأ الحمل؟ وليزداد بيتنا إشراقا، ولتزداد أيامنا حلاوة، وليكون لطعم حياتنا حب وأمل، ولتكتمل سعادتي، فقد أنشبت توأما سرور ومراد. صير حياتي ألوانا زاهية وأشكالا عذبة وأحلاما وردية، ورأيت الدنيا أكثر صفاء. فتنتني الأمومة وخلقت في أحاسيس جديدة، فازددت تعلقا بتوأمي وبزوجي الذي كنت أسترضيه بشتى الوسائل، حتى بالكلام المشحون حبا.
1: يلي كان طيفك على بالي وانا بتمناك مش حتصدق ايه كان حالي قبل ما القاك.
2: يلي كان طيفك على بالي وانا بتمناك

0: سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم ولدى ليلة ليلة ليلة ليلة.
1: مرت سنوات امتدت خلالها الحياة أمامي طريقا طويلا واضحا، وبداخلي نمت زهرة بيضاء، فالدنيا جميلة والأمل عريض، والحب كل الحب منصب في توأمي وقد كبر وصار إلى العاشرة من عمرهما. إنهما الزرع الذي نمى في حديقتي وهما نور حياتي. بوجودهما تغافلت عن الكثير من التفاصيل التي بدأت تدخل حياتي وما كان يجب أن أغفل عنها. فلقد تغير زوجي، صار يخترق الأعذار اختلاقا ليخرج متى شاء، ولا يعود إلا عند ساعة متأخرة من الليل بعد أن يكون طفلايا قد غلبهما النعاس. يجلس لأريكة، يطالع جريدة، يشاهد برامج التلفاز دون أي أدنى اهتمام بي، وكأن الذي كان بيننا قد انتهى وفات وآل الحب إلى الزوال. حاولت مرارا أن أعرف الأسباب، أن أبسط الموضوع على طاولة الحوار، لكنه كان شديد التحفز ويرفض الحوار. عندما أكون لوحدي تدق أجراس الخطر على بابي، وفي كياني وفي عقلي تغزوني في مشاعري كأم وتتجنى علي كأنثى. كيف يحدث لي هذا؟ أنا بالذات، أنا التي ضحيت بالانقطاع عن الدراسة في سبيل إرساء أسس أسرة أردتها أن تكون مثالية، وفي سبيل زوج أراد هجراني وصار يتستر كلما جاءته مكالمة مسترابة. أمست العاصفة تهدد أركان بيتي، وكنت أرى شراع سفينتي يهتز ويهتز أمام رياح الأنانية والتجني، وأرى البناء الذي شيد خلال سنوات يتأهب للتداعي والسقوط. وحتى لا أكون غبية ولا ساذجة، صرت أراقب عن كثب تصرفاته التي تجاوزت حدود اللياقة أحيانا، وبدوره صار يراقب كل تحركاتي ويلومني على البعض من تصرفاتي. يرى بأنني صرت مبذرة ومقصرة في القيام بأعباء البيت، وصار كل منا يتهم الآخر لأتفه الأسباب. وحتى الغيرة التي لم أكن أعرفها أخذت طريقها إلى مخيلتي لتزيد في الطين بلة. وكم مرة آل بنا الأمر إلى حد الافتراق، لكن عندما أنظر إلى فلذتي كبدي كلما أرى الخوف وقد تسرب إلى أعينيهما أضمهما إلى صدري، أداعبهما، أحاول التخفيف من مأساة أراها قاب قوسين أو أدنى من بيتي، وأكتم ألمي في داخلي، لكنني ألحظ على شفتيهما ألف سؤال، فأتمسك بالصبر وأقنع بما كتب القدر لي ولهما. فمن أجل طفلي وضمان الاستقرار أسرة باتت في مهب الريح، وحتى لا أرى دمعة على وجنة ابني، وحتى لا أسمع تنهيدة من صدر ابنتي، لزمت الصمت وفي داخلي أقول يا ما في الدنيا قلوب مجريحة.

تتوالى الأيام والخلاف بيننا قائم، وكلما حاولت فتح باب للسعادة إلا وأغلقه بتعنت كبير وكبرياء أشد. وبإرادتي قيدت حريتي، وحتى لا ألام على تصرفي لازمت البيت أعلى المياه تعود إلى مجاريها. قومت نزغات الشيطان وهو يوسوس لي بالانفصال عن زوجي، خنقت عبراتي حتى لا أثير حزن صغاري، خنقت ألمي وقتلت غضبي، أحذرت نفسي من انفعالاتي، وفي المقابل لعنت تسرعي. كيف قابلت بهذا الزواج السريع دون شروط ودون مهر ودون حفل زواج؟ كيف سمحت لنفسي بتجاوز كل العادات والتقاليد؟ وعجبت لأمره، كيف قابل حناني وتفهمي وتجاوبي بهذا النكران للجميل وبهذه اللامبالاة؟ صيرني صورة للحزن بعدما كنت صورة للجمال، وألبسني رداء أسود بعدما كان البياض لباسي. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، لقد تجاوزنا الخطوط الحمراء، ارتفع الخلاف بيننا للقمة، وقررت بدوري وحفاظا على كرامتي أن أخرج للعمل، أن أتحرر مما أنا فيه. ثارت ثائرته ورفع في وجهي الشارة الحمراء، فهو ورغم ثقافته الجامعية يرفض ذلك قطعا. تمسك كل منا بأرائه، وآل بنا الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. وبين ما هو لي وما هو له من الأثاث وغيره شحن الكراهية وغذيناها فتهيأت للانفجار. وبين الجذب والدفع نسينا أن لنا أطفالا في عمر الزهور أبرياء قد يدفعون الثمن غاليا. وتأصل الداء، أقصد تأصل الخلاف، وما نفع الدواء ومات الحب. خلاصة القول، رجعت إلى بيت والدي، تهزمني خطواتي وترافقني ابنتي بعد أن تمسك هو بالابن ليزيد من حرقتي، ولنفرق وبإرادتنا بين أخوين توأمين. وإن كان أسفي شديدا لمغادرة بيتي، فألمي كان أشد لبعد ظناي عني. حزنت أمي لأمري، وكذلك كان شأن أبي. حاول أن يعيد المياه إلى مجاريها، أن يمنع الفراق وحدوث الكارثة، وقام حمي وحماتي بنفس المسعى، دعوا في صلواتهم لنا بالهداية، ورجونا إعمال الرأي وترجيح كفة العقل ونبذ الخلاف وامتصاص الغضب والنظر إلى أطفالنا. لكن ما ذنبي أنا؟ ألم يكفي ما قدمت من تضحيات؟ صدقوني إن قلت إني لم أتفوه بكلمة جارحة لزوجي رغم ما قدم لي من إهانات. حاولت أن أواري جراحي، فرسمت الابتسامة على وجهي رغم حزني، وألبست ابنتي ثياب الفرح رغم حنينها الشديد لأخيها ولأبيها، ولعنت الزمان الذي فرقنا. وعجبت لأمرنا نحن الاثنين، فنحن من زرع الحب، نحن من دعا الله يوما ليتمم فرحنا. ورغم ألمي ورغم حزني، ما زال الأمل يراودني، وما زلت مقتنعة بما قلت يوما.

0: نفسي كثيرا عندما أعلمتني مدرسة القسم بتدني مستوى ابنتي الدراسي وتشتت أفكارها، وكذلك كان شأن ابني الذي صرت أراه أمام باب المدرسة. صدمني هذا الواقع المرير وآلمني حتى البكاء أن أرى ابني وابنتي يودعان بعضهما يوميا ليأخذ كل منهما بعد ذلك طريقا مختلفا. مرت بي ليال طويلة في عذاب وحرمان وسهر، ومر بأطفالي تشتت وحيرة وخيبة أمل. تدفق الدم في قلبي ثائرا، كم من السنين يلزمني لترميم الكسر؟ 5، 10، ربما كامل العمر. أفقت من همومي وابنتي ترجوني الخروج إلى الشارع، فعيد الأضحى على الأبواب وهي ترغب في شراء لعبة تتسلى بها في وحدتها، فالعيد يطوق بعنف المستلزمات قبل لين المشاعر والأحاسيس. كنت أسير وابنتي وسط الزحام، نقف أمام واجهات المحلات نتخير أجمل فستان وأحلى دمية، وكم كانت سعيدة وهي ترى بعض الأطفال وقد تجمعوا وسط ساحة يلهون بكبش العيد. ولم أدري بماذا أجيب وهي تسألني
1: متى سنشتري كبشا؟ أنا أريد أن أزينه بأربة حمراء وأخرى بيضاء، أريد أن أطعمه بيدي، وهل سيقضي أخي مراد العيد معنا؟ أمي، لماذا لا يأتي أبي وأخي ونقضي العيد معا؟
0: أسئلة صغيرة بريئة حيرتني وأدمعت عيني ولم أجد لها جوابا.
2: كان إلحاح مراد علي شديدا، وهو يطلب مني أن أرافقه إلى المدينة. كان يرى السعادة في وجوه أطفال ملأوا ساحات المدينة حبورا وانشراحا وجريا وراء كبش أفلت من قبضة طفل لهفت أنفاسه قبل أن يمسك به. صحيح لقد أقبل العيد، لكن بأية حال عدت يعيد؟ كانت الساحات تأسر القلوب، فالأشرطة الملونة تتمايل جذلة بقدوم العيد. خلت أن كل ذلك سينسي ابني بعض الشيء من حنينه لأمه ولأخته، فالاشتياق لهما بات واضحا في كلامي وفي عيني وهو يسألني أبي لماذا لا نذهب إلى أمي وأختي سرور ونحملهما معنا إلى هنا؟ سرور يا أبي تحب كسوة العيد، أرجوك يا أبي، إنني مشتاق إليهما. لم أدري بماذا أجيب، تلعثمت الكلمات بين شفتي وعرفت خطئي. أنا بدوري صار حنيني إليهما شديدا، إلى زوجتي سماح وابنتي الحبيبة سرور. في تلك اللحظة انطلقت أغنية في ساحة المدينة جعلتني أتخذ قرارا.

ليلة العيد اجتاحتني مشاعر متضاربة، فلم أدري هل أخذني الفرح إلى الأمام أم شدني الحزن إلى الوراء. ورأيت نفسي عندما كنت في عمر ابنتي، ما زلت أذكر تفاصيل حركات أيامنا. أجمل الأوقات هي أيام أعيادنا، بحلويات نعدها قبل أيام، بكبش يعلو ثغاؤه في فناء البيت، وفي لعبة ألهو بها دون ملل. ذكريات شدت مخيلتي وخفت أن تفتقدها ابنتي، فاقتربت منها، أربت على شعرها، ألطفها، وأحاول أن ألعبها كي تنسى. وكيف تنسى؟ خرجت وإياها إلى وسط الدار، اقتربنا من خروف اشتراه والدي. أردت أن تلامس صوفه، أن تأخذ بالحبل الذي شده إلى مربطه، أن تحاكيه كما يفعل الصغار، لكن ذلك لم يحرك فيها ساكنا. فالخروف غريب عنها، إنه ليس خروفها، وخفت أن يؤلمها ذلك أكثر مما يسعدها، وخفت أكثر أن أفسد فرحتها بالعيد. إنني أدرك تعلقها الشديد بأخيها وبأبيها، ولطالما لمست ذلك منها وهي ترى والدها يوصل أخاها بسيارته إلى حد باب المدرسة. كنت أراه بدوري وهو يسارقني النظر، فأحس بقلبي يرتجف بين ضلوعي، فكيف سنقضي العيد بعيدا عن بعضنا؟ فكرت أن أمسك بيد ابنتي، أن نعدو الشوارع ركضا، أن نقتحم بيتنا، أن أهدم جدار الفراق الذي حرمني من أعز الحبايب، زوجي وابني. أردت أن أضمهما لصدري لحناني، لكن دمعة حزينة طفرت من عيني، وخفت أن يصل بالحد إلى الانهيار، وخفت أن تلاحظ ذلك ابنتي فيزداد ألمها وتشتد حيرتها. وبينما أنا كذلك

0: بين الأخذ والرد، إذ بدوي محرك سيارة يقترب من بيتنا، وإذا بطرق شديد على الباب مصحوبا برنين الجرس. أسرعت سرور لفتحه، وعلى فرحها وعلى صياحها اهتز البيت ومن فيه. كانت تردد عاليا: إنه أبي، إنه أخي. ودخل جميعهم البيت وضم عناق طويل ابني، ففرحتهما بالعيد وازت فرحتهما بلم شمل عائلتنا، وسكنت دموع كل أهل البيت. تقدم زوجي مني مبتسما، طبع قبلة على جبيني وقال:
1: سمح، سمحي، أنت سمح وشيمتك السمح، أعترف بخطأ نحوك، لقد تعذبت كثيرا لفراقك وفراق السرور. سامحيني أرجوك، إني لم أنم هذه الأيام وأنا أرى الدموع في عيني مراد ليلا ونهارا، وخاصة عندما قرب العيد.
0: مسك بيدي ورجاني أن أعود سويا إلى بيتنا، فالليلة ليلة عيد، وما العيد إن لم نكن معا، إن لم ننشر السعادة من حولنا. وأعتبر أن ما مر بنا سحابة صيف. لم أدري ماذا أقول، لم أدري ماذا أفعل، وأنا أرى ابني يجران خروفهما الذي حمله أبوهما معه في السيارة. ضممتهما لصدري لدموع فرحي، وأمسكت بيد زوجي وغادرنا المكان لنعود إلى سعادتنا، ودعوات والدي تلحقنا حتى سقيفة الدار، بينما حطمت زغردة أمي كل الحواجز التي رسمتها أوهامنا. فليلة، ليلة عيد.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذب

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

باب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.

تعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

فاغ بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

فطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

يلا.

0: ليس صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. انفراج في العوامل الجوية يتبعها تراجع تدريجي في أزمة الكهرباء. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. مكاتب البريد التونسي تؤمن اليوم حصص عمل. الأمين العام للاتحاد يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية. جماعة الحوثي تؤكد أن العدوان السعودي على الحديدة لن يمر من دون رد. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع ريم بن جويرة إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: المصباح.
1: أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا، للناس اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة أصفاق. صباحكم كله خير وكله بركة، أهلا وسهلا بكم معنا في الاستماع والمتابعة لمنوعة أحلى صباح اللي تنطلق معكم الآن وتتواصل حتى للتاسعة صباحا. نلتقي مع يوم جديد إن شاء الله يكون مبارك وسعيد، اليوم بتاريخ السبت 25 جويلية 2026، الموافق ل 11 صفر 1448 هجري، 57 يوم في فصل الصيف. إن شاء الله يتعدى هكا بقية الصيف خفيف ولطيف، خاصة وربي لطف علينا الأجواء وطقس الحرارة اللي الحمد لله بدأ درجات الحرارة اللي بدأت تشهد في الانخفاض. اليوم نتلقاو بكم وإحنا نحتفل بعيد الجمهورية، إن شاء الله كل عام والتوانسة الكل بألف خير، إن شاء الله هذا الوطن العزيز والغالي، هالأرض الطيبة والمعطاء نحافظوا عليها ونحميوها ونبنيوها ونعليوها إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يكتب لنا كل الخير التوانسة الكل. تحياتي لكم مستمعينا، مرحبا بكم، هذه مناوعتنا تبدأ معاكم تتواصل حتى للتسعة. فريق أحلى صباح الكل يحييكم، أنوار بوجلبيل في الهندسة الصوتية، منعم جمل، دكتور منعم جمل في الإخراج التلفزي، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. صباح الخير يا تونس.

صباح الخير يا تونس، نهارك زين يا تونس، يا أم الكل يا تونس. محليها الغنية ومحليها الكلمات. تونس هي اللي ضمن الناس كل، وهي دارنا الناس كل، وأمنا اللي غالي علينا، واللي إن شاء الله مع بعضنا نبنيوها ونزيدوا ونعليوها أكثر، ونجتهدوا في خدمتها ونتفنوا في خدمتها، وأكيد بالعلم والعمل. هكذا تبنى الحضارات، بالعلم والعمل هالثنائي نجم نحق به انجازات كبيرة. وإن شاء الله ربي يكتب كل ما هو خير لبلادنا ولولاد البلاد وللأجيال القادمة. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا على إذاعة أصفاقس، على موجاتنا وعلى موجات إذاعة بانوراما. نحييكم الناس كل، نشكركم على التواصل اللي بديتوا معنا من قبل حتى ما تنطلق المناوعة. بديت توصلنا تحايا، شكرا لك سعاد القلسي، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. تحياتي ليك ولكل الأوفياء وللناس اللي ديما اتبعنا. طقسنا لليوم وتوقعاتنا، وإن شاء الله ناخذ أكثر تفاصيل، أوفر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد الساعة السابعة. أما تو نعطيكم فكرة عليه. تتميز حالة الطقس اليوم في صفاقس بأجواء صيفية مشمسة، مقارنة بالأيام الفارطة أقل درجات حرارة، الدرجات مش تكون ثابتة، تزامنا مع استمرار موجة الحرارة في تونس. وفقا لبيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة تتراوح أقصاها يعني 34 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلا إلى 29 درجة مئوية. إن شاء الله متوقعين أنه مش تزيد سجل انخفاض في درجات الحرارة هذية، ما يعلن عليه المعهد الوطني للرصد الجوي مع بداية الأسبوع، خاصة باش ترجع مستوياتها عادية. وإن شاء الله ربي يخفف علينا وربي يلطف الأجواء، باش يكون فما تيارات هوائية القطاع إلى القطاع الشمالي، باش يكون فما هكا نسمة وبرود. إن شاء الله ربي يعطينا الأوقات الطيبة، وإحنا ديما نحاول نعدلو لكم طقسكم الداخلي بإيقاعاتنا، فقراتنا، باستضافاتنا. ومرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين.

19 دقيقة بعد السادسة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما. نعرفوا درجة الحرارة المرتفعة والصيف عموما هو يزمو برشا احتياطات في مستوى صحتنا، وكذلك حتى العينين في الطقس الحار يشهدوا إجهاد، لذلك علاش يزمنا نحافظوا على صحة العين خلال فصل الصيف. من الأمور المهمة برشا اللي يزمنا نحرصوا على اتباعها لتجنب أي مضاعفات صحية تجم تأثر على الرؤية وعلى حاسة البصر بشكل كبير. من بين النصائح لحماية العين من الإجهاد في الطقس الحار هو الحفاظ على الترطيب، يساعد تناول كمية كبيرة من السوائل في تعزيز صحة العين بشكل كبير، يعني مش كان في صحة الجسم والكلاوي والدورة الدموية. ونعرف قديش يأكدوا الأطباء على شرب الماء، نكثروا برشا برشا من شرب الماء، تقريب ما بين 3 و 4 لتر في اليوم، لأنه درجة الحرارة مرتفعة نقاوموها فقط بالماء وبالسوائل. أيضا حتى العين يقع ترتيبها بشرب الماء أكثر من شرب الماء حتى نعزو صحة العين بشكل كبير، خاصة وأنه الدموع تتبخر في الصيف بشكل كبير نتيجة للطقس الحار. يزمنا نحرص على تناول كمية جيدة من السوائل بشكل مستمر وبشكل يومي وعلى امتداد اليوم في أوقات مختلفة. كذلك يزمنا ننتبه من واقي الشمس، يزمنا كيف نستعمل واقي الشمس نبعدوها على العينين، ما نقربوهاش من العينين حتى ما تضرش. كذلك نحاول نتجنب أكثر ما يمكن أشعة الشمس، تجنب الخروج في أوقات الذروة في الفترات ذي، وقت تبدأ أشعة الشمس فوق البنفسجية تسبب ضرر في صحة العين وتؤثر كذلك على الرؤية. ارتداء واقي للعينين، يعني يلزمنا نظارات خاصة عند الخروج وحتى نحافظوا على سلامة العين. وربي يحفظ الناس كله، ربي متعنا بالصحة وبالسلامة وبالعافية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية سنة 1957. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس سنة 1957 النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهوري ليكون الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. تؤمن اليوم مكاتب البريد التونسي استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جراية التقاعد من سحب جرايتهم. نفذت وحدة جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عملية إخماد الحرائق. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. تم اختيار بلدية صفاقس للاستفادة من مشروع تدعيم الخدمات الناجعة الموجهة نحو المواطن والمنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

يا الخضرة بصوت الفنان لطفي بوشناق وصلتنا للستة 41 دقيقة. لطفي بوشناق اللي مش يكون حاضر ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي, وأكيد الجماهير الكل في انتظاره, لأنه الحقيقة فما حضور مميز مع لطفي, وفما طرب وفما متعة. هو تقريب دور للسنة الثالثة على التوالي يكون حاضر في مهرجان صفاقس الدولي, وباش يتواصل في هذه الدورة, دورة 46. تحياتي لكم مستمعينا, أحلى وأجمل الصباحات لكم. مكاتب البريد التونسي اليوم وبصفة استثنائية تفتح شبابيكها للتوينسة اليوم السبت 25 جويليا الموافق لعطلة عيد الجمهورية, فما حصة عمل حتى يتمكنوا المواطنين خاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم. هذايا البلاغ الصادر عن البريد, أنه حصة العمل بالمكاتب البريد مش تكون من الساعة 9 صباحا, يعني بداية من 9 متاع صباح حتى لمنتصف النهار و15 دقيقة نص نهار وربع, من 9 لنص نهار وربع مكاتب البريد مش تكون مفتوحة للعموم, حتى تأمن لهم وتضمن استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أحسن الظروف. 42 دقيقة بعد الستة متاع الصباح, شل نهاركم زين, شل نهاركم أسعد الأيام من الفنانين الكبار اللي نستمتعوا برشا بالاستماع ليهم. محمد الجاموسي الفنان جهة صفاقس واللي احنا فخورين به برشا الحقيقة. محمد الجاموسي عملاق في الفن وفي تقريبا هكا متعدد المواهب ومتعدد الفنون, يجمع عديد الفنون. هذا الإيقاع زرقاء يعوينا نهديوها لكل مستمعينا.

0: الصباح.
1: أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا. كيف العادة يحضر معنا الإمام والأستاذ والشيخ الجليل شفيق شطورو. صباح النور.
0: صباح الفل. صباح العنبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله يبارك فيك. راهي البسمة جبر خاطر.
1: نعم، واحنا اليوم باش نحكيه على جبر الخواطر.

0: خواطر وما أدرك ما جبر الخواطر. وساعات هيك كلمة بسيطة معناها تصنع المعجزات.
1: صحيح. أنتي إحنا توه تقريبا في كل حصة الصفة اللي نأخذوها نلقاها من صفات الله سبحانه وتعالى. شو اسمه ربي الجبار؟
0: نعم.
1: إحنا عادة نسمع كلمة الجبار نخليها في صفات الجلال القوة.
0: نعم أي.
1: لا هي
0: جبار كما قهار.
1: يعطيك الصحة. ولكن هي تحمل الزوز.
0: أي.
1: تحمل صفة الجبار بمعنى جبر المنكسرين. إغناء الفقير. رحمة بالمظلوم، رحمة بالمقهور، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. وهو كيف جبار ليك أنت يا مظلوم، يعاونك على الانتقام من الظالم. هو جبار في جبر المنكسرين لك، وجبار على الظالم القهر.
0: نعم.
1: يعني هيك علاش ربي سبحانه وتعالى يحبنا كيما نتبعوا صفة الرحمن صفة الرحيم، يحب حتى أنت تكون جبار. أما جبار كسر المنكسرين.
0: نعم. تجبر بالقلوب.
1: تجبر خلي هذه صفتك. رحمة للناس. أنك شنو المطلوب منك؟ رأي البسمة في الأخير مش تقوي لك عضلة وجهك راه. البسمة في وجه أخيك صدقة.
0: صدقة.
1: ولكن شفتك السيد اللي قدامك. الدنيا الكل مقلوبة قدامه يراك أنت تبتسم. القيم الإيجابية والطاقات الإيجابية الكل تبعثهم له بلاش فلوس راه، أما أخلاقك أنت ورحمتك أنت واتصافك بصفات الله سبحانه وتعالى. سيدنا صلى الله عليه وسلم هيك عاد.
0: اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. تعرف مش تعرف ايش معناتها جبر الخواطر. بنية صغيرة في السوق قاعدة وتجي للرسول صلى الله عليه وسلم وتاخذه من يده. هي ما تعرفوش رسول، هي شادة من يد الرسول وتعمل به دورة وترجع. ما قال ليش بيك وعليش بنية صغيرة، ما هيش بنته، ما هيش حفيدته، هي بنت مسلمين أرادت أن تلاعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليد صغير
0: خاب خاطرها
1: وهيك هي تشني الدنيا اخذ بالخاطر راه. وليد صغير كان عنده عصفور وهيك ديما العصفور هيك ديما شيخ بيه وفرح. مات العصفور ولا يبكي، جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يواسي فيه. وليد بالفرحة ولا عايش مع هيك القعدة مع الرسول، فالرسول وين ما يراه يقول ماذا فعل بك النغير يا عمير، مش ينسيه ولا يلعب معه، ماذا فعل بك النغير يا عمير.
0: شوفوا ما تقدش هكا
1: صغيرات أكثر
0: الشيء والرفق.
1: كان صلى الله عليه وسلم بعض الحين قال الصحابة كان يسجد حتى نقول قد رفع، كي يسجد نقولوا مات من طول السجود. فقالوا له يا رسول الله، قال ركب علي ابني صغيراته، هو يصلي بالناس وصغيراته فوق ظهره وما يحبش يقلقهم. احنا تو صغير كي يجي يصلي بحذا ابوه يطردوه.
0: والله احنا تو صغير في صفي ما يقلقوا منه.
1: يودي روك الصغير يصلي هيك الصغير روك شفته كي يطلع على ظهرك ولا على كتفك رو قاعد يصلي، اما بطريقته هو الخاصه سيبه. ما تردوش من غير السجادة.
0: قاعد يتعلم منك، معناها عن طريق القدوة هو قاعد يتعلم.
1: يعني كلمة واحدة منك تجبر بخاطر الناس.
0: شو فضل جبر الخواطر؟
1: اسمع قبل كل شيء.
0: اي
1: انت قلت هيك الكلمة انه بعض الحين واحد جبر المنكسرين. يقول ربي سبحانه وتعالى واما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف.
0: نعم.
1: أمك هي كبيرة، هي صغيرة، لا كانت تقوم بيك،
0: كانت ترعاك
1: كانت تقوم بيك. أبوك كي كان صغير كان ليل ونهار يجري
0: ويعمل
1: باش انت تاكل
0: المؤمنة، يوفر لك كل الظروف.
1: أما كيف يولي كبير ما قاش قادر ويولي باللارة شفاف، أقل كلمة توجعه ربي قالك ما تقولوش حتى كلمة أوف. شتك الرحمن الرحيم،
0: الرحمة الكبيرة. نعم.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم غاب عليه الوحي، فالفترة طالت، حزن سيدنا صلى الله عليه وسلم. شيقولوا ربي سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما تخافش يا محمد، راني ما نخليش بك، راني ما نضيعكش. أما يا محمد كيما أنت أنا نرحمك ونجبر بخاطرك، خذ بجبر اختر خذ بجبر معناتها خذ
0: اجبر بخاطر
1: اجبر بخاطر الناس. فأما اليتيمة
0: فلا تقهر،
1: وأما السائلة فلا تنهر. يعني أنت هذه الصفة، هذه صفة الرحمن، تعرف معناتها، معناتها من الصفات اللي يحبها ربي فيك
0: أنك تجبر بالخاطر،
1: أنك تكون مؤمن حقيقي.
0: ما أكثر شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمشي يشفع فينا، وأنه في يقول أمتي أمتي، معناها لسأل حتى شيء روحه فقط الأمة.
1: كيف بكى سيدنا صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، قال يا محمد هذه دعوتك.
0: نعم. شكرا لك شيخنا،
1: الله يرحمنا إن شاء الله. وإحنا اليوم
0: الله يهدينا على بعضنا إن شاء الله.
1: اليوم عيد الجمهورية، وإحنا البلاد هذه في حاجة منا لكل واحد. راهي البلاد ماهيش في حاجة الفلوس ولا حاجة القلوب، حاجة العباد تلمد بعضها، حاجة الكلمة سمحة ما بيني وبينك. علاش الغلظة اللي ما بيناتنا؟
0: في حاجة لأن نخدموا البلاد بهمة وبضمير،
1: في حاجة القلوب مليانة بالمحب، في حاجة أنا أنا أنا نتعامل مع بعضنا. خليني نعتقد فيك أنت الباهي وتعتقد فيي الباهي، علاش نعتقدوا في بعضنا اللي بشوم؟ ليش؟ احنا رانا بهين لانك انسان ومؤمن راك به.
0: نعم. اللهم يا جبار السماوات والارض، يا من تجبر كسر المنكسرين، وتؤنس وحشة المستوحشين، وتفرج كرب المكروبين، نسألك أن تجبر خواطرنا، وتجبر قلوب أبنائنا وأمهاتنا وأهلنا وجميع المسلمين.
1: اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، وألهمنا الخلق الكريم والرحمة بعبادك. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.
0: اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن كل سوء ومكروه، واجمع كلمتنا على الحق، ووحد صفوفنا، وأدم علينا نعمة الأمن.
1: اللهم ارزقنا حب الوطن، ووحد كلمتنا، ولم شعثنا، وقوي وحدتنا، وانشر بيننا المحبة يا رب العالمين.
0: اللهم اجبر كسر اخواننا في فلسطين، واجبر خاطر كل يتيم وكل مريض أو فقير.
1: اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم بارك أعمالنا، اللهم يا رب ألف بين قلوبنا، واجعلنا بنعمتك إخوانا، أنت مولانا يا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: السابعة صباحا، إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: صباحكم سعيد. انفراج في العوامل الجوية يتبعها تراجع تدريجي في أزمة الكهرباء. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. مكاتب البريد التونسي تؤمن اليوم حصص عمل عادية. الأمين العام للاتحاد يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية. اعتقال عشرات الشباب فجر اليوم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يعتدون على عدد من المواطنين. جماعة الحوثي تؤكد أن العدوان السعودي على الحديدة لن يمر من دون رد. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة والنصف، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما.

0: أصبح.
1: أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل. وصلنا لموعدنا للتعرف على حالة الطقس لهذا اليوم.
2: ميتيو
1: طقسنا لليوم شنو حويله؟ الحمد لله احنا هكا في الصبحية شفنا حسينا بنسمات صيفية منعشة بدأت توصلنا تقريبا من بارح. يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سيد سليم بن ميلاد. صباح النور وصباح الفل.
3: صباح الخير ريم، صباح الخير كيف مستمعين ذات الطقس.
1: يعيشك الله يخليك، بشرنا بالخير وبالدرجة الحرارة اللي نحبوها تنخفض ان شاء الله.
3: بداية اليوم باش يكون طقس صافي لقليل السحب أغلب المناطق، بينما فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مسحوبة بأمطار متفرقة وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا تشمل بقية السواحل ولاحقا الجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس، ورجاء مخرج البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر بشكل مصطرف محليا شديد الاضطراب خاصة بسواحلنا الشمالية وقليل الاضطراب فتدريجيا مصطرب بسواحل الشرقية. بالنسبة للحرارة اليوم بشكون في ارتفاع طفيف على مناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق، وتتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيدي. اليوم إن شاء الله في جهة الساق سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى. قرقنا 32، جابس 38، وسيدي بوزيد 42 درجة كحرارة قصوى.
1: وبالنسبة للغد وبداية الأسبوع،
3: بالنسبة للغد تقعد بالإمكانية متاع ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، والريح يقعد القوية، الريح تقعد قوية نسبية فقوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب. وبالتالي البحر بشكون مصطرف فشل الاضطراب السواحل الشرقية ومصطرف بالشمال، ولذا
1: المصطفين يلزمهم ياخذوا الاحتياطات وينتبهوا،
3: خاصة السبت والحد والاثنين، وبداية من هالثلاث العشية يبدأ ينقص ارتفاع الموج، نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا اللازمة.
1: نعم، شكرا لك.
3: شكرا لك
1: سيد سليم بن ميلاد عن كل هذه التفاصيل عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. شكرا لك ويومك سعيد. 9 دقائق بعد 7 صباحا، هذه إقاعاتنا على موجات إذاعة صفاقس بانوراما بصوت الفنان أحمد حمزة.

بنت العربين صيدة بصوت الفنان أحمد حمزة إيقاع مزيان. وصلنا للسبعة وثمنتاشر دقيقة. ربي يسعد كل أياماتكم، إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد. مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا على البوند فيم ولا على النت على تروى دبليو في براديوس فاكس بوانتي إن، ولا تابعونا على إذاعة بانوراما. رقم اليوم 9 مليار دينار. 9 مليار دينار هي عائدات العمل والمداخيل السياحية اللي تجاوزت 9 مليار دينار. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام حتى تاريخ 20 جويلية 2026. هذا وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية صادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي، وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 25 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا سنة 2026. وفي السياق نفسه شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة تناهز تقريبا 5%، يعني 4 مليار دينار. هذا هي آخر الأرقام المالية اللي تخص السياحة والمداخيل السياحية. ونعرفوا اللي تونس تشهد انتعاشة سياحية في هذه السنوات الأخيرة، وتقريبا مختلف أنحاء العالم يختاروا تونس كوجهة سياحية. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحميها. هذه الفنانة نعمة في هذا النغم هو يما لاسمر يما.

لاس مريم بصوت الفنانة نعمة. وصلنا للسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة. أحلى صباحات لكم مستمعينا الكل. الهلال الأحمر يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه لمجابهة موجة الحر وانقطاع الماء. هذا ما تقوم به في إطار حملة وطنية موسعة في مختلف مناطق الجمهورية التونسية لمعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة ومجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. وخصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربيات نقل المرضى لفائدة كل المرضى اللي عانيوا من قصور في التنفس واللي يستعملوا مولدات الأكسجين وغيرهم لنقلهم للمستشفيات. وخصصت زادة وخصصت مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. وبدأت المنظمة الوطنية بالشروع في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات والمرضى اللي عانيوا من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم، وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة وكل الجهات المعنية. مجهودات كبيرة لدعم مجهودات الحماية المدنية والسلطات الجهوية والمحلية كذلك في مجابهة هذه الموجة من الحرارة. وأكد الهلال الأحمر أنها تدخلات تأتي في إطار دوره الإنساني ومساهمته في معاضدة المجهودات حتى تعاون المواطنين وتتدخل لفائدتهم في هالظروف الاستثنائية اللي وهالحرارة المرتفعة اللي شدناها في الصيفية هذه، والحقيقة كانت أرقام قياسية تقريبا وامتدت لفترة طويلة واللي ما شدناهاش في صيفيات قبل سابقة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي متعنا بالصحة وبالسلامة الناس كل، وخاصة الكبار والصغار يزمنا ننتبهوا لهم وديما نزودوهم بالماء، خاطر الكبار السن عادة ما يحسوش بالعطش وما يعبروش زيدا حتى على إحساسهم وما يطلبوش الماء. دونك احنا يزمنا ديما نتذكروهم كيف ما زيدا الأطفال والرضع كيف زيدا يزمنا ديما نستفقدوهم ونكثروا لهم من شرب الماء والسوائل، وربي متعنا بالصحة الناس كل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. انفراج في العوامل الجوية يتبعه تراجع لتدريجي في أزمة الكهرباء. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. مكاتب البريد التونسي تؤمن اليوم حصص عمل. الأمين العام للاتحاد يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية. اعتقال عشرات الشباب فجر اليوم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين. جماعة الحوثي تؤكد أن العدوان السعودي على الحديدة لن يمر من دون رد. وفي التفاصيل معكم فاطمة الزلوزي.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. بعد أيام عصيبة عاشها التونسيون بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وانقطاع متتالي للتيار الكهربائي، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا وتعود إلى مستوياتها العادية. وتزامنا مع ذلك، أكد عدد من المواطنين أن الليلة السابقة تميزت بانقطاعات قصيرة ووقتية، ما يعني بداية انفراج وراحة وطمأنينة لدى المواطنين وسط مطالب بضرورة العودة إلى العمل العادي فيما يهم الكهرباء. 25 جويلية 1957 ألغي النظام الملكي لتصبح تونس جمهورية ذات مقومات ديمقراطية يختار فيها الشعب قادته وخياراته، وإلى اليوم تتواصل المساعي لبناء نظام ديمقراطي ينعم فيه المواطن بالعيش الكريم ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية والفكرية. ورغم اختلاف وجهات النظر، فإن التونسيون يجتمعون اليوم على حب تونس، ما يتطلب مزيدا من التضحيات والعمل.
2: الجمهورية التونسية التي تحتفل اليوم بعيدها 69 تعيش تجاذبات تبرز من خلال الدعوات اليوم إلى التظاهر والتجمع للتعبير عن المواقف السياسية خاصة بين الطرفين. واحد يدعو إلى ضرورة دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد فيما يسمى بالمسار، وآخر يطالب بضرورة التغيير.
1: وتزامنا مع أحياء الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تؤمن مكاتب البريد التونسي اليوم حصة عمل استثنائية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. أحياء تونس لعيد الجمهورية هذا العام تزامن مع حراك اجتماعي وسياسي ومدني بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغياب رؤية واضحة وفق عديد المحللين لتفادي عديد الإخلالات. وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، وأكد ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. الأوضاع التي عاشتها تونس هذه الأيام كانت محور نقاشات وتجاذبات أيضا خارج تونس، من ذلك استدعاء القنوات الأجنبية لشخصيات سياسية واعتبرت معارضة، وهو ما اعتبرته تونس تدخلا في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة والأمن.
2: كاتب الدولة استنكر بشدة تعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج ما سماه بمضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية وتدخل غير مقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة، والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
1: تصريحات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جاءت على خلفية استدعائه لسفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع من سمته بأحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها، ودعوة صريحة لما سمته الخارجية التونسية للفتنة والاقتتال الداخلي. بالعودة إلى مخلفات الحرائق التي شهدتها الأيام الماضية غابات سقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف من ولاية الكافة، قال العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي في لقاء إعلامي إن الحالة العامة تسير نحو الانفراج، وقد تمت إعادة كل العائلات التي تم إبعادها سابقا بسبب تهديد النيران إلى منازلها، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية خلال هذه الحرائق.
2: الدخلاوي أضاف أن وحدات الحماية المدنية مرابضة بالغابة ولا يوجد سحب للمعدات، ولن تغادر وحدات الحماية إلا بعد انطفاء آخر جمرة، مشيرا إلى أن عمليات التبريد قد تدوم 5 أيام على أن تنطلق بعدها لجنة حصر الأضرار وتقييمها في عملها بعد إخماد كل الحرائق بالجهة.
1: وبالعودة إلى موضوع انقطاع التيار الكهربائي، أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها لن تقوم اليوم بعمليات قطع كلي للتيار الكهربائي في كل الجهات للقيام بأشغال صيانة مثلما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة اعتماد البلاغات الرسمية.
2: الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي أربك نظام الحياة اليومية ووتر الأجواء، ووفق عدد من المواطنين فإن المصداقية والشفافية كانت غائبتان في البلاغات الصادرة عن الشركة. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: لا شفافية لا حتى شيء، معنا صفر مصداقية، صفر كوميونيكاسيون، صفر كل شونج، غير مانيش مواطنين، معناتها مانيش عايشين. بلاغات صفر شفافية، عرفتك ما بين السطور وانت كيفاش تحب تفهم، تعبد العبيد ونحبوا نخدموا بربي. البارح حسيتها من ال 11 مقصوص في جرمده هذا، ومن بعد عادوا قصوه من نص نهار للاربع، ومن بعد عادوا قصوه رجعوه 9:30 9:40 نتاع الليل، عادوا قصوه نص الليل رجعوا الاربع نتاع الصباح.
4: ساعات يبدو بلاغ ما يمشيوش بيه البلاغ، معناتها يقص الضوء من غير ما يقلك، يبدا من نص الليل حتى للصباح باش تشعلوه، على الاقل فهمونا معناتها باش نعرفوا احنا شعلنا ما عندناش.
5: ما قصوا الصباح في الدار صباح نص ساعه وبعد رجع، عايشين في رعب اللي ما تعرفش عليه وقتاش يقص. احنا كشركه مش تطبع ولا حاجه، ما تعرفش عليه وقتاش يقص لك، عندنا برشا التزامات، معذبين متعذبين،
6: ما فماش مصداقيه جمله. معناها يقولوا لنا هو مش يقص في مناطق معينه، واحنا مثلا انا نسكن في تنيور مش مكتوبه ومقصوص، طبعا له 7 سوايع ما رجعش، واحد معاش لاقي لباش ما مقصوص ذو مقصوص. ولدي مش يموت، انا ولدي عنده تو نهارين ما يتنفس بالسيف، عنده مرض، شنو نعمل انا ولدي مريض؟ القولي حل،
5: تلقى البلاغ شيء وتلقى القصان في الواقع حاجة أخرى.
1: إلى أخبار العالم وجزاء. شنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان الفلسطينيين، فيما قام المستوطنون بالاعتداءات على المدنيين العزل وكسروا عديد الآليات التابعة للفلسطينيين. ومقابل هذه التطورات، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن قرار حكومة العدو تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة قد يفجر الأوضاع ويجر المنطقة بأكملها إلى تداعيات خطيرة.
2: أعلنت اليوم جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف جنوب المملكة السعودية على وقع اتساع المواجهات الإقليمية وتهديد خطوط الملاحة والطاقة في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من توعدها بالرد على غارات سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مدينة الحديدة غربي اليمن.
1: هاجم الجيش الأمريكي ناقلة قادمة من بحر عمان ظن منه أنها تنقل غازا إيرانيا. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز.
2: يزور اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سوريا في أول زيارة للبلاد يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع حرب هناك استمرت قرابة 14 عاما وأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. انفراج في العوامل الجوية يتبعها تراجع تدريجي في أزمة الكهرباء. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. مكاتب البريد التونسي تؤمن اليوم حصص عمل. الأمين العام للاتحاد يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية. اعتقال عشرات الشباب فجر اليوم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين العزل في الضفة. جماعة الحوثي تؤكد أن العدوان السعودي على الحديدة لن يمر من دون رد.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسهام شعور. أترك الآن ورقة خاصة بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة ديمة.
9: تحيي تونس اليوم ذكرى عيد الجمهورية، مناسبة تحمل رمزية خاصة في وجدان التونسيين، إذ تخلد ذكرى إعلان النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي بعد عام واحد من الاستقلال. وقد مثل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث انتقلت تونس إلى بناء دولة وطنية حديثة تقوم على مؤسسات الجمهورية، وانتخب المجلس القومي التأسيسي آنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. هذا الإعلان تلاه رئيس المجلس القومي التأسيسي المرحوم جلولي فارس.
10: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
9: ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على تونس محطات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، كان من أبرزها تعميم التعليم وتطوير المنظومة الصحية وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ثم جاء الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 11 و2000 التي أفرزت دستور سنة 14 و2000 والذي أفضى بدوره إلى إرساء مجلس نواب الشعب الذي تصاعدت فيه الخلافات السياسية والاحتقان. واكتسب 25 من جويلية بعدا جديدا سنة 21 و2000 عندما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من دستور 14 و2000 نتيجة وجود خطر داهم يهدد الدولة وأزمة سياسية خانقة تعطل فيها عمل البرلمان وتجاذبات سياسية أثرت على الوضع الاقتصادي الذي سجل انكماشا بنحو 8.8% وهو الأسوأ منذ الاستقلال، إضافة إلى تراكم الديون والتضخم المالي الذي بلغ 5.7% خلال شهر جوان من عام 21 و2000. وسجلت هذه الأوضاع المتدهورة في وقت كانت فيه البلاد تواجه ذروة جائحة كوفيد 19 التي حصدت الكثير من الأرواح وأدت إلى شلل في القطاع الصحي، إضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية ما جعل استعادة الاستقرار الأمني أحد أبرز الملفات المطروحة خلال تلك المرحلة. وشملت الإجراءات الاستثنائية إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
11: عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة

0: وإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 24 و2000 باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، أعلنت الدولة مواصلة عدد من الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة عدد من الخدمات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة ودعم الأمن الغذائي ومواصلة برامج إصلاح التعليم والتكوين المهني. كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات الاجتماعية، من بينها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 25 و2000، ويهدف إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز استقرار العمال وإدماجهم مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم وفق الشروط التي يحددها القانون.
1: تم إلغاء المناولة من قبل مجلس نواب الشعب، وهو يوم تاريخي في الواقع. العمل على هذا المشروع منذ مدة، واليوم الحمد لله تعالى أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا في موعد مع التاريخ.
0: كما اتخذت الدولة إجراءات لتسوية أوضاع فئات كانت تعمل بصيغة هشة، من بينها الأساتذة والمعلمون النواب، حيث تم اعتماد برامج للانتداب على مراحل وفق رزنامة وضعتها وزارة التربية. وشملت الإجراءات أيضا مواصلة تنفيذ برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التشغيل اللائق وتحسين الاستقرار الاجتماعي. كما شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات اجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد وفق برامج تمتد على عدة سنوات، إجراءات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطن، مثل ما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
1: وسنواصل في نفس الطريق، ثابتين صامدين مؤمنين، حتى نحقق أمال الشعب المشروع في تجسيد آماله وانتظاراته في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. وحين تجمعنا الإرادة الصادقة فأننا قادرون على مواجهة كل الصعاب وعلى رفع شتى أنواع التحديات وتوفير أسباب العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
0: وفي المجال الاقتصادي أيضا، سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها ارتفاع العائدات السياحية وتحسن مداخل تصدير زيت الزيتون والفوسفات، إلى جانب تراجع نسبي لمعدل التضخم مقارنة بذروته خلال سنتي 23 و2000 و24 و2000، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى المالي، تمكنت تونس رغم مشاكل المالية العمومية من سداد ديونها الخارجية نتيجة تراكم القروض التي لم يستفد منها المواطن التونسي. وفي المقابل، ما تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بخلق مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى وتحسين القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع المالية العمومية، وهي ملفات لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويبقى عيد الجمهورية مناسبة وطنية جامعة يستحضر فيها التونسيون أكثر من 69 عاما من تاريخ دولتهم الحديثة، ويجددون تطلع إلى جمهورية قوية بمؤسساتها قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
2: ثنية زينة.
3: سقط برشا، حس بروحك تعبان، وقف ارتاح، خذ نفس، الطريق يحب تركيز مش مغامرة.
4: سبور نيوز. أول موعدنا الرياضية، صباح الخير، باش نبدأ بأخبار

أخبار الهيكل الرياضية، هيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أمس على موعد جديد لتسوية الديون المتخلدة بذمة الأندية حتى يتم تأهيلها للمشاركة في البطولة المحلية الموسم المقبل. القرار هو تأخير الأجال إلى 10 أوت المقبل. في ملف المدرب مهدي النفطي، الفيفا سلطت عقوبة على الجامعة التونسية لكرة القدم بخصم 20% من منحة مشروع تطوير كرة القدم على خلفية عدم خلاص مستحقات المدرب مهدي النفطي المقدرة ب 142 ألف دينار تونسي في الأجل دون احتساب مصاريف التقاضي. المبلغ هذا حددته تاس في قرار سابق. في خبر يتعلق بموعد النظر من طرف التاس في ملف الطعن اللي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف بتجريده وحرمانه من لقب كأس إفريقيا اللي كان فاز به على الميدان في المغرب بدعوى مغادرة اللاعبين للميدان ثم تراجعوا وعادوا لاستكمال المباراة. التاس أعلم كل الأطراف المعنية بالقضية بأنه باش يعقد جلسة استماع يوم 28 أوت المقبل أو يوم 28 أكتوبر المقبل. إلى أخبار الأندية التونسية، هيئة النادي الساقسي سكرت كل الملفات النزاعات العالقة واللي كانت تمنحها من المشاركة في البطولة المحلية وكذلك المسابقة القارية. وأمس هيئة السياسات أعلنت أن الجامعة قامت بالتأهيل الرسمي للفريق بالمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة قدم. نذكر فريق السياسات يواصل تربصه في مدينة سوسة وغدوة لحد باش يواجه النجم الساحلي في لقاء ودي في ملعب سوسة الأولمبي. في أخبار سياسات كذلك، أمس انضم الحارس عبد السلام الحلاوي المنتدب الجديد إلى تحضيرات الفريق. في بلاغ نشرته على صفحته، هيئة النادي الساقسي أعلنت على انطلاق بيع الانخراطات للموسم الجديد 2026-2027 اللي خول لصاحبه المشاركة في الجلسة الانتخابية للجنة الأحباء اللي باش تنعقد في الفترة القادمة. وبيع الانخراطات يتم في مكتب مركب النادي من الاثنين إلى الخميس من 9 متاع الصباح الماضي ساعتين ونص بعد نصف النهار جمعة والسبت من 9 متاع الصباح ساعة ماضي ساعة ونصف. نختم أخبار السياسات بالذهب، لعبة الجيدو يسرى بنور أحرزت الميدالية الذهبية في صنف الصغريات في البطولة الإفريقية اللي كانت أقيمت في المغرب كل تمنيات طبعا بمزيد التألق لهذه الموهبة. في أخبار النجم الساحلي، متوسط ميدان الترجي الجرجيسي أشرف بن ضياف صحح زوج مواسم. أيضا عبدالله العمري متوسط ميدان اتحاد بن قرداد الموسم الماضي أمضى كذلك عقد زوج مواسم. وعلى فكرة عبدالله العمري هو أصيل النادي الصفاقسي، في المقابل وجدي كشريدة يطلب الرحيل. في آخر أخبار الترجي التونسي، هو أن إدارة النادي أعلنت أمس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أعلنت على غلق ملف التجديد ليوسف البليلي بسبب عدم امتثال اللاعب لتطبيق الاتفاقية اللي أمضتها معاه الهيئة الترجية وغيابه عن المواعيد المتفق عليها من كل الأطراف للإمضاء على عقد التجديد. على كل تفاصيل البلاغ موجودة على الصفحة الرسمية للترجي التونسي. نذكر أن اللاعب كانت له اتصالات مع مولدية العاصمة الجزائري وهو في طريقه للانضمام إلى الفريق. في الترجي التونسي، صفقة البرازيلي روبيرو لوكاس ما زالت ما اكتملتش رغم أن اللاعب خضع للكشوفات الطبية واللي كانت ناجحة، لأن الاجتماع النهائي والحاسم بين ممثلين على الترجي وممثلين على اتحاد طرابلس الليبي فريق اللاعب البرازيلي تأجل دون معرفة الأسباب. نذكر الاتفاق المبدأ يحصل منذ فترة بين زوز أندية باش الترجي يسرح زوز ملاعبية للفريق الليبي. يتم
الاتفاق عليهم بين زوز أطراف بالتوازي مع الإشكال الحاصل مع اتحاد طرابلس الليبي. أمس أمضى الترجي التونسي عقد بعامين مع المهاجم عادل بالطيب اللي كنت تحدثت عليه منذ أيام، عمره 29 عام، تكوينه في فرنسا ومسيرته الحقيقة متواضعة على مستوى الاحتراف. آخر فريق لعب معه هو FC أرجس الروماني، ويمكن يكون المدرب الترجي ريغي كامب وراء الصفقة هذه، بما أن المدرب الترجي جنسيته رومانية ويعرف البطولة في بلاده وكذلك نجوم الكرة في رومانيا. هيئة الترجي طبعا في خبر أمس العشية حذفت المريول عدد 5 حتى يبقى رمز للفقيد الهادي برخيصة. إلى النادي الإفريقي، المهاجم المالي سليمان كوليبالي هدف فريق أسكو دي كارا والبطولة التوغولية الموسم الماضي، موجود في تونس باش يخضع إلى الكشوفات الطبية قبل الإمضاء على عقد الانتداب. سليمان كوليبالي 26 عام، أصيل نادي جوليبال المالي، وكان لعب مع فريق تيليكوم المصري ثم انتقل إلى فريق أسكو دي كارا التوغولي. في خبر عنده علاقة باللاعب السابق للإفريقي أسامة السهيلي اللي تعاقد أمس مع الخالدية البحريني بعد نهاية عقده مع السيا. فريق مستقبل مرسى دخل أمس في تربص في حمام بورقيبة يتواصل حتى 30 جويلية، ويلعب اليوم السبت 25 جويلية مباراة ودية ضد الحزم السعودي اللي دربه التونسي جلال القادري. نذكر الحزم يتربص في تبرقة منذ 4 جويلية وإلى غاية 5 أوت. في الترجي الجرجيسي، إدارة العكرة تعاقدت مع الظهير الأيسر آدم الطاوس لمدة 2 مواسم بعد نهاية التزاماته التعاقدية مع اتحاد بنقردان. نحكيه على اتحاد بنقردان اللي انطلق أمس في التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب العائد سفيان الحدوسي. نعطيكم فكرة على البرنامج مقابلات الودية. بالنسبة لأمس تقدم سقتدير، انهزم في لقاء ودي أمام شباب الوزاد الجزائري 1-0، والترجي التونسي فاز على النجم الخميري 2-0. اليوم الخمسة المستقبل مرسى مع الحزم السعودي، غدوة لحد في 5:30 CSS مع النجم الساحلي في انتظار تأكيد الخبر هذا منادي إصفاقسي، غدوة في الصباح تحديدا في 9 PM الترجي التونسي يلعب مباراة ودية مع تقدم سقيت الدير. نهاية سبور نيوز، شكرا لك نور بوجلبان، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لك منعم جمل في الإخراج المرئي، أنا منجع طلق كنت معاكم في الإعداد والتقديم، مش خليكم مع أريم بجويرة، توصل معاكم أحلى صباح حتى للتسعة، متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. مركز البحوث والدراسات بجزر قوريا. يتألف أرخبيل قوريا من جزيرتين اثنتين، جزيرة قوريا الكبيرة التي لا يمكن دخولها، وجزيرة قوريا الصغيرة المسموح بدخولها. تفوق مساحتها 3.5 كيلومتر مربع، ويمثل أرخبيل مقصدا لعدد من الطيور المهاجرة، كما يعتبر ملاذا للسلاحف البحرية لإقامة أعشاشها. وتراقب فرق علمية تونسية باستمرار هذه العملية. تكفلت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بإحداث مركز للبحوث والدراسات بجزر قوريا التابعة لولاية المنستير، والمركز من شأنه أن يساعد على توفير ظروف عمل وتخييم أفضل للباحثين على مستوى جزر قوريا، التي تعد من أبرز المناطق التي تعشش بها السلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط. كما يعمل المركز على حماية هذه الجزر من التهميش، وعلى تثمينها ضمن مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية والمجتمع المدني، علما وأن الجزر شهدت عملية ناجحة للقضاء على الجرذان السوداء منذ 2015 قامت بها جمعية أزرقنا الكبير، وحققت نتائج إيجابية من خلال ظهور أنواع من الطيور مجددا. وتبقى 5 محاور تهم أرخبيل قوريا، وهي السلاحف البحرية، التنوع البيولوجي، الأسماك، الشعاب المرجانية، والسياحة.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

سبع دقائق بعد الثامنة صباحا من جديد نحييكم. صباح عليكم مستمعينا، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد ليام. بدينا معكم المشوار، استقبلنا يوم جديد، شان الله يكون مبارك وسعيد عليكم الناس كل وعلى الأمة الإسلامية الكل. بدينا معكم الستة، مزنا متواصلين حتى للتسعة، وإحنا اليوم نحتفلوا بتاريخ إعلان الجمهورية التونسية وإلغاء النظام الملكي اللي كان سنة 1957. الذكرى 69 لعيد الجمهورية التونسية. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحمي ترابها وأهلها وناسها، وإن شاء الله القادم يكون خير. إن شاء الله نبنيها ونعليها بمجهوداتنا، بأفكارنا، برؤانا، باستراتيجياتنا، بالعلم والعمل، نخدموا هذا الوطن. تحية لكل المستمعين اللي يتفاعلوا معنا واللي بعثونا في تحاييهم. صباح النور صديقنا سامي السيالة يقول اليوم عيد ميلاد زوجتي العزيزة والغالية راوية القبي، نقول إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير، إن شاء الله ديما منورتنا أحياتنا وعقبال ميت شمعة، إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم في الخير وربي يسعد كل أيامكم. كيف كيف سعاد القلسي، تحياتي ليك، يسعد أيامك وصباحاتك. شكرا ليك روضة السلامي، كيف كيف تحياتنا ليك، أحلى صباحات ليك، وشكرا على الكلمات الجميلة وربي يحفظكم مستمعينا الكل، وإن شاء الله العشرة دائمة. مازلنا معكم احنا متواصلين بعد شوية. صغيري صغيراتنا اليوم استثمار حياتنا، واللي بيشتحضر معنا المربية والمختصة في التربية أماني عفية باش نحكيو على موضوع مهم برشا الحقيقة. أنتم كأوليات تشكيو منه أنه تقول كيفاش صغيري ذكرته نحسها ضعيفة، إنا نقريه من هوني نحفظه من هوني نحسه ينسى، اللي يقراه ينسى. كيفاش اليوم نجمو نبنيو ذاكرة قوية، راهو نجمو نبنيو ونجمو نكونوا شخصية كيف ما نحبو نحنا، خاطر صغيري تولد صفحة بيضاء ونحنا اللي نشكلوها. دونك كيفاش نجمو نقويو في ذاكرة صغيرنا ونبنيو ذاكرة قوية عند أطفالنا؟ هذا هو موضوعنا لليوم مع المختصة في التربية أماني عفية. كيف كيف زاد جديد التكنولوجيا، كيف ما زاد يقدم لنا أبليكاسيون تفيدنا وتفيد كل مستمعينا في عالم الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا. يحضر معنا الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية، تحية لكم الناس كل. هو زهو البال، هذه هي إقاعاتنا في منوعتنا من أحلى صباح والتوقيت 8:10 دقائق.

0: زهو البيل. وصلتنا ل 8:14 دقيقة وهما زهو البيل وهما راس الميل صغيراتنا وأطفالنا. نحب نوجه تحية لضيفتي منورتنا في استديوهاتنا المربية والمختصة في التربية أماني عفية. صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الفل للناس الكل، مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين. اليوم موضوعنا كيما العادة،
0: موضوعنا مهم برشا، هو صغيراتنا، كل ما يتعلق بصغيراتنا راهو مواضيع مهمة. واليوم باش نحكيو على كيفاش نجمو نقويو التركيز ونقويو الذاكرة، خاصة كيفاش نقويو الذاكرة عند صغيراتنا. وبرشا أولياء يتشكيو ويقول لك ولدي شيء ما يتذكر، ولدي ما عندوش ذاكرة، تحسوا اللي نحفظه اليوم ينساه غدوة. دونك احنا كيفاش نجمو نبنيو على قاعدة صحيحة، كيفاش نجمو نقويو ذاكرة أطفالنا؟
1: وي الذاكرة وما أدراك ما الذاكرة. بالحق اليوم برشا برشا برشا أولياء يبدأ ويقول لك ولدي يقرأ تو ينسى تو، لكن في نفس الوقت تلقاه يسمع غنية تو يحفظها تو. ولدي عاود أنا وياه نعاود، لكن ما يتذكر حد شيء. وتلقاه ساعات كلمة قلتها أنا بتلقائية يعاود هيك بعد حتى 4-5 أيام بالديتاي، حدث بالديتاي زعما علاش. يقول القائل تخدم ساعات وما تحبش تخدم ساعات الذاكرة. احنا شنو نقوله؟ كيفاش تعمل الذاكرة؟ هو راهو منساش المعلومة، اما هو ما عندوش مفتاح الباب للدخول للمعلومة. لو انا نقول لك يا مدام ريم، بابا فين؟ بابا هون. نعطيك الرابط تتذكر طول. فما لحن، فما معناتها
0: فما كلمه، فما ايقاع،
1: فما رابط، فما ايقاع، فما لحن، فما مثلا تلقى تصويره معينه، كلمه معينه ديكلونشيك، تتذكر طول المعلومه. يعني لهنا كان احنا نجيو نقولوا نشوفوا الذاكره على لشنو تنقسم. هل هي كتلة واحدة نتذكر بها المعلومات والأحداث والأغاني وكل شيء، وإلا هي مقسومة الأنواع؟ علاش هو يتذكر غنية وما يتذكرش معلومة؟ علاش السورة متاع القرآن نقعد نحفظ حفظ حفظ حفظ حفظ ينساها، والغنية ما ينساهاش بالرغم اللي تقاك تعاود في الصورة، تعاود في
0: المحفوظات،
1: تعاود في المحفوظات، تعاود في درس الإملاء ذاتي هذيك لكنها سيرتو الإملاء. وتو نعطي أستيس يعني ياسر مزيانة للإملاء. دونك لهنا الذاكرة تنقسم الثلاثة أنواع رئيسية وتتفرع.
0: أيوة.
1: عنا الذاكرة الحسية، وعنا الذاكرة قصيرة المدى، وعنا ذاكرة طويلة المدى. يعني لهنا المعلومة كي مش تدخل للدماغ متاع الطفل، مش تدخل الذاكرة الحسية عبر الحواس الخمسة. احنا ديما في المواضيع متاعنا ياسر نركزوا على التجارب الحسية اللي الصغير يستقبل بها المعلومات، واللي صغير يتعلم بها ويكتشف بها العالم
0: الخارجي.
1: كي انت تنوع في الحواس، المعلومة تعطيها بالحواس الخمسة. لهنا
0: إذا ما ذكرهاش بالحاسة الأولى يذكرها بالحاسة الثانية. دونك أنت تخلي المجال أوسع وتعطي فرصة باش أنه صغير لازم باش يتذكر، خاطر كل صغير ربما والحاسة اللي تجذبه أكثر ولا
1: ديكلونشي. احنا نقوله هي وهيك، هو شنو هو الباب اللي دخلت به المعلومة،
0: المفتاح،
1: شنو هو المفتاح. تقاك أنت ساعات قاعدة تشم ريحة برفان تتذكر شخص معين طول. يجي على بالك شخص، تسمع غنية تتذكر حدث معين، ترى تصويرة تتذكر.
0: نعم.
1: لكن تقعد تصير لنا برشا نرى العبد وننسى الاسم.
0: صحيح. هذه ديما تصير لي.
1: هذه ديما تصير
0: لي. والله إشكال
1: للصغار والكبار. على خاطر المخ متاعنا احنا كما نعرفه مقسوم الفصين، فص الأيمن وفص الأيسر. الفص الأيسر هو اللي مركز على كل كلمات كلمات كلمات حساب أعداد
0: أرقام
1: وأرقام. الفص الأيسر هو المسؤول على الحواس بريسك تصور الخيال الأحاسيس المشاعر. احنا نقوله الذاكرة المشاعرية معناتها اللي اللي اللي مربوطة بالمشاعر. أشهر العلماء شنو قالوا؟ قال لك اللي الذاكرة هي ما هيش وعاء نملاوه بالحفظ وبالتلقين، لكن هي شبكة عصبية مترابطة الحواس. يعني أنا لهنا كاني نعتمد في الطريقة سيرتو في القراية أني نلقن ونحفظ وما نلقاش المعلومة لهنا. علاش؟ على خاطرني أنا ما نوعتش في الوسائل اللي مش ندخل بها المعلومة. هيد نقسموهم هالوسائل، احنا كي نقولوا ذاكرة حسية شنو معناتها؟ سي حواس، نقسموهم على ثلاثة. دونك عنا الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية والذاكرة الحسية. دونك لهنا الصغار تختلف في استقبال المعلومة. كاني انا صغيري يعتمد على الصورة. دونك لهنا شنو لازمتنا نعتمدوا في اعطاء المعلومة؟ هل نعتمد كان شيء على التلقين؟ ما نهتمش بالكتاب، ما نهتمش بالتفاصيل. الصورة سيلة هنا هي المفتاح والباب اللي باش يدخلي المعلومة. تخيل انت لو صغير يتعلم والذاكرة متاعه هما الكلهم موجودين، لكن كما نقولوا اللي تنشط اكثر
0: ما هي اكثر من غيرها
1: الصورة. تخيل انت تعطيه صفحة كاملة من غير حتى تصويرة، كلها كتيبة كتيبة، يصير طول املاء. احنا الاملاء شنو نعملوا لها؟ سطرين ولا هما فقرة؟ احفظ هاي، عاود ويحفظها راهو. وتنقولوا علاش يحفظها تو، غدوة الصباح تقولوا على ظهري ينساها. وهو حفظها وكتبها قبل ما يرقد.
0: اي، وخاصه كيفاش ما ينسيهش
1: وكيفاش ما ينسيهش. دونك لهنا نعطيها تصاور، نجم بعض الكلمات نعطيها رموز. انا كان ولدي ولا الاولياء اللي زاد يقريو، اذا انا التلامذه ولا الاطفال اللي عندي نوع في وسائل التعليم، ديما نعتمد التصاور ونعتمد السمع. إذا الطفل سمعي ما يهموش في الورقة، لكن يهمو في النغمة، يهمو الإيقاع. حولها غنية، خليه يسمع روحه، نخليه هو كل ما يحفز الصوت. تلقاك أنت ساعات باش تحفظ محفوظات ولا باش تحفظ آية، تلقى قارئ تجم تسمعه وقارئ الآخر لا ما يدخلش.
0: اي صحيح،
1: فما صوت
0: تستسيغ صوت صيغه دون صوت.
1: على خاطر عندك ذكرى
0: صحيح،
1: ذكرى سمعيه انت لازمك تعطيها اللي هي تحب. واذا عاد حسي، وجميعنا الحواس عنا مهمه والمشاعر عنا مهمه، كل قاعده، هذه قاعده يريد الناس الكل يعملوا بها. اذا ربط الذاكرة بالالم وبالضغط وبالخوف وبالصراخ تتنسى المعلومة ويقعد وكان المشاعر
0: فقط
1: كهو.
0: شوف معناها راهو يزمنا ننتبهوا كيفاش صغيرنا نحفظوه ولا نحبوا هكا حاجة ترسخ في ذاكرته. راهو إذا كان اعتمدت معه العنف ولا الصياح ولا اللي هو، راهو مش يصير له بلوكاج.
1: الذاكرة ما تخدمش بالعياط، ما تخدمش. عيط من
0: قديش نحن نرتكبوا برشا اخطاء دون وعي.
1: يعني تلقى ساعات اليوم مربي الصوت نتاعو، حتى الاحبال الصوتيه نتاعو تلقاها راهي تعبت وتلقاه يعاني من الصوت العالي. هو نيته شنو؟ هو نيته كل ما نرفع انا صوتي يمكن هما ينتبهوا لي. لا صدقني، اللي مش يقعد في الوظن متاع الصغير لكسيون هذي كم متاع العياط ومتاع أما المعلومة
0: هذيك علاش أميني فما أساتذة ولا معلمين خاصة وقت يبدأ في الابتدائي لأنه يتأثر صغير أكثر، وحتى في الثانوي راو ساعات المعلم من أول نهار تتلاقى به وهكا ويسيح ولا يستعمل أسلوب معناتها ما هويش هكا لين وفي هكا قرب منك، وتلقاه الصغير ذيك مثلا نقوله مثلا على سبيل المثال مادة الفرنسية يصير له بلوكاج مع المادة هذيك ويولي ما عادش ينجم يحفظها يفهمها وما عادش ينجم يحبها وما عادش ينجم يتلقنها ويقعد حيات كاملة عنده مشكلة مع مادة الفرنسية.
1: أيوة
0: لأنه أول عام هو أخذها المادة هذيك أخذها من معلم رهبه، إحنا نقوله
1: صحيح
0: رهبه مش يصير له بلوكاج، مش يكره المادة.
1: الترهيب والترغيب إحنا الأكثرية الأسلوب اللي متوجهين خوف، راهو خاف ولا الخلايا العصبية متاع الدماغ
0: تقولي متأهبل الخوف
1: تتسكر سبحان
0: فقط.
1: الله تعرف العقل باش يخدم بالمتعة.
0: شوفوا
1: أعطيته شي متعة صدقني راهو سحر. بديش شيخ الصغير شيختوشي فرهدتوشي صب مو اللي مش ما تتخيلش طريقة التعلم متاعه رهيبة. أنا نحكي راني على أطفال ذوي صعوبات تعلم، يعني عندهم مشاكل ذو عندهم اضطرابات، معناتها نحكي فما حاجات أقوى من أقوى منه. ولكن رغم ذلك كي تربط التعلم بالمتعة سبحان الله فتح يصير له فتح. أنا بيدي ساعات ندهش كل ما ربط التعلم بالمتعة كل ما مش راهو الأسلوب الهين هو الأسلوب اللي ديما نعتمدوه
0: ولا دلل لا مش دليل
1: لا أما
0: هو يقرأ ويستمتع علم الأطفال هم يلعبون.
1: صحيح.
0: معناها الصغير متخليلوش هاجس القراية، متخليلوش المادة هذيك تولي حاجة هكا صعيبة وانت تبدأ تعبر. خاصة الولي راهو قل انت كيفاش الولي يولي بالنسبة لي له متعة. هو الاشكال في الولي كي يجي مشي قري صغيره
1: صحيح.
0: يبدا على اعصابه يبدا وانت ماكش باهي في انت عندك مشكله مع الماده هذيك انت تو هيك السنه صعيبه هيك الحاجه يلزم انت شو قدمت له انت سكرت له البيبان قبل ما تفتح المجال باش انه يحب الماده هذيك ولا يتعلمها ولا معناها يلزمه هو يقبل عليها برغبة
1: صحيح
0: متعة. هذيك علاش نلاحظوا صغيرات الكل ما عادش فما شغف في الدراسة، ما عادش فما متعة في الدراسة، ولا فما عزوف، ولا فما انقطاع مبكر عن الدراسة. راهي مشاكل كبيرة. قلت لي احنا نفهموا المفاتيح البسيطة
1: توتافي. ديما نخدموا على الذاكرة المشاعرية، على معناتها الذاكرة تعمل بالمشاعر والذاكرة تعمل بالروابط السمعية والبصرية والحسية. كي أنا نعطيه رابط مثلا احنا مشينا للأملة للصغيرات اللي أعمارهم كما نقولوا سنة أولى للثالثة للسادسة الأملة ذاتي، ديما أنا الأملة ما نعرفش هنا ولدي ما نعرفش عليه شني الطريقة متاعه يا أخويا وظف الثلاثة حولها تصاور لماكسيموم تصاور في وسط هيكم الكلمات، أعمل لها صوت معين في بعض الكلمات كان فما استفهام كان حط فيها فازة الضحك.
0: هذه أنا كنت نعتمدها مع صغاري وقت ما صغار كنت هكا كيجي نحفظه حاجة محفوظات ولا حاجة الكلمة هذيك نخرج بها من إطارها
1: صحيح
0: أو كأن أقولها كبتيها ينقمرها
1: صحيح. وإذا هو ذكرته حسية ولغلب خليه يمثلها خليه يعيشها يمثل الجملة يعيشها أحكيها حكاية يحكيها هو المهم ومن بعد قله حفظها لي
0: أقلب الأدوار
1: أقلب الدور حفظها لي أنا توا مش نعمل. واللي ذوي صعوبات التعلم فما برشا وسائل أخرى نجم زيدا نعتمدوها. دونك هذية بالنسبة للذاكرة الحسية. نمشي للذاكرة قصيرة المدى. خذينا أعطينا الوسائل متاع الحسية والكل تمشي. وهنا المعلومة وين مشيت؟ الذكرى قصيرة المدى. به سبع حفظها وشنو يعني علاش غدوة حينسيها وكيفاش ما ينشهش. الذكرى المعلومة ما تتحول من ذكرى قصيرة المدى الذكرى طويلة المدى كان ما تعاود تعمل رابيل بعد ساعة للمعلومة مش هي ترسخ سينو تتبخر. دونك إذا تحفظوا الملا قبل ما يرقد بعد ساعة راهي تبخرت.
0: معناها شو لازمني نعمل؟
1: لازمني أنا بعد ساعة نعمل تذكير للمعلومة اللي ها اللي قبل ما تفوت الساعة. حفظت حاجة جديدة مثلا سطرين متاع إملا قبل ما تفوت الساعة تعاود تقول عاودهم لي ولا اكتبهم لي ولا عاود تقولهم لي سين انتقلت غادي كسار كالتكرار المتباعد ينقل المعلومة من ذكرى قصيرة المدى اللي في ساعة تبخر إلى ذكرى طويلة المدى. هون يكونوا خدمنا بريسك الذكرى.
0: معناها لازم آخر لحظة الحفاظة لازمنا
1: ليلة الدفوار
0: ولا هذا هو باش ترسخ في ذكرته الصغير. شكرا لك يعطيك الصحة أستاذتنا ومربيتنا مني أماني عافية. شكرا لك وتحياتي لك
1: الله يخليك.
0: وإن شاء الله شكرا على الأسبوع القادم كيف العادة نفيدوا أوليائنا ونفيدوا صغيراتنا خاصة اللي هما مستقبل البلاد.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا اللي تابعوا فينا، وأحلى صباحات لكم الناس الكل. وكيف العادة يحضر معنا الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية الأستاذ أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، صباح الأنوار أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك كيف العادة، احنا ديما نقدموا لهم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، وزيدا كيف نقدموا لهم أبليكاسيون تفيدهم.
1: أكيد. دونك مدام ريم، الجديد في التكنولوجيا اللي باش نحكيوا عليه الجمعة هذه هي حاجة باش تربح المستمعين متاعنا في شوية فلوس في جيبهم. دونك بناء على خلينا نقول المعلومات وعلى البيانات اللي تم تجميعها، فانه ديرنييرمون تم نشر مقال. المقاله هذه موجود فيها شنو هي افضل الاوقات اللي تنجم تشري فيها الاجهزه نتاعك. بالطبيعه هذه دونك المعلومات بناء على اصدار الاجهزه الجديده، واللي يخلي دونك الاجهزه القديمه الاسعار نتاعها تنقص شويه والا تطيح شويه. تفهموني اكثر كيف نعطيكم دونك الليستة اللي نجموا دونك تاخذوا فيها نوت باش تعرفوا وقتاش تشريوا الاجهزه الالكترونيه الجديده نتاعكم. فانه بالنسبه دونك لشهر جانفي هو افضل شهر لشراء مكيفات الهواء، يعني اللي حب يشري كليماتيزور ينجم يشري في جانفي، لانه شهر جانفي هو ارخص شهر تكون الكليماتيزور موجوده فيه.
0: خاطر بارد
1: وعلى خاطر زادة تصدر فيه، معنى تصدر الأجهزة جديدة دونك الكليماتيزور جديد دونك اوتوماتيكمون لي موديل
0: اللي أقدم دونك مش ينخفضوا.
1: صحيح. دونك بالنسبة لشهر فيفري فهو أحسن شهر تنجم تشري فيه مبردات المياه، اللي حاب يشري دونك ماكينة برد للماء أحسن شهر ينجم يشري فيه فيفري. بالنسبة للغسالة داو شوية في الأجهزة البراتيك، فإنك أحسن حاجة تنجم تشريها في مارس أرخص حاجة. بالنسبة للساعات الذكية في أفريل دونك نجم تشريها أحسن حاجة. بالنسبة دونك للي بيسي اللي حبي يشري بيسي جديدة، فإنه غالبا دونك أرخص شهر نجم تشري فيه بيسي هو شهر سبتمبر. بالنسبة للي حبي يشري هاتف ذكي جديد، فإنه في أغلب الحالات أرخص شهر نجم تشري فيه هاتف ذكي هو أكتوبر. بالنسبة للثلاجات زادة كيف أكتوبر. بالنسبة للدراجات الهوائية، دونك نحكيوا لينا خاطر نحكيوا على الدراجات الهوائية سمارت، زادة كيف الدراجات الهوائية راه ماشي الدراجات الهوائية اللي نعرفوها قبل. دونك زادة كيف دونك تنجموا تشريوها في نوفمبر. اللي حاب يشري زادة كيف سماعات رأس، دونك اللي حاب يشري ايربود ولا حاب يشري كوتور ولا أي حاجة، دونك أحسن شهر تنجم تشري فيه هو نوفمبر. بالنسبة للسيارات الذكية أحسن شهر نجم تشري فيه هو ديسمبر وإلا رمضان، شهر رمضان. وبالنسبة للتلفزيونات أحسن شهر نجم تشري فيه هو شهر ديسمبر. بطبيعة كما قلنا مدام ريم دونك هذوما الاستاتيستيك بناء على معلومات الموجودة. هذا إضافة إلى حاجة أخرى مدام ريم ماذا بيها نفسروها للمستمعين متاعنا، هو الأسعار اللي قاعدين يشوفوا فيها في الانترنت خصوصا في المواقع الكبيرة. دونك مدام ريم ولات فما حاجة موجودة توا من يمكن من عام أو عام ونص أو عامين اللي تتسمى الديناميك برايسينج، يعني مثلا أما أنا ومدام ريم مش نشريو نفس المنتوج من نفس الموقع، الموقع هذايا يظهر لي أنا سعر ويظهر المدام ريم سعر آخر. ينجم يظهر لي أنا سعر أغلى من السعر اللي يظهره المدام ريم. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون هو يلاحظ انه الجهاز اللي تستعمل فيه مدام ريم باش تشري من عنده دونك الحاجه هذيك هو جهاز اغلى من الجهاز اللي نستعمل فيه انا. دونك بناء على الجهاز نتاعك والمكان اللي انت موجود فيه فانه السعر اصبح يختلف. هذاك علاش نلاحظوا احنا ساعات خصوصا هذيا يمكن لاحظوها في التذاكر نتاع الطيران، فانه ساعات تلقى شخص باش تشري انت وياه نفس التذكره نتاع الطيران وهو يبدا موجود في الخارج، فانه يقول لك اش بيا تذكره الطيران عندي انا اغلى. هذا لانه برشا مواقع سورتو نحكيو على المواقع الكبرى فانها اصبحت تعتمد هذايا دونك الدايناميك برايسينج. هذاك علاش قبل ما تشري اي حاجه حاول تحل نفس الموقع في أكثر من جهاز وحاول دونك تكمباري لي بري باش نجم تاخذ أحسن بري ممكن. بطبيعة كما قلت رانا نحكي على المواقع الكبرى مش أي موقع دونك يستعمل الحكاية هذه خاطر يلزمها دونك يلزمها تكنولوجيا خاصة نجم تحدد
0: هذا الذكاء وين معناها ولاو يعرفوا حتى إمكانياتك وحسب إمكانياتك مش يعطيوك السعر.
1: أكيد بيان سور هذا يشوف مدام ريم راه في برشة من المواقع وبرشة زادة كيف كيف من خلينا نقوله من الأدوات كان في مصلحتنا. علاش؟ خاطر دونك كيف باش تشري بعض الأدوات من تونس خصوصا اللي نستعملوها احنا شوية في الخدمة وإلا أدوات الذكاء الاصطناعي فأنه السعر متاحها في تونس يكون منخفض أكثر من بلدان أخرى
0: معناتها إذا في صالحنا
1: هذا في صالحنا مثلا ما نعرفش انا بار اكزومبل كيما قلت لك برشا حاجات شات جي بي تي مثلا كان باش تعمل فيها بونمون فانك في تونس باش تلقاها ارخص من دول اخرى والا مثلا خدمات كيما نتفليكس باش تعمل فيها بونمون باش تلقاها ارخص من دول اخرى.
0: نعم
1: هذه الحكايه هذه كانت في صالحنا دونك ان شاء الله تقعد ديما في صالحنا
0: على القليله. وبالنسبه للابليكاسيون اللي تفيدنا
1: الابليكاسيون اللي اخترناها للجمعة هذه هي ابليكاسيون متأكد سورتو في الصيف توا باش تعجب المستمعين متاعنا دونك الابليكاسيون هذه اسمها شازام عاود اسمها دونك شازام. شنو دونك الوتيليتي متاع الابليكاسيون هذه الكلنا ساعات نبداو راكبين في تاكسي ولا نبداو راكبين في كرهبنا ولا نبداو في بلاصة قاعدين وفي قهوة ولا في رستوران ونسمع اغنية دونك الاغنية هذيك تعجبنا مي اون ميم طون ما نعرفوش اسم الاغنية ونحب وماذا بينا نعود ونسمعها مرة أخرى. دونك لوتيليتي متاع الابليكاسيون شازام إنك تحلها وعندك بوتون دونك تنزل عليه تبدأ الابليكاسيون هذه تسمع الأغنية واعتمادا دونك على الذكاء الاصطناعي فإنها مباشرة دونك باش تعطيك اسم الأغنية هذيك سامبل الابليكاسيون ومفيدة دونك باش تخليها أنت تسمع أي أغنية تحب عليها وإلا حتى إذا كان ما تحبش معناها الأغنية ما هيش موجودة تحب أنت تدندن الأغنية هذه للابليكاسيون بيان سور دونك تعطيها اللحن تقريبيا فإنه الابليكاسيون هذه تعطيك الاسم نتاع الأغنية وشكون يغني فيها.
0: نعم يعطيك الصحة يا أحمد شكرا لك
1: شكرا
0: لك على كل هذه الإفادات تقدمها لنا. شكرا لك الأستاذ أحمد بن عطية خبير في السلامة المعلوماتية تحياتنا لك.

0: ورقة بإمضاء زميلتنا صاحبة الصوت العذب شادية بن عيد.
1: يحدث أن تقودك قدماك إلى جولة في شوارع المدينة في إحدى صباحات الوطن، ويحدث وأنت تتطلع إلى السماء تشكوها بعض الشجن أن تلتقي عيناك بالعلم يرفرف فوق الساريات حارسا للبلاد من الفتن، فتخجل لأنك أمام رمز ولد من رحم المحن، وتستحضر رفة قلبك عندما تحييه على أنغام حماة الحما الجرعة الوطنية، وعندما يرفع في مباراة رياضية أو جائزة علمية، وحين يلف جثمان شهيد قدم البدن.

هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله العشرة دائما. أجمل تحية كامل الفريق اللي رافقكم على امتداد هذه الساعات من 6 حتى للتسعة في استقبال المكالمات الهاتفية. سفيان خديم الله تحياتنا ليه، في الهندسة الصوتية أنور بوجلبين، شكرا لك وشكرا للدكتور منعم جمل في تأمين الإخراج التلفزي، وكنت معكم في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 جويلية سنة 1957. ففي مثل هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري، ليكون الزعيم الراحل حبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. تؤمن اليوم مكاتب البريد التونسية استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جراية التقاعد من سحب جرايتهم. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. وبخصوص آخر مستجدات الحرائق التي شهدتها الأيام الماضية غابات ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف من ولاية الكافة، قال العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي إن الحالة العامة تسير نحو الانفراج، وقد تمت إعادة كل العائلات التي تم إبعادها سابقا بسبب تهديد النيران إلى منازلها. وأضاف أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية خلال هذه الحرائق، وأشار إلى أن عمليات التبريد قد تدوم 5 أيام على أن تنطلق بعدها لجنة حصر الأضرار في تقييمها في العمل بعد إخماد كل الحرائق بالجهة. في أخبار العالم، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها لكبير مسؤولي الأمم المتحدة منذ 17 عاماً. كشف مصدر أمني إيراني أن طهران أعدت بنك أهداف جديدة داخل تل أبيب سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب ضدها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد أنه سيخوض السباق نحو البيت الأبيض مرة أخرى، وذلك خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صفاق الصباح الوطن صباح الجمهورية، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ملف خاص حدث وحديث القراءات والتقييمات والتحليل. يوم 25 جويلية عيد الجمهورية، النهار اللي تونس قالت فيه كلمتها وقطعت مع النظام الملكي واختارت تكون جمهورية حرة سيدة مستقلة. 69 سنة تعدت على الحلمة هذيك، حلمة بدا جيل الاستقلال وهزتها أجيال من بعده، وما زالت الأمانة في رقبتنا حتى لليوم. الجمهورية ما هيش مجرد نظام حكم، الجمهورية وعد، وعد باش نعيشوا أحرار، وعد باش تونس تبقى لتوانسة الكل. في قراءة اليوم باش نقرأوا تاريخنا مش بالكتب بركة، باش نقرأوا من قلوب التوانسة ومن عينين شبابنا اللي يحلم بجمهورية الغد، بجمهورية الخير، بجمهورية الأحسن والأفضل لتونس ولكل التوانسة. معاكم فاطمة مقني القادري، أنور بوجلبان، منعم جمل وكل الفريق، ونمشيوا لأولى فقراتنا، تقرير خاص، قراءة خاصة عبر التاريخ نرجع بها للحظة 25 جويلية 1957 بإمضاء زميلة فاطمة خنفير وزميلة سمية كريشان، ولنعود للتحاليل والقراءات.
1: في مثل هذا اليوم 25 من جويلية ولدت الجمهورية التونسية. المكان قصر باردو، الزمان سنة 1957. تونس نالت استقلالها الداخلي منذ أشهر قليلة، والأنظار كلها تتجه نحو المجلس القومي التأسيسي. في الساعة 6 مساء يعلن المجلس قراره التاريخي بالإجماع إلغاء النظام الملكي نهائيا وإعلان تونس دولة جمهورية حرة مستقلة ذات سيادة، وتكليف الزعيم لحبيب بورقيبة بأول رئاسة للجمهورية التونسية.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تام. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة لإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس في 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1357.
1: لم يكن 25 جويلية مجرد تغيير في الدستور، كان إعلان قطيعة وبداية مشروع وطني جديد، مشروع دولة حديثة قوامها التعليم للجميع ومجلة الأحوال الشخصية التي حررت المرأة التونسية، وبناء إدارة وطنية تخدم المواطن. ومنذ ذلك اليوم أصبح 25 جويلية عيدا للجمهورية، عيدا لفكرة أن السيادة للشعب وأن تونس قادرة على أن تكتب تاريخها بيدها. واليوم وبعد 69 عاما نحتفل بذكرى الجمهورية، ذكرى الدولة والاستمرارية.

0: حدث وحديث
1: حدث وحديث.
2: التسعة وعشرة دقائق في ذكرى 25 جويلية ذكرى أعلان الجمهورية سنة 1957. ما نحتفلوش فقط بتغيير نظام من ملكي لجمهوري، نحتفل بفكرة أكبر، ميلاد الدولة التونسية الحديثة، دولة اختارت تكون على قاعدة دستور وطني جامع، دستور يكون فيه الجميع ويجمع التوانسة الكل باختلاف آرائهم. من وقتها الدستور كان هو البوصلة، مرة يوحدنا مرة نتعارك عليه، لكن ديما نرجع له كمرجع أخير. واليوم في برنامج حدث وحديث باش نسألوا شنو معنى دستور جامع اليوم، وهل نجحنا باش نبنيو دولتنا الحديثة على هذه القاعدة بالأساس. للحديث أكثر سعيدة جدا باستقبال الأستاذ رئيس ودادية قدماء البرلمانيين وصاحب كتاب تاريخي هام جدا، قراءة أخرى في تاريخ تونس، الأستاذ عادل كعني. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: نهاركم مبروك، صباح الخير لكل السادة المستمعين إذا أصفق.
2: صباح الورد والياسمين، شكرا لك أستاذي على قبول الدعوة، ونبدأ معك أكيد في الحوار في هذا الموضوع، وخاصة في الاحتفال بالذكرى 59 لذكرى عيد الجمهورية. من وجهة نظرك شنو الفرق بين دولة حديثة ودولة تقليدية أستاذ عادل كعنيش، وعليش الدستور هو حجر الأساس فيها؟
3: قبل كل شيء أريد أن أتقدم بالتهنية للسادة المستمعين بمناسبة عيد الجمهورية. هذا العيد الذي كما تفضلتم به يشكل حدثا وطنيا هاما في تاريخ البلاد، لأنه نقلها من مرحلة الملكية المطلقة التي استمرت 255 سنة والتي عاشت خلالها البلاد اضطرابات وثورات إلى أن وقع احتلالها سنة 1880، فكانت فترة عسيرة على البلاد، وخاصة أن أغلبية البلاد كانوا على درجة كبيرة من الفساد وقلة الخبرة.
2: نعم.
3: كان بورقيبة على قناعة بأن العائلة الحسينية يجب أن تتنحى، فخطط على مراحل للإطاحة بها والإعلان عن قيام الجمهورية، وقد أنجز ذلك بطريقة قانونية وسلسة عبر إقامة دستور للبلاد، ذلك أن تونس كان لها دستور 23 أبريل 1860، لكنه وقع تعطيله فبقيت بدون دستور وبدون مؤسسات حتى تم وضع دستور جديد الذي نفذ بدوره على مراحل، أولها التصويت على الفصل الأول يوم 25 جولاي 1857، وأدخل ذلك الفصل حيز التنفيذ حينا، ثم صدر الدستور في 1 جوان 59.
2: نعم. في النقطة هذه بالأساس يعني فقط حاولنا نعاودوا أن نذكروا بالسؤال معك أستاذ عادل كعنيش، 25 جويلية 1957 كان مجرد إجراء سياسي لبورقيبة أو كان مشروع دولة كامل ومتكامل من وقت كان الإعلان في 25 جويلية 1957؟
3: في الحقيقة أنه حدث على غاية من الأهمية ما قلت، وبورقيبة قبل حتى أن يقع استقلال البلاد بدأ يفكر كيف يقع وضع دستور البلاد.
2: نعم.
3: فضغط على لمين باي حتى يصدر أمر بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس تأسيسي، لأن الباي كان يخير تكوين لجنة، ولجنة تضع صياغة للدستور وذلك الدستور يقع التصويت عليه، لكنه كان يخشى أن يقع التأثير سواء من الداخل والخارج على المشروع، فاختار أن يقع التصويت على مجلس تأسيسي، وكان الباي رافض لهذه الفكرة، لكن بلغ إلى علم بورقيبة أن الباي كان كذلك معارض لفكرة مؤنسة الأمن، واتصل بالمقيم العام ورجاه أن لا يقع مؤنسة الأمن، فهدد بورقيبة عن طريق طه بن عماد بأنه إذا لم يقع إصدار أمر علي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس تأسيسي فأنه سيكشف ذلك للشعب. انصاع حينئذ الباي يوم 29 ديسمبر 1955 وأصدر أمر علي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس تأسيسي يوم 25 مارس 1956، وكانت تونس قبل أن لم تتحصل بعد على استقلالها. هذا المجلس الذي وقع انتخابه يوم 25 مارس 1956 عندي ملاحظات في خصوصه. أولا أنه مجلس معناها شارك في انتخاب العنصر الرجال فقط. المرأة لم تشارك في هذه الانتخابات لأنه لم يكن لها الحق في التصويت.
2: نعم.
3: وتم انتخاب 98 شخص، أغلبه كلهم تقريبا من قائمة الوحدة الوطنية. قائمة الوحدة الوطنية فيها الحزب الحر الدستوري واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة. وبدأنا احنا نتحدث في إذاعة فاقس، فلابد أن نعرج من الناحية التاريخية أن فاقس تصلها في هذه الانتخابات الدكتور أحمد علولو، وهو والد صديقنا محمد علولو،
2: أي تحية لي،
3: وحبيب عاشور اللي هو أنا ذاك زعيم نقابي، وحسن شفرود كان محامي، والأستاذ محمد بقني اللي هو كان كذلك محامي كبير.
2: نعم.
3: وأحمد الدريرة ومفتاح السميري ومحمود الغول وأطار عبد الكافي، ولكن ترأس القائمة الفرجاني بالحاج عمار. علاش حبيت نحكي نشوف التطور السياسي في البلاد كيف شو قاع في سنة 1956. فاقس ما كانوش متفقين على أساس أن شكون يترأس هذه القائمة من أبناء الجهة.
2: أي.
3: أنا حبيب علولو أو حبيب عاشور لأسباب نقول لك محلية مش حتى جهوية. فحينئذ الديوان السياسي لفض هذا الإشكال عين الفرجين بالحاج عمار الذي لا علاقة له بفاقس، وجعله هو رئيس القائمة التي تقدمت في انتخابات المجلس التأسيسي في سنة 1956.
2: واضح. أيوة كمل دكتور.
3: المجلس التأسيسي هذا كلف بوضع دستور البلاد في إطار الملكية الدستورية. البي وقت صدر الأمر قال راه في إطار الملكية الدستورية، من يحب يقبع هو ملك.
2: أي.
3: وقد اضطر الحزب إلى تعيين حتى نواب من اليهود مثل بربسيس مثل أندري باروخ، وعناصر كانت قريبة من فرنسا أمثال شالير حايم عن باجة. وطلب آنذاك ثاروا على هذا الموضوع، لكن بورقيبة قال لابد من توخي المرحلية، وطمأنت كذلك الرأي العام بما فيه الرأي العام الفرنسي الذي كان متواجد آنذاك بقوة في تونس، بحيث أن القائمة ضمت عناصر غير يعني تونسية لحما ودما، بل أنها ربما نقول مش أجنبية لكنها غير مسلمة، وذلك حتى يقع نوع من الاطمئنان على قبول هذه القائمة.
2: نعم. نعم.
3: وكذلك اثر كذلك الديوان السياسي انذاك الى توخي نفس الاسلوب اللي تخافي الشخص، بحيث انه قاسم برشا عروشيه في جهات معينه، ولما اثره برشا عين الصدق مقدم كرئيس قائمه على باجه، وفتحي زهير رئيس قائمه على جندوبه، وطيب مهيري على نابل، وعلي بن هوان على سبيطله. هذه عناصر تبين حينئذ ان الوعي السياسي كان ربما غير قوي في ذلك الوقت، والحمد لله اليوم أصبحنا نشعر أن سواء المواطن في ساقس أو في باجة هم مقبولين من طرف الجميع.
2: نعم، وهو كذلك هو هذا المشروع اللي كان من أبرز اللبنات والأسس للمشروع البورقيبي، وأنه يحاول يوحد التوانسة بالأساس، لأن وقت لي بديت الفكرة متاع الجمهورية نعرفه أنه كانت تونس تغلي على إيقاع العروشية، وتقريبا كل جهة كان عندها يعني بين ضفرين درابو الخاص بها. نمشي لوجهة أخرى وزاوية أخرى أستاذ عادل كعنيش. تونس عاشت 3 دساتير كبار 1950 و2014 و2022، حسب رأيك كيفاش كل دستور حاول يكون جامع في وقته؟ وبرأيك علاش في كل مرة نلقاو روحنا نعاود ونكتب الدستور مرة أخرى؟ هل المشكل في النص وإلا في الممارسة؟
3: قبل كل شيء أن تونس لو نذكر الأجيال الصاعدة أن كان عبر التاريخ عندها أول دستور في العالم.
2: أي.
3: دستور قرطاج حتى أرسطو معناها وصفه بأنه أحسن دستور في العالم آنذاك.
2: صح.
3: وأول دستور في العصور الحديثة هو الدستور اللي وقع في سنة 1861 أصدر الصدق باي تحت تأثير يعني الدول الغربية، والدستور هذا المشروع حمله صدق باي وسافر به حتى للجزائر وعرضه على نابليون الثالث باش يوافق عليه، وصدر هذا الدستور في 23 أفريل 61. لكن عند اندلاع ثورة علي بن هدام وقع تعطيل الدستور، بحيث أن الدستور 1 جوان 59 هو أول دستور في تونس نابع عن إرادة شعبية ونفذ على مراحل. وقع أولا يوم 25 جويلية 57 وقع يعني صياغة الفصل الأول من الدستور يقول تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وهذا الفصل هذا فعل بصفة حينية وحسب البيان الذي قاتلوه الآن. وبذلك أصبح رئيس بورقيبة هو رئيس للجمهورية. وثم الدستور صدر برمته في 1951، وكان أول دستور لتونس في العصر الحديث نابع عن إرادة شعبية. لكن الدستور بداية حقيقة كان فيه عدة ثغرات. أولا هو دستور أرسل نظام جمهوري، وهنالك استقلال بين البرلمان وبين رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يوقع انتخاب مباشر، البرلمان لا يمكنه أن يعزل رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية لا يمكنه حل البرلمان. وكان في البداية كذلك مشكل في خصوص الخلافة في حالة الشهور. في البداية كان الشهور يتولاه آنذاك رئيس مجلس النواب، ثم وقع استبدال الفصل 57 وأصبح في حالة الشهور يكون الوزير الأول. وهذا اللي خلى منصب الوزير الأول معناها في كثير من الحالات موضوع تجاذبات، لأن اللي مش يكون وزير أول هو اللي مش يصبح رئيس الجمهورية. واستمر هذا التجاذبات حتى عهد الرئيس بن علي، لأن الرئيس بن علي استفاد من صياغة الفصل 57 ونصب نفسه رئيس جمهورية عند إعلان الشهور، لأن الفصل 57 ينص على ذلك. كذلك الدستور هذا كما قلت أنه هو دستور شبيه بدستور الولايات المتحدة الأمريكية، فما هنالك يعني تفريق بين السلطات. جاء الدستور اللي جاء بعد الثورة اللي هو دستور 2014، فعالج الكثير من المواضيع هذه. أولا أنه انتقلنا من نظام رئاسي كلاسيكي إلى نظام برلماني، بكل ما يعني من ذلك من كلمة، بحيث رئيس الجمهورية يكون مسؤول أمام البرلمان، والبرلمان يكون مسؤول كذلك أمام البرلمان كذلك أمام الشعب. ثم أنه أحدث خطط جديدة في خصوص يعني حالة الشهور وفي خصوص المحكمة الدستورية. لكن هذا الدستور اللي في مجمله نقلنا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، كان محل كذلك تجدل، وعشنا كنا أنا الصعوبات الكبيرة في تنفيذ هذا الدستور، ويعني الحلقات الكبيرة من النقاش من مجلس النواب، مما يعني عقل مش بنقوله الحياة السياسية. وكان من الضروري حينئذ أن يقع إنقاذ الموقف، وهو ما حصل عندما وقع صياغة الدستور في سنة 2022، حيث نلاحظ أنه الحياة متاع الشعوب هي حياة متطورة، وأنه النظرة تختلف من فترة إلى أخرى. والآن نعيش في ظل دستور جديد هو دستور 2022.
2: نعم. نمشي للمحور الثالث معك أستاذ عادل كعنيش. شنو مقومات الدستور الجامع فعلا إذا كان نحكيه الآن على مختلف الدستور اللي تعدت عليها التاريخ السياسي بالنسبة لتونس؟ هل هو دستور يرضي الأغلبية، وألا دستور يحمي الأقلية ويضمن الحريات؟ اليوم كيفاش نضمنه أنه دستور ما يكونش مجرد وثيقة على الرف، بل يتحول لثقافة وممارسة يومية عند المواطن والإدارة، ونحطه بين ضفرين التجربة مثلا البريطانية، عايشين اليوم موجودة مستقرة ديمقراطية زي كيف يعيشوا فيها كل المواطنين، مع أنه مش موجود دستور.
3: هو الدستور في العالم لما نرجع شوية للقانون الدستوري نلقاه تقريبا ثم ثلاثة أنماط من الدستور. ثم الدستور اللي هو ولو مش مكتوب البريطاني، اللي هو يقوم على أساس نظام برلمان، بحيث أن هنالك تفريق كامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولو أنه السلطة التشريعية يوقع تعيينها بموافقة السلطة يعني يوقع تعيينها بموافقة السلطة التشريعية.
2: نعم.
3: أما الدستور الرئاسي اللي هو النظام الكلاسيكي الأمريكي، يعني هنالك تفريق كامل بين السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية التنفيذية والتشريعية. ومنذ مجيء الجنرال دوغول عام 1958 اخلق نظام جديد، وهو نظام شبه رئاسي، أي أن هنالك وهو نظام برلماني، لكن هنالك مسؤولية للحكومة أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية كذلك يمكن تنحيته عبر لائحة النوم. حيث هنالك كما قلت أما نظام تفريق السلطات، نظام تعاون السلطات اللي هو النظام البرلماني أو النظام الهجين اللي هو نظام شبه رئاسي الموجود في فرنسا حاليا، واللي احنا في فترة من الفترات
2: خذينا
3: الكثير منه. شنو ما يعني المبادئ والأساسيات اللي تخلي الدستور يكون مقبول أكثر من غيره؟ أنا أقول لك مش الموضوع مش موقوف على موضوع الدستور، على أكثر على النظام الانتخابي وعلى طريقة الانتخاب، لأنه وقت نعملوا نظام انتخابي مقام على أساس الأغلبية فأننا نظن أن يكون مجلس النواب مجلس متجانس قوي، وأنا ذاك يمكن هذا المجلس باش يساهم في بلورة الحياة السياسية وفي التعبير عن مشاغل المواطنين. لكن لما يكون ننتبه إلى النظام التمثيل النسبي هو نظام هش، بحيث مش يمكنك من الحصول على مجلس نواب من نوع من المزيك، بحيث مش يكون فيه اليسار واليمين ويعني تقريبا كما هو موجود في إيطاليا اليوم أو يكون موجود في بلجيكا، بحيث اليوم تبدأ المجالس النيابية هذه مجالس يعني غير متجانسة، وبالتالي يصعب تكوين حكومات ويصعب كذلك تكوين معنى سلطة سياسية تنفيذية قوية لإدارة البلاد.
2: نعم.
3: لذلك أنا أعتقد أن الدستور شيء ممتاز، هو أعلى قانون في البلاد، لكن لابد حينئذ من التعمق في النظام الانتخابي الذي يجب أن يقع تطبيقه، حتى لما يقع تكوين مجلس نيابي يكون مجلس متجانس ويصبح مشروع سوق عكاظ، كل واحد يقدم فكرة ولا يمكن منها حتى إعانة السلطة التنفيذية على الاستيلاء بدورها.
2: واضح جدا. نمشي إلى النقطة الأخيرة معك الدكتور، الخاتمة والنظرة المستقبلية صح التعبير في عيد الجمهورية هذية، شنو الرسالة اللي يلزم نوجهها للشباب اللي يشوف الدستور كلام نظري بعيد على كل الواقع اللي قاعد يعيش فيه أستاذ عادل كعنيش؟ شنو اللي نحتاجوه اليوم في الجمهورية التونسية، وخاصة وإحنا قادمين على الاحتفال بسبعين سنة على أول دستور بعد الاستقلال بالنسبة لتونس؟
3: هو بالنسبة يعني الشباب يجب أن يعرف أن تونس قوتها في وحدتها، وصحيح أنه يمكن أن ننقض النظام السياسي، لكن في نهاية المطاف يجبنا نكون ملتفين حول النظام السياسي قبل كل شيء، لأن الوحدة هي القادرة على تجاوب الصعوبات. وكذلك يلزم من السلطة التنفيذية تكون أكثر قرب من يعني أهداف المواطن، حتى تكون هناك تناغم بين السلطة الحاكمة والمواطن. صحيح أنه الآن نعيش بعض الصعوبات الاقتصادية الظرفية، فهمت أن العالم كامل يعيش فيها صعوبات، هذه مش تونس، الأسعار قلة المحروقات غيرها، لكن إذا ظفرنا ظفرة الجهود، وإذا معناها كانت الوحدة الوطنية قبل كل شيء، وإذا حافظنا على وحدة تونس فأنه يمكننا أن نتجاوز هذه المرحلة بسهولة وأن نخرج منتصرين، وتكون تونس بالنسبة هي أمانة بالنسبة للجميع.
2: على كل شكرا لك أستاذ عادل كعنيش. نعود نذكر بالكتاب متاعك قراءة أخرى في تاريخ تونس، واللي فيه وجهة أخرى من الزوايا، البعض منها حاولت أنك تقدمها حتى في هذا الحوار وهذا الإطار. شكرا لك على هذا الحوار، ونحن نتحدث على إيقاع ذكرى 69 من عيد الجمهورية 25 جويلية 1957، 25 جويلية 2026. الجمهورية ما هيش تاريخ نحتفل به مرة في العام، الجمهورية هي عقد يومي أستاذي، أكيد شطرني في الرأي، بين الدولة والمواطن أساس ودستور يحترم ويحترم، هذا هو الأساس بالأساس. شكرا لك أستاذ عادل كعنيش، ونهارك طيب إن شاء الله. شكرا. 29 دقيقة، نمشي مباشرة لنغم، نحاول من إيقاعه نختزل الكلمات في الاحتفال بهذا العيد.

0: حدث وحديث،
1: حدث وحديث.
2: 9:33 دقيقة، حدث وحديث، ما زال متواصل معكم عبر موجات إذاعة صفاقس. من القراءات التاريخية باش نحاولوا نمشيوا الآن إلى الرهانات الآنية، وسعيدة جدا باستقبال أمين عام حركة النضال الوطني مباشرة معنا عبر الفيديو، الأستاذ بدر الدين السماوي. صباح الورد والياسمين، هلا وسهلا بك.
3: صباح النور، صباح الفل، وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذي، ومعك أنت باش نحاولوا نمشيوا لزاوية مهمة جدا اليوم، فيها الجانب التقييمي أكيد، ونحاولوا زادة كيف نبنيوا بعضنا الجانب الاستشرافي باش نحكيوا على تصحيح المسار ورهانات المرحلة الاقتصادية وما أدراك. تقريبا بين النقاط اللي ما زالت إلى حد الآن تشكل نقطة ضعف بالنسبة لتونس، وخاصة بعد دستور 25 جويلية 2022. نمشيوا معك أولا في الحصيلة ما بعد 5 سنوات ما بين الأرقام وما بين الواقع، كيفاش تقيموا أستاذي اليوم حصيلة 5 سنوات الأخيرة على مستوى المؤشرات الكبرى؟ نحكيوا على التضخم، نحكيوا على المديونية، وخاصة التحول من الخارجي للداخلي، احتياطي العملة والتصنيف الائتماني.
3: تابعت الجزء الأول من الحصة، ومشكور الأستاذ عادل كعنيش اللي أعطانا فكرة على أهمية عيد الجمهورية. نعم. وهذا يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بكل الأعياد الوطنية، 9 أبريل، 15 أكتوبر، 25 جويلية، 20 مارس هام جدا، وفي نفس الوقت عندنا 25 جويلية 2021 الذي لا يقل أهمية عن 25 جويلية 1957 باعتباره أنه أنقذ البلاد من فترة كانت فيها هياكل الدولة مشتتة، كان هناك دستور هجين مكتوب بطريقة يعني مشوهة وفيها تدخلات أجنبية. فالأهمية متاع 25 جويلية 2021 أعتبر يلزم نعطيوها قيمة. نعم. سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. بالنسبة للسؤال متاعك حول الجوانب الاقتصادية، الحقيقة هي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية متداخلة. أعتبر أنه منذ 25 جويلية 2021 وقع التقدم في الجانب السياسي فيما يخص يعني إرساء المؤسسات الدستورية، مجلس نواب الشعب، المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى آخره. كذلك في الجانب الاجتماعي وقع التقدم في بعض يعني الإجراءات والمجالات، ولكن ربما السقف الذي طرحه 25 جويلية 2021 ثم دستور جويلية 2022 كان عاليا باعتبار انتظارات الشعب وأملهم في التخلص من إرث المنظومة القديمة، اللي جعل أنه التقييم متاع 5 سنوات يعني أنا نعتبر أنه تقييم مزدوج، يجب أن نكون يعني موضوعيين متجردين أكثر ما يمكن حتى يعني نكون صادقين مع شعبنا ويعني نعكس الواقع كما هو. سأحاول أن أقوم بقراءة للـ5 سنوات الماضية دون تجميل ولكن دون تبخيص، لأنه الوضعية ليست يعني كما نريد 100%. هناك يعني وثيقة هامة جدا اعتبر انه ضروري الاطلاع عليها، وهي وثيقة المخطط 2026-2030. نعم. اللي انبنت على تقريبا نفس المنهجية اللي انت طرحتها في السؤال متاعك اللي هي التقييم والرهانات. هناك يعني قراءة من زاوية الاقتصاد الكلي، وهناك قراءة من زاوية الاقتصاد الجزئي، ماكرو وميكرو. نحاول اني نوازن ما بين القراءتين، كذلك نحاول أن نوازن ما بين الظروف الاقتصادية العالمية والتأثيرات متاعها، مثل ما أشار إلى ذلك الأستاذ عادل كعنيش في آخر مداخلته مشكورا، وبين المسؤولية متاعنا كتوانسة في أن رغم هذه الصعوبات والتحديات نكون قادرين على تجاوزها. بعض المؤشرات هو أنه بالنسبة لنسبة التضخم انخفضت من تقريبا 9.10 سنة 2022 إلى 5% سنة 2025، هذا مؤشر إيجابي. بقى يكونوا حذرين لأنه هذايا على مستوى قفة المواطن ما كانش فيه انعكاس. كذلك هناك من الإيجابيات هو التخلص من الديون التي ورثناها عن الفترة ما قبل 25 جويلية 2021، وقع التقدم في خلاص جزء كبير جدا، ولكن هذا التقدم ربما امتص بعض الإيجابيات على غرار عائدات الشغل يقول عائدة الشغل هذه هي الأموال من العملة الأجنبية التي تأتينا سواء من تحويلات التونسيين بالخارج أو من موارد السياحة، وهذه راهي ارتفعت بنسبة كبيرة والحمد لله، يعني بالنسبة للتونسي بالخارج بقوا أوفياء لوطنهم وقاموا بتحويلات هامة جدا. كذلك بالنسبة لعائدات السياحة لما نشوف الأرقام نلقاو أن ارتفعت تقريبا من حسب عدد السكان، مش ربما العائدات المالية، من عفوا عدد السواح، من تقريبا 6.7 ملايين سنة 2022 إلى 11 مليون سنة 2025، وربما يرتفع الرقم إلى 12 مليون سنة 2026. ربما الرقم هذا نقولها بحذر باعتبار التطورات الأخيرة الموجودة في مستوى يعني المناخ وتأثيراتها وقطع الكهرباء إلى آخره. إذن هناك أيضا بالنسبة للتصنيف الائتماني تحسن نسبيا في السنوات الأخيرة، بقى كما قل راهو نصف الكأس الملآنة، لا تخفي عنا نصف الكأس الفارغة. هناك صعوبات اقتصادية، وهذا يراني مهنا مش نتحدى إلى وثيقة المخطط نفسها اللي عجبتني في مستوى أني
2: مش نرجعولها،
3: يعني في التشخيص كانت
2: نعم
3: جانب موضوعي
2: مش نرجعولها، لكن خلينا نكمله في مسألة التقييم. أستاذ بدر الدين السماوي، رغم التحسن متاع المؤشرات هذه النمو مازال ضعيف، يعني لحد الآن مازلنا ما نجمناش نطلعوا على 1 فاصل إن صح التعبير. الاستثمار مازال بطيء وللأسف، ممكن في ظل حتى التشريعات إلى حد الآن اللي ما خرجتناش من الوضعية اللي كنا عايشين فيها أو بالترك القديمة متاع التشريعات القديمة، وهناك كساد عجز تجاري كذلك متواصل. شنو الأسباب حسب رأيك في تقييمك العام وتقييمك الخاص إذا كذلك كمختص في هذا المجال؟
3: بالفعل المظاهر اللي ذكرتها يعني موجودة، مسألة رغم وفرة الإنتاج الفلاحي والمواسم الماضية اللي كانت يعني فيها أمطار.
2: نعم به نحاول الإنترنت. إيوه سي بدر الدين تسمع فينا؟ كنت حب نعملو نغم شوية أنور ونحاول نعود ناخدو الأستاذ بدر الدين السماوي.

0: رعاك الله يا وطني، رعاك وحماك إن شاء الله من كل شر وكل من يريد الشر ببلادنا. نرجع مرة أخرى في قراءتنا مع الخبير في الحماية الاجتماعية وكذلك الاقتصادية الأستاذ بدر الدين السماوي. مرحبا بك من جديد معنا عبر موجة إذاعة صفاقس. هيك هي الكونيكسيون تعمل فينا يا خويا بين المدي والجزر. مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أيوة،
1: السؤال كان حول أسباب عدم يعني تنفيذ البرامج اللي أعلن عليها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021. اعتبر أن الانتظارات كانت مرتفعة، ولكن ثم يعني مستوى التشخيص نلاحظ أن كانت هناك صعوبات في القطاع الفلاحي رغم المواسم الفلاحية الإيجابية في ترويج المنتوجات متاعهم. المؤسسات الصغرى المتوسطة مازالت تعاني في مجال يعني الاستثمار والتمويل. هناك أيضا حسب وثيقة مخطط تفاوت بين الأقاليم مازال موجود خلال الخمس سنوات الأخيرة، لذلك هناك ضعف الاستثمارات في القطاع المنشأ ذات القيمة العالية. هنا يعني قادرين ننقل في تشخيص وقع في المخطط 2026-2030. هذه حسب رأي الأسباب هو أنه على مستوى الهياكل التنفيذية للدولة وخاصة الحكومة ما كانش تم تجاوب وحرص على تنفيذ هذه الإجراءات، لأن هي إجراءات طموحة وتستجيب للشعب. مع الأسف يعني ثم قطاعات اللي كان ضروري الاهتمام بها بشكل بالنسبة للفوسفات ما زلنا ما لقيناش يعني مستوى الانتاج بتاع 2010. كذلك في مستوى يعني النقل الحديدي ما زال النقل الحديدي متعطل. المشاريع الكبرى ما زالت يعني متعطلة، وهنا بالنسبة لكم الصفاقس أكيد أنه تشعروا بالتأخر في المجال هذا. كذلك الأزمة الأخيرة اللي وقعت أو الكارثة بيعتم معنى الكلمة اللي تتعلق بقطع الكهرباء، كذلك يعني بينت الفداحة متاع غياب النظرة الاستشرافية. وهنا بين قوسين نذكر أنه كحركة نضال الوطني أصدرنا أو أمس بيان سميناه كارثة قطع الكهرباء ناقوس خطر يستدعي اليقظة والحذر. بالفعل احنا بقدر ما نتمسك بمسار 25 جويلية وخياراته في الدفاع عن السيادة الوطنية التي تعتبر السيادة الطاقية اهم مرتكزيتها، وبقدر ما نتمسك دولة الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت هذا الكل من الجمش معناته يتواصل إذا كان ما يكونش تم اهتمام بالجانب الاقتصادي. لاحظوا أيضا حتى بالنسبة للصلح الجزائي تعثر. نعم. اللي قام بها رئيس الجمهورية الفترة الأخيرة تبين على أنه الصلح الجزائي ما مشاش كما كان يراد له. كذلك هناك في حتى حسب وثيقة المخطط ضرورة لمراجعة النصوص التشريعية سواء في مستوى مجال الاستثمار أو في مستوى مجال الصرف. كذلك على مستوى الإداري الإجراءات والأمر المتعلق بالصفقات العمومية اللي قاعد يعطل. كذلك على مستوى الرقنا رقمنا ما زلنا يعني إبعاد. هيك علاش أعتبر أنه اليوم يزم نقوله ومتجردين ونقدم وجهة النظر سواء المكاسب أو بالنسبة للنقائص الموجودة. هذا يراه باعا على وطننا ومعناته تمسكا بضرورة الاستجابة لمطالب شعبنا اللي بالنسبة لي راه مسألة الكهرباء ومسألة الماء راهي مسألة
0: حيوية
1: لا يمكن المساس بها.
0: نعم.
1: راه صحيح حتى بالنسبة لوثيقة المخطط ركزت على مسألة الوضع العالمي. الوضع العالمي راه في السنوات الأخيرة راه صعيب، وزاد نقول لك أكثر من هكا مازال يتواصل الصعوبية متاعه، ولكن هذا لا يبرر لأنه بقدر ما نرفع كلمة السيادة الوطنية هو الاعتماد على الذات اللي نجم يكون في مرة أولى يعني قاسي وصعيب شوية، ولكن لا بديل عنه لأنه الخيار الآخر شفناه كيفاش العشرية الماضية كبنا روحنا بالديون وما خمناش في مستقبل الأجيال القادمة. وهذا هو المسؤولية الوطنية التي يجب على كافة هيكل الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية أو المجتمع المدني أن تقوم بها دفاعا على تونس ودفاعا على 25 جويلية 1957 و20 مارس 1956 ودفاعا خاصة على 25 جويلية 2021.
0: نعم. إذا كان نحكيه قبل شوية في وسط الكلام نعرف اللي احنا قدامنا رهان هام جدا، يعني خلينا نقولوا نحن الهدف العام وهو إعادة بناء الدولة الاجتماعية، وحتى كي في قراءتنا كنت أذكر قبل فيما خص النقطة هذه بالأساس قلنا وأنه بورقيبة ما كانش طموحه أن تكون دولة اجتماعية بأتم معنى الكلمة، لكن رئيس الجمهورية قاسم سعيد يعني في كل المداخلات تقريبا كان دائما يتحدث على الدولة الاجتماعية. باش نبدأ الدولة الاجتماعية كيما باش تبني أي دار، يعني يلزمك اليجول ويلزمك السيمان ويلزمك التراب ويلزمك الماء زاد كيف يكون موجود باش تبني به. هل اليوم يعني ثم مقاومات فعلا؟ يعني هل اليوم هل التناقض اللي موجود ما بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية ويعني رؤية رئيس الجمهورية هو اللي خلينا اليوم مكبلين ما نجموش نمشيو القدام، بدليل وأنه باش نعملوا دولة اجتماعية هل فعلا اليوم السلطة التنفيذية حاضرة؟ هل فعلا اليوم المقاومات القانونية والتشريعية حاضرة؟ صعيب يعني في ظل كل هذه الرهانات اللي كنا نعيش نقولوا فيها ونعدوا فيها سواء كان على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي وإنه نحاولوا نرسيوها، وإذا كان مش نرسيوها فيتطلب هذا الشيء سنوات وسنوات ويتطلب الكثير من الصبر في ظل رهانات ومتحركات جيوسياسية كبيرة برشا.
1: هو للتاريخ وفي علاقة مع المداخلة الأولى بتاع الأستاذ عادل كانيش وأنه السنوات الأولى للاستقلال كان هناك تركيز على مسألة المجالات الاجتماعية ونعرفوها، يعني مسألة الصحة والتعليم وكذلك الضمان الاجتماعي، وهنا ثم استشهد بتصريح أدلى به الزعيم النقابي والوطني أحمد بن صالح في أحد الحوارات متاعه قبل ما توفى يرحمه، قال بعد 1956 كان ضروري أن نقوم بإجراءات اجتماعية تمس الحياة اليومية للمواطن، وكان يقصد أساسا مسألة الضمان الاجتماعي. قال لا يكفي أن يشاهد المواطن التونسي العلم التونسي مكان العلم الفرنسي، ولكن يجب أن يشعر به في حياته اليومية.
0: نعم.
1: احنا بالنسبة لنا اليوم أيضا الإجراءات الاجتماعية يلزم المواطن يشعر بها من خلال توفير المواد الأساسية وبأسعار في مستوى معناتها مقدرته، أن يجد الكهرباء والماء. هذا كله مرتبط أيضا ليس فقط بإرادة سياسية بل بعلاقة مع الجانب الاقتصادي. أنت هنا السؤال متاعك أثرت فيه نقطة هامة جدا، هي العلاقة بين المقاربة الاقتصادية والمقاربة الاجتماعية التي ربما يحاول البعض أن يجد بينها تناقضا، يقول لك لا رغم أن نجم نعمل إنجازات اجتماعية إلا إذا كان يتطور الاقتصاد، وإلا ثم شكون يقول بالنسبة لي الجانب الاجتماعي في المطلق، رغم الجانب الاجتماعي في المطلق ما هوش يعني مضمون، نجم اليوم تزيد في الأجور، نجم اليوم تخفض في الأسعار، ولكن في آخر التحليل راه ميزانية الدولة عندها حدود وإحنا ما عندناش ثروات نفطية طائلة كما بعض البلدان. كذلك المقاربة الاقتصادية وحدها اللي دون إلى الجانب الاجتماعي شفناها كيفاش يعني أدات إلى 2011 وقبل ذلك حتى في 1984 الأخير إلى انتفاضات. هيك علاش الموازنة والمقاربة اللي شفناها في السنوات الأخيرة هي مقاربة صائبة، هو أنه شفناها من خلال قانون منع المناولة أنه الجواب الاجتماعي يجب أن تكون حافزا على دفع الاستثمار. مع الأسف الجوانب الاقتصادية موقعش التقدم فيها كما يلزم، مما جعل يعني المجالات الاجتماعية تصبح محل تشكيك وتصبح حتى ما عندهاش تأثير كبير ياسر. هكا علاش الاختيار متاعك للتركيز على الجوانب الاقتصادية سواء في تقييم الخمس سنوات الماضية أو فيما يخص الأفاق المستقبلية والرهانات كما سميتها أنت الرهانات، وهنا العبارة راهي هامة جدا ودقيقة لأن هذه معناتها موجودة في المخطط 2026-2033.
0: نعم.
1: هذه تبين راه الأفاق أنا بالنسبة لنا المرحلة القادمة يجب أن نركز على الجوانب الاقتصادية. باش نعطي هنا مثال، مثلا هجرة المهندسين، طبعا احنا هجرة العمال، هجرة ربما طلبة، ربما هجرة الأطباء، ولكن راه هجرة مهندسين راهي مؤشر خطير جدا، لأنه لا يمكن أن نبني اقتصادا دون مهندسين. إذا كان المهندس اللي هو يفكر يهاجر معناته احنا عندنا منظومة ما قدرتش أن تشد المهندسين هذوما، لأنهم راه اليوم التطور التكنولوجي والتطور الرقمي والتحديات العالميه تفترض انه نعتمد على الماده الشخمه نتاعنا على المهندسين نتاعنا اللي نشوف وقت اللي يلقاو الارضيه يبدعونا في بلدان اخرى. هيك علاش المساله راهي تتعلق اساسا بما

هي أكثر تناغم بين الوظيفة التشريعية وصوت الشعب يكون اليوم كما قلت سيادتك مجسد على مستوى التفعيل التطبيقي يحس المواطن التونسي في حياته اليومية، وهذا اللي ما يدعو له رئيس الجمهورية وأنه يقع تغيير واقع المواطن التونسي. وقت نجم نحكيه على حياة أخرى اللي تنجم في الصورة الظاهي شوية الدول الاسكندنافية وأوروبا الغربية خاصة اللي فيها اليوم المقاومات الدولية الاجتماعية فعلا. شكرا لك أستاذ بدر الدين على كل هذه القراءات، كل عام وتبقى ألف خير، كل عام وهذا الوطن إن شاء الله حر وأبي، وتونس مهما تمرض ما تموتش بإذن الله. شكرا لك أستاذي، ألف شكرا. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في حدث وحديث هذا البلاتو الخاص في إطار الاحتفال بالذكرى 59 من ذكرى عيد الجمهورية، 25 جويلية 1957، 25 جويلية 2026. شكرا لكم جميعا، تحية فاطمة مقني القادري، أنور بوجلبان ومنعم جمال. بعد بشوية مهدي وخالص سعيد يكونوا معاكم في بلاتو خاص يوصل معاكم حتى لنص النهار. إلى اللقاء.

فاقس فاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: أهلا بكم. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان نظام الجمهوري، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. تزامنا مع أحياء هذه الذكرى، دعا مجلس نواب الشعب في بيان أصدره اليوم إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وإلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030. تزامنا مع عطلة عيد الجمهورية، تؤمن مكاتب البريد اليوم حصة عمل استثنائية إلى منتصف النهار و15 دقيقة لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جراية التقاعد من سحب جرايتهم. في طار متابعة تداعيات موجة الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، تم تفعيل خلية جهوية في صفاقس بإشراف والي الجهة تتولى المتابعة الحينية لتطورات الوضع وتنسيق التدخلات بين مختلف الإدارات والهياكل واتخاذ القرارات العاجلة وفق خصوصيات كل معتمدية. وسط توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة بداية الأسبوع القادم، عبر متساكن زنقة الغروبي طريق تونس عن غضب شديد بسبب استمرار معاناتهم نتيجة انقطاع الماء منذ شهر تزامنا مع موجة الحر.
1: رانا في أزمة في الماء، رانا زنقة الغروبي عندها دو شهر الماء مقصوص عليها، يرحم والديكم رجعونا الماء. رانا في أزمة كبيرة برشا من الماء، رانا حيوانات ماتوا، رانا شجر مات، رانا كبار ماتوا، رانا صغيرات يعلم الله كيفاش الواحد ما يدوش، راهم يرحمهم طاب بالحر. يرحم والديكم، نلقاونا باش نغسلوا معون، لا باش نشربوا، لا باش نتحركوا حتى تحريكه، ورا انتم من غير ما نقول لكم على الصخانه اللي احنا فيها. يرحم والديكم اللي يسمعوا فيا، يلبيوا النداء نتاعنا ويعملوا لنا حل فالماء.
2: صدقني صغارة مهرين فكوا مسكنا، جيني نهار بعد نهارين باش دوش هي والصغارة. معقول هذا؟ معناتها فما إنسان يقعد تو في العصر هذا 2026 احنا فما ناس ما غير ما؟ مش معقول، بالحق مش معقول، ما يصيرش هذا الكل. يا أخي احنا وين في تونس ولا وين؟ حتى العصر الجاهلية ينقبوا يطلعوا ما من عرش يا أخي، هما فايقين ش قاعدين يعملوا في العباد ولا ما مش فايقين؟
0: في العالم، نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار المؤقت، وأكد أن الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها لكبار مسؤولي الأمم المتحدة منذ 17 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: إشهار،
5: يلا جو،
6: يلا جو. سيف سني حافلة في صفاقس،
7: بعد نهار محويس من أسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو لمحضرة أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
6: ميلا يلا جو، على خاطر سيف سني مع أورانج كل جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: الناس الملاح
1: الناس الملاح
2: يعني طول ما وشوشكو سمح ناس بتظلم ناس مسامح
3: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير
4: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته
0: الناس الملاح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: يا فتاح يا عليم يا رزيقي كريم، أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا في قاعة جديدة اليوم بتاريخ السبت 25 جويلية 2026 ميلادي. اليوم أحداث صفر 1448 للهجرة، 57 يوم في فصل الصيف. الناس الملاح نحكي عليكم انتوما التوانسة من شمال تونس لجنوبها من شرقها لغربها، نحكي على ولاد بلادي أينما كانوا في مختلف قارات العالم ومختلف دول العالم. اليوم يوم استثنائي نحتفي به بعيد الجمهورية إن شاء الله. اليوم برشا فقرات، برشا محطات، برشا قراءات إن شاء الله مش تكون من توا إلى حدود نص النهار. كما تعودتوا الناس المليح في هذه الأجواء الصيفية إن شاء الله الناس المليح يكون بلوك خاص جدا. كرمنا نجباء البكالوريا من ذوي الحاجات الخصوصية البنوتات اللي إن شاء الله بعد غدوة يكونوا مع عمو مهدي إن شاء الله لتسويت اللي وعدنا بيهم، وعد الحر يدين إن شاء الله كل واحد مش تولي عنده منحة شهرية. وهذه كما قلنا عليه مع تحية كبيرة برشا القلب الخير خونا رياض رقيق. نسلم عليكم كبير وصغير وليد بيع الحصير. الخال وين ومساء اللوج عليه وين وين نار الخال؟
2: ناركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب،
1: نهارك عسل يا عسل.
2: الحمد لله يا ربي، ربي سبحانه وتعالى نسم علينا برحمته الكبيرة أمس العشية واليوم الحمد لله أبرك خير من برشا اللي قصوا علينا ماء ويقصوا علينا ضوء، والحمد لله يا ربي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى.
1: وأكبر النعم اللي يتمتع بها الإنسان هي صحة البدن. تعرف احنا ما وساعات تجيك فترات تقول الحمد لله، أحمد ربي يا بنادم اللي أنت تتنفس، أحمد ربي يا بنادم اللي أنت قاعد تاخذ في الأكسجين من هذه الحياة. نشوفه في الحالات اللي قاعدة واصلة، يعني قبيلك شوية نرى في أخبار الوفيات تقريبا 13 بلاغ وفاة اليوم بعد شوية تو تسمعوهم مع الحديث متاع الصباح. حالات قاعدة تتزايد وكأني بالبيك متاع الكوفيد نعيش بإيقاع آخر إن شاء الله. اليوم 11:30 يطول علينا بتليفون دكتور وجي شريف باش تكون نصائح خاصة لكبار السن وأيضا للصغرونات متاعنا ردبنا من ضربة الشمس.
2: أيه دكتور، دكتور
1: والله يحب يصيف ويرجع لنا ويرجع بعد الصيف. اليوم اليوم عيد الجمهورية وبطبيعة الحال في 25 جويلية عام 1957 كانت تونس على موعد مع حدث تاريخي غير شكل الدولة، غير أيضا نظام الحكم، وأعلن نهاية عهد البيات وبداية عهد الجمهورية.
2: ففي ذلك اليوم اجتمع المجلس القومي التأسيسي في قصر باردو، وفي جلسة تاريخية تم الإعلان عن إلغاء الملكية وإقامة النظام الجمهوري، لتنتهي بذلك دولة البيات التي استمرت قرابة قرنين ونصف، ويصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. أما الباي محمد لامين آخر بيات تونس فقد أبلغ بقرار إلغاء الملكية وعزله من الحكم، وغادر قصر قرطاج لتنتهي بذلك سلالة البيات الحسينيين التي حكمت تونس منذ القرن 18.
1: وكان لإعلان الجمهورية محطة مفصلية في تاريخ تونس الحديثة، فقد انتقلت البلاد من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، وأصبحت السيادة من حيث المبدأ للشعب ومؤسساته بعد سنة قليلة من نيل الاستقلال. عيد الجمهورية يا الخال ليس مجرد تاريخ نحتفل به كل عام ولا مناسبة نرفع فيها الأعلام ونردد فيها لنشيد فحسب، بل هو مناسبة للتأمل في معنى الجمهورية، في قيم المواطنة، في العدل، في المساواة، في سيادة القانون. فالجمهورية لا تبنى بالشعارات وحدها ولا تستمر إلا عندما يكون المواطن واعيا بحقوقه وواجباته، وعندما يكون القانون فوق الجميع والمصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة ومقدمة على جميع هذه المصالح، والعمل والإخلاص والنزاهة أساسا لبناء الوطن. في عيد الجمهورية نستحضر تاريخ تونس ونستذكر تضحيات رجال ونساء، مش هكا؟
2: نعم، ساهموا كذلك في بناء الدولة الوطنية. ونقول إن أعظم وفاء للوطن ليس في الاحتفال بالماضي فقط، وإنما في العمل من أجل مستقبل أفضل، وفي الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام القانون وترسيخ قيم المواطنة.
1: رحم الله من ضحوا من أجل تونس، حفظ الله وطننا وشعبنا، قولوا أمين. وكل أمين عام وتونس جمهورية حرة عزيزة آمنة مزدهرة. عاشت تونس، عاش شعبها، وعاشت الجمهورية.
0: الناس الملاح
3: قال الشافي إذا شعبها أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب

من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حزنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما وألم

0: جئتك عاشقا. وطن واحد بعلم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد.
1: الله الله الله، هذه بلادنا الله لا يحرمنا منها، قولوا امين
2: واحفظها ان شاء الله.
1: وقيمة البلاد اللي يسافر واللي يتغرب وراه، كي تخرج لبرا وتشوف علم تونس، انا فما لحظات عمرها ما انساها في حياتي كامله. عام 98 وانا ننقل في نهائي بين سي جان دارك في ملعب لي بارسي دار سانغور، تذكروا الرئيس السنغالي اللي بعد ما خرج من الحكم اول مره في الافريق رئيس يقول لهم يزيني
2: هو صديق لحبيب بوديبه،
1: اي وخرج من الحكم قال لهم لي اول مره اتامل زرقة سماء السنغال داكار. عاد وقت قلت انا النشيد الرسمي التونسي تحس بحاجه تضرب في قلبك، تحس بدنك
2: شوك شوك
1: يا ولدي، احساس ما يعيشه كان الانسان ربما في لحظات معينه.
2: واللي خرج لبرا يحس بتونس، لكن ماذا بينا تونس خير من هكا،
1: اكيد
2: ماذا بينا تكون وطن كبير، وطن عالي، وطن جميل
1: والله العظيم.
2: وان شاء الله
1: ان شاء الله يا سيدي نبداو الغاز نتاعنا مع تحيه كبيره برشا لصديقنا فوزي الشعري، تحيه كبيره برشا اليوم على مستوى الاخراج الفني الحاج سمير تقتق نوجه له تحيه، وفي غرفه الفار يسرى الغربي زاد نوجه له تحيه. الفار قالت لي مش نتبعك يسرى، وكل كبيره وصغيره نهبطها
2: وكي تاخذ الباكو يسرى شمل تبعك الفار
1: لا يولي الاغار تحية اليسرى ونتمنى لها كل خير.
2: أمين.
1: الحمد لله كانت كريمة الأسبوع الماضي من الفضاء متاعنا بطبيعة الحال بمناسبة التألق متاعها على مستوى المعرض الجامعي. يا لسيدي نبدأ مع بعضنا الألغاز.
2: سيدي اللغز منذ 145 سنة
1: ايه ترجع بي القديم انت
2: ايه نعم للتاريخ، وتحديدا في شهر جويلية 1881 كانت مدينة صفاقس على موعد مع حدث تاريخي خلد في ذاكرة التونسيين. فما هو هذا الحدث التاريخي؟ بعد تليك مش نعطيه لمحة سمحة
1: على الحدث التاريخي هذا. احنا ما لرزمون نسيم برشة تاريخ وما لرزمون تبعوا في الغير. يا ولدي اللي يحب بلاده يزم يعرف تاريخ بلاده،
2: اللي ما ينظرش للتاريخ ما عندوش مستقبل.
1: ايه من ترأس المجلس القومي التأسيسي التونسي عند اعلان الجمهورية نهار 25 جويلية 1957 كما اليوم، من ترأس المجلس القومي التأسيسي التونسي عند اعلان الجمهورية نهار 25 جويلية 1957
2: سهل كنا نقرأه في التربية المدنية.
1: إيه ما احنا بلاي ميساج السيد وزير التربية وميساج الوزارة التربية، احنا مش ديما يقول لك قاعدين نعمل في اجتماعات سيبتو في الحمامات، اخذ الحمامات فيها برشا وتلة وما يقص عليهم الضوء والماء موجود يسمعوا في الحمامات ومش نعملوا ودراسات لتحسين التعليم. وين تحسين التعليم وين جودة التعليم؟ القراية يلزمها تتطور، يلزم انه صغير متاعنا يحس بالدور الكبير متاعه في المواطنة، يلزم يعرف قيمة الوطن،
2: يعرف تاريخه.
1: مالو رزمو كي تمشي لمصر تسهل صغير على سعد زغلول يبدا طاف طاف طاف يقول لك هذا كذا، احنا اسالوا على فرحة حشيد وقتاش تولد وقتها تم اغتيال نتاعو ما يعرفش، اسالوا على
2: هادي شاكر على اللي هو
1: مالو، لانه لهنا زاد وزاره التربيه وريقه صفرة اليوم الصباح ونقول لها زاد يلزم تحيين البرامج ويلزم التوعيه، توعي حاجتين دينيا انك صغير تسقل له كل شيء العرس نتاعو تكون ثابته، وايضا وطنيا هيك الوقت ما عادش تخاف عليه. مش نودك انا بجائزه قيمتها 150 دينار من هدايا
2: ليلي
1: بيع الماتش عموده اكسبريس حزام القايد محمد، واحنا ماشيين لتنيور 20436 300 البلابي صحيح تونسي فور الحطب يعطينا بانوز مقلوب تاكوس. عموده اكسبريس تلقاها تو في الشفار، تعمل عومه تمشي تفطر، تعمل عومه تمشي تعشى، تلقى ما لذ وطاف في الشفار. اذا تحب تبرد ما عليك الا توتي فروتي، توتي فروتي الموجودة في قلب مدينة صفاقس، وأيضا توتي فروتي الموجودة في شارع مجيد أبو ليلة
2: خليل
1: أكيد جدا، وعنده بنة غير عادية خليل الجمل 98-289-319. وخليل يقول لك الكيوي بانين والفريز والسيترونات والاناناس والمانجا، وزادة فما فروي كامل، فما الخوخ والجوافة والاناناس، فما دي كوكتيل يعملوا الكيف، وأيضا فما للي عنده العريس فما ديما أسوام لا تقبل المنافسة.
2: شهيدني شهيدني وهذه تبدأ بارد عاد يا عيني يا عيني وما ندفعش فلوس.
1: أنا قلت لك في العريس ولا شهيتك في الشر
2: شربين الجي
1: أم فماش عطر عز من محبة البلاد وعشق البلاد ونموت على بلادي

0: ديما لاباس،
1: هاي تونس ديما لاباس،
0: كالعادة مرفوع الراس
1: ومزيانة في عيون الناس،
0: وبما ليها عامرة
1: وأهي المركب سايرة،
0: وبإذن الله ومهما يصير
1: هاي تونس حية بخير.

0: هاهي بلادي لها حدود،
1: لها رجال ولها سيود
0: وجنود لتحرس والذود،
1: وبإذن الله ومهما يصير
0: هاهي تونس حية بخير
1: ديما.

0: هاي تونس كل قمر ضوات
1: والجاي خير من اللي فات
0: ترفرف في العالي الضيات
1: وبما لها عامرة
0: وأهل مركب سايرة
1: وبإذن الله ومهما يصير
0: هاي تونس حية بخير
1: ديما بخير
0: ديما

0: إذاعة صفاقس عشرة دايم. إذا تفقص عشرة دايما سمعنا أصوات زملائي علي المرزوقي، زميلتي فاطمة خنفير، زميلي حاتم البقلوتي، نجلهم تحية. بالمناسبة محلاه البلاد ومحلاه عشق البلاد، وهي تمشي مع بعضنا للمفتاح الثاني. انت حضر لي بسويك الحار بعد شوية، لكن حكمة اليوم زعما شوية حاش
1: هات
2: حكمة اليوم.
3: كان عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
2: حكمة اليوم،
0: حكمة اليوم بإمضاء صديقنا فوزي شاعري. حكمة اليوم عن الوطن، عن الوطنية، وحتى التعليق فيها مش يكون الفنان صابر بيع نجاله تحية بالمناسبة، اللي غنى من ألحان المرحوم عبد اللطيف العايدي اللي
1: علي رحمة الله
0: ذكرى الثانية لوفيته، والله يرحمه
1: الفنان العظيم
0: ويجعله في جنات الخلد. حب الوطن يا الخال، حب الوطن لا يحتاج لمساومة ولا يحتاج لمزايدة ولا يحتاج لمجادلة ولا يحتاج لشعارات رنانة.
1: صحيح.
0: ولا يحتاج لألاف الكلمات. أفعالنا تشير إلى حبنا، أصواتنا تنطق به، وأمالنا تتجه إليه، طموحاتنا ترتبط به. لأجل الوطن راقت الدماء، لأجل الوطن شردت أمم، لأجل الوطن ضاعت حضارات تاريخ وتراث، لأجل الوطن تحملت شعوب ألوانا من العذاب والإبادة الجماعية. فلسطين خير دليل على ذلك. لأجل الوطن استمر نبض القلوب، حب ووفاء حتى آخر نبض في الأسد، لأجل سماءه وبحره، لأجل كل نسمة هواء فيه، لأجل كل روح مخلصة تتحرك عليه، لأجل كل حرف خطته أناملنا صغارا وخطته أقلامنا كبارا ونطقت به شفاهنا، لأجل تقدمه ورفعته، لأجل حمايته وصونه والذود عنه. لذا فنحن طالبون أينما كنا أن نودي اليمين وأن نقسم بالله العظيم أن نكون للوطن مخلصين.

0: حبيبتي
1: يا تونس، يا تونس يا حبيبتي يا تونس، ربي يحفظ البلاد. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا، تحية خاصة جدا الفنان الأنيق جمال الشابي، يقول لي سيس على الخال ورد بالك على الخال، وسي جمال غنى الخير والبركة تبارك الله في المناسبات الوطنية. بعد شوية تنسمعوا
2: في كل المواضيع. يا مهدي
1: سيد،
2: شوف الفنان العظيم عبد اللطيف العايدي، شوف الأغنية هذه، موسيقار بأتم معنى الكلمة،
1: معلم.
2: وعندنا برشة موسيقيين وبرشة أعلام في الموسيقى وفي المسرح وفي مهما ميدان، يزمنا ننفض الغبار عليهم. رأى محمد دريس، رأى علي شلغم، محمد حمزة، قاسم، محمد العش، صفوة، مرام باش ما نجوة، باش ما نفكرش نحكي على المدينة هذه، نحكي المدينة هذه اش خرجت، عبد السلام البش خرجت عظماء، مختار الحشيشة خرجت عظماء. أنا قلبي يوجعني.
1: أنت قلبك أنا جيد نرجع لقلبك الكلمات الأغنية هذه للمرحوم الإذاعي القدير بون الناس كل المجعزين، الله يرحمه،
2: الله يرحمه وينعمه
1: إن شاء الله في جنات الخلد. ما نحب نقول لك حاجة برك، هذوما الكل تحكي على صفاق الفنانين، قاعد ترى فيهم في المهرجانات التونسية قاعدين يغنيوا في المهرجانات اللي بين قوسين التر والفر، وأسماء نكرة اللي قاعدة وليت في البلاتوات متاعنا وفي المهرجانات متاعنا. هذا نحكيوا عليه الناس ناس بعد شوية، لكن حطنا نحكيوا بلادنا تاج على راسنا، بلادنا في قلوبنا، لكن فما برشا حاجات يلزمها تتصلح.
2: صحيح.
1: أولها الناس اللي قاعدة تقص في الضوء وتقص في الماء، وعبثت بين العباد وعبثت برشا برشا عبيت. ما طولش عليك.
3: بسويك الحار بسويك الحار،
1: أي الخال السويك، نحبوا حار اليوم.
2: شوف يا مهدي،
1: إذا
2: نتكلموا وإذا ننقدوا، ما ننتقدوش لكننا ننقدوا. إذا كان ما نرميوش إصبعنا على الداء، ما نجموش نوصلوا، ما نجموش نتطوروا ونتقدموا.
1: اي خاطر فما بعض المسؤولين في بعض الفضائيات كي تنقدوا يبدا مغشش،
2: يبدا داير
1: تتلاقى انت وياه مثال في اجتماع يعطيك بالظهر، ما يغزلكش يا ولدي، راهو انا وياك نتقابلوا على حب بلادنا.
2: أي.
1: انا وياك نتقابلوا على عشق الخضرة وعلى الموت على ارض الخضرة، لكن من احب الناس من اهدن عيوب.
2: اي
1: سيدي تفضل. اي
2: في تونس،
1: اي سيدي
2: في تونس لم يعد انقطاع الكهرباء خبرا استثنائيا،
1: أي.
2: بل اصبح جزءا من يوميات المواطن. ينقطع التيار، تتعطل المصالح، تفسد المؤونه، تتوقف الاعمال، اقتصاد يمشي كيف كيف زاد بالكهرباء، ويجلس المواطن في الظلام. ثم يأتيه التبرير جاهزا، ضغط على الشبكة، ارتفاع في الاستهلاك، عطب فني. لكن السؤال، إلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن العجز، يدفع فاتورة الكهرباء ثم يدفع ثمن انقطاعها، يدفع الضرائب ثم يتحمل فشل الخدمات، يدفع من جيبه وأعصابه ووقته بينما تتحول أبسط حقوقه إلى أمنية؟ الكهرباء ليست ترفا راهو، وليست منا من أحد، إنها خدمة أساسية وحق من حقوق المواطن. ومن العار أن تصبح معناه دولتنا في القرن الحادي والعشرين وبعد 70 سنة، بعد 70 سنة من الاستقلال، مش كان تو راي، فهمتني، عاجزة عن توفيرها بشكل مستقر، ثم تطلب من شعبها المزيد من الصبر. تونس بلد الشمس، ومع ذلك ما زلنا أسرى لأزمة الطاقة، وكأن الشمس التي تشرق علينا كل يوم لا تعني شيئا لصناع القرار. المشكلة ليست في انطفاء المصباح فقط، المشكلة أن العجز أصبح هو النور الوحيد الذي لا ينقطع. نريد حلولا لا بيانات، نريد حلولا لا بيانات، وخططا لا تبريرات، ومحاسبة لا صمت. فإذا كانت الدولة تطالب المواطن بدفع الفاتورة في موعدها، فمن حق المواطن أن يسألها بكل وضوح، متى ستدفع الدولة فاتورة عجزها؟
1: وين كلام هذا اليوم أصبح بسويك الحار، موجه لدرجة أولى الستيك اللي السنة تفنن بما فيه الكفاية في قصان الضوء. الستيك اللي ما قصش الضوء، الستيك قص الحياة على برشا ناس، برشا ناس قصت عليهم الحياة، برشا اللي أمه اللي هي تاج راسه غادرته ليمات هدايا، برشا اللي بوه أغلى ما عنده في الدنيا غادره، لحظات يتألم فيها الإنسان وقت يلقى بوه يطلع في الروح لكي من يجي يعملوا حد شيء، لأنه في كلمتين استيك فرعستها كي محبت.
2: أنا قعدت في تونس 4 أيام، جيت أمس. يا مهدي شيء كبير، صفاقة ظهر لي ساعة 2 يقص الضوء مش مشكل. راهو 6-7 ساعات أنا في دار صغاري 6-7 ساعات الماء والضوء يتقسوا مع بعضهم. راهي مشكلة.
1: سيرتوا ولا في العمارات قسيتوا الضوء
2: في سنادق يكم
1: قسيتوا الضوء الضوء يرجع، لكن كي تقص الحيط ما ترجعش.

والله عجيب عجيب الستيك وعجيب السوناد وعجيب البرشة إدارات تونسية الله يرحم والديكم. نحكيه على المسؤول، يعني المسؤول في نهاية المطاف مواطن، أنه يزمك ترحم المواطن. ويا أخي المسؤول اللي يغلط يزم يتحاسب قدام القانون، يتحاسب قدام الشعب متاعه. وزيدا أكثر من هذي الكل، المسؤول اللي ما يعبيش الكرسي متاعه في إدارة من الإدارات حط لغيرك، لأنه البلاد فوق الجميع، وإحنا نعيش عيد الجمهورية، وإحنا نعيش على إيقاع الأحلام التونسية دائما. أذكركم 11:15 إن شاء الله نتابع مع بعضنا كلام رائع جدا تو تسمعوه بإمضاء زميلنا وخونا الغالي القلال والإبداع بكلماته لزميلتنا شادي بن عياد. وأيضا اليوم إن شاء الله مع 11:30 ربورتاج في دقيقتين على إمضاء لزميلنا زياد خنفيل، نوجه له تحية بالمناسبة. وأحمد الحاج طيب حكى على عيد الجمهورية اليوم بالذات كيفاش نعيشوه. قبل هذي الكل، يا ناس ناس، وين حديث الناس؟

0: الناس ناس عن اخبار الناس اللي مت هذه كلمه وينس الكل كلام الفيسبوك الكل على الستيك على قصان الماء على قصان الاكسجين على صور قاتمة تاتينا من مطاعم معناها فما ناس سكرت المطاعم نتاعها فما ناس معناها ازمه ولات في عديد القطاعات بالنسبه للجزارين الدواجن
1: مش نقول لك الدواجن
0: برشا برشا معناها اللي قص ذو قص ارجع ناس لفزت حرقت ناس فريجيدرات يما عليه المواطن التونسي وبعد يقول لك بعد 48 ساعه منيش فاهم اسكو ستيك مش ترجع مش ترجع الخسائر نتاعها والخسائر نتاع المواطنين بليتو والا ستيك مش تسكت وتبعث لنا ورقه الضوء ورقه الضوء بالله
1: سير مش تبعث ورقه الضوء هي مش
0: تبعث ورقه الضوء
1: وما تخلص الالات اللي فزدت وتلفز خاطر يرجع الضوء يعمل شوك للفريجيدرات او هذا التلفز معناها مشكله زعما يخلصونا
0: الله اعلم
1: كي نعمل فاتوره
0: ايه
1: ونقول فزدت لي هذه ونبعثها مع عاد المنفذ الستيك زعما تخلصنا
0: هذاك امور قانونيه
1: ايوه
0: السونات زاد طبع شويه ستيك لانه حتى في العمارات قص عليك الضوء مش يقص الماء لانه الباشا هو باش يطلع الماء وتعرف الطرق صور قاتمه جينا من الغابات التونسيه الاحتراق نتاعها لكن نحب نقول كلمه برك الله يبارك لكم يا أولادنا ويا رجال تونس وينسى تونس في الحماية المدنية
1: صحيح.
0: مع طبعا المشرفين على الغابات وعديد القطاعات لك الحماية المدنية في المقدمة تبارك الله تدخلات
1: حتى
0: كبيرة
1: حتى المواطنين ما شاء الله
0: والمواطن زين
1: حاول معناها باش يطفي وباش سيدي علي المكيرة وفي غار الملح راهي نعرفها المنطقة هذيك
0: لكن في قلبي ثلاثة نقاط
1: شنو
0: الإشاعات والتي تدور على الفيسبوك ليزان توكس اللي يقول لك قسم ذو من الخمسة متاع الصباح الكذا ويبدا عاد نشط بارتاجي يا ولدي راك تبارتاجي خبرك انت مساهم في بث المصداقية نتاعو يبارك لكم ابعدوا على الفيسبوك في تبارتاجية نتاع الإشاعات اللي ما تزيدنا كان ستريس وتزيد المشاكل بين أفراد الشعب التونسي حاجة أخرى بصراحة نتفرج على لطفي بوشناق مع الحب وتقديري للفنان هذايا في دقة قبل بساعتين شعلت النار على بعد 500 متر تصور معناها حفل ونار تشعل أنا تمنيت انه اداره مهرجان توقف الحفل هذايا هل يعقل انت قاعده تغني لهنا واديسونس بتاع 500 متر ارض بلاد قاعده تتحرق هل يمكن انت تحكي عن الوطن وتغني في اغنيه تونسيه وطنيه وبجنبك ولادنا في الحمايه المدنيه ويعلم الله بحوالهم اليوم الصباح سمعت بشكون تحرق معناها هزوه الى البن عروس وهما يطفيوا في النار ناس قاعده تشطح واديسونس بتاع 500 متر ناس قاعده معناها تتحرق وهي تطفي في النار اللي شاعله في غابه البلاد صور متناقضه جدا قاعده نشوفها كيما الاذاعه الموجوده تو في المهرجانات تقول لي مولدات وغيره وغيره وناس قاعده ما قاتش شمعه ما قاتش الضوء باش تضوي وما قاش حتى الحياه
1: باش ياخذ على المهرجانات
0: ونكمل عاد مهرجان كارتاج اللي مع حبي واحترامي لتاريخ مهرجان كارتاج
1: حدث ولا حرج
0: يا معلم سروال ولينا طايح ونتفرجوا على الراجل معناها يغني معناها عراء على بعضه ويطلع فنانة معروفة معناها تغني في الملاهي الليلية معناها في كل مكان في القاهرة ونجمة مصر وغيره وغيره
1: ثم فنانين نكرة يا مهدي يطلعوا على كارتاج وما أدراك ما كارتاج
0: تعرف دخلوها بعض الثقافة في البلد
1: علاش هذا كليك على خاطر فلوس
0: ايش تحب تقول
1: نحب نقول كل شيء
0: ايش تحب تقول لي
1: فهمني يا هل ترى وين احنا ماشيين في استدعاء الفنانين هذوما اين الادارات ادارة المهرجان راهي فلوس دفيس خارج البرا راهي ثم دوفيس خارج البرا ما يجيكش بالدينار التونسي
0: المهرجانات التونسيه لو كان هيك الفلوس كامل وهيك الدوفيز مش يخرج البرا عملتوا بهم مزودات كهرباء واعطينا بها حاجه تضخ روح جديده وربما كل انسان والراي نتاعو لكن هذا رايي ما عارفك انت
1: هي المهرجانات ثقافيه قبل ما تكون تجاريه هذا نعرفوه في السبعينات الثمانينات التسعينات المهرجانات الصيفية كانت مهرجانات ثقافية والله يرحمهم هنا نحكي على مهرجان صفاقس حبيب الشعبوني الله يرحمه استوفيق اللومي معناه ربي يطول في عمره سيريزا بسباس كل كانت ناس مهتمة بالمهرجانات ثقافيا قبل ما تكون تجاريا
0: زيد الكورة كمل عليها هلي زونتنار اللي بدو فيز وجي بين واحد تخلص فيه بدو مليار في العام ولا تره مليار وينك يا وزارة الرياضة وينك يا وزارة الثقافة يا أخي نجيبه في المليارات بعد آخر اخر كلاسمون قبل التالية في كاس العالم. يبارك لكم، احنا في وضعية صعيبة، لا فنانين اجانب ولا مدربين اجانب ولا ملاعبية، سيبونا ومواناقفوا على ساقينا بالباهي ونتلهاو ببلادنا. اذا نخرج ونعمل ميكرو تروتوار الكل تونسي، اما هم لك الاكسجين لامك وبوك وقت يتيحوا للاكسجين، ولا نجيب اكس و ايغريك ملاعبية.
1: بالله مهدي انت رئيس النسنسين به، صار في الكورة في الفريق الوطني تحلتش ملفات، تحلتش علاش، ولا انت تعرف اكثر كنسناس في الكورة؟
0: انا كنسناس في الكورة يما علينا كورتنا حوالها تعبة، اما ايش علينا
1: ايش علينا
2: ايش علينا ايش علينا.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: محلاها غنية نعمة شعلينا لأنه برشة توينسة يبدأ اسمع يحميك ساعات في موضوع معين وبعد يقول لك يا أخي بلاي ما دي شعلينا ما هم سيك ليه حتى هم جماعة السيك. والله ساعات فما بعض الناس اللي يبدأ مثال أنت بحث مسؤول وتكلم فيه مثال بار اكزامبل تكلم فيه على السيك وتقول له الذو وراه تذمرات وكذا ويقول لي مسيك إن فلان راه قديش منه ياخذ ما عرفته ما كلا
2: القفة تحكي
1: هيك النوعية يقول لك لا فك علينا ايش علينا
2: ايش علينا
1: او قد ايش علينا. هاي سيدي الوجه الاخر اليوم سعيد جدا اليوم هو سائق سيارة اجرة تاكسي لكن اكتشفنا عبر امواج اذاعة شخص انه شاعر انه اتمنى بعد لقاء اليوم بمناسبة عيد الجمهورية انه ان شاء الله لمول القى سيد الكل وعده الحر يدين مش نقف معاه لاقصى درجة باش يكون انتاج ديوان شعري. نحب نعمل حاجة نحب الإيميسيون متاعنا في كل حصة نعملو دفع احنا مانيش إعلام متاع استهلاك لا احنا متاع انتاج وأي ضيف نجيبوه مش هكا سبهلة لا راو كل ضيف قاعدين حتى البنية اللي جبناها الجمعة اللي فاتت يمين بالهويشات رانا مش تبعوها على مستوى العمل متاعها إن شاء الله مع الاتصال بعديد السادة المسؤولين عميرات عمر دربال. أهلا وسهلا عميرات.
3: السلام عليكم مرحبا بك مرحبا خويا مادي وخالي سيد
2: توحشناك
3: والناس اللي ذاعي الكل
2: توحشناك يا عمر
3: واللي كل من يعرف عمر دربال ولا ما يعرفش عمر دربال تحية في الريف ولا في المدينة في الدشر الكل عمر دربال يسلم عليك والتحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة المادي قاسم ديما رعينا
1: انا لا صلي على النبي. اذاعه صفاقس هي دار الكبيره لانه تنتفي الاسماء قدام دار كبيره قاعده ديما تعطينا في ثمرتها احنا البير تشوف منه ادعي له ديما بالبركه وان شاء الله ربي ينزل البركه على الدار الكبيره هذه. هاي يا سي عمر عمر دربال هو سائق سياره اجره تاكسي اكتشفناه في الاذاعه انه شاعر تعرض لجلطه دماغيه وقتاش عميش
3: 27 جويلية 2016.
1: تذكر 27 جويلية 2016 وقت مشيت للسبيطار نطلع على عمر كانت وقتها كي يحكيوا الطب مع بعضهم شو يقولوا على امل الحياه عندك
3: ميت ميت
1: معناها حكيت سويعات النهار نهارين ثلاثة أيام الوضعية متاعه صعبة الله. جدا لكن كلمة برك نقولها يبيتها
3: في شان ويصبحها في شان
1: هو عظيم الشان
3: طيع الواحد تعيش أحسن واحد
1: طيع
3: طيع الواحد تعيش أحسن واحد
1: والله طيع الواحد تعيش أحسن واحد
2: الله سبحانه وتعالى
1: والحمد لله. عميرته توا في الدار
3: الحمد لله
1: الحمد لله توال الأمور لاباس صحيح قاعدة طبعا
3: يا ربي ألف ألف ألف الحمد لله.
1: إيش عندك يا زهر؟
3: عندي سي محمد وريتاج وتقوى
1: والمدام شنو حيلها؟
3: هذيك عاد ما تحكيليش على المدام هذيك هي كل هذيك العالم الكل في كفة وهي في كفة
2: هي خواف
3: أنت أنا حافظها منك القفة ما هذه ما جبدوك أما أنت علمتك كيفاش نعمل قرص القفة
1: إيش معناها المدام العالم في كفة وهي في كفة؟
3: بالرسمي راهو نحكي معك مش ضربان لغة ومش حكايتك ولا هكا
2: صحيح
3: العالم في شيرة وهي في شيرة
1: خاطر أنت في المرضى نتاعك شكون قيد في الدنيا؟
3: هي
1: هي الروح
3: مش الروح مش الدنيا مش الهندي اللي تخضع مش هي كل
1: يا سبحان الله
2: جبدك في الهندي
1: جبدك في الهندي
3: عنده حكايه الهندي
1: الهندي اللي مقشر ولا مش مقشر
3: يا ودي الهندي عاد ما
1: احنا اليوم الوجه الاخر مع عميراته باش تكتشفوا قديش انسان وقت اكتشفت روحك اللي انت شاعر عميراته
3: والله يا مهدي اخويا انا صر ياسر اما حظي مثل دقيق على الأشواك نثروا ودعوا الحفاة يوم ريحا يلموا أنا روى أستاذي سيري ذا بس بس أنا في الأربعة وثمانين أنا في الأربعة وثمانين كتبت قصيدة أعطيتها سيري ذا بس بس قال لي عمر فيها صور شعرية شعرية اللهم صل على النبي
1: أي سي عمر نبدأ بالصور الشعرية باش باش نبداو اليوم
3: بالله أنا نجيب بو على خو
1: إيه
3: خلينا نحكي لك حكاية
1: اللي هي
3: الصباح جيت خارج يا أخي المدام قالت لي عمر راهو شبع تقوى جيب لنا دجاجة قلت لها لا راهو صاحبي كابل الضو كلمني قال لي عمر اليوم راني مش نتيح 7-8 سوايع ما تاخذش دجاجة تاخذها توا مش تفسد لك برا خويا تصرف في مشلوش ولا في وجبة سكالوب ويعمر تو كي نرجع نكلم
1: كابل الضو يحكي يتكلم
3: صاحبي يجر تو نحكي لك عليه يا سيدي نبينا ونصلي عليه
1: صلي اللهم صل وسلم
3: سميت بسم الله نبدا به ومحلى الصلاة على الرسول يا سماع، وسبحان ربي أمورنا بيدي، وحبل الله متين لحياتنا نفع، طريق الرسول سعد اللي يمشي فيه، والكيس من يكون السير تتبع، خوذ الحذر يا عبد كون نبي، أقرأ العواقب ما يفيد شي الإسراع، خيار بنادم ثابت اختوي، الراجل الصنديد في تبيع تفزع، العبد الخرشي ما يبانش فيه، لو تكسيه طرز الحرير أنواع، النعجة الجربة قتيحة تذي، الجاب القمح الزريع تدلع، دنيا غريبة الوقت ياما فيه، الأرض الحمار يتنب تنزبع، الكرم والجود راح تمالي، صار التل في سوق الذهب يتباع، أسمع كلام الجد يا صغي، أبعد عزف زيف أختاك متطمع، اليازر على البابا تحس ذا ذري، البحر مهما غرق عنده قاع، ثم اللي بيع القرد ويضحك على شري، كتحدث على الرجل يقول عندي باع، وثم اللي دوني ملاه ذاك سي يحل صدره يقول عندي باع، عرف الياس شموه قالوا فيه، عود الدفلة فاز عن عنا، المال يكذب على العبد ويعليه، يشيع ساعات وساعات يحتفى للقاع، اش قربك للواد واش هزك لي، باب البلي اعمل عليه قطع، ظهرك بالك لن الدات تاكي، يخزن البرد يعقب في الضاع، الشيطان الله يلعنه ويغزي، يضحك على العبد يوقف على كراع، الحافت المهالك يرك حيرمي في حين غفلة يحد فال القاع، وطرز الكلام باين معاني، الخياط ديما في غرسة تتبع، عمر دربال هالجمع يمس علي، وبمحبة وقدر يرفع الأصبع، المثاليث عرشي وفي الأسر نرجع لي، عدقة ملع تق مانيش من رضاع، وبر العوابط من قبل ساكم لي، في الصف الأول مانيش متبع.
1: الله الله الله الله
2: حلو عمر.
1: حلو الكلام
2: رائع
1: يا سيدي. احنا اليوم 10:45 دقيقة
3: الجمهورية،
1: اليوم عيد الجمهورية، مش نحطك اليوم بين الولادة وبين الوسادة، بين تونس بين الأميمة بين البو بين العائلة وبين الخو، باش مش تبدأ يا سي عمر؟
3: مغروم وعاشق نهواها، بدمي وعروقي نفداها، أمي سمحة ويا محلاها، أمي سمحتها ما ثم، يا محلى اسمك يا أمي، مشهورة بين الأمم، اسمك في العالم متسمي، معروفة منذ القدم، تفتح حضانك وتضمي، في خيرك هوم نشم، وانتي في الخيرات تشمي، وما محبوا يبثوا السم، محال نسلم في أمي، نفداها بعروقي والدم، ونكبس بذراعي وبكمي، وننزل بسنوني والفم، بجلدي تتغطي وتتغمي، قالوا لي محبتها كم، ما نحسب في محبة أمي، لو ززوني مثل غنم، يتفترش لحمة لأمي ولا طرحوني كيفر دم، نتعفس على الخاطر أمي، ولو قالوا لي بزع دم، أش يسوى مع الخضرة دمي، 2000 عام والثالث تم، وديما شبابة وسمحة أمي، يا محلاها ويا مبهاها، أمي تونس بدمي يا رجل ده.
1: الله الله يا عميرات، الله الله الله. هذه وقتش كتبتها يا عميرات؟
3: هذه وانا على فراش المرض.
1: وانت على فراش المرض، والحمد لله البلاد
3: الحمد لله
1: ديما لاباس. هاي نواصلوا على تونس،
3: في غرامك لا نعرف توبة، وفي عشقك عمري ما نتوب، بحبك روحي مسلوب، على جالك هوم مندوب، معزتك ما هي محسوبة، على أمي كالب مكلوب، تونس يا رمز العروبة، يا حرة وما فيك عروب عيوب، بمنك وسلمك مخطوبة، العالم نترابك مجلوب، أرضك تراب الخصوبة، شمال غرب شرق وجنوب، للإسلام انتي منسوبة، الإرهاب ولا فيك حروب، هرم العالم وانتي بوبة، واسمك في العالم محسوب، فحلة ما تربيش ذيوبة، ولا يعشش فيك المنكوب، وحتى كان كبدي معطوبة، لازم نوصل للمرغوب، تونس يا أم المحبوبة، انتي عندي أحلى محبوب، نعيش وفي صدري مكتوبة، نموت وفي حبك منتوب، وكين فداها من كفاها، تونس أمي ويا محلاها.
1: الله الله الله الله الله الله. اقرو شوية الميكرو يا عميراتو وسمعنا صوت، وين مشين؟
3: تونس يا أم المعروف،
1: الله
3: في غرامك روحي ملهوفة، على حبك قلبي ملهوف، في عشقك كبدي مخطوفة، تونس يا أم المعروف، لو نبدأ نقطر بسوفة ودمي يتبزع صخوف، نسمي بسم الله وحروفة، واسم أمي من أحلى حروف، قناديلك ديما مكشوفة، ديما تضوي تشعل بالمكشوف، شموعك ضاوية معروفة، وقمرك ما يعرف كسوف، ومهما كثرت فيك الحوفة، شعبك أمة ملفوف، لا يغرق لا يرمي شقوفة، لا يكبكب لا يعرف خوف، وانتي شامخة موصوفة، أحضانك مفتوحة لضيوف، ندنكس ويدي مكتوفة، قدام أمي نمشي زفوف، نعيش معاها ونرضاها، تونس الخضرة مبهى.
1: الله الله الله. وحدك يا عميراتو،
3: تونس ديما في العالي، وربي يحميك من العلة.
1: امين.
3: انت المحبوبة وغزالي، مقصر في حبك لعلة، انت عشقي الاول والتالي، اللي يموت في حبك لولا، هاوما انت رسمالي، وانت عزي ومجدي الكل، ما يعرف قدرك العالي، يدفن روحه احسن له، ومهما ضاقت فيك احوالي، المدردر لازم يتجلى، ويزنطر زرعك في لالي، ويتدرجع خيرك يتدلى، مديول ومخلص سوالي، نعيش رهينة العمر كله، ومهما شعرت وجبت اقوالي من رد جميلك هاوما استرها يا ربي العالي، من الشر ومن مهما علا، صافي اسماها ويا محلاها، تونس امي بدمي وعروقي نبدأ.

0: رب يا رب، احفظ البلاد واحمي البلاد واستر البلاد، بالله قولوا امين. الله يحفظ البلاد وربي يبعد علينا كل ما ينغص فرحه البلاد. ها يا سيدي نمشيو للوالدين اللي هما العينين
1: تاج.
0: هاي عميراتو
1: نبينا ونصليو عليه
0: الفصلات والسلام
1: عليه في الحق وفي الدين. يا السامعين نقول يا قاعدين الله ورضايه الوالدين.
0: ايه
1: يا صاغي المثل اسمع القول ودير بها قل، برضايه الوالدين جميع الابواب تتحل. الله سبحانه مبجل الوالدين، تفكر صغرك منين كنت وانت طفل، قداش صغر مال عذاب سنين، تفكر واش بيك قداش في صغرك مرجتهم والديك، بالعطف والحنان يحظو فيك وباباك يضحك وعليك ديما حنين، تراب العصيان تعفسه برجليك يحيروها اولادك حتى بعد سنين.
0: والله
1: هذا يقولوا معناه باباك وامك لا تخيب لهم جاه، معاصي الوالدين الربح ما يرى، ومحار ربي سامحه في الدين. شمش تقول غدوه كينجدك ليله على شيء منزل في كتاب المبين، شمش تقول عليهم الوالدين مهما عملت ما تكفيهم، عديت صغرك في حضانهم ويديهم وانت مدلل بيناتهم الاثنين، واليوم كيف الوقت خلى بيهم مكسح قلبك اشبيك مكسح حنين، اشبيك هكا قولي تنسى امك وباباك بيه تخلي. الرسول صلب عليهم صلب في حديثة تلقاهم ديما مذكورين، ومهما خذاك الصغر بيك يولي ويصير لك مسار للأولين، في بالهم جابوك بالود والحنان على طبحهم ربوك، على أساس غدوة في كبهم يلقوك تكون أنت ذراعهم اليمين، يغرك زمانك وتنسى أمك وبوك وتمشي في ثنية الشواطين. أشبيك يا أبو هالي تنسى أمك اللي صهرت عليك الليالي، وباباك اللي باع شباب الغالي وعليك يا ما قطر عليك عرق جبين، كون حر يا صاحبي ومثالي، الله راهو جبرنا على رضاية الوالدين.
0: الله يرحم والديك.
2: رد الجميل واجب
1: جاهد ما تعيش مع والديك، ما تحسبهاش غدوة تلقى كالفراش.
2: الناس الطيبين جميل واجب،
0: قتلتنا قتلتنا انت وكمل السميع زوز مع بعضنا.
2: ايش
0: بكتبك
3: الوالدين؟
1: الوالدين
0: الوالدين
1: ما بدي نحكي لك حكايه. عام 1984 الوالد في الحج يحب القدر يتوفى غادي، ما نمشيش في زناز، نمشيش في زناز الوالد. طلعت ما مدفون غادي، نقول قصيده طويله ما نحبش نجيبها خاطر مش نبكي، نقول بابا يا بابا فرقك دار حزازه يا وبي حليلي نايمه مشيت لك في الزنازه. يحب القدر في 2017 تموت الوالده وخوك عمر في كروسه يخرجوا بزنازاتها وما نمشيش فيها. قلت له يا ربي جمد دمي احكامك وراضي بها، هذه زنازه امي وما نجمش نمشي فيها. الله يرحم
3: عليهم رحمه الله. شيء
1: لميمة يا الوالدة في بالي، ومهما خلصت الدين ديما تسالي قداش عانيتيني، تسعة شهور في الحشا وضعتيني، عامين في لحظان ربيتيني، وماذا سهرت الليل بعت النوم الغالي، حليت جناحك وقداش دللتيني، وشميت هترك به زاهي بالي، شميت هترك باهي وهزيت راسي لفوق فارح زاهي، على محبتك والله ماني لاهي، وفي طاعتك مديون ديما تسالي، كنوز الدنيا عافستك مضاهي، يا الوالدة بلا بيك راني جالي، يا الوالدة يا درة انت مكانتك في القلب ماهي البرة، بين الحراير ماريت كيفك حرة، مسكنك سواد العين ماهو التالي، عمري عليك نضيع بالجرة، محن قلبك بالخير ديما مالي، يا الوالدة يا فحلة يا دم ذلوعي يا عسل النحلة، بدبايرك الأيام تزهى تحلى، ونرفع راسي لفوق شامخ عالي، واللي غالت بكلامي سحالة، طاعة أمك هي أساس العالي، طاعة أمك حق كلام ربي وجبريل به انتق، بلا رضاها يصعب عليك الحق ويصعب عليك الحرث والميالي، ومولى الكلام مرتبة وازدق عمر ينسج في الحديث معاني، مولى الكلام كبير يحمل معاني وحلو في التعبير، مفهوم واضح ما يحبش التفسير، أفهم المعنى انت بهوس غالي، بلاد دبارة أمك كالثانية بلا بيل، يطلع دلوك فرغان ما هو مالي، بلاد دبارة أمك الضيع، بلاد بارك يجذب جنانك لو كان يبدر بيها، تفكر صغرك منين كنت وانت رضيع قداش صارت مع العذاب الليلي، أمك ربيع أيامك وامك رمحك في السايبه وسامك، وامك دركك لكثر بيك تخمامك، تواسيك وتسهر معاك سقع ليالي، يا الوالده يا حنينه محلاه ريق لسانك يهبط على الجراح يبريهالي، امك ثري دارك وامك دعاها بيت تقضي جوارك، وامك رفيقه في الخير وخذ نارك، وامك نشوف في سماك تلالي، محال تلقى صدر يكمي اسرارك كي صدر امك العزيز الغالي، محال تلقى رفيقه تحمل دلالك والدراجه تيقه، تعرف السنار تخليك انت التالي، شوف كبدها قداش بيك عليقه، وشوف حنها قداش يا ابو هالي، يا الوالده يا وخيا مهما نقول عليك باقي شويه، يا غالي يا يم المقام العالي، بلرضاك محال الرب يرضى عليا، ومحال ابواب الخير يفتح علي، ايام فرحك وفات.

علي مثيلة مسار وغلاوة وراس عينك العرق اللي فوق جبينك حكاية طويلة بيني وبينك سطرها عالم لقدار نموت ومن وفيش جميلك يا بابا يا عرس الدار بابا يا ذراعي وزنودي بربي أنت سبب وجيد يا حنين يا شجرة عودي ربي يصونك من الأخطار نشقى باش نوصل تشقى باش نوصل مقصودي الضحي باش أنا نكبار تعطي من جهدك مدفد أنت ملي أنت ملك السند وأنت لي أحلى سند بيك أنت ننسى لو عار خميس عليك الله واحد بابا يا سيدي قحتار أنت عزي وأنت غلاية وأنت عندي أحلى حكاية وأنت الخطواتي المراية نصحح بيك المسار يا ما كركرتنا هدايا هي عندي أحلى تذكار من الجمش الرد جميلك يلي علينا تهد حيلك تعبت علينا حلاوة ليلك على هنانا بيت سهار يا بابا محلى ناديلك تشعل تضوي في الدار يا محلى الدخلة والخرجة وامي في خيالك ترجع واحنا صغارا تتعجبنا الفرجة نتخبوا على برشا اسرار وصدرك ديما حاضر سرجة حامينا من ساد النار انت الشجرة واحنا العتق في خيرك شدين سبق اش قطرت علينا عرق امي هي فخر الدار لا تكل ولا تقول قلق ديما متحدي لو عار وراسك يا بابا العنين ما ننسالك تعب سنين نعيش العمر الكل رهيب ان شاء الله نوفي دكار وصى ربي على الوالدين هذه الجنة وهذه النار.

0: هذا عمر دربال، رسالة للسيد المندوب الجاوي للثقافة سي محمد خرات الخو العزيز الغالي، للسيد ولي صفاقس، للسيد الإطارات الجهوية، أنه كفاءة كما هذية يلزم بطبيعة الحال ديوان، يلزم الكتابة متاعه، نسهلوا له الإجراءات
1: ما يتكلفش ياسر يا مالي، ما يتكلفش
0: برشا، لك إن شاء الله أنه الاستجابة كبيرة. نحب نخرج اليوم من حصة اليوم بتجاوب من مسؤول من السيد المسؤولين أنه الكتابة متاعك يلزم يتعمل. برافو عليك.
1: يجمع القصائد نتاعو كل يبوبها، وهما ما هو الصعيب، وباش تطبع ديوان معناها شعري ما هوش حاجه كبيره بالنسبه للمندوبيه الثقافيه او بالنسبه لولايه صفاقس.
0: نكمل معاك بحويجه،
2: تفضل. واحد يقول له ما نضناش، والاخر يقول له شنطك صغار، تو خليك زايد يقول لك ما تسهلش، ما تسهلش لانك انا عايش كذا صغار ما نضرب. واحد يقول له ما نضناش، والاخر يقول له شنطك صغار.
0: اعطيني كلمتين
2: شنو قولك به
0: الشين.
2: تعرف مادي اخويا اللي ما نحبوش يقول في حرف الشين،
0: اللي هم
2: الشيب والشيخوخه والشمندر والشبوك والشيري وكل شيء جابونا ربي في حرف الشين. كانك ذواك فيم اسمع طرز الحديث بالهيل مش بتلهويد. نوصيك يا بنادم ابعد على الخبيث، خيار بنادم يكون على الكيف، لا يهز طيارة سكسيد، يبعد على الكذب والنفاق ولا يسدي نور السكسيد. الشين يعني الشيطان، معروفة فعلة خبيثة، ملعون في القرآن، وصل الرسول في حديثة، يسكن مخ الإنسان ولزع الخبيث. والشين يعني الشر، وقداش ساكن فينا الكفر فينا كثر، والعابد بعدينا، واحنا بني البشر قداش فينا خبيث. والشين يعني الشراب، ومعروف أم الخبيث، طريقة يهز للخراب والعرض يقعد داير، وكل ممحون وتاب يفهم معنى الحديث. والشين يعني شبكة، وخصوصي لا كانت مرها ما ترى في الدار دبكة، وعاقبتها الخلا، ومسكين من وقت شبكة قداش ريق الليل. أيوة والحديث
0: بخير. يدارك ربي يفكنا بالشبكة،
2: ربي يفكنا ويفكنا بخير.
0: تحياتي ليك عميرات ودربين. كان هذا اليوم عمر، ربي يبارك لك يا عمر، ربي يبارك لك، ربي يحميك وربي يسترك ان شاء الله.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة

أهلا بكم. وسط توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة بداية الأسبوع القادم، أطلق متساكن زنقة الغروبي بطريق تونس بصفاق الصيحة

0: استغاثة لإنهاء معاناتهم بسبب انقطاع الماء منذ شهر تزامنا مع موجة الحر المتواصلة. جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة موقفها الرافض لأي زيادة لأسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية المقدور الشرائي للمواطن وديمومة الصيدليات. ونفت علمها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب عن 300 دواء. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السود لصيف 2026 يوم الجمعة 7 من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابعة لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في العالم شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ما أسفر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. اتهمت إيران واشنطن بفتح مسار منفصل بمضيق هرمز ليتطابق مع مذكرة التفاهم. كشف مصدر أمني إيراني أن بلاده أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيتم قصفها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن عبد الرؤوف الويتي، زوج نهلة الكشو، والد أشرف وإخلاص وراسم وباسم الويتي. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع اللطف طريق المطار كيلومتر 7 صفاقس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه حنيفة بنت طيب المستيري، حرم المرحوم محمد جميل، والدة فوزي، فكري، محمد، فاتن، فدوى، والمرحومين فؤاد جميل وطرق جميل. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع بوعصيدة طريق تونس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه ربيعة بنت المختار كريشان، والدة سالم، فريال، سلمى وحسين. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الحق طريق منزل شاكر كيلومتر 5 صفاقس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه محسونة بكار، شهيرة شادلية، حرم عبد المجيد الشرفي، والدة معز وفارس. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير سقيت الدير. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه التركية بن هلال، أرملة المرحوم بريك بن فرحات، والدة مسعود وسعاد. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع التوبة حي البحر 2. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه رجاء الفريخة، ابنة المرحوم محمد الفريخة والمرحومة جميلة الشريف، شقيقة سامية، وهيبة، منيا، والمرحومين محمد ولميا. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير سقيت الدير. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه يوسف بن غزلان، زوج أمال دمق، والد أيمن وأشرف بن غزلان، شقيق أحمد ومحمد ومحسن وإبراهيم والتوفيق. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع عمر ابن عبد العزيز طريق المطار كيلومتر 4.5. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه رؤوف الويتي، زوج نهلة الكشو، والد أشرف وراسم وباسم وأخلاص. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع اللطف طريق المطار كيلومتر 7. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه فؤاد المنيف، زوج نبيلة العفاز، والد صفوان، نهال، فرح وسيرين، شقيق المرحوم محمد والحبيب ومحمود والمنصف والمرحوم منير والتيجاني والمرحومة فهيمة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع بن حليمة طريق العين كيلومتر 6.5 صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد رضا كريشان، زوج فات اللكتاري، والد محمد وسالم وعبد العزيز وجيهان وحنان، وشقيق محمد وأمال وزينب والمرحوم محمود. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4 صفاقس. تغمضهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: هذوما الناس الملاح، تحية للناس الكل الله يرحمهم. سمعتوا قائمة كبيرة برشا اليوم، وبرشا اللي توفيوا في غياب الأكسجين، برشا اللي توفيوا ضربة الشمس. إن شاء الله الدكتور وجدي شريف اليوم على 10:30 ل 11:30 نصائح تكون خاصة لعديد الحالات. حبيت زادنا نقدم تعازية لزميلي حافظ كسكيس، طبعا القلم المميز في موقع صحفيين بصفاقس إثر وفاة شقيقته، أيضا زميلنا في إذاعة صفاقس لطفي القرقوري كل تعازي ليه إثر وفاة شقيقته ضربة شمس زيادة 3 أيام التالي. تعزية أيضا لصديقي أخوي الغالي صوفيا اللفقي نجم السياسة والمنتخب الوطني إثر وفاة والده 3 أيام التالي. نفس الشيء كريم بوعيد المدرب في الكرة الطائرة إثر وفاة والده يوم أمس. أيضا كوتش فتحي بوشعالة اللي هو من كفاءتنا في كرة اليد إثر وفاة شقيقه. المستمع الكريم رضا القلمامي الله يرحمه ربي نعمه بالجنة اللي غادرنا فجر يوم أمس. سيدا كان كل سبت يدخل معنا ويعطينا برشا أرقام، الله يجعله في جنة الخلد. سيدا القلمامي إنسان عزيز عليه برشا. الرسام رضا القلال في المدينة العتيقة اللي قاوها ميت في الدار متاعه، الله يرحمه ربي نعمه بالجنة. فيصل السيالة أيضا أخونا الغالي وهو من الناس المستمعين الأوفياء، الله يرحمه زيدا. وأيضا الفنان صالح الفرزيت اللي غادرنا هذا الأسبوع، وأيضا تعزية لعائلة المرحوم نوردين بن محمد بن حسن الشعري، خاصة أبناء اللي هم أحبابنا محمد وليد كاميليا وكمال زوجته سعاد الجلالي، وأيضا أشقاء حسن وزهرة وفاطمة الشعري. لحديش ودرجين عليهم رحمة الله، هي تمشيوا مع بعضنا للمسابقة يا سيدي.
2: المسابقة راهي هامة اليوم، خصوصا المسابقة متاعي فيها شوية طول، اسمحوا لنا المستمعين خاطر تاريخ
1: بريف.
2: قلنا منذ 145 سنة تحديدا في شهر جويلية 1881 كانت مدينة صفاقس على موعد مع حدث تاريخي خلد في ذاكرة التونسيين. فما هو هذا الحدث التاريخي؟ الحدث التاريخي هو ملحمة مقاومة أهالي صفاقس ضد الاستعمار الفرنسي، وكان ذلك في شهر جويلية من سنة 1881، حيث استبسل أبناء المدينة في الدفاع عن أرضهم ووطنهم رغم سقوطها تحت سيطرة القوات الفرنسية، وخلدوا صفحة مشرفة ومشرقة من صفحات المقاومة الوطنية. دامت صفاقس الغالية شامخة بأهلها وتاريخها. مرت على معركة صفاقس ضد الاحتلال الفرنسي 145 سنة، وتعد هذه المعركة حدثا بارزا في تاريخ تونس، وتشكل جزءا من تاريخ الكفاح الوطني من أجل الاستقلال. أحداث المعركة: بعد توقيع معاهدة باردو في 12 مايو 1881 أصبحت تونس محمية فرنسية، لكن هذا الاتفاق لم يلقى قبولا واسعا من الشعب التونسي، فبدأت حركات المقاومة في عدة مناطق من البلاد من بينها مدينة صفاقس التي كانت تعد من أهم المراكز التجارية والثقافية في تونس. وكتحضير للمقاومة في صفاقس تجمعت قوى المقاومة المحلية، وحشد المقاومين قواهم مع فرسان قدموا من ضواحي المدينة وأريافها بقيادة علي بن خليفة، وأعدوا العدة لمواجهة القوات الفرنسية، وتم تحصين المدينة وتدعيمها استعدادا للهجوم. بدأ الهجوم الفرنسي في جويلية 1881، بالمناسبة عملنا مسرحية على
1: 1881. تحية لحاتم الحشيش،
2: تحية الأخوان وعلي بوكادي المؤلفين. حيث أرسلت فرنسا قوة عسكرية كبيرة لقمع الانتفاضة في صفاقس. كانت القوات الفرنسية مجهزة تجهيزا جيدا بالأسلحة والحديثة والمدافع، بينما كانت قوات المقاومة في صفاقس تعتمد في معظمها على الأسلحة التقليدية والمتواضعة. انتفض السكان المحليون وواجهوا القوات الفرنسية بشجاعة وبسالة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في المدينة. تمكنت القوات الفرنسية في النهاية من السيطرة على المدينة بعد قتال عنيف، لكنها واجهت مقاومة قوية عكست الروح الوطنية للسكان المحليين ورغبتهم في الحفاظ على استقلالهم وكرامتهم. اقتحم المستعمرون المدينة العتيقة التي تعرضت لقصف القوات الاستعمارية وبواخرها الحربية البالغ عددها 21 باخرة فرقاطة، والتي دكت أسوار المدينة وخربت بيوتها ولحقت الأضرار معمار المدينة، حيث تضرر السور كثيرا وساء حال القصبة وتهدم ناظور المدينة إلى جانب عديد المنازل، وطال القصف الجامع الكبير الذي احتله الجنود الفرنسيون لفترة طويلة واستغلوه كمأوى لهم. وبعد القصف الذي أحدث أضرارا كبيرة بالدفاعات، تم إنزال ما يناهز 300 جندي فرنسي من المشاة إلى البر، وبدأ الغساة بالسيطرة على الحي الأوروبي، ثم قاموا بتفجير باب القصبة لكي يتوغلوا داخل السور. فلقي 40 من المقاومين المتحصنين وراء الباب مسرحهم في الحين، ثم شهدت أنهج المدينة معارك طاحنة دامت 3 أيام، أصيب فيها العديد من الجنود الفرنسيين برصاص المقاومين المختفين في كل مكان. وأسفرت المواجهة يوم 17 جويلية عن استشهاد 300 من أهالي صفاقس و200 من الفرسان. وسيطرت القوات الفرنسية على المدينة بفضل التفوق العسكري التي تتميز به، وخلفت المعركة ما يقارب 1000 شهيد و74 أسير من التونسيين مقابل 40 قتيل 100 جريح في صفوف الفرنسيين. سألوني برشا ناس كيفاش 1000 يموتوا. كما أدانت المحاكم الفرنسية 17 أسير أعدموا رميا بالرصاص، 9 من نفس العائلة وهي عائلة الكشو. وفرض الاحتلال غرامة مالية على أهالي صفاقس قدرها ب 6 مليون فرنك فرنسي لجبر الأضرار الحربية والدمار الذي أصابها. ولهذا هذا في الأخير نقول صحيح أن معركة صفاقس مع الاحتلال الفرنسي انتهت بسيطرة القوات الفرنسية على المدينة، لكن المقاومة في صفاقس لم تتوقف تماما واستمرت في شكل مناوشات ومهدت لحركات المقاومة ظل الاحتلال.
1: به وأنا قلت من ترأس المجلس القومي تأسيس تونسي عند علي الجمهوري نهار 25 جويلية 57 هو المناظر والسياسي تونسي جلولي فارس، وترأس رحمه الله المجلس خلال المرحلة التي شهدت علي الجمهوري وصيغة أول دستور الجمهورية التونسي الجديد. بذكر أن جلسة إعلان الجمهورية انعقدت برئاسة جلولي فارس بينما كان لحبيب بورقيبة رئيس الحكومة آنذاك، ثم أصبح أول رئيس الجمهورية التونسية بعد إعلان النظام الجمهوري. حبيت نوجه تحية للناس الكل اللي قاعدة تتواصل معنا، وتحية خاصة جدا لخونا صالح الفريخة مدير معهد طيب مهيري، يقول يعطيكم الصحة على كل الأجواء اللي قاعدة نسمع فيها. شكرا لسي صالح الفريخة، ومن خلاله مدير معهد طيب مهيري الستاف كامل الإطار كامل والتلامذة والأولياء في معهد طيب مهيري. تحية عبودة إكسبريس حزام القيد محمد، وإحنا ماشيين لتنور 20436 300، فول حتى بيعطينا بانوز ومقلوب بالتاكوس. عبود اثنين موجود في الشفار، خذوا ما لذة وطاب في الشفار وتلقاو كل كبيرة وصغيرة. وتحية لهنا الستاف كامل اللي مع عبودة إكسبريس، وأيضا خليل الجمال 98-289-319، كوي بانيل فريز السيترونات لاناناس لورانج المانجا والفروية اللي فيه الخوخ والجوافة والاناناس. تحية كبيرة برشا خليل الجمال، تلقاو كسوة في مجيد أبو ليلة أو في باب بحر. هذه المسابقة متاعنا برشا تهيني، بعد شوية نقدمها اتباعا للسادة المستمعين، لكن ضيوفنا حاضرين. أول الضيوف مش يكون بعد شوية محمد عبد السميع من ذوي الحاجات الخصوصية، أما عاشق للكحلة والبيضة تكتشفه بعد شوية بعد الإشهار، وورقة خاصة لزميلتنا شادي بن عياد عن العلم التونسي المفدى.
3: يلا جو سيف سنة حافلة في صفاقس
4: بعد نار محويس بنسوة

0: فجأت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: يحدث أن تقودك قدماك إلى جولة في شوارع المدينة في إحدى صباحات الوطن، ويحدث وأنت تتطلع إلى السماء تشكوها بعض الشجن أن تلتقي عيناك بالعلم يرفرف فوق الساريات حارسا للبلاد من الفتن، فتخجل لأنك أمام رمز ولد من رحم المحن، وتستحضر رفة قلبك عندما تحييه على أنغام حماة الحما الجرعة الوطنية، وعندما يرفع في مباراة رياضية أو جائزة علمية، وحين يلف جثمان شهيد قدم البدن.
1: فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها.
0: أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، لوحة فيها كثير من الفن، تصميم أيقوني فيه البساطة والأناقة وتراكمات الزمن، ليس مجرد ألوان على قماش، بل هو سلاح يرفع في العلن، فيه وعد بالحرية والكرامة، وفيه اختزال لتاريخ وطن ولصمود شعب فطن، فيه عبق الياسمين وعزة قرطاج ومجد القيروان وشموخ كل حصن، فيه رفعة النخيل وعطاء الزيتون والبحر، فيه عارف

والسن يقترب من القرنين، والولادة كانت قيصرية بعد معركة نافارين زمان السلطنة العثمانية. معركة دمار كشفت فوضى في هويات الأساطيل البحرية، فكان العلم رسالة بصرية، كان قرارا استراتيجيا وشاهدا على كل المنعطفات التاريخية، كان متحدثا بلا صوت عن تونس الأبية. العلم اليوم طقس رمزي تعزف له الأناشيد وتؤدى له التحية العسكرية في الأعياد الوطنية والصباحات المدرسية، وتحيته وهو مصان مرفوع مرفرف في أي ساحة أو مؤسسة هو عنوان للوعي الوطني وللمسؤولية وللسيادة الوطنية. هو رمز جامع للانتماء وللهوية.

0: يا الوطن.
1: عشرة دايما
2: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
3: 21 دقيقة بعد ليلة 11 متاع الصباح. تحية الفنان جميل الشابي، تحية الخونة ناجح بالغيت يقول يا ربي يلطف بينا. أزاد الجرائي يتواصل معنا من تونس العاصمة. شكرا لصديقنا أخونا فوزي الشعري يقول لي ديوان بعد شوية
4: شنو
3: عندي سوربريز،
4: ثم مفاجأة،
3: ثم سوربريز
4: إن شاء الله
3: نقول عليها بعد شوية.
4: أي
3: ديوان عمر دربال
4: مشي تطبع،
3: مشي تطبع، عطينا التسويق نتاعنا توا. وبرافو برافو للناس الخير،
4: الحمد لله ناس الخير محيا.
3: يا ولدك يقول لكم راهو ناس الخير طايرين. تحيه لصديقنا اخونا غالي فوزي الشعري. شكرا لزهيره كمون حرم داود تقول لي نحب نهني ولدي عبد الرحمن داود بعيد ميلاده اليوم 25 جويليه. كان فما جويز انيفرسير بالله ما يسالش ليلو هو زيدا. تحيه كبيره برشا مبروك النفاتي تقول لي تحيه المعتز النفاتي اليوم عمره 17 سنه يتيم من الام وعباره انا امه. تحيه لبو محمد اخوه معز وحسام عايز سيدي معتز النفاتي. هذه ليلك انت وهذه ايضا من زهيره كمون الولد عبد الرحمن داود ربي يكمل عليكم ان شاء الله. هذه زيده سيدي علي صامت.
4: أيه؟
3: علي صامت اليوم عيد ميلاد زواجه.
4: أيه؟
3: تحيه من الزوجه نتاعه وتقول لي بالله هي سبيسيال مو. اليوم اول مره نقول له صحيح عيد ميلاده. العاده عيد ميلاده عام كامل.
4: أيه اليوم الكادو نتاعها خمسه ولا اثنين.
3: شعير
4: شعير.
3: سي علي صامت ان شاء الله كل عام انت بخير. عمر المهذبي يقول لي تحيه سلمى سلام وليد الجمال شكري المشيرقي. نبيل كمون ولدة روزيس والمدرب نحب نقول له مليار مبروك نجاح ابنه يوسف كمون في امتحان البكالوريا. نبيل كمون ان شاء الله ديما منور. سي نبيل توا كان فما طهور، كان فما طهور حضرنا. نبيل كمون ان شاء الله ديما متالق يا نبيل ويقول لي تحيه ليوسف كمون انا وزوجتي نجلة عجرود. تبارك الله نبيل قلبه طيب ويستاهل الخير كله. ختان هذايا معز الخبو لاعب السابق لي بدل العين يقول لي تحيه لولدي محمد الخبو بمناسبه ختان الاسبوع الماضي. وايضا الطيف اللوز هذايا يرقد على الكحلة والبيضة يشوق على الكحلة والبيضة
4: كيف
3: لوز يعشق السيسة سلمية موري عنده حتى غطس في البحر غني مية موري الطيف اللوز ومروة. وأيضا عشق اللوز في تحية سي عزيز اللوز. وينه عزيز اللوز؟ هاي عزيز اللوز هذه الأغنية ليلة كنتي وربي يكمل عليكم الناس الكل. وأيضا إن شاء الله إن شاء الله زيدة فما بومبينو مازال كيتولد اسمه فورات الملولي جدته البشوش على الدوام هاجر الملولي. هاجر الملولي تقول لي تحية الولدي قيس الملولي ومرت ولدي اللي هي بنتي زيدة أمير عبد الناظر فورات الملولي. ربي يكمل عليكم إن شاء الله بالأفراح للعائلة كاملة عائلة عبد لطيف محمد وعائلة قيس الزيتوني. هنيئين أيضا حفل ملاك انتصار محمد وسيف الزيتوني ربي هنيهم. وأيضا تهني أمين الأب فاخر غربيل والأم سماح الرفيق إلى بنتهم فاطمة غربيل بمناسبة نجاح في البكالوريا. تهني النجاح لفاطمة توصلها أيضا من أختها مريم الجدتين فتحية الحمامي حورية الحمامي للحفيدة فاطمة غربيل بمناسبة نجاحها في البكالوريا. كل العائلة ترجو مزيد النجاح والتميز لفاطمة في بقية المشوار الدراسي. وعندي زيد نقول إن شاء الله بيز زميلنا محمد العيادي عرفته بالبيه السمير عمل تدخل على القلب وإن شاء الله باللطف عليه. وأيضا زميلنا عبد الجيد خروب يقول له حمدا على السلامة. بلاغ ذي بنية عمرها 19 سنة عندها بعض المشاكل ربما النفسية مفقودة من هر 6 جويلية معناها 6 جويلية عندها 19 يوم. كل من شافها أو سمع أخبارها يتصل بوالدها بشير الدلنسي ربي يعلم بحويله 95-336-477 95-336-477. شكون حاضر معنا اليوم في الفلاتو؟ حاضر معنا بطل اليوم حبيت نكرمه لأنه تلقاه في استاد تلقاه يتبع في الكحلة والبيضة قلبه يرى الكحلة والبيضة. هاي نبدأه ونغنيه
5: نبدأ إن شاء الله.
3: دينا تسمع فيها الأغنية ولا؟
5: أنا ديما نسمع فيها الأغنية.
3: إي ومع الجمعة كيفاش الأغنية؟ إي
5: ودي بالكولا مع ولاد الحومة مع ولاد المدينة والناس المغرومة ومع الجمعية.

0: يا موري
1: محمد عبد السميع المحب ده كنا شفته توندونس امشي على الفيسبوك تقابلنا مع بعضنا احنا في ماتش سي اس اس كونتر شكون
0: ماتش سي اس اس والملعب التونسي
1: اي وقت البيلانتي شكون شاتها
0: عمر بن علي
1: عمر بن علي واحلى مشي لعلي المعلول اي قل لي انت تولدت ما تراش
0: اكيد
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: القلب نتاعك اليوم هو اللي يرى
0: اكيد
1: انت عسل علاش يحبوك الناس يا محمد يا محمد علاش يحبوك الناس
0: الناس يحبوني خاطر متربي برشا
1: انت متربي برشا انت عسل برشا
0: اي
1: محمد شعم في الدنيا توا سي محمد
0: والله في الدار
1: انا قاعد في الدار اي ايش قاعد تعمل معناها في الدار شيء
0: شيء هذا
1: بس ايش عمرك توا سي محمد
0: 23
1: ايه ينجم يخدم في الصندار
0: 24
1: ينجم يخدم في الصندار صحيح ولا ينجم معناها فما دي بوست اللي تسهل له الامور هذا بي محمد الغرام بالسي سي اس وقتاش بدا
0: من
1: ايه
0: من صغري بدا الغرام بالسي اس
1: ايه انا اتمنى ان شاء الله اصحاب الخير اللي عندهم سيرتو شركات انا نحب لك اليوم بوست تكون موجوده سي محمد يخدم على روحه وتولي الامور نتاعو لاباس شو اسمها الوالده
0: ايمان القليل
1: ايمان اش تقول لها امك فماشي كلام تحب تقول لماماتك اليوم فماشي رساله خاصه كان نقول لك ميساجك لامك
0: والله الوالده نشكرها برشا خطرها تعبت برشا علينا اخويا مهدي والله تعبت يا اخويا مهدي تعبت لي قارت يزني بالحق راهي تعبت
1: قول لها ربي يخليك لي
0: تتعب
1: اي ام قول لها ربي يخليك لي
0: ربي يخليك وربي يحفظك ان شاء الله
1: اي شنو احسن ماكله طيبها لك امك
0: كل شيء طيب وعادي
1: اي امك هي الحب نتاعك
0: اكيد
1: امك هي الروح نتاعك
0: اكيد
1: امك هي عيني قول لها هي عيني
0: لا امي هي الروح وامي الحب وامي عيني كل امي الكل اكيد
1: اي
0: امي هي الكل
1: أمي هي الكل وبابا بابا شو اسمه
0: البو اسمه ناجح
1: ناجح ايه وبابا شو نقول له سي ناجح
0: نقول له بارك الله فيك خاطرك تعبت علينا ياسر خدمت علينا يزي ما صرفت تو دوري انا باش نصرف نحب نخدم وكو
1: والحمد لله وان شاء الله تخدم واخواتك نسيتهم بابا عطى غنايا بابا فما غنايا
0: نور خواتي نور ويوسف
1: ايه
0: وإيمان الصغرونة
1: وإيمان الصغرونة
0: أكيد
1: وأنت شكون ندرشهم أكثر؟ لشكون تحكي أسرارك؟
0: لا الكل لا الكل
1: ها؟
0: الكل
1: كان فما حب هكا تخلل قلبك لشكون تحكي؟
0: لا الكل
1: ايه لشنو للكل؟
0: ما نجمش نميز بينهم ما نجمش
1: تحكي لهم الكل ها؟
0: نحكي لهم الكل أكيد
1: ايه قول لهم ربي يخليكم ليا
0: ربي يخليكم ليا الكل وربي يحفظكم إن شاء الله
1: باهي الغرامة نتاعك بالك أحلى والبيضة وقتاش بدا؟
0: بدا كما قلت لك من الصغر
1: ايه
0: من الصغر متاعي من اللي مشينا للسادات قبل انا والعائلة معناتها وشفنا الماتش وتفرجنا على فهمت كاو الحمد لله
1: باهي كي تدخل الاستاد عادة يكون معاك شكون؟
0: اي
1: اللي يكون معاك يبدا يتمتم لك الساعات بجنبك وكأني
0: بيه يقول لي شكون ماركة ولا اي
1: اي يعطيك الفورماسيون وانت تبدا شيخ
0: اي صحيح
1: اي اي سيدي انا نرجع بيك نهار تذكر نهار تمشينا مع بعضنا ماتش الملعب التونسي دخلنا الفيستير ولا اول ملعبي انت عملت له هكا على يده قلت له صح يا معلم شكونه دح
0: دحمان
1: اي ودحمان شيخ بيك
0: ايوه دحمان
1: اي شكون في على اليمين
0: ايمن في الكاش ايمن دحمان وعلى اليمين علي معلول
1: حمزه المثلوثي
0: حمزه المثلوثي
1: اي معلول عاد شيخ معك عمل سيلفي
0: اكيد
1: اي سي سي في قلبك في روحك
0: سي سي هي القلب هي الروح هي كل سي سي
2: هي الدم
0: هي الدم
1: اي توا كي تدخل الاستاد سافا فماش مشكل ها
0: اي كي ندخل الاستاد سافا اي
1: هكا ولا انا بالله تحيه كبار اللي سيدي دال الخليفي نحب نوجه له السيد ايمن الفوج لانه المعامله راقيه جدا معنى كي يلقاه يفدلك معاه عامل جو معاه صيحوا له سيدي دا والاطارات الامنيه الحمايه المدنيه حتى البنك قالوا له عمل فيك قالوا له صيحوا له
0: اكيد
1: قالوا له قالوا له
0: محمد زيدي قالوا له
1: قالوا تعرف شكون كلابوت السي سي اس قالوا القاع قالوا اكثر ملاعب هكا تحبوا تشيخ بيه في سي اس اس
0: علي معلول
1: علي المعلول قل لي انا نحبك تو احلى حاجه تحب تاخذها من سي اس اس هاي سيدي
0: والله احلى حاجه ناخذها من سي اس اس هي المريول
1: اي انت اليوم اظل انت اليوم مش تطلب وانا مش نفذ لك اقسم بالله انت اطلب واحنا نفذه على طول. مريول المريول اللي تحب جديد ولا مش جديد؟
0: لا جديد.
1: فيه شو الطاير بتاعك؟ اسمعني انت تتدلل يا محمد والله تتدلل. نغني انا وياك يا سي سي تعرفه بروحي نفديك ولا ما تعرفهاش؟ حتى
0: شوي على الاقل.
1: حط له الكاسك حط له الكاسك يا الخال. تسمع قاعد ولا هاي رجعنا طب السمير رجعنا الاغنيه من الاول هذه تحفظها ولا نغنيو ميا موري ولا ميا موري؟ ميا موري يسأل هاي رجعنا الميا موري ميا موري يسأله بيسأل شيء
0: اكيد
1: فيراج.

0: يا عيني عليك يا محمد. هاي سي محمد حول الله 48 ساعة يكون عندك المريو الجديد متاع الكحلة والبيضة. لارج ولا اكس لارج انت؟
1: اكيد
0: لارج ولا اكس لارج؟
1: لارج اكيد
0: لارج. انت لارج بي. اطلب حاجة اخرى
1: حتى اسمو الميساج.
0: انا ميساج لسي مهدي الفريخة رئيس الهيئة المدير لنادي صفاق سي مرة اخرى نجدد له تهاني. يظهر لي اذا فما بوست نتاع ستوندار في اللوكال ما تكونش احسن منه.
1: هاي
0: سيدي سي مهدي هذه رميت لك الكره. انا رميت الكره اليوم باش هاي سيدي. اطلب حاجه اخرى. اطلب حاجه اخرى.
1: والله نطلب كان شيء نخدم نشوف خدمه خير خير من اللي نقعد في الدار. معنا اخويا مهدي فهمت هاك اش نطلب
0: ونزيد حاجه اخرى ولا تطلبش حاجه اخرى؟
1: لا كويس.
0: تحبش كوره؟ تحبش سفاره؟ تحبش
1: لا كويس
2: شي سفاره؟
0: حبيت نعرسوا لك يا محمد. يا محمد برا ربي يبارك لك. انا فرحان برشا شيخ بيك انت.
1: اسمع
0: نعاودوا نتذكرك التندونس شوت هالبيلانتي
1: علي معلول
0: كيفاه وقل لي كيفاش تنقص في استاد. اعطينا هاك العيطه
1: علي معلول قلت لك
0: كي تمركبوا انتوا كيف تتفاعل على المدارس؟
1: يا معلم قلت لك يا معلم
0: كي تمركبوا انتوا كيف تحس روحك نقز يا عملية تنقزة شو
2: لا ما ينقزناش
0: اعتبر لا لا انا مش نعلق تاوع الماتش انت تسمع في الراديو ملعب قاعدين وين نمشيو لحمد العقبة بيرادس ممتازة جدا توزيعة من حمزة المثلوثي علي المعلول ولا دف الأول يا عيل عليك يا محمد ربي يبارك لك ان شاء الله سلمنا على العائلة كاملة
1: يبارك لك
0: اللي تحب عليه ان شاء الله. ماريو الوصل 48 ساعة وميساج سي مهدي الفريخة رئيس المدير للسي اس اس اذا الجمعية ما تظللش على ولاد على الدنيا سلام.
2: وهذا بعث السرور على العباد هذو.
0: انا مش اقول فما لقطة صارت امس ومن باب الحب والتحية للجمعية التونسية للترجي التونسي. تعرف شو عمل الترجي مع الوليد اللي ديه مخصوصين وساقي مخصوصين معناها من ذوي الحاجات الخصوصية ونجح في الباك مونسيون من ولاية سيدي بوزيد. الترجي الرياضي التونسي كرمه لأنه قال أنا عاشق الترجي وتكفل بعملية زرع أعضاء في ألمانيا مهما كان المبلغ. أنا أحترم كل جمعية ببعد الإنسان يسيحه لا ولسي سي مادي الفريخة ولا المديرة الكرة عندكم في الشبكة وإن شاء الله فما كان الخير. ما طولش عليكم برشا فقرة خاصة بعيد الجمهورية أجراها صديقي وخوي الغالي أحمد حشطيب الإشراف للمبدع لدوام زيد خنفير.
3: اليوم نحتفل بعيد الجمهورية لكن الفرحة منقوصة عند برشا توانسة بسبب قصان الضوء المتكرر خاصة في عز السخانة وين ولا المواطن يتقلق ويستنى في الكهرباء أكثر ما يستنى في الراحة. المواطن من حقه يعيش في الظروف الكريمة وتصل الخدمات الأساسية دون انقطاع.
4: تونس تواجه توا حاليا تحديات اقتصادية واجتماعية والتحديات هذه يعني لازم يكون فما عمل مشترك لبناء مستقبل أفضل.
3: في نفس الوقت يلزمنا نكون واقعيين. تونس ما تنجمش يصلحها شخص واحد ورئيس الجمهورية وحده البلاد على التافه. الإصلاح مسؤولية جماعية مسؤول وزير إدارة مؤسسة موظف وحتى كل مواطن يحب بلاده. اليوم لازم كل إدارة تقوم بواجبها وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته وما عادش عنا وقت للتبريرات ولا للتقصير. المواطن تعب ويستحق يشوف خدمة ويستحق يشوف نتائج على أرض الواقع.
4: دور الشباب هو ركيزة أساسية كبيرة في الحاضر وفي المستقبل في الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والعمل والابتكار.
5: الدولة التونسية حاولت أنها تجاري الوضع الاقتصادي هذا من خلال إحداث مواقع شغل جديدة من خلال بعث مشاريع صغرى من خلال انتدابات قاعدة وصايرة في الوظيفة العمومية. لازم نقفوا لبلادنا وقفة صحيحة ونصبروا شوية وتونس برجالها وبزيها ونحاولوا أن نحن نكونوا صبورين فترة حساسة على الأخر.
4: والتحديات هذه يلزمها قوة وإرادة من طرف المواطنين والشباب بصفة أساسية وكذلك باش تبقى الجمهورية هي قوية وتكون متوازنة وتكون مستقرة وتكون مستقلة.
6: عنا نقلة نوعية زادة في قطاع الصحة قاعدين نشاهدوا فيها اليوم.
5: محاولة تكون قوية إنها تحسن مردودية الاقتصاد التونسي.
6: بخلاف هذايا الكل نحسوا فما إصلاح بشوية بشوية.
7: هذه حاجة باهية برشا.
3: نخدموا بضمير. تونس ما تتبناش بالكلام. تونس تتبنى بالخدمة بالانضباط وبالوقوف مع بعضنا.
6: وجاي خير إن شاء الله بإذن الله.

0: 30 دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. خمسة دقائق إن شاء الله مشكون محطة الآن في ومضة توعوية قبل ما نمشي مع بلاتو مميز في استوديو واحد لإذاعة صفاقس. بعد قليل مش اكتشفوا حالة رائعة جدا على جميع المستويات، دكتورنا وجدي شريف ينضم لنا، دينامو مبادرة حمد العقربي. دكتور أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا مهدي، مرحبا سي منصور، تصوروا بحذاك.
0: لا أموره لباس قاعد. ها
1: مرحبا الناس كل بحذاك في الاستوديو. كان تسمح لي من خمسة دقائق مش ناخو عشر ثواني. تحية
0: هيت،
1: تحية لكل مستمعي ذات شخص، توحشت برشا.
0: حتى هم توحشوك برشا يا دكتور يا غالي.
1: ردود الفعل متاعهم محلى، الأستاذية متاعهم محلى كلامهم. هو إن شاء الله الناس كل يكونوا في صحة جيدة، واليوم خير من أمس وغدوة خير من اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: اشتدي أزمة تنفرج، يعني الأمور قاعدة ماشي للتحسن، وإن شاء الله تونس ديما عاشقينها، وإن شاء الله ما نشفاش من
0: حبها
1: تونس وحب تونس. نسكن
0: دكتور الليمات هذية نحكيه على الارتفاع غير عادي لدرجة الحرارة، وانت ديجا كنت من الناس الأولين المبادرين واللي حكيت على ضرورة شرب الماء والتوقي من حرارة الشمس، وقاعدين نسمع في برشا حالات وفاية الليمات هذية.
1: خذوا الكلمة هذه، الإجهاد الحرارة، خذوها الكلمة هذه يعيشكم. اللي الحرارة متاعه تطلع أكثر من لازم 39 و40 وصلنا راه حتى شفنا 42 درجة هالليل. ما تستعجلوش باللونتيبيوتيك، راهو يضر لا ليس ينفع. الحرارة في بدن الإنسان هي في حدود 37، هذا العادي وهذا الفيزيولوجي، لكن تطلع برشا أسباب، ثم التقيحات وثم وثم وثم لين نوصلوا اللي هو مخاف منه احنا، هي زيادة الحرارة الخبيثة. نقولوا احنا زيادة الحرارة الخبيثة عندها برشا أسباب مش وقته باش نفسروه. نحكي عن حرارة اليوم راهي هالأيام اللي فاتت وصلت حتى ل 13 درجة أكثر من المعدل. هذا الطبيعة، هذا ربي شي حد. الطبيعة هي وزيد البشر اللي ياسر شيطنا في الاستهلاك متاع، نقولوا احنا الآلات واستهلاك السيارات واستهلاك واستهلاك واستهلاك، اللي ساهمنا بشكل كبير في زيادة الحرارة على الأرض. لازمنا نحلوا عينينا، وهذه فرصة باش نحلوا عينينا وننتبهوا، نرجلوا استهلاكنا في برشا حوايج، ونخموا في المريض أو الشخص اللي حاجته بالتريفيتي، حاجته بالضوء، حاجة ضرورية. إنسان عامل كسر في المخروقة وقاعد في دار سخونة راهو عرضة للتقرحات. هي المشكلة مش الكسر، المشكلة هي التقرحات. إنسان رجل كبير في دار والحرارة هذه اللي تزيد، ماشي تعمل له ما نسميه بالإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري راه يوصل لل 41 و42 درجة بالله. ما تعطيوهاش لونتيبيوتي، عطيوه الماء، الماء شربوه الماء باش ما يوصلش للإجهاد الحراري. لما المريض تبدأ تطلع الحرارة بتاعه يولي منقاش، معنى الإحساس بالعطش ما هوش موجود. وهذوما في الأعمار القصوى، نقولوا عند لي بيبي ولي بتي زونفون، عند الرضع والأطفال،
0: وعند المسنين،
1: وعند المسنين اللي كيفي أنا وأكثر شوية.
0: انت شباب
1: يعيشكم. انتبهوا من المسنين. المرأة قالت شبيك يا دكتور مغشش، انت عند 10 أيام جابت لأمها ما عندها حتى قطرة ماء في بدنها. قلت لها راهي ما عندهاش ماء، قالت لنا نعطيها في كاسين ماء في النار شتحب.
0: بيه ملا ميساج، قديش يلزم استهلاك ماء في النهار؟
1: استهلاك الماء إذا كانوا ما هواش، نقولوا احنا منقاش عنده إحساس، ومع السخانة هذه يلزم على الأقل بين زوج كاسليتو. هذا نعطيهم له ماء، بخلاف اللي مش نعطيهم له مع الغلة مع الماكلة. الماكلة ما ناكلوش ماكلة حارة، ما ناكلوش ماكلة سخونة، ناكلوا ماكلة معتدلة. وبالله نحب نعرج على أمس نسمع فيها في الإذاعة، يزيدوا الملح في الماء ويزيدوا السكر في الماء. لا لا لا لا، عيشكم الماء راهو ناخذوه ملذذ مش بارد. دخلتوا للكونجيلاتور كما يقولوا، ولا كما يقولوا احنا في الجدار هو فريجو الثلاجة، وبرد ياسر راهو طيشو.
0: دونك في كلمتين، الماء هو سلاح نتاعنا دكتور. ها
1: علاش نطيشوه الماء هكايا؟ على خاطر انت كسرت له الاملاح نتاعو. البرد الكبير اللي يقعد في الثلاجه، الماء اللي يقعد في الثلاجه تخليه بارد برشا اكثر من اللازم، وتشرب يقول لك انا ما نروى كان ما ناخذ ماء بارد. لا، الماء ملذذ دو باش تدخل في الثلاجه دو باش. سينو اذا كان تخليه اكثر من اللازم مش تكسر له الاملاح وانت تشرب، شو يصير؟ يصير مش يكسر لك التعرق، يكسر لك التبول وما يرويكش، دونك بتعمل دوره وبعد مش تعود تشرب.
0: يرحم والديك.
1: ويصير الاجهاد الحراري ويصير النشفان من الماء المخطر. هذا النشفان من الماء شو يصير؟ خاطر الحراره وقت تطلع هي مش تستهلك الماء،
0: صحيح،
1: مش تاثر لك على الدماغ نتاعك، مش حاله غيبوبه. عندك راجل كبير ولا طفل صغير حسيت الحراره قاعده تطلع، راهي تطلع، انت تخزر له هو تطلع السخانه، ارميه في الماء، ارمي له سويقاته في الماء، ويداته في الماء،
0: اعمل له بانو وحط سقيه في الماء.
1: بانو
0: وسقيه شللهم بالماء. ايه
1: كله اذا كانك عندك بانو ولا جفنه سمحه، قول واحد القزادريه ماي متر و30 نقولوا لها جفنه
0: برا هذا
2: جفنه متفرش
1: عبيها. ايه جفنه، جفنه متفرش اسمها
2: ايوه جفنه
1: متر و30
0: صح،
1: عبيها بالماء، عبيها بالماء، وخلي الشخص اللي اللي لاحظت انه عنده اجهاد حراري في وسطه تو تهبط درجه درجتين وامشي بالمستشفى او مصحه، اقرب مصحه ليك.
0: برا يرحم والديك يا دكتور.
1: يعيشكم.
0: محمد علي من هولندا، من هولندا قال لك توحشتك يا دكتورة، ومن هولندا
1: والله حتى انا توحشتكم. أي. وتوحشت التواصل والوصال.
0: أي. الله. أي. الله. أي. الله الله على الوصال.
1: احلى مساجاتكم وان شاء الله بلي كليمة كانت تسمح لي 30 ثانية اليوم.
0: أيوة.
1: الجمهورية. أي. الله تونس كل عام بخير، تونس
0: إن شاء الله.
1: أمين. كل عام حي بخير، ونساء بلادنا أحرار وشيخين. نحب كليمة على اللي صاير في البلاد كاملة. أنا مش فاقص بالخصوص، ولا أنا تبعت أصحابي الكل في تبرقة في تونس، الكل قص عليهم الضوء بدرجات مختلفة لا محالة. يعيشكم، يكون لنا درس لترشيد الاستهلاك ولتحسين الإنتاج، والضوء والشمس متاعنا متاع تونس نستغلوها، واعطيونا باش نعملوا البطاريات، عينونا باش نعملوا البطاريات
0: يرحم والديك،
1: ما نستهلكوا فيه وما ننتجوه، علاش ماشي حرام هكذا؟
0: يرحم والديك
1: الطاقة اللي ويرحم والديكم. اليوم خير من أمس، وغدوة إن شاء الله خير من اليوم
0: إن شاء الله. بارك ويرحم والديك. شكرا للدكتور وجدي شريف، الله يخليك
1: مع مستمعين تاعي
0: وحدك يا دكتور. شكرا. 47 دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح كانت هذه، ومضى حلوة برشا، مضى دائما للمبدع لدوام الدكتور وجدي الشريف. وين ماشيين الآن للتوب نتاع حصة اليوم؟ البو اللي هو الدينامو، البو يا جماعة كان عندنا غداية على الأب يا سماير، البو اللي هو قلعة، البو هو اللي نضال أب إن شاء الله في بحر الأيام القليلة القادمة سيتبرع بالكلية متاعو البنتو. البو قاعد على اليمين الآن، البنوتة قاعدة على اليسار لمحلة شوية البنية، مش باش نراوها لأنه تعرفوا 16 سنة ومينار وبرافو يعطيها صحة يسرى الغربي اللي مش توصلكم صوت البنوتة هذية. لكن البنوتة هذية اسمها البنوتة، أقرب الميكرو
3: فاطمة،
0: فطومة تسمع في أغنية تو مش عاديو على بابا، أغزل البابا في عينيه ترى في الاستوديو. بابا اسمه
3: سامي.
0: بابا شو تحب تقول له أنت اليوم؟
3: نحب أقول له ربي يخليك ليا وربي يطول في عمرك إن شاء الله.
0: يا أحلى أبو في العالم، تو يقول لك هو سلامتك يا حبي.
4: والبابا كبر،
0: هذه هذا كلام البنوتة البوها، صحيح ولا؟ أي بابا يا بابا يا بابا بابا سامي، شو أحوالك يا بابا سامي؟ حط لنا فون الأغنية ما أحلاها. مرحبا. أنا نعرف البو قوي، أما أنت مش تبدأ تبكي من تو وما نجموش نكملوا. ها
2: يبكي من الحب،
0: صحيح ولا؟
2: حب البنت ومش
0: مبروك عليك لأنك مش تبرع بالكلوة متاعك، والحمد لله قمت بالتحاليل. هات نتعرف عليك يا سامي. هات
5: هي عايشك سمعت وعايشك سي حمادي، هيك بنتي هيك عيني هيك روحي
2: محلاك،
5: هي نعطيها حتى خلبي نعطيها هيك هيك نورتي
0: هيك هيك الدنيا كامله. ها هيك تاج راسك وتاج عزك، صحيح ولا؟ تو مش يقولوا البو صعيبه؟
5: لا
3: لا
5: ديجا سال هي يقول لها بابا صايب ولا
0: بابا صايب ولا
3: لا والله لا
0: لا بابا تحفون بابا ماما تسمع ماما
3: مونيا
0: تسمع فينا توا ربي يخليها ماما الغالية. انت من الصغرى البنوطة مريضة؟
3: انا مالي صغيرة
5: مالي هي صغيرة جا صار لها نشف الماء فهمت
0: اشرب الماء بجاه ربي اشرب الماء
2: نشفين ماء الاصل
0: ايه باي سيد الحبايب يا ضنايا موجودة ايه. انت قيت بنتك تتعذب قيت بنتك تصفش
5: كي تدخل تحت الماكينة خش عليك جبت سكينة وغرست لي في غربي سيما
2: يا لطيف
5: تمشي تصفي تحت مع العبيد تقني نضحك ونلعب والقلب يعلى بيك الربي
0: اي. وقتش قررت انك تقوم بتحاليل وبش تشوف
5: من اول نهار معلين
0: اي
5: من اول نهار قدمت روحي للتحاليل
0: وين قسم ال
5: قسم الهدي شاكر
0: قسم الهدي شاكر اي
5: ما خممت حتى حد معني فهمت باش يكون قالوا لي طول نمشيو معاك نمشيو معاك وزيد من
0: اخرج شويه ميكرو اي
5: وزيد ما يبكي لك ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك كان ظفرك زيد بنتي هيك انا
0: بنتك هي الحب اش عندك صغار انت
5: عندي ثلاثة
0: عندك ثلاثة اي غيروا شي تو صغار من الحب متاعك انت المفرط للفطومتي ها
5: شوية مش ياسر
0: تقرأ ولا فطومة
3: لا
0: ما تقراش
5: كانت تقرأ
3: لا ما جابش نرجع
0: بحول الله نرجع العام الجاي ان شاء الله ونقفوا احنا اليوم بالحق أول حاجة وقتاش العملية إن شاء الله مش تكون بإذن الله
5: إن شاء الله في سبتمبر
0: إن شاء الله في سبتمبر بإذن الله لأنه نبعدوا على السخانة يلزم كليماتيزور أنا هذاك علاش إن شاء الله نلقى أصحاب القلوب الرحيمة والله ونعرف إنه بورتابلي مش ناقص لأنه الدرجة معينة تعرفوا حرارة إلى غير ذلك يلزم البنية وبوها بعد العملية مع إنه أنت خدام شهر هكا ولاش تخدم
5: في الفريب
0: في الفريق ربي معاك ان شاء الله ربي يعطيك القوة انا مش نصفق على البو القوي على البو اللي مش يعطي الكلمة متاعه اسمع اسمع اسمع بابا شي يقولك قلك يا حياتي تسلم لي بعد الشر عليه اعطيني يسرى عينين البابا اعطيني يسرى هيك تصويرة الفيديو لا اغذلك اغذلك سامي بالحكس شوف سامي انت مش تودها بقوة ما عندك في بدنك انت مش تودها بالكلوة متاعك سامي سيح ولا لا دون قال لي كيفك يبدأ فرحان كي التحاليل ظهرت كيف كيف هكا ولا
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله مليت حاجة من ربي التحاليل متاعي ومتاحي كيف كيف
0: انت قلت لي ليلة كاملة تبدأ معناها تستنى اعطيني كيفاش التحاليل تبدأ مع بعضها هكا ولا فطومتي فطومتي هكا تبكي انت فطومة قول بابا ما تبكيش هيا فطومتي فطومتي بالله بالله براس بنتي لا اغزلي اغزلي اغزل بابا قول ربي خليك ليا قول ربي خليك ليا بابا هيا قول لي فماشي حاجة تتمنى تعملها البابا هيا شنية امنيتك محليك هيا قول لي شنعملوا البابا كليماتيزور انا نحب اليوم الكليماتيزور يدبر ونحب زادة مع سريع دقيقة وقاعد يتواصل معايا تكون فما منحة للبنوتة هدايا وبالحق تكون متابعة صحية او دكتور وجهي شريف يبعت لي ميساج قال لي من توا هذيك بنتي نحب نقف معاها
2: الحمد لله
0: تصاور شو شو اي تصاور مش تخمس فيهم توا اغزل لي في عينيا انساهم اي دواء يزمك تنساه احنا العائلة متاعك
5: جيست سمعتي معني سيد وسيد حاضرين معني
0: شو المشكلة مريقل
5: المشكلة في بني كنت مش نعملها في العيد الكبير معني فهمت قالوا لي طو الدنيا سخونة فهمت
0: وعندهم حق بطبيعة الدنيا سخونة
5: ما تنسي النهار عندي بعام أنا عندها هي فهمت
0: أي.
5: شوف العروخ متعيديها معني
0: أي. لا منحبيش تبكي عاد
2: بالغسيل
0: غالية
2: الخسيل متعب ياسر متعب
0: يا رب بالحق كي تغزر قلبك يوجعك تو بابا يعطيك الكلوة وتولي لذيس وتولي تضحك اي اسمعني نغني انا وياك البابا تغني له اغنيه نغني له اغنيه ها
3: فمش
0: لا لا اغنيه نقولوها البابا نقولوها ربي خليك ليا وانت الكل في الكل ها ولا اغنيه صابر بيع وكالكاس شنو هي الاغنيه تغني البابا ولا تقول له ربي خليك ليا ويا بابا انت بابا تعرفها ولا تعرفها عاد شوية اعطينا اغنية بلطي انت بابا يا بابا اي عبارة انا غليوها الباباتي اغزل لها هكا هكا لحولادك يا جماعة نحبوا كليماتيزور اليوم نحبوا ترارام بارارات يطول عمرك كبير باهي ولا وماما تيسسمه ماما
3: منيا
0: ماما منيا اي نغني انا وياك وماما منيا اي ترارن ترارن او تسمعوا صوتها تسمعوا صوتها
2: وما تصور عليها
0: عمرها 16 سنة بطبيعة فما أمور قانونية حفاظا على الهوية وكل شيء أي نغني مع بعض
4: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا

0: تعيشون اثنين سنين يا ربي بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين.
1: الله الله الله ربي يخليها لك ربي يحفظها لك. هذه الدنيا وما فيها صحيح ولا
2: مش الدنيا بعد امي ما توفيت هي
1: صغاري غيروش المدام تغيرش ولا انت حبك البنوتة هذية بشكل كبير
2: الدنيا بتاعيك
1: هي ان شاء الله نعملوا العملية ان شاء الله لبيس نهار اثنين مش نوعدك بإذن الله مع سيد مدير الجاي والصحة مع مدير المستشفى الجامعي لهدي شاكر والحبيب ورقيبة
3: مع سي وجدي
1: بالإجراءات والكليماتيزور أصحاب الخير وانتروتر دو كليماتيزور ان شاء الله ندبروهم لسبيتار قرقنا
3: ان شاء الله
1: ونقفوا ماديا مع الحالة هذية. أي يا سيد الناس محليها البو البو مش يقولوا البو صعيبة
2: لا سي مهدي لا
1: أي.
2: البو مش صعيب سرتو مع صغار معناها في الوقت كي من هكا معناها ما تقل كان البو
1: صحيح ولا
2: صحيح ما
1: يحب غدي السيد الحبيب أي.

0: لقصر الماء على امتداد أشهر أيام طريق تانية والكيلومتر 8. زوز تليفونات مناش حذرين ولا باهي. حبيت نوجه تحية لأنه ليليا عملت سكانير متاحة, وشكر الفعل الخير اللي خلصها. شكر الفعل الخير يا فعل الخير اللي جيتني الأسبوع الماضي, واللي المبلغ براتيكمون عملنا 3 على 4 من التدخلات
1: الحمد لله,
0: ومازالوا 3 تدخلات داخلين الأسبوع هذي. نحب أنا أنت طول أصحاب الخير شكول لهم. هاي سيبي,
2: نحب نشكر كل واحد وقف معايا في المحنة متاعي, معناها سواء مادين ولا معنوين, معناها بربي نحب نشكر خويا وصديقي وعزيزي برشا طارق عليات, هو اللي وقف معايا في سيرته في العملية نتاع بنتي عملت لها العملية, معناها ونشكر كل كل كل من وقف معايا, ونشكرك انت سي مهدي زيدا وقفت معايا يرحم والديك, فهمت, مش كان في الوقفة حتى في الكورونا زيد وقفت معايا.
0: أنا معك على طول, أنا هيك بنتي
2: عايشك سيما ربي يخليك إن شاء الله
0: يا حبيبتي يا حبي الغالي يا طمطوك يا رزلي. أنت تو بنت وتعمل عملية وتولي لباس, وأنت
2: بعد إن شاء الله
0: إن شاء الله وتشوف لباس
2: حتى كنارة صغار يلعبوا.
0: لا لا ترجع تلعب تلعب تسمع في الأغنية, حبكش تبكي بالعكس. ربي بيتها في شين ويصبحها في شين, وفطومة يا فطومة وتولي لنا لباس وجونا ونوليه نسيب هيك الحكاية متاع تصفية الدم, واللي تطلب نحقه. شنية الأمنية؟ فمش حاجة تحبها؟
3: أتمنى أن عائلتي تنجح لوي
0: يا رب. عود عود نتمنى
3: أنا عائلتي تنجح لبس,
0: وبحاول لي تنجح, وبابا يقوم زيد لبس وانتي لبس, ونعمل جو مع بعضنا ونقولوا الحمد لله يا ربي,
1: وترجع تقرأ
0: ونسلي والربي ونقولوا الحمد لله يا ربي. حبيت نوجه تحية لأخونا محمد لسعد بن عويشة اليوم يقول لي عقد قران خليفة بن عويشة, وأماني ربي يكمل عليكم إن شاء الله, وربي يهنيكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. محلي محمد لسعد بن عويشة, أنا مش نحطك بنوتك في كلمتين هي الدنيا, هكا ولا سامي؟
2: الدنيا هكا عينيك
0: عايش. طيب بابا خليك أنت عيني, أنت شخلو باباتي؟
3: بابا هو كل شيء.
0: قل له يا روح الروح
3: يا روح الروح,
0: أرى وكلامي خارج من البلحوح. ربي يحفظكم إن شاء الله, إن شاء الله أننا نسمعوا الخير. أنا مش أقول لك حاجة, احنا السند متاعك باذن الله بعد ربي سبحانه وتعالى, احنا بجنبك وباذن الله فما الخير يا ناس الخير. شفتوا تونس محلاها ومعزها هذا البو, وهيك بنته ان نمثلها انه تونس ديما في حاجه لينا, واحنا ديما في حاجه لبلادنا. ربي يحفظكم ان شاء الله. شو جو الفريق لاباس الامور؟
2: شوي صينيك شوي مع شوي لعبيت في البحر.
0: عربي معاك ان شاء الله. اي قل لي تحب شي تدخل المهرجان؟ فماشي فنان قل لي قل لي اي تحب شي فنان اي قل لي تو يا بابا مهدي شنو الحفله تحب تدخلها لها؟ اختار اي حفله وتمشي معزه مكرمه وتتصور مع اللي تحب عليه ونفرح بيك ومعاهم بوسة. يلا هذه الأجواء متاعنا وهذه الصور متاعنا. برافو عليك سامي, تحية لك فاطمة, تحية للخال, تحية لسمير,
2: ونشكر العباد اللي وقفت معايا سي مهدي, ونشكرك أنت نعاود نشكرك أنت ونشكرك
4: أما ناس ملاح
2: الحمد لله يا
1: الحمد لله يا رب الحمد
0: لله. يبيتها في شين ويصبحها في شين. سلام
5: عجبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
6: We're in

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تزامنا مع موجة الحر المتواصلة، طالب متساكنو منطقة ولد حمادة العجينق بمعتمدية جبنيانة مصالح السونات بالتدخل لإنهاء معاناتهم بسبب انقطاع الماء منذ 15 يوما.

0: منطقة الأستاذ أحمد العجلان البنيان اللي توجه للسيد المدير الجهوي بتاع الشركة الوطنية للاستغلال الصناعي. يا أخوي يرحم والديك يبارك لك، ارفق بينا يرفق بك ربي. تو 15 يوم ننقلنا مقصوص عليها لليل نهار، حيوانات ضاعت، عباد ضاعت. خويا حللنا على الاقل حتى في النهار سيح ساعة ولا ساعة من زمان. في الدستور التونسي المواطن التونسي عنده الحق، الماء فيه حق مكتسب، ما مش عطينا حد مزيان.
1: تم اختيار بلدية صفاقس للاستفادة من مشروع تدعيم الخدمة الناجعة الموجهة نحو المواطن المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني في قطاع غزة إلى 6 شهداء إلى جانب إصابة 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال الساعات 48 الماضية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في إطار مساعيها الدبلوماسية المكثفة اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني للتأكيد على أهمية إرساء السلام في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. تخطط واشنطن ولندن لعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: أحبك يا بليدي.
1: صيف آمن صيف آمن

نصف النهار وستة دقائق على سلامتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توقيت هذا هو اللي نعيشوا فيه توا، توقيت صيفي مزيان، زاد تاريخ 25 جويليا ذكرى عيد الجمهورية، ونحكي وزاد في أجواء صيفية، دونك لوجوا على سلامتنا ونحبوا السلامة إن شاء الله والصحة للجميع. هذه ألفة زميت وحيكم في توقيت استثنائي، موعد استثنائي الحقيقة معايا أنا في البرنامج هذا، برنامج صيف آمن في تعويض للزميلة سماح الرنين اللي نقولوا لها عطلة طيبة إن شاء الله. هنا بحذيكم اليوم من توا وحتى الماضي ساعة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية طبعا في نفس يعني أجواء البرنامج، واليوم خاصة مش نخصوا شوية الطرقات أو الطريق المرقمة بجزيرة قرقنة، وين فما نقص في الإنارة حسب ما خلطتنا عديدة تشكيات الحقيقة الفترة هذه، نقص الإنارة اللي خلى في بعض ليفيراج خاصة في العباسية، جهة العباسية تصير برشا حوادث. هذا هو اللي في علمنا فيه. بعد شوية إن شاء الله سيد رئيس البلدية سي نصر إذن يكون معنا بالتليفون ونتفاعلوا مع بعضنا، سينا سي محمود كيف العادة، سي محمود التركي ونسنا عن جمعية تونس للسلامة المرورية. دونك اليوم الأنشطة اللي فما العشية إن شاء الله بارتير من 4 العشية، قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة باش تعرفوا برشا حويجات، برشا حاجات مهمة للتذكير أيضا لسلامتكم الناس الكل. هات نمشوا للموزيكا. شكرا لسمير طقطق في الأخراج الفني، وشكرا ليسرى الغربي في الديجيتال. ألفا زميت ونسكم في الوقيت هذا.

0: الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.
2: اثناش قدامي توقيت معناها وسط القايلة الدنيا سخونة ما الحمد لله، تراجع في درجات الحرارة والحمد لله، وين كنا وين اصبحنا الفترة الفايتة، وشفنا حتى الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اللي والمرصد الوطني زاد كيف السلامة المرورية. الحقيقة معناها الجمعية اللي هي معتنية بالسلامة المرورية كانت قدمت حتى بلاغات متواترة ومتعدة في مجال السلامة المرورية خلال ارتفاع درجات الحرارة الشديد الفترة هذية، بالنسبة للسائق اللي يتريث، بالنسبة للسائق اللي يرد باله على العجل يمشي يستفقدهم، يستفقد الهواء، هو يشرب الماء زاد بيده، برشا حاجات الحقيقة اللي صارت في الإطار هذية ديما نلقاهم موجودين. أنا فرحانة برشا يكون بحذية سي محمود التركي، أنسنا برشا سي محمود.
3: مرحبا بك ألفا، مرحبا بكافة مستمعي ذات صفاقس والفريق العام المعنى هذا.
2: يعيشك سي محمود.
3: وإن شاء الله صيف آمن
2: للجميع إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. وإذا رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات يكون بيناتنا في صيف آمن، نستقبل مع بعضنا المكالمات الهاتفية وبشنا بالطبيعة 70-164-280، وسورتو من جزيرة قرقنا كان يسمعوا فينا ويحبوا يدخلوا بخصوص الطرقات والإنارة، دونك مرحبا بكم 70-164-280. سينو زاد ينضم لنا بعد شوية السيد نصر بركية الكاتب العام لبلدية قرقنا المكلف بتسييرها حتى يزيد يعطينا أكثر تفاصيل ونوصلوا الحقيقة الصوت، نوصلوا المعلومة، ولو أنه أنا نتصور لهم على علم أنه فما بعض الأماكن فما الديفيغاج اللي ناقصين إنارة واللي تنجم هذه تتسبب في برشا حوادث. إن شاء الله ربي يلطف ونحبوا صيف آمن، نحبوا صيف مزيان، خاطر تقريبا كل صيفة لازم نسمعوا في جزيرة قرقنا سي محمود اللي فما حوادث قاتلة
3: أكيد
2: موجودة سورتو على الموتورات خاصة لنلاحظوا
3: فعلا،
2: والناس اللي تبدأ تجري للود ولا ليفا إيفيان سورتو مع طالي ماشين يحبوا يخلطوا على اللود فما دي فيراج ناقصين إنارة. هذه اللي الحقيقة خلطنا من طرف عديد المواطنين خاصة من جزيرة قرقنا ولا اللي قاعدين يصطفوا.
3: أكيد في قرقنا ثم اللي تخرج من باتو من سيدي يوسف باش تلقى معناتها عدد كبير من السيارات اللي باش يخرجوا من الباخرة وباش يعرضهم بعض الاختناقات، لأنه اولا ثم عديد بعض المقاهي اللي يحتلوا الرصيف ويزيدوا يحتلوا جزء من المعابد.
2: هذه مشكل كبير الحقيقة اي موجود
3: مع تراكم السيارات اللي في جرة بعضها، معناتها باش يولي صف واحد وباش يولي هو طريق ذو اتجاهين وباش يولي معناتها تخفيض كبير للسرعة ويطويل الصف ويولي توتر ويولي زاد المترجل معناتها يستعمل في المعبد، وصاحب السيارة مطالب ومجبور باش يحافظ على سلامته.
2: صحيح صحيح في هذا الكل، وهذا علاش نلقاو كيما قلنا توتر الحوادث اللي ان شاء الله يا ربي ما تصيرش السنه. نقول احنا بعد شويه كيما قلنا باش يكون ضيفنا معانا وزيدوا نتفاعلوا معاه باكثر تفاصيل، اما توا سي محمود وفي انتظار المكالمات الهاتفيه اللي تنجم دخلت لنا على 70-164-280. نحب نحكي اليوم باعتبار اليوم جور فيريي وناس مرتاحه وفما زاده كيف لي فا ايفيان على طريق السياره، فما اكتظاظ نورمال ما يكون موجود مع انخفاض لدرجات الحرارة، حتى اللي كان معينوش بش يهبط يولي يهبط، يقول لك سبا تقص باهي الحمد لله فماش قصاصات كورون ديت تنقص بالباهي، دونك نجم نجي في هذا الكل. انتوما كجمعية إذن والمكتب الجهوي والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اليوم عندكم نشاط إن شاء الله الأربعة متاع العشية.
3: أكيد اليوم الأربعة متاع العشية في على مستوى محطة استخلاص طريق السيارة صفاقس سيدي صالح بالتعاون مع حرس المرور بالطرقات السيارة باش ننظموا الحملة هذه لفائدة رواد الطريق السيارة. الحق المواضيع اللي معناتها مش نطرقوا لها واللي معناتها عديد
2: البس الكاسك تحمي راسك مثلا ما بينهم هذه مش لطرق طريق السيارة في الخيط.
3: ثم عديد الدرجات النارية الكبيرة اللي تتعدى من اللوتروت والحق معناتها لابسين الكاس.
2: أنا اللي نراه في مجال السلامة المرورية بالنسبة لأصحاب الموتورات هذه الكبيرة اللي ريناه فما الالتزام على المستوى لكاسك. ما نذكرش اني شفت شكون ما غير كاسكي، ولكن فقط لعدم الالتزام على المستوى، خليني نقول السرعة، عدم احترام الناس اللي مرتاحة اللي راقدة سورتو على الحزامات يكلمونا سواء على نمر 11 وإلا على الحزامات الأولانية كيلومتر 3 صفاقس، دونك يقولوا لي راهو ما نجموش نرقدوا، رانا في الليل ما نجموش نرقدوا بصوت الموتورات.
3: صوت الموتورات والسرعة متاحهم، لأن الموتور كما هذيك كي يبدأ كي يسفر غيره ينجم يجري فوق المياه، ينجم يجري حتى يوصل حتى لل 150-200 في الأوتوروت. ما أنت شدهم رادار يمشيوا في 240-250 شيء مهول، ما يخلط عليهم حتى ما تخلط عليهم حتى سيارة وحتى دورية.
2: الخطورة بالنسبة للطرق الطريق سيارة، خطورة الموتورات هذه بالنسبة لطريق السيارة، إذا كان يشد يمين ويبدأ يجري يحب يجري
3: راهو في أقل حاجة ينجم يفقد توازن، راهو أقل حصحاصة معناتها حتى انزلاق يصير مجرد معناتها انكيو معناتها.
2: باش نعرفوا الخطورة باش نوضحوا، هما راهم يعرفوا، أنا متأكدة هما يعرفوا، أما يمكن على قليل العائلة الأم البو الأخو الأخت معناتها الزوجة توعي شوية باش يفهموا ويعرفوا الخطورة اللي تنجم تكون. أوكي في طريق سيارة دونك ديما تجم تجري، ولكن هاو كما قلت أقل حاجة صغيرة تنجم تخليك تفقد التوازن.
3: طريق السيارة راهي سرعة محددة 110، كان يمشي 110 لباس
2: كان يمشي 110 يمشين في السنتر فيل راهو اللي على الموتورات هاو باش يكونوا وعيين معناتها.
3: أما كي يمشي في 200 أقل شوية زيت شوية ماء منعرج يطيح، واللي يطيح يموت، واللي يطيح بالسرعة هذيك بالدرجة النارية الكبيرة راهو مش بشيء.
2: وعادة الحوادث هذي قليل باش سمعنا شكون منع منها،
3: ما يمنع حد،
2: حتى اللي منع شفناه معناتها بدر سيق بدر معاق يكمل يقص حاجة
3: هذه الدرجة النارية الكبيرة. مثلا ماشي عدد كبير ياسر يمشي طريق السيارة، لكن عديد السيارات منها اللواجات، منها اللواجات اللي معناتها الحق ملتزمين نوعا ما، لأنه ثم مسؤولية ركاب معهم ثم
2: باللي يجري عادة معروف على الواجيست يجري
3: 130 في بلس 110 قداش باش يربح في 100 كيلومتر، قداش باش يربح
2: يمكن حسبوها وما يمكن نستنسوا معناتها معناها هذاك لو كوتيديان نتاعهم قداش مش يقعد يجري في النهار كل نهار، يمكن هي اللي خليته الواجيست سي معناتها فما نوع من الرصانة من الحكمة اللي يقول لك أنا قدش نربح في الأخر
3: 8 دقائق في الساعة في 100 كيلومتر، 8 دقائق في 100 كيلومتر.
2: إذا كنت توصل تجري
3: 20 كيلومتر زيدي
2: مش تربح 8 دقائق، أنت 8 دقائق تعملهم كي توقف على كيوسك باش تعمل قهوة تعمل، إذا كان إنسان يدخن يجم يقف 3 مرات معناتها كل مرة يقف درجين ربع ساعة، شوف قديش وقت
3: 8 دقائق بالفلوس رام رام تزيد لك على الأقل 3-4 لترات في 100 كربيرو،
2: اي
3: يعني باش تخسرهم فلوس معناتها انت
2: لا معناتها نربح 8 دقائق ماهيش حاجه كبيره قدام الانسان اللي يعيش معناتها في وسط النهار
3: وسلامته الركاب
2: نتاعو،
3: لانه السرعه ادت الى عديد الحوادث القاتله، عديد الحوادث لانه تتفلق لك عجله من ديالي سيفيني ما عادش نجم تحكم فيها الواجب نتاعك
2: لطفي
3: يا رب. اي السرعه هذيك معناتها احنا نحسسوا بعدم ربح 8 دقائق مقابل الريسك نتاع الحادث القاتل اللي باش
2: انتوما كجمعيه شكون اكثر سيبل بالنسبه ليكم من مستعملي الطريق في طريق السيارة، خليني نقول هل المواطن العادي ولا اصحاب العمل كيما معناتها يعني النقل مثلا اللواجيست شختو وزاد حتى اصحاب الشاحنات الكبرى
3: الشاحنات الكبيره،
2: شكون السيبل نتاعكم اكثر، شكون اللي تتحاولوا تتعاملوا مع اكثر تفهموا لي هو راه اكثر واحد ينجم يكون غلط ماذا بيكم كي تصلح هو معناها تتصلح الامور معناتها
3: اكثر حاجه هما الشاحنات الثقيله اللي تسبوا في عديد، لانه شاحنه ثقيله اذا كاني تكوانسات ولا اخذت زوز مسالك ولا دار ولا هرب بها معناتها الجرار نتاعها خاطر هي ارتيكولي معناتها إذا كان الجرارة هرب وعمل هذه السيت مؤخرا زوج شاحن ثقيلة وقت اللي وقفوا الأوتوروت دخلوا في بعضهم شنو اللي صار؟ أربع سوايع بلوكاج أربع سوايع وثم عديدة سيارات اللي دخلوا في بعضهم
2: صار هذا اللي انجرى للأسف الشديد معناتها في الطريق سيارة الناس كل تجري دونك إذا كان صار حادث يجمو يتمسوا 20-30 كرهبة وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه
3: ولا شاحنة ثقيلة يلتزموا لأنه إذا كان أحنا سيارات الخفيفة تمشي 110 رأوا شاحنة الثقيلة ما عندهاش حق باش تمشي أكثر من 80 على طرق السيارة يعني حسب الوزن متاعها
2: كل نشد يميني برشا ونشد يميني ما نشدش وسط وما نخدش
3: الطريق تو أنت محدد السرعة عندك 80 كيلومتر في الساعة في طريق سيارة
2: وعندك حمولة
3: والدوبل وتمشي في 130
2: عندك حمولة
3: وعندك الحمولة
2: احنا شفناه في وسط المدينة هذا سي محمود احنا اذا شفناه في وسط المدينة به انا تو من طريق سيارة باش نرجع بيك شوية الوسط المدينة الشاحنات مدى التزام الشاحنات الثقيلة بالقرارات والقوانين الجديدة اللي صارت بعد
3: من 2017 من 2000 القانون القرار البلدي يمنع دخول الشاحنات لعديد الأنهج منها شرح ببوريه
2: اللي خذا روح فتاة بنية صغيرة من يد أمها لتو ما نسيناهاش ولتو تخوماتيزي بها ولتو نتعدى من غادي ولا نشق من غادي لازم تجي قدام عيني هذيك البنية هي الله يرحمها ما فما أختها شافت الحادث وثم أبوها وثم أمها وثم ناس
3: أخرى نفسي كبير
2: أنا ما شفت شيء شفت في العشية دم اللطف يا ربي أمل التو ما زلت نعيش على وقع الحادث ذاك وين تتعدى قدامي كاميون كبير نتذكر الحادث كيفاش البنية تخطفت من يد أمها وشنو الشعور اللي لم تو بالعائلة هذيك علاش خاطر شحنة ثقيلة تعديت من غادي بعد سنوات تتعاود نفس الحكاية بعد فترة
3: مع سيد مع
2: شخص معناها فما شكون على منعرفش على درجة نارية ولا على سقي وصار له نفس الحادث معناتها
3: لأنه ما يشوفوش راهو ثم زوايا ميتة كبيرة ياسر في الشاحنة الثقيلة
2: هذه أكثر حاجة زادة لازمتنا ردوا بالنا مش كان صاحب الشحنة على حسب معلوماتي حتى المواطن العادي المترجل صاحب الموتور وإلا صاحب سيارة نتفاديو شوية القرب من الشاحنات لأنهم عندهم الزوايا الميتة بالرب يزيد فهمنا شوية الزوايا الميتة
3: راهو الزاوية الميتة متاع الشاحنة ثقيلة على الجناب ما يشوفكش هو وقت اللي يجي دور على اليمين يمشي للوسط ما يشدش اليمين لأنه باش يطلع على الرصيف إذا كان يشد اليمين ويعمل الإشارة متاعه ساعات الإشارة متاعه ما تمشيش والسيارة حتى سيارة ناقصين خبرة بصراحة ناقصين خبرة كيجيب جنبه ويحب يتجاوزه من اليمين وتصير الكارثة ولا مترجل ولا موبيلات يدوبل من اليمين خطر الدرجات النارية راهم قاعدين يدوبلوا من اليمين حق مكتسب بالنسبة ليلها
2: لأنه مش فهم معناها يفهموني في حاجة معناها لدرجة أنهم يفهموني أنه يوصل معناها كونكتي على التليفون في ثنية حاطط كوتوريت في وذانه كونكتي يحكي ولا يشوف فيديو ولا منعرف شنو يعمل وماشي في شطر في وسط الثنية وكيف تزمر له بعد بالقوي تسمو أمان شد يمينك ويتنرفز ويزيدو معناها ما يعجبوش
3: أي يقول لك إيش بيك علاش إيش بيني أنا يا خي أنا ما عنديش حق في الطريق لكن ثم ضوابط للطريق ثم احترام ثم وسلمته قبل كل شيء لأنه هو باش يعرض لا يشوف شيء لا يسمع شيء وبعدين وقت اللي هو يدخل في بلاصة معناتها ضيقة يولي طالب حقه لكن هو سبب هو 50% على الأقل وأكثر من 50% في الحادث اللي مش يصير له
2: للأسف الشديد فما زاد شكون اللي مثلا من بين السواق أنا مثلا نقول كي نلقى درجة نارية جوست ورايا وأنا مش ندور على اليمين تلقاني نقول أمان يعيشك تعدى ميسالش تعدى وبعد الدور صارت لي حادثة أنه السيد معناتها كما نقول استهزأ بي أني ما نعرفش نسوق يتعدى خفت عليك وخفت منك الاثنين خفت على سلامتك وخفت منك لا قدر الله تصير حاجة
3: نتنزلوله
2: جستوما أنا تنزلت ولكن اعتبرها مني ما نعرفش
3: لا لا ميسيرش خليه اعتبرها
2: لا صح علي يعني مش لازم نحكي في اللوطين شنو قال حصيلوا في ذلك كل احنا مش مشيوا لاستراحة موسيقية بعد رفوا أذان صلاة الظهر ومن بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا سي ناصر بركية كما قلنا كاتب عام بلدية قرقنة والمكلف بتسييرها إن شاء الله نزيد ونستوضحوا معاه بخصوص الإنارة في قرقنا والأماكن اللي فريمون ناقصة مازالت إنارة ودور البلدية في ذلك أو التجهيز. أعطينا شكون عند شكون المسؤولية في ذلك ومش ناخذوا تليفوناتكم على 70 164 280 ديريكتومون إن شاء الله بعد رفع الأذان.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نصف نهار و 38 دقيقة رجعنا لكم من جديد لأجواء صيف آمن إن شاء الله. يا رب يكون آمن, يكون كله خير وصحة وسلامة وأمن واستقرار وفرحة وانخفاض درجات حرارة تكون في المعدلات العادية. يا رب بعد هيك القبة الحرارية اللي تعدت بينا لطف لطف وكهوة الله لا يعودها علينا, واللي نشوفوا أثارها وأثار الحرائق إلى حد الآن على حوض البحر الأبيض المتوسط, ما مستش كان تونس والجزائر وشفنا مست عديد البلدان الأخرى, وإن شاء الله مزيد التفكير في أنه نستبقوا شوية, ولو أنه ما قاش نستبقوا احنا تو في أوج الصدام مع الاحتباس الحراري والأجواء المناخية هذية, ولكن نحاول نصلحوا على القليلة شوية, نمشيوا للتشجير أكثر, نعتني أكثر, وين نمشيوا نغرسوا شجرة, وين فما برشا حاجات نجموا نعملوها اللي تنجم على القليلة تعاوننا شوية تحمينا وتحمي المناخ متاعنا. به من المناخ وإحنا نحكيو في صيف آمن, تابع بعضه راهو سي محمود, نحكيو على السلامة المرورية, ما راهو تابع راهو تابع في بالي في نفس نفس الموضوع في بالي نفس
1: أثر برشا على السياقة
0: أكيد أكيد
1: على السيارة على الشخص على
0: ويك علاش أنا قلت توما كجمعية واجهتوا حتى بعديد المعنات أي جستومون باش توعيوا الناس والسواق خاصة وخاصة السواق معناتها ثنية طويلة
1: باش نزيدوا نعملوا إن شاء الله في الحملة نتاعنا نتاع الأربعة العشية في الأوتوبيس
0: اليوم إن شاء الله الأربعة نتاع العشية. به به اقرب شويه للميكرو سي محمود اكا هو احنا ينضم لنا الان سي ناصر بركيه اذا كاتب عام بلديه قرقنا والمكلف بتسييرها. مرحبا بك سي ناصر, انسنا برشا. الو مرحبا بك سي ناصر.
1: لاباس عليك سي ناصر. مرحبا بك سي ناصر, اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك سيدي محمود. مرحبا بك سي محمود.
0: اذا نعرف انه تتعاملوا مع بعضكم تويتي معناتها ديزاكسيون لي فما تعامل بيناتكم هكا ولا؟
1: الجمعية التونسية للرقاية من حول الطرقات مؤخرا كنا مع شرطة المرور في سيدي يوسف في حملة تحسيسية.
2: نعم يعطيكم الصحة ومبارك أعمالكم سي محمود, يعطيكم الصحة.
1: عايش سي ناصر.
0: هذه توا أعمال معناها سي محمود عنده سنين وسنين توا سنوات معناها حالين عينين على أنه سي محمود في مجال السلامة المرورية. ربي يبارك لك سي محمود قبل كل شيء على اللي أنت تقوم به. وسي ناصر يعطيك الصحة على قبولك الدعوة بكل سرور, وقلت لي أي معاكم وهكا اليوم أجور فيريه وخذيناك احنا هكا شوية عطاير. يا عايشك قلت لك جايينكم ديجا الجزيرة قرقناها وبدينا من توا وبدينا مع الإنارة, وما أدرك ما الإنارة اللي تخلي حتى هي إذا كان ناقصة الإنارة تنجم تتسبب في حوادث, وهذا اللي قاعد صاير يبدو من خلال تشكيات بعض المواطنين. نحكيو سورتو على الفيراج متاع العباسي, قولولي وين أنا شخصيا توا كمان استحضر شوين بالضبط لما نمشي سوخ بلاس ونبدأ نشوف وين وين الكلابين, ما تقول لك ضو وصل مليح لوين الكلابين أخر الكلابين, ومن بعده تبدأ العباسية وقتها ما فماش إنارة وإلا نقص في الإنارة ف الفيراج هذيك تتسبب في برشا حوادث, تصير فيها برشا حوادث. صحيح هذايا ولا؟
2: شكرا. بالنسبة للعباسية كقرية الحقيقة المنطقة السكنية كلها مغطاة على مستوى التاريخ الجهوية من 2004, المنطقة السكنية كلها مغطاة بالإنارة العمومية, صوف السيسبونسون اللي تصير بين العمادات هي اللي مش مغطاة, وهذه من اللي تخرج من سيدي يوسف حتى توصل للقراطن أو للعطاي, وجملة العمادات كلها مغطاة بشبكة التنوير الا لي سبونسيون اللي بيناتهم, شيء طبيعي هذا مسار على سنوات طويله معناها في التنميه معناها في التنميه, واختيار الاضاءه كان مدروس جدا, شيء طبيعي نعمل الضوء في المناطق السكنيه في انتظار انه يتم تعميمها على
1: الطرقات.
0: اي ما كي تبدا عندنا نقطه كيما هذه تعتبر نقطه سوداء, ما نعرفش انا جو مي بيرمي باش نقول نقطه سوداء والا لا, معناتها على القليل نمشوا ليها هي نعملوا الاناره نتاعها ولا شنو تشوفوا سي ناصر؟
2: شوف احنا عندنا تصنيفنا للنقاط السوداء واللي تتدخل فيها الاولى قبل اللي هي اكبر نقطه هي منطقه سيدي يوسف مليت, باعتبار انه الكونسنتراسيون تصير هذيك من الناس حتى من اللود وناس ماشي للود, الناس كل واحد يتجارى باش يمشيوا للقرقره وناس حتى الحق على اللود. النقطه هذه معناها هي اكثر واحده ركزنا عليها تعاملنا معها, زدناها تميناها 50 نقطه اضاءه من مليته في اتجاه سيدي يوسف فوتوفولتايك السنه الفارطه, واليوم حاليا تم انجاز 17 نقطه من سيدي يوسف في اتجاه مليته مش يتم تشغيلها في الاسبوع القادم.
0: هذه معلومه بيعاود هنا مليح سي ناصر خلي يعرف الناس.
2: قلت لك معناها
0: اللي بش... اللي توا بروشين مو مش تصير
2: اللي مش هي صارت بالنسبه للاعمده ركبت كل شيء تقعد الريسبسيون تاع الساق وتم لاليمونتاسيون تاع الشبكه هذه هي في 17 نقطه اضاءه من سيديوس في اتجاه مليت لكن انا نحب نبشر الاخرين القراقنه الكل وزايري قرقنه وزوارها انه سيتم نهائيا معناها تغطيه النقطه الرابطه بين سيديوس ومليتا باعتمادات جديده. احنا قدمنا ملفات لوزاره السياحه مشكوره وحزمه نتاع مشاريع وافقوا على مشروع كبير ياسر انه مش يغطي المنطقه هذه الكل بالاضاءه وهذا ان شاء الله قبل انتهاء سنه 2026 كلها كل مغطاه بما يقارب 2 كيلومتر ضوء واكثر من 60 فانوس.
0: معناتها هذه نقطه.
2: النقطة الثانية اللي هي زادت ونقرأت من كل يعرفوها اللي هي بين ولاد قاسم وولاد بوعلي اللي فيها برشة منعرجات زادت كيف خدمنا عليها عمناول ركبنا ما يناهز 13 من النقطة إنارة فوتو ضوئية وحاليا كملناها عن طريق معناها اعتمادات المجلس المحلي للتنمية ووصلناها بعد تقريبا زادت كيف مش يتم تشغيل الشبكة هذه ونقضيوا عليها نهائيا.
0: بلاي مش نسألك سي ناصر من سيد يوسف حتى للقراتن هكا ولا اخر اخر نقطه الطريق هذاك الكل قديش يعني كيلومتراج قديش
2: 45 كيلومتر
0: معناتها ما نقدروش انه احنا معناتها نعملوا الاناره على الطريق هذيك الكل هي طريق مرقمه وتصير اناره نتاعها على طول بتنسيق مع مع معناتها وزاره التجهيز مثلا يا شنو 45 كيلومتر في جزيرة اللي يصير فيها ضغط كبير خاصة في الصيف وقت الدنيا تسخن وكيف كيف نخدموا عليها من جانب سياحي وهذاك علشان توما عندكم ديجا ملف مع وزارة السياحة ودعم من عندها ففي هذا الكل 45 كيلومتر هل هما معناه يستحقوا انه نقعدوا على مدى سنوات نخدموهم بالحق يعني وضحنا الصورة فقط نحبوا نستفسر
2: باش نجاوبك بالنسبة اللي يخص بلدية قرق بلدية قرقنا بعد 2011 كان عندها 1400 فانوس اليوم عندنا أكثر من 5000 فانوس معناها المشاريع اللي صارت المدة هذه الكل هي كانت انفستيسمون في اتجاه الضوء والإنارة والإنارة مش كان على الطريق الرئيسي إذا فما ناس عندها حق في الـ الـ الـ في الحوم وفي الأحياء إنه تكون عندها الإنارة باعتبار الناس تخرج زينا تمشي للجوامع
0: لا وعرفنا قيمتها يعيشك سي ناصر ما غير ما توضح لنا الفترة هذه عرفناش معناها قيمة الإنارة العمومية وعرفناش معناها تمشي في ظلام دامس ويضربك الخوف معناها تحس ما تحسش فما حقيقة معناتها أمان وأنت تمشي ما تحسش براحة نفسية حتى أنت وعائلتك مش وحدك في سيارتك خاطر نسوق والحقيقة حتى في الليل ما تنسى وحدنا والحمد لله تسكر كرهبتك وتمشي على روحك تسوق ما تخافش تحسينيه الخوف حتى وإحنا مع عائلتنا حتى زوز كراه في جورة بعضهم وتحس بالخوف الحقيقة عرفنا قيمة الإنارة العمومية قديش عندها قيمة بيه أقعد معايا شوية سي ناصر دونك هيت ناخدوا تليفونات بالك يجونا من جزيرة قرقنا ونتفعلوا معها لو تسمح
2: مرحبا بي.
0: وبعد تعقيب بطبيعة مع عند سي محمود التركي أكيد اللي يقعد معنا أكيد بيه ناخدوا تليفون لولاني ألو
3: عسلامة
0: عسلامة مرحبا بيك
3: معك عبد اللطيف من صفاقس
0: سامحني
3: معك عبد اللطيف من صفاقس
0: عبد اللطيف من صفاقس مرحبا بك سي عبد اللطيف ان شاء الله تكون بخير سيدي اي
3: شوفير من لونطيف عندي 5 شهور من خشب لونطيف
0: ان شاء الله طول عمرك وبالصحه
3: اي ما انا كنت طويله
0: اي المكالمة نوعيتها ما هيش سمحة الحقيقة كتبعت شوية ممكن على السماعة ولا مش نسموك مليحة
1: سي عبد اللطيف انت سائق شاحنة ثقيلة هكا ولا
3: أيوة
1: عرفتك دي جد دخلت معنا في عديد المرات
0: أي تفضل سي عبد اللطيف عنده 5 شهور اللي خرج مونتريد
3: لكن ديما نصيحة اللي يقولها أولا سمع تلاتة حوايج نستعملوهم احنا في السخانة دي هذوما انا صاحبين الحاجه لا يلزمك ما تسهرش برك يعني اولا
0: تسهرش برشا
3: اي شنو ديماك السوق في السخانه اعمل بشكيل وقول له بالماء يكون دبوسه ما بارده بالماء بشكيل بالماء من فوق راسك يقعد اعتبارك لما تزال خيمك لما تزال حلو
0: هذه فكرة بي هذه فكرة بي ما مش نسال كلها خاطر كان فما بروشين قراه ويمشي على روحه سي عبد اللطيف لشكون النصيحة
1: يحكي على البروفيسيونيل يحكي على شوفير
0: اي في بالي اي
3: احلى تجربة تخلي بالنار محلول شوية وتعمل بشكل
0: ما قعدت نتخيل فيها الحقيقة انا معك فيها انا مستعدة نتنزل على البروشين في سبيل الكليماتيزور هذايا يا سي عبد اللطيف اي هذه طريقة هذه النصيحة الثانية
3: الحاجة الثالثة والأكيدة ديما احنا ديما كالسبعين 80 100 كيلومتر تركي على اليمين وتعمل الشرطه تبع سكر تبني شويه ما تاخذ الشرطه تبع سكر علاش هذاك يقول لك الطاقه ما يخليك سكر يعطي ديما الطاقه خاطر تعرف انت في السخانه السوق تعمل الشوفير ياخذ بعيده يعملوا بالعشره دوك ما تخافش توصل عينيك محلوله وانت راقد
0: صحيح صحيح وهي غفوه نتاع لحظه معناها سفري
3: نتاع ثواني نتاع ثواني حدخه هي ديما جماعه القطور ديما والله يسخبوني يبيعوا على يبيعوا يستلفوا من سكن يبيعوا في اللوز وفي التعكيات يحاول يبعد ماكسيمال خاطر الريح نتاع السرير في 60 وفي 100 كيلومتر راهو يطير هو والسرعه نتاعو
0: فهمت
3: هذه الحاجات معناها الاهميه وحاجه اخرى الولايات تشوف بالنسبه للسفريه راهم عندهم حق اخويا بالله ما تنسي تقام عبيدون والبلاستيك وضرب الشمس والكابينه نتاع الكنون تسخن والبلاستيك تقع سخون على الاقل براس كل اللي بعض نتاعو
0: هكا وهكا اجتهادات وانت يعطيك الصحة من تجربتك ها وخذينا وبركة لو فيك سي عبد اللطيف نسنا برشا يعيشك سيدي ناخذ اتصالي من بعد الو عسلامة مرحبا
4: اهلا وسهلا
0: مرحبا بيك اهلا وسهلا شكون معانا
4: مرقاب وتحياتي لذا صفاقس جميعا
0: يعيشك شكون قد لي
4: لازر حاجي مرقاب
0: لازر حاجي من مرقاب مرحبا بيك يا سي لازر
4: وبنيتي عايشة
0: مرحبا بك سي لازر
4: شوف بالنسبة للشارع وللكياس نحن في تونس تول الأقوى هو اللي يشرب فهمتني الموبيلات معناها يتعسف على المترجل والكرهبة تتعسف والدور على والدوبل على اليسار وكاميون عافس في الناس وكلها وربي يسترنا وكو
0: اي الكاميون هو ساعات تحسوا كي هكا نقولوا احنا البارب نتاع الحومه معناها خافوا منه يبزر لك معناها تحس روحك الحقيقه وساعات كي تطلب منه الفضل معناها بالعكس يعني تحس بالامان وانت تعدى من قدام ويقول لك تفضل تعدى ديما ما ننساوش الزوايا الخفيه للشاحنه راهو شوفير الشاحنه الكبيره راهو ما يشوفهمش دونك ردوا بالنا احنا نتفاداو احنا اللي نبعدوا يقول لك ابعد على الشر وغني له دونك ابعد على الزاوية هذوما وامشي وقصد ربي يعطيك الصحة يا سي الأزهر
4: سلامة
0: يعيشك شكرا ليك تليفوني من بعد ألو عسلامة مرحبا بون ان شاء الله تكون عنا مكالمة من جزيرة قرقنة على القليلة يتفاعلوا معنا باعتبار أنه الحقيقة خذيناها من عندهم راهو الإشكال هذايا ألو عسلامة
5: ألو
0: مرحبا لله مرحبا بك 70-164-280 إذا كان شكون يحب يكلمنا من جزيرة قرقنة شكون معنا
5: ألو هنا مشلي
0: هانم الشلي مرحبا بك يا هانم اهلا وسهلا هانم الشلي تنجم تكون من قرقنا مالا
5: قرقنا ايوه
0: اي بي تعيش في قرقنا ولا في صفاقس يا هانم
5: لا مش في صفاقس سما عندي دار في قرقنا
0: هو راهو الحقيقه احنا باللهجه عرفنا انه معناها القرقني اللي يعيش في قرقنا تنجم تفرق من اللهجه والا قرقني يعيش في صفاقس خاطر يخضع اللهجه الصفاقسيه هكا ولا اي اي هانم قل لي تفضل
5: اللي عندي فيها داري بطاقة مليتة صغيرة
0: مليتة صغيرة اي
5: مليتة صغيرة غاديك الإنارة مش موجودة بالنسبة للناج اللي يخرج للرملة
0: الناج اللي يخرج للرملة بي
5: اي وين كان العمدة قبل الناج هذاك طول يمشي للرملة هذاك ناقص إنارة بكل معناتها واحد يخرج في الليل ما الدنيا تحلى بالظلام ياسر
0: باي وعندك شي ملاحظة أخرى بالنسبة للفيراج اللي حكيت عليها أنا اللي قالوا لي فيها تصير فيها برش حوادث العباسية عرفتها؟
5: لا الفوق الفوق ما نعرفش
0: ما عندكش فكرة عليها
5: حد الرملة أما مشينا احنا عائلة بتاع الزنقة هذيك المنهج هذيك مشينا للبلدية قبل 2020 قالوا لنا هيك بروجرامي في 2020 مش عملوا الإنارة
0: باي اقعد معايا تريا هنا انت تو اقعد معانا ها ومعانا سي ناصر يجاوبنا خاطر يبدو انه جاوبنا في اول الحصة في اول التدخل نتاعو سي ناصر
6: نعم
0: ايوه سيدي
6: سمعت التدخل نتاع المدام
0: اي كان جاوبوها
6: بصحيح فما بروجي ان شاء الله الاسبوع القادم يتقع الاعلان عن طلب العروض نتاعو البلديه تركيز اكثر من 50 انبوبه في مختلف القرى والمناطق في البلديه النهج هذا تحكي لي المدام هذا مشمول بالتغطيه بشبكه التنويه
0: اي به هاوكا شد عندك وهاوكا عندك البشاره معايا اليوم في برنامج الصيف امن يا هانم
5: ان شاء الله
0: يا هانم هاوكا عندك يا هانم هانم الشلي
5: نمشي.
0: دونك هاوكا عندك الإنارة إن شاء الله بخوشين مو هاي في المشروع هذية كما توا بشرك سي ناصر. شكرا ليك. احنا كاخذين الدفعة هذي من المكالمات الهاتفية حسب التوقيت اللي يسمح وحسب تدخلات زيدا. سي محمود عندك انت توا الخط خطر يبدو عندك ما تتوجه به بعد ما حكينا عن نصايح بعد ما حكينا على الأنشطة ونشاطكم اليوم الأربعاء نتاع العشية اللي انطلق في لوتوروت. انا كل مرة نعاود نذكر به باش الناس اللي مش شد ثنية تنجم تقف دقيقة من زمان وتاخذ من وقتها شوية وتنجم معناها تسمع وتتفهم. الحمد لله يا ربي. دونك اعطينا توا بالنسبة لسي ناصر.
1: باهي سي ناصر عندنا مليتا اولاد عز الدين الثنية هذيك صبخة الوسط الوسط ولا الوسط كيفاش تقولوا لها؟
0: سي ناصر معنا.
1: سي ناصر
2: هذيك بالنسبة لمليتا اولاد عز الدين صبخة الوسط
1: صبخة الوسط
2: احنا ترونسون قلنا سيد يوسف مليتا انتهى امره
1: باهي
2: هذيك تقعد لنا مليتا سي اولاد عز الدين
1: مليتا اولاد عز الدين.
2: بالنسبة للسنة الفاطة تم تركيز 17 فانوس من اولاد عز الدين في اتجاه مليتا يشمل شوية صبخة الوسط في انتظار توفير اعتمادات اخرى لكمل تغطية الترونسون هذاك اللي هو يناهز 3 كيلومتر تقريبا.
1: لكن الاكتظاظ المروري سي ناصر ثماك انا راهو تحية لسي رضا اهماني اللي مدني بالمعلومات يقولوا انه اكتظاظ كبير ياسر بين بين مليتا واولاد عز الدين.
2: شوف احنا علاش اخترنا احنا نقطة سيدي يوسف مليتا باعتبار انه الاول ما يخرج الكهرباء من بابور من البطاح الناس كل في اتجاه قرقنا في اتجاه الشرق معنا شيء طبيعي الاكتظاظ يبدا الامورتيسمون تاعو من مليتا من سيدي يوسف يا ينقص شويه ينقص شويه في سبخه الوسط وبعدين ينقص في لديانك باعتبار ان الناس تدخل لديانها حتى توصل لقلات الطرف من قرقنا من غير 45 كلمة صحيح فما كونسنتراسيون لكن زاد راهو كما قلت لكم بكري انا اكثر من 5000 معناها نقطة انارة في قرقنا وهذه اعتمادات نتاع تنمية راهو معناها وميزانية بلدية قرقنا ماهيش ميزانية قوية برشا معناها تخيلوهاش اللي هي تنجم احنا اذا كان خلصوا مثلا مليار ضو في العام راهو ياسر بالنسبة للانتيار نتاع البيجي نتاع الميزانية نتاع بلدية قرقنا وبالتالي احنا انا نستغل الفرصة من المصدح نتاع اذاعة الصفافس باش نطلب من وزارة التجهيز بصراحة حتى اذا كان ما تعملش هي المشاريع نتاع شو اسمه الاناره على الاقل تتكفل معنا كما سير في جميع الولايات تتكفل معنا بمصاريف استهلاك الكهرباء على الطرق الجهويه اللي هي تبعتها هي
0: معقول
1: طرق المراقبه اللي
0: تبعتها هل انتم تواصلتوا بعثتوا بمطلب اقترحتوا
2: للاسف لا بعثنا عديد المكاتب على مدى سنوات لكن للاسف ما حليناش بمعناها بالقبول في الشأن هذا بصراحة احنا تو من اكثر من 3 مليارات ديون اتجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز
0: هذا اللي نحكيوا عليه احنا ديون من عند المواطنين وديون من عند المؤسسات الحكومية وال اي
2: وما تنجمش ما تشعلش الإنارة تقول مثلا انا مش نقص الطاقة ما تنجمش راهو واضح باه ان نحب نرجع عند النقطة العباسية
0: هيك اللي مش نحب جوستومون نختم بها هي ونحب نطمن الناس
2: النقطة بالنسبة للعباسية نطمنهم من العباسية في اتجاه الكلابين فما 12 نقطة مش يضافوا في البروجي اللي قلت لك عليه توقيلة اللي تكلمت المدام اللي هما ما يغطيوش الكل لكن يغطيوا جزء من المنطقة متاع العباسية في انتظار التفكير معناها بجدية في زادة في الجهة الشرقية من العباسية اللي هي القنطرة بين العباسية والعطاية زادة يتم فما فيراج صحيح
0: هذيك الفيراج اللي أنا تو ما نعرف ما نستحضرهاش كي ما نمشي سيغ بلاس
2: الفيراج اللي نحكي لك عليه أنا يحكيه على النقطة ما بين الكلابين والعباسية
0: هذيك هي هذيك اللي يحكيه عليه يقولوا بعد آخر نقطة من الكلابين هيك هي الفيراج هذيك اللي تسبب في حوادث
2: هذيك مش يتم تمديد الشبكة في حدود 12 نقطة إضاءة
0: باهي برشا معناتها مش يتم إضاءتها إن شاء الله تنويرها الفيراج هذيك
2: ان شاء الله يخرج الجماعه هذه الداخل
0: ان شاء الله ربي سهل لنا ان شاء الله
2: وما حاجه انا نحب نضيفها
0: هو
2: احنا كي نحكيوا على حوادث السلامه المروريه راهو ما نعرفش سي محمود اللي نزم معناها يوافقني او لا راهي الحوادث الكل 90% راهي موتورات ما يضربوش
1: درجات ناريه

0: السلامة المرورية سواء على مستوى الجهوي تحت شرف السيد الوالي أو هنا في قرقنة تحت شرف السيد معتمد قرقنة، وبدلناهم الكل بلايك هذوما بالتعاون مع التجهيز، بدلناهم الكل وسطرنا حتى عملية التشوير في الطرقات الكل عملناها معنا قبل ما يدخل فصل الصيف. أما راهو ديما الإكسيبسيون أنه قرقنة تولي فيها برشا سكان وبرشا سيارات، لدرجة انه المرافق العموميه والخاصه جايه في المنطقه الاداريه في الرمله كما كنت تحكي سيادتك سي محمود، الكونسنتراسيون غادي واحنا لقراقنا جاتي او نقولوا حتى التوانسه الكل جاتي يحبوا ياخذوا خبزه باقات من شباك الكهرباء معناها
1: نشكرك برشا سي ناصر بركيه على القليله بشرت هي اللي غرقنا باللي دو بروجي هذوما ان شاء الله على قريب، ولكن نقطه نتاع العباسيه يتم تنويرها وان شاء الله يا ربي ما قاش نلقاو حوادث، وان شاء الله صيف امن للجميع لكل المستمعين. كانت معكم ألفا زميت في عدد وتقديم هذه الحصة من صيف آمن، شكرا لك سي محمود التركي، أنسنا برشا، يومك سعيد مرة أخرى، شكرا لسمير، شكرا لسالم، شكرا ليسرى، نتلقى بكم إن شاء الله نهار الثلاث في تونس بعينينا في ولاية جديدة.

صيف آمن. الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس.

0: أهلا بكم. تونس تحيي اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية. في ظل موجة الحر نداءات استغاثة لمتساكنين بصفاقس بسبب انقطاع متواصل للماء. تزايد الطلب على المياه المعدنية المعلبة تزامنا مع الانقطاعات المتزامنة للكهرباء والماء. في العالم 3 شهداء فلسطينيين في غارات صهيونية اليوم في قطاع غزة. وإيران تتهم واشنطن بفتح مسار منفصل بمضيق هرمز لا يتطابق مع مذكرة التفاهم. تحيي تونس اليوم ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. تكتسي هذه الذكرى أهمية خاصة في ظل ما تشهده تونس من مواصلة مسار إرساء المؤسسات الدستورية وإطلاق مشاريع إصلاحية تطمح إلى تحقيق تنمية أكثر عدلا وإنصافا وتعزيز السيادة الوطنية وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري. ورقة في الموضوع مع منجا كاشا.
1: قبل 69 سنة من الآن أعلنت الجمهورية التونسية، وقتئذ تم إعلام الباي محمد الأمين بمقتضيات قرار المجلس التأسيسي ودعوته للامتثال والالتزام بما يلي: أولا، إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما، وثانيا، إعلان أن تونس دولة جمهورية لتنتهي بذلك ومنذ ذلك التاريخ الملكية كنظام حكم في اتجاه نظام جمهوري. وقد أمضى الجلول فارس باسم نواب المجلس القومي التأسيسي في 6 من مساء ذلك اليوم الصيفي الحار على القرار، وكلف الزعيم الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهورية. انتهى نظام الملكية الدستورية بلا رجعة بعد أن كان مرتهنا للمستعمر الفرنسي خاضعا لإملاءاته. نظام بلا سيادة ولا استقلالية في القرار، يترك إدارة الدولة لشباب متحمس يمثل نخبة المشهد النقبي والسياسي الدستوري في تلك الفترة. هذا ثمين ومهم. تقول الأسطر الأولى من إعلان الجمهورية حرفيا إن الخطوة الجديدة جاءت تدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب. هذا أيضا جميل ومفيد. تقول مقدمة الإعلان إن القرار جاء سيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي كان الوجهة الأساسية للمجلس القومي التأسيسي المنتخب وقتها في تصدير الدستور، وهذا أيضا ثوري ولا مثيل له في ذلك العصر، بل هو سابق لعصره في الأقطار العربية وحتى الأوروبية. والمتأمل في محتوى هذه الدباجة اليوم يتساءل: كم يلزم من وقت وكم يلزم من كفاءات ومن جهد للإيفاء بها وتحقيقها؟ كم يحتاج الحلم من كلفة لتحقيقها؟ وما الذي أحرزناه من واقع تطبيقي للنص الدستوري إلى اليوم؟ أجيال وراء

0: أجيال تسعى لتجسيد إعلان الجمهورية الأول على أرض الواقع، علم يرفرف خفاقا في كل مكان، ودولة عضو في الأمم المتحدة لها مؤسسات وجامعات ومجتمع يستثمر في التعليم وخلق الكفاءات، دولة يعترف لها الجميع القاسي والداني بنظام جمهوري وبالسيادة على ترابها، وفي المقابل يظل الأمل مفتوحا على مدى قدرتها على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وتتنوع مع مرور الأيام والسنين.
1: تزامنا مع إحياء ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، دعا مجلس النواب الشافعي بيان أصدره اليوم إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وإلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل طاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030. واعتبر البرلمان أن ذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية انطلقت مع مسار 25 جويلية 2021 وتكرست بإقرار الدستور 25 جويلية 2022. بوادر انفراج منتظرة في الأحوال الجوية مع تسجيل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع مع تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
2: بالنسبة للحرارة اليوم في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار بقية المناطق، تتراوح اليوم بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة بقية الجهات مع ظهور شيري محليا. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة باش تحول الطائرات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، وبالتالي باش نشهدوا غدوة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة تبدأ من مناطق الشمال ثم تشمل الوسط والجنوب، وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة، وتواصل الانخفاض هذا تلت الأسبوع القادم تبع مع ظهور خلايا رعدية غدوة زادة بالمناطق الغربية للشمال والوسط صحبة بالأمطار، تقعد قوية نسبيا في محلية قوية قرب السواحل والمرتفعات، وبالتالي البحر مزال مصطرف عامة مصطرف شديد الاضطراب.
1: في إطار متابعة تداعيات موجة الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، تم تفعيل خلية جهوية في صفاقس بإشراف ولي الجهات تتولي المتابعة الحينية لتطورات الوضع وتنسيق التدخلات بين مختلف الإدارات والهياكل واتخاذ القرارات العاجلة وفق خصوصيات كل معتمدية. وفيما لاحظ عدد من المواطنين بصفاقس تراجعا تدريجيا في أزمة انقطاع الكهرباء، ما تزال أزمة انقطاع الماء تراوح مكانها في عديد المناطق لفترات قد تصل إلى 15 يوما والشهر، ما دفع المتساكنين بكل من زنقة الغروب بطريق تونس ومنطقة ولد حمادة العجانق بمعتمدية جبنيانة إلى إطلاق نداءات استغاثة تزامنا مع موجة الحر المتواصلة.
3: رانا في أزمة في الماء، رانا زنقة الغروبي عندها دو شهر الماء مقصوص عليها، يرحم والديكم رجعوا لنا الماء. رانا في أزمة كبيرة برشا من الماء، رانا حيوانات ماتوا، رانا شجر مات، رانا كبار ماتوا، رانا صغيرات يعني من الله كيفاش الواحد ما يدوش راهم يرحمهم طاب بالحر. يرحم والديكم، نلقاونا باش نغسلوا معون لا باش نشربوا لا باش نتحركوا حتى تحريكه، اللي يسمع فيه يلبيوا النداء نتاعنا ويعملوا لنا حل فالماء. ما يصيرش هذا الكل
4: بلاي باسم منطقه ولاد حماده العجان بالبنيان. انا نتوجه للمدير الجهوي نتاع الشركه الوطنيه للاستغلال المياه، يا خويا يرحم والديك يبارك لك، ارفق بينا يرفق بك ربي. تو 15 يوم منطقه الماء مقصوص عليها لليل نهار، حيوانات ضاعت، عباد ضاعت، خويا حللنا على الاقل حتى في النهار صيح ساعه ولا ساعه من زمان. في الدستور التونسي المواطن التونسي عنده الحق، الماء فيه حق مكتسب، ماهوش عاطينا حد مزيان.
1: تزامنا مع موجة الحر القياسية وما رافقها من انقطاعات متزامنة للماء وللتيار الكهربائي، ارتفع الطلب بشكل لافت على المياه المعدنية المعلبة. روبورتاج زهور الحبيب.
5: عندي انا ضعيف برشا دو تيل فاصون ما نجم نعمل بيه حتى شيء، واش متوفر جمله باش نمشيو لي غران سيرفاس باش ناخذ، ولازمك تاخذ بار كونتيتي
6: الماء والذول. انقطاعات الكل متكرره، ولات العباد الضريره معناها حتى في الدار في الجدار، ولينا نشريو ماء من برا مش موجود لانواع الكل، فما نق حتى ما كانش يشري ولا يشري الماء المعدني. الماء
7: والله ازمه على الكل معناتها، هيك حراره معناتها تعمل هذيك مزومي برشا ما ان شاء الله الواحد يجمي يلقى الماء وما يصلوش النهار ليله واش برشا الماء برسك ما منبع ماش ما معدني طبيعي ولا ما منبع كثري
8: توصل حتى في الشواء ما فماش اوبليجي باش تاخذ نوع معين في الماء انواع متعدد مع السخانه مع الواحد تكثر الكونسومسيون مع الماء الضوء مخصوص
9: ما معدني احنا الحمد لله يعني في الارياف فما كل احنا نقولوا فزقيه والماج نستعملوا منها الحق ماء المعدني ما نلقاش حاجتي به نضطر ناخذ اي دواء
10: الماء مفقود في صفاقس ما فماش ماء تاع الشرب مفقود بصفه كبيره ولا نعقل اما في ولايه صفاقس بصفه كبيره مفقود راه حديث ضعيف شي كنت صغير شي كنت تحب عليه انت كنا هذا مربوط بالانقطاع زاد المياه والناس تستعمل المياه بزيد تخزن بزيد المياه مع الحر اللي صاير تاع المياه مربوط بقطع الكهرباء كيف كيف نفس المعضله كبيره نعانوا بها في صفاقس ولايه صفاقس والولايات المجاوره كيف كيف زاد لازم حل جذري للحكايه هذه السلطات تتحرك مش تلقى حلول لعجز المواطنين
1: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات، ونفت علمها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب عن 300 دواء. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لهذه الصيفة يوم 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع على أمل أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية بالبلاد بنسب تخفيض لا تقل عن 20% حسب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية محسن بن ساسي. تعد قرية سيدي بوسعيد من أبرز الوجهات الثقافية السياحية في تونس، تشتهر بطابعها المعماري العربي الأندلسي الفريد الذي يمتزج فيه اللونان الأبيض والأزرق مما أكسبها شهرة عالمية. قرية سيدي بوسعيد أدرجتها لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح قدمته تونس. في أخبار العالم وبإيجاز، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات صهيونية منذ صباح اليوم في قطاع غزة. الضفة الغربية شهدت عدة مناطق فجر اليوم موجة جديدة من اقتحامات قوة الاحتلال واعتداءات المستوطنين ما خلف عددا من الإصابات إلى جانب اعتقال أكثر من 80 فلسطينيا أغلبهم في قرية تل بقضاء نابلس. اتهمت إيران واشنطن بفتح مسار منفصل بمضيق هرمز لا يتطابق مع مذكرة التفاهم، وكشف مصدر أمني إيراني أن بلاده أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيتم ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. فيما استبعد الرئيس الأمريكي اتفاقا قريبا مع طهران، وقالت صحيفة نيويورك تايمز أنه اجتمع بكبار مستشاريه لدراسة إمكانية تكثيف الهجوم على إيران. يأتي ذلك فيما تخطط واشنطن ولندن لعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة البريطانية الأسبوع القادم لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز. إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة صباح اليوم مع وزير الخارجية السوري، وذلك في إطار زيارة هي الأولى من نوعها لكبار مسؤولي الأمم المتحدة منذ 17 عاما إلى هذا البلد. نبقى في سوريا، حيث أسفر حادث تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية. تذكير في الختام بأبرز العناوين، تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. في ظل موجة الحر المتواصلة نداءات استغاثة لمتساكنين بصفاقس بسبب انقطاع متواصل للماء. تزايد الطلب على المياه المعدنية المعلبة تزامنا مع الانقطاعات المتواصلة للكهرباء والماء.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: أجمل تحيات فدوى جربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5.
12: عشرة ديمة.
11: سبور نيوز.

موعدنا الثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. خليني نبدأ بتحذيرات الأندية التونسية للموسم الجديد من خلال المباريات الودية. بالنسبة لبرنامج اليوم، أبرز المباريات في 15 مستقبل المرسى باش يواجه الحزم السعودي، غدوة النادي الصفاقسي مع النجم الساحلي، والترجي التونسي مع تقدم سقيط الدير. إلى أخبار النادي الصفاقسي، لإغلاق كل ملفات النزاعات العالقة واللي كانت تمنع السياسات من المشاركة في البطولة المحلية وكذلك المسابقة القارية. وهيئة السياسات كانت أعلنت أمس أن الجامعة قامت بالتأهيل الرسمي لفريق السياسات باش يشارك في مسابقة الكاف. ذكروا فريق السياسات يواصل طرابسه في مدينة سوسة كما قلت غدوة باش يواجه نجم الساحلي في لقاء ودي في ملعب سوسة الأولمبي. ونذكروا كذلك أمس انضم الحارس عبد السلام الحلاوي المنتدب الجديد إلى تحذيرات الفريق. وبلاغ نشرته هيئة السياسات على صفحتها على الفيسبوك، هيئة السياسات أعلنت عن انطلاق بيع الانخراطات للموسم الجديد 2026-2027 اللي يخول لصاحب المشاركة في الجلسة الانتخابية للجنة الأحباء اللي باش تنعقد في الفترة القريبة القادمة. بيع الانخراطات يتم في مركب النادي من الاثنين للخميس من 9 بتاع الصباح الماضي ساعتين ونصف، جمعة والسبت من 9 بتاع الصباح للماضي ساعة ونص. في أخبار النجم الرياضي الساحلي، متوسط ميدان الترجي الجيجيسي أشرف بن ضياف صحح لمدة زوز مواسم، كذلك عبدالله العمري متوسط الميدان اتحاد بن قردان السابق والموسم الماضي وهو ابن النادي الصفاقسي في الأصل. عبدالله العمري أمضى لصالح النجم الساحلي عقد بزوز مواسم. في المقابل وجدي كشريدة طبعا يطلب الرحيل من النجم الساحلي. خبر في علاقة باللاعب السابق للإفريقي أسامة السهيلي اللي كان تعاقد أمس مع الخالدية البحريني بعد نهاية العقد متاعه مع الإفريقي. يوسف البلايلي اللي أخل بوعوده بالتجديد لصالح الترجي التونسي رغم الاتفاق، الإعلام الجزائري يؤكد أن البلايلي في طريقه إلى مولدية العاصمة بعد الاتفاق مع إدارة النادي. المهاجم السابق للنادي الافريقي حمدي العبيدي غادر فريق اولمبيك اوغبو الجزائري في تقدير مهاجم في حاجة الى التأطير والترويض، وبامكانه اذا لقى الظروف الملائمة باش يفجر طاقاته. هل تسمعونني؟ لعبنا الدولي الياس العاشوري تعقد رسميا مع فريق سان دييغو الامريكي. نذكروا اللاعب العاشوري كان ينشط في اف سي كوبنهاجن الدنماركي. نذكروا ايضا لعبنا الدولي اسماعيل الغربي كان صحح امس عام في شكل اعاره من براغا البرتغالي مع ليغانيس الاسباني اللي ينشط في الدرجه الثانيه. نذكروا اللاعب هذا كان نشط الموسم الماضي مع اوغسبورغ الالماني كذلك في شكل اعاره من براغا البرتغال. هيئة الدرجة الأولى في الـ FTF أعلنت أمس عن موعد جديد لتسوية الديون المتخلدة بذمة الأندية حتى يتم تأهيلها للمشاركة في البطولة المحلية الموسم المقبل آخر الأجال إلى 10 أوت المقبل. في آخر أخبار الفيفا، ملف المدرب مهدي النفطي طبعا في علاقة بالجامعة التونسية لكرة القدم، ملف المدرب مهدي النفطي، الفيفا سلطت عقوبة على الجامعة التونسية لكرة القدم بخصم 20% من منحة مشروع التطوير كرة القدم على خلفية عدم خلاص مستحقات المدرب النفطي المقدرة ب 142 ألف دينار تونسي في الأجل دون احتساب مصاريف التقاعد. والمبلغ هذا كان تحددته محكمة التحكيم الرياضي التاس في قرار سابق. في خبر آخر يتعلق بموعد النظر من طرف التاس في ملف الطعن
اللي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف بتجريده وحرمانه من لقب كأس أفريقيا اللي فاز به على الميدان بدعوى مغادرة اللاعبين للميدان، ثم تراجعوا وعادوا لاستكمال المباراة اللي انتهت لصالح منتخب السنغال. التاس كان أعلم أمس كل الأطراف المعنية بالملف هذا بأنه باش يعقد جلسة استماع يوم 28 أكتوبر القادم. في أخبار الأندية العربية، فريق الأهلي المصري باش يواجه برشلونة الإسباني يوم 19 أوت المقبل. نتحدث الآن على نجوم كرة القدم في العالم في مستوى القيمة التسويقية، ونستعرض معكم قائمة أعلى 10 لاعبين. الأول يمين لامال، لاعب البرسا 220 مليون يورو، لاعب إسباني طبعا. النرويجي هالاند اللي ينشط في مان سيتي 220 مليون يورو كذلك. الثالث الفرنسي كيليان مبابي 200 مليون أورو. الرابع الفرنسي أوليزي اللي يشط في بايرن ميونخ 170 مليون يورو. الخامس الإنجليزي بيلينغهام اللي يشط في الريال 160 مليون يورو. السادس الإسباني بيدري اللي يشط في برشلونة 150 مليون أورو. البرازيلي فينيسيوس في المركز السابع يشط في ريال مدريد 140 مليون يورو. البرتغالي فيتينا اللي يشط في بي جي 140 مليون يورو. كذلك نفس الشيء بالنسبة للجورجي كافارا اللي يشط في البي جي 140 مليون يورو. والبرتغالي كذلك نيفيز اللي يشط في البي جي 140 مليون يورو. في طبعا الكرة الألمانية، الاتحاد الألماني كان أعلن أمس على تعيين يورغن كلوب لتدريب المنتخب. ذكروا المدرب هذا يدرب منذ 2025 فريق ليبزيغ، وعقده مازال متواصل حتى 31 ديسمبر 2029 طبعا باش يغادر ليبزيغ وينطلق في مهمته جديدة على رأس المنتخب الألماني يوم 15 أوت المقبل. نهاية سبور نيوز، شكرا لكم على المتابعة. تحية سمير طقطق في التنفيذ الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي. تحية أنا منجعتي طلها، إلى اللقاء. سبور نيوز.

مرحبا بكم معكم. تم اختيار بلدية صفاقس للاستفادة من مشروع تدعيم الخدمات الناجعة الموجهة نحو المواطن المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس. جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات، ونفت علمها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين في غارات صهيونية منذ صباح اليوم في قطاع غزة. اتهمت إيران واشنطن بفتح مسار منفصل بهرمز لا يتطابق مع مذكرة التفاهم. كشف مصدر أمني إيراني أن بلاده أعدت بنك أهداف جديد داخل الكيان المحتل سيتم ضربها مع بداية أي مشاركة صهيونية في الحرب الأمريكية على طهران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: برد القايلة برد القايلة
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدأت مسابقات.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برد القايله من تول الاربع ونص موعد المسابقات والجوائز والاستضافات وخاصه الموسيقى. نعرف قيلوله, نعرف ناس خارجه من الخدمه, ونعرف زبارشه ناس اليوم هما يوم راحه بالنسبه ليهم, هما في الثنيه قاصدين ربي للبحر. نحبوا نونسوكم برشا موسيقى, وانتم كيف كيف تجمعوا تواصلوا معنا وتقولوا لنا شنو الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها, وانتم في الثنيه نونسوكم بها على 70 164 170. مرحبا بكم الناس الكل معانا في برد القايلة, برد القايلة بتبيعة مع الموسيقى كما قلت مع الجوائز, لكن قبلها إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معانا. خلينا نقول هو فنان يعشق الصغيرات, يعمل برشا موسيقى للصغار, يعمل برشا جو مزيان للصغار. أمير حاج سعيد إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معانا في المباشر. تحية كبيرة ليك أمير. لكن نذكركم الجائزة متاعنا اليوم جائزة كبيرة, هي الحقيقة كل نهار سبت عنا جوائز كبرى, جوائز كبيرة برشا مهديت من ريمود ديسباس, ريمود ليكيرا فساتين الأفراح والمناسبات. اللي عنده عرس وحاير حاير يا ربي, زعمة اللبسة غالية عليا, زعمة بقديش, زعمة كيفاش إذاعة تسبيق ستوتكم باللبسة هذه, لبسة العروسة في نزول متاحة إن شاء الله بعد شوية نعطيكم أوفر تفاصيل. وضحية كبيرة برشا المدام سعاد الحديجي اللي ديما وكل صيف معانا وتودنا بالجائزة هذه. تحية كبيرة ليكم, وعنا مع الجائزة هذه 150 دينار. نعم 150 دينار بتبيعها خاضعة للضريبة, مهديتها من إذاعة صفاقس. قبل هذه الكل نحبكم برشا موزيكا, برشا انرجي كيكو في الكهرباء ولا في الدار, الموزيكا المزيانة نحاولوا نهدي لكم أعصابكم, خاصة الأسبوع اللي تعدى, الأيامات اللي تعديت كنا عصابنا متسنجة متوترين, لكليماتيزور طف الضوء يقص, ناس مقلقة, ناس تضرت في ربما في العمل متاحة, إذيك علاش نحاولوا نلطف معاكم الأجواء بالموسيقى هذية, وخاصة عنوان البرنامج مردوا أعصابنا ومردوا القايله.

0: القايلة.
1: برد القايلة.
2: برد القايلة.
3: الجو التونسي وحده، النغمة التونسية والموزيكا التونسية وحدها على راديو سفاكس سفاكس على www.radiosfax.ee. مرحبا بكم، تابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا. مرحبا بالناس الكل في تونس وخارج حدود الوطن. الليميسيون متاعنا في الجزء هذا مخصص الكبار والصغار، الصغار لأنه شحكيه مع فنان، خلينا نقوله فنان في كل شيء، فنان في اختياراته النغمية، فنان في حضوره، فنان بالشو اللي يعمله، فنان مع الصغيرات يحفظ مليح شنو يلزم يوصل المساج للصغار. هذيك علاش أنا فرحانة برشا بحضوره معانا حتى عن طريق التليفون صديقنا أمير الحاج سعيد. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: أهلا بيك، وهذا كان مستمعين ذا فاقص، أهلا بك حنان والبرنامج العزيز هذا والمداخلة العزيزة والتقديم المزيان هذا ما شاء الله.
3: ربي يفضلك وانت تستحق أكثر من هكا أمير والله. احنا يكفي كي نراو حضورك مع الأطفال، نراو قديش أنت ملتزم وقديش تحب تصنع الجو الخاص بالصغار يعني، ولا حتى الكبار، معناتها من هنا تنجح ومن تنجح. هذيك علاش اليوم أنت حاضر معنا في برد القايلة، لأنه إذا كيف كيف عندك جديد لأول مرة اللي حل الراديو ويسمع في ضيفنا أمير الحاج سعيد، وأنت كنت حاضر معايا قبل في برنامج أحلى ناس ولا في كول تايم، عملنا يوغا دورير وكانت من أجمل الحلقات في إذاعة سفاقس الحقيقة،
4: معناتها
3: البداية كانت معنا في إذاعة سفاقس، وبشوية بشوية نتبعوا فيك أمير وتبارك الله عليك الحقيقة ماشي بخطى ثابتة نحو النجاح وتبارك الله عليك. اللي ما يعرفش أمير شنو هو ينجم يعرف عليه أكثر، احنا التكنيسيان معنا المهندس الصوت أمير الجاموسي ومعايا أمير حاج سعيد، معناتها زوز أمراء بحذايا، يا عيني يا عيني. صح علي وين السلطانة بينيتكم الاثنين. تحية كبيرة لي يا أمير، تحية لي كنت يا أمير. إذا كيف كيف باهي، شنو نجمو نعرفو عليك أمير أكثر؟
4: أمير حاج سعيد، تكوين أكاديمي أستاذ تربية بدنية، عملت برشة تجارب، عملت برشة دي فورماسيون، منها كما تحكيت اليوغا دارير، كيف كيف عملنا فورماسيون في العلاج بالتهريج اللي هي محظوظ أنا هي أول دفعة تخرجت في إفريقيا في على الشارع راب، وكنت خرجت عمل بها انترفونسيون في الأردن. هي تختم في العلاج التهريج، حاول تمشي لك السيارات وسبيتاريزيت في السبيتار، وكانت عنا تجارب في هذه الشكل، وعملنا دورة زيجارة في السبيتارات العمومية الكل اللي في تونس، والحمد لله لقيت استحسان مع السيارات الكل، وحاولنا نرفو عليهم شوية من هيك الفترة اللي عديوها ويقضيوها في السبيتار.
3: نعم، كانوا فرحانين برشا. أمير حاج سعيد وأنت أستاذ رياضة، وأنا حضرت على شوية هكا حتى على صفحة التواصل الاجتماعي، والله بالصدفة الحقيقة جاء قدامي الفيديو وقت اللي فاجئوك في نهاية السنة الدراسية تلامذة متاعك، وذي بنجم يخلينا نقوله كان الأستاذ ذي راه ناجح، وصل أنه تلامذة يحبوه وحبوا فاجئوه في آخر السنة وحبوا يعبروا عليه محبتهم للأستاذ متاعهم، وكانت مفاجأة كبرى بالنسبة لك أنت هنا فاجعوه قبل ما يفاجئوه.
4: مش
3: كانت فجعة ومفاجأة الاثنين.
4: الحمد لله الحمد لله.
3: تحية ليهم. تلامذة ذكرنا بالمعهد
4: كوليج لكوبول، كوليج لكوبول، كوليج بيبي لكوبول.
3: نكر ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم احليهم. تلامذة كاين نهارتها محليهم. بيه أمير الحاج سعيد، نلقاوك في ليزانيفيرسير، نلقاوك تغني في رياض الأطفال، نلقاوك عندك شو وعندك عرض ديما كالعرايس معاك. عطينا فكره اكثر على أمير، كيفاش نجمو نلقاوه وين نجمو نلقاوه، وبديت الغرام بدا من سنوات الغرام هذيا مع الطفوله هذيك، علاش عندك نيه خاصه؟
4: اي هو بدا من قبل الحق، وانا كنت قبل حاب نتفرج، بدا بيا الغرام بشوي بشويه، لين قلت علاش لا بروبابا ما نحاولش نطور بحكم لي فورماسيون اللي عملتها في اليوغا دورير كما حكيت لك وفي العلاج بالتهريج. قلت علاش لا نوصفوه مع الصغيرات اللي يستحقوا، تعرف الصغيرات تو الوقت تو يستحقوا برشا الضحكه، ويستحقوا زاد كيف كيف يبعدوا على التليفون والسمارت فون اللي خذ لهم من وقتهم من عمرهم. دونك نحاول بطرق سلسه، طرق تجلب الانتباه للصغيرات. هو عملنا الفورماسيون في العلاج بالتهريج، الحمد لله خلينا زاد كيف كيف دقة احتراف في الألعاب السحرية، مؤخرا بدينا ننجو هكا اغنيات هكا على باش يمسوا الاب والام ويحبوا الصغير في بابا وماما وفي بابا وماما
3: وفي الروضه نتاعهم. كانت عندك غنيه تقريبا 4 سنوات عمرها الغنيه دي، امي ماما وميما يا ميما،
4: امي ماما يا ميما ايوه عام 38000 متابع.
3: نعم ممتاز، هذه على صفحتك الخاصه وعلى شين يوتيوب الخاصه بيك اميره.
4: عشان يوتيوب تاعي انا.
3: واحنا ينقصنا برشا الانتاج للصغيرات صح ولا يا امير؟ ينقصنا برشا سواء في الاذاعات العموميه ولا الخاصه ولا القنوات التلفزيونيه وغيرها، ينقصنا برشا العنايه بالاطفال وايضا اغاني الطفوله. هذيك علاش احنا وقت اللي نلقاو شكون عمل اغنيه جديده نشدوا فيه ونعديهم الاغاني الخاصه بالاطفال، لانه محرومين شويه من الايقاعات الصغيره. هذيك علاش فرصه عندك الاغنيه هذه ونعرفوا اكثر على اغانيك جديده امير.
4: عندي زاد كيف كيف بابا يا باباتي أنا على الأب، ومؤخرا عملنا توزيع جديد برؤية جديدة على حكم الانيفرسير ونخدم في الانيفرسير، قلت بركوا فعلش نعمل شغنية خاصة بينا بالعيد ميلاد. توزيع جديد خفيفة حبوها اللي يسمعوا الكل حبوها، إن شاء الله ذلك كيف هي تعجبهم اللي بشعود يدخلوا يسمعوا ذلك
3: إن شاء الله. وروضة لمتنا زادة في نهاية السنة الدراسية،
4: نهاية السنة ذلك كيف حبيت ذلك التكريم خاص للمربيات اللي في دورة الدخول لكل المجهودات الجبارة خاص يقوموا فيها مع الصغيرات وتعرف تعامل مرضى
3: صحيح. لا صحيح نعم
4: تعامل دائرة مغنية سبيسيال اللي هم المربيات اللي في الروضات تكريم بهم ولو حتى بسيط تغنية معناها المجهودات اللي قدموا فيهم مع الصغيرات الكل.
3: يعطيك صحة وديما حاضر مع العرايس هذوكم، مرة تيليتابيس مرة شكون هو عم قدور مرة
4: أنا عم قدور مرة ريكو كل مرة مسكوت موجينا مرة زادة كثيف عملنا بساج بحذيك
3: ماشا وقتها
4: ماشا زادة كثيف
3: اي والله جو مزيان برشا نتذكروا ياسر محلي من الحلقات تعديه معك كمير والله ان شاء الله ديما موفق وربي نشهك وربي يوفقك وعندك برشا كما قلت اللي ما ديما نتبعوا وقت عندك اغاني جديده ولا حجره وتصل بينا وتواصل معنا ونعديه وزد الاغاني الخاصه بك كما قلت، لانه مهم ان نقرب اكثر كما نقرب للشباب ونقرب للكبار السن زاد نخليه للصغيرات زاد المساحه الخاصه بهم هما ونعديه لهم الاغاني اللي هما يحبوها. أمير توا تقريبا أغلب الأوقات لقاك في زانيفرسير، وين نشوفه أكثر؟
4: في الزانيفرسير يتصلوا بي كيف كيف على الرقم الخاصة كيف كيف. توا عنا نهار 4 أوت عنا مهرجان، عندي عرس في مهرجان عروس البحر في مرحنا
3: ممتاز.
4: هو مهرجان عنده
3: السيت متاعه
4: يوم شافوني إن شاء الله 4 أوت في مهرجان عرض صباح في فرقنا 8 متاع الليل إن شاء الله باش يكون عرض متنوع، عرض فرجوي ممتاز للصغيرات حتى الكبار زاد كيف لا نقولوا من الصغيرات فوق 20
3: لأنه أمير وقت اللي يقولوا أمير حسعيد يقولوا زاد الدبكة هكا ولا
4: حد
3: معروف بها برشا زاد كيف الدبكة دعم الجو ياسر مزين الكبار والصغار بالدبكة هذيك والله يعطيك صحة أمير.
4: وبعد ذلك هو باش يكون فرجة ويكون العباد ما تقلقش، الصغير ما يقلقش والكبير ما يقلقش، وذلك هو باش تخلط انت الفرجة والترهيدة والابتسامة، دونك لازلتك تنوع وديما تنوع باش ما يقلق حد.
3: نعم يعطيك صحة أمير، ما نذكره إن شاء الله في إطار مواكبتنا للمهرجانات مش تكون في مهرجان عروس البحر بقرقنا يوم 4 أو 8 متاع الليل، تمشيوا من صفاقس وتمشيوا وتتفرجوا في العرض الفرجوي المميز. أنا متأكدة أنه مش يكون ياسر مزين للصغار وللكبار وللناس الكل حتى اللي ساقيه توجعوا، وقت اللي يكون أمير موجود راهو يقف ويشتح ويعمل جو معناتها راهو نظن لكم مشي هذي، لأنه حضرت وشفت وتبارك الله عليه معناتها روحه خفيفة ويعمل لك الألعاب اللازدة مع الكبار الحقيقة متكامل خلينا نقول، وديما تجتهد وديما تجيب جديد أمير، وهذه حاجة فرح برشا وتحسب لك يا أستاذ أمير.
4: يعيشك أنا ودي زي العرض هذا سميته خرج الصغير اللي فيك يعني حتى
3: شفت تهمتك أنا مليح معنا.
4: صحيح خطر أحسن فترة يعيش الإنسان هي الفترة بتاع الطفولة
3: وذكريات الطفولة نعم ويسترجع صحيح. الطفولة بتاعه طبعا
4: صحيح. احنا في عرض هذا 4 أول بيش يسترجع فيه الطفولة بالنسبة للكبار والصغيرات بيش يتمتعوا ويتفرجوا مع اللي الدومة العملاقة اللي يحبوهم والمعروفين الشخصيات الجديده الكل بشقاوه موجوده ان شاء الله.
3: نعم مش تكون مش تكون متخيل مش وحدك مش تكون معك
4: لا موجود اي جروب كامل هي جروب كامل مش موجود.
3: نعم ممتاز.
4: جروب تكون من 7 من الناس فيها الشو كامل معنا.
3: نعم وتحيه للفاعلين والقائمين عليه مهرجان عروس البحر بقرقنا وتحيه كيف زميله رشد شعور لانه بالحق راهو وقت اللي يخمموا فيك ديجا راهي حاجه بيه وان شاء الله نشوفوك بعديد المهرجانات لانه العرض نتاعك يمس الصغار والكبار وهذا اللي ينقصنا وانت لعبت على النقطه هذه اللي هي مهمه برشا وقت نزلوا صغيراتنا نلقاو زاد كيف فما عرض للكبار الدبكه والجو هذاك المزيان نلقاو الشو نلقاو عم قدور نلقاو ماشا ونلقاو متها كيف صحيح مي برشا يعني عرايس المزيانه برشا نلقاوها ان الحقيقه يسخفوني خطر السخانه وكهما نقول كيف ايش لبس هذيك في درجه حراره مرتفعه
4: بروفيشنال هما يخدموا
3: يعني كل
4: بروفيشنال يخدموا انا مستنسين
3: سلمنا عليهم الكل ان شاء الله ربي يوفقهم في العرض هذايا وان شاء الله نشوفك في عديد العروض امير شنو نخلي لك كلمه الختام للناس اللي يسمعوا فيك شنو تقول لهم باش يحضروا ربما في العرض امير شنو توعدهم
4: اي بيان سير باش نقول لهم راه باش يكون عرض سبيسيال عرض ما صارش قبل باش تحضر فيه الفرجه باش تحضر فيه المتعه الضحكه للكبار اهم حاجه نعاود نقولها للكبار وللصغار باش يتمتعوا ويتفرجوا ان شاء الله يشوفوا حاجه جديده باش يكون عرض ترفيهي بيداغوجي تربوي بامتياز ما فيهوش شكل الميوعه فيه بالعكس فيه كله افاده فيها كلها مساجات باش توصل مساجات حلوه للصغيرات في نطاق الترفيه والفرجه ومرة أخرى كما قلت أنت حاب نجرد شكري لكافة الإطارات والعمل بالجمعية مهرجان عروس البحر قرقنا على رأس سي إبراهيم القشوري اللي أعطانا الثقة باش يكونوا موجودين إن شاء الله يوم 4 أوت 8 تاع الليل دار الشباب قرقنا.
3: برافو يعطيك صحة أمير إن شاء الله موفق ويعطيك الصحة أمير حاج سعيد نجموا تواصلوا معاه سواء على صفحتك الخاصة فيسبوك أمير حاج سعيد وإلا تدخلوا لشين يوتيوب الخاصة بي نحبكم تشجعوا راهو أي تونسي وأي شاب قاعد يقدم رانا إحنا كإذاعة صفاقس ندعموك ونساندوك وكيف نحبوا الناس دي تعرفك أكثر ونتخيل أنت توا معروف ما شاء الله معناتها وعليك طلب كبير برشا ودي من نجم كيف كان يفرحنا وديما نذكر البدايات البدايات كانت مع إذاعة صفاقس ومعايا أنا
4: انت كنا عادينا برشا برشا
3: والله يعطيك صحه امير حاج سعيد تحيه كبيره ليك ربي يوفقك ان شاء الله وان شاء الله نشوفوك في عديد المهرجانات تبرمج في عديد المهرجانات لانه كما قلت راهو نشوفوا امير سواء للصغار وللكبار الدبكه والشو والجو المزيان مع العرايس انا وقت اللي نشوف زاد وقت تدخل بماشا ولا غيرها من ولا عم قدور ولا غيرها راهو الصغار والكبار كلهم تلقاهم شادين تليفونات ويصوروا عاملين جو خاطر يسترجعوا الطفوله نتاعهم ويذكروا الاغاني نتاع الصغر نتاعهم نتاع الطفوله يعملوا تخي بون كيف يتفردوا فتحيه كبيره ليك امير ربي يوفقك الخط هذايا شفت فيه مليح مليح مليح الصغار والكبار لانه ينقصنا برشا انه نهتموا بيزوش رايحة عمرية اللي هي الصغار والكبار زي ما نتموا أكثر بس بالكبار ففرصة نلقاو فنان يهتم بيهم الاثنين ربي فضلك أمير
4: يعيشك الله
3: ربي وفقك
4: ربي وفقك إن شاء الله ومسيرة إن شاء الله
3: يعيشك
4: ناجحة وربي إن شاء الله يعطيك علقة قلبك
3: ربي فضلك أمير يعطيك صحة شكرا ليك موفق نذكركم بالعرض أميروس أمير باش يكون حاضر في فعالية مهرجان عروس البحر بقرقنا يوم 4 أوت 8 متاع الليل تحية كبيرة ليك أمير تحية لكل اللي مش يحضروا تحية لكل مستمعينا بجزيرة الأحلام قرقنا وتحية اللي مش يخذوا اللود ويمشي والقرقنا باش يستمتعوا بالعرض هذية تحية كبيرة ليكم الموزيكا واللي لقاءات وانا راجعين نواصلوا معاكم المشوار بلقاءات تونسية لكن بعدها باش تسمعوا زي كيف ايقاعات الطفولة مرحبا بكم من اسكول في برد القايله.

الموسيقى هذه ايقاعات الافراح والمناسبات والجو والعروسات في برد القايل اخترناها للي يحتفي ويحتفل اليوم سواء بزواج ولا باي مناسبه سعيده والا بعيد ميلاد 25 جويليا 2026 اليوم بيشغل القفص الذهبي. نحب نقول لكم ان شاء الله مبروكين على بعضكم, ان شاء الله فرحانين, ان شاء الله تعيشوا السلام والسعاده والمحبه والوئام. تحيه كبيره لكل العرايس اللي توا هكا يسمعوا فينا سواء بالسياره ولا وين ماشيين, ان شاء الله ربي يسعدكم وربي يتمم فرحكم وربي يهنيكم. ان شاء الله التحيه توصلكم من اذاعه صفاقس بعد جوين تاع الموسيقى هذه المزيانه تاع الفروحات والمناسبات. جونا ياسر مزيان راهو على راديو صفاقس. باش نمشي بيكم من بعد شويه لقاعات اخرى, اللي حب لقاعات الغربيه واللي انا منهم الحقيقه نحب ياسر الموسيقى الغربيه, لكن قبل باش نعطيكم نص السؤال نتاعنا اللي هو سهل برشا. تجروين الجريسة والدهماني, تجروين والجريسة والدهماني تابعين أنا ولاية, تجروين والجريسة والدهماني تابعين أنا ولاية, والجائزة متاعنا قيمتها 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس, وعنا جائزة ثانية 900 دينار. إي نعم, قيمة الجائزة 900 دينار اللي عنده العرايس اللي يسمعوا فينا وحايرين في الروبة متاع العرس, ما عليك كان تتصل بينا على 70-164-280 70-164-280, والجائزة مهدات من إسباس ريمود لكراء فساتين الأفراح والمناسبات, عمارة الزيتونة 26-223-028 26-223-028. نعرفوا كراء الفساتين تلفراح المناسبات غالية برشا مع مدام سعاد تويتكم بسعر اللي هو يناسب الناس الكل. هذيك علشان نحب تكون معنا, نحب ديما نعاون الناس اللي ما في حالهاش ربما ولا كذا تكون هي الفايزة معنا وتدخل معنا في القرعة متاع العرايس. تاجروين لكسور والدهماني تابعين أنا ولاية, هذا هو سؤالنا سهل ميل سهل برشا على راديو صفاقس السؤال. مرحبا بكم الناس الكل معنا, نرجعوا للموزيكا لكن من التونسي, جو المزيين الموزيكا والرقص من نوع خاص, هو المشي والرقص من نوع آخر مع غاغو سيلينديون. مرحبا بكم الناس الكل على راديو صفاقس في برد القايلة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار بالترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي، كما صدر فيه أيضا قرار يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواه. يعاني عشرة من أبناء الجالية التونسية المقيمين بعدة دول أوروبية من وضع صعب إثر بقائهم عالقين حاليا بميناء تشيفيتافيكيا قرب العاصمة الإيطالية روما، وذلك على خلفية إلغاء الرحلة البحرية التي كانت ستؤمنها الناقلة الإيطالية جي أن في باتجاه تونس بسبب عدم الترخيص لهم من السلطات التونسية. في العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب عدد آخر بجروح جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم توقيع اتفاق مع حركة حماس. قالت إيران اليوم أنها أعدت بنك أهداف جديد داخل الأراضي المحتلة سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف ما وصفتها بأهداف حساسة في منشآت بترولية سعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات، خاصة على شركة أرامكو في جازان، في تطور يأتي ثرى غارات سعودية على مواقع للجماعة في 3 محافظات يمنية. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

0: برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصين وعيش الصين
0: برد القايلة.

0: أمانة عليك جديد الفنان التونسي وليد التونسي، تحية ليه وإن شاء الله ربي يزيده في الشفاء. والحق بعدها المرضى اللي تعدى بيها ما نجمه كانت منيه له شفاء هو وكل المرضى السرطان. تحية كيف كيف المرتضى الفتيتي، مبدع مرتضى ما فهمش غنية يعديها إلا ما تكون هيت وما تكون غنية ليسر مزيانة وتشد الجمهور. ذكي برشا في التعامل وحتى في اختياراته الفنية. تحية كبيرة ليكم من اسكول، وتحية المستمعين الكرام وين ما كانوا يتابعوا فينا ويسمعوا فينا على البوند اف ام ولا على تخدبل بي بوان راديوس فاكس بوانت ان. مرحبا بكم على 70 164 280 تتواصلوا معنا. قبل هذه بربي فما نداء جينا توا من شكون يلوج على الاكسجين، لاباغي نتاع اكسجين، كان فما امكانيه شكون عنده يعاونه بربي اللي عنده لاباغي نتاع الاكسجين هذيا يتواصل مع عبد العزيز، اسمه سيد هذا اسمه عبد العزيز على رقم 28 456 090 28 456 090. ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وربي يفرج على كل مريض يا ربي. نعرف الفترة هذية مع الأمراض ومع الناس اللي عندها ضيق التنفس والناس اللي عندها مسن في الدار، يعلم بيهم ربي ويديهم على قلوبهم، لأنه الانقطاعات المتكررة للكهرباء قديش قلقت برشا ناس وقديش حرمت الناس ربما من راحة النوم. والله ما نلوش برشا على النوم وقت اللي نراو ناس يعلم بها ربي تستعمل في لاباري متاع الأكسجين، تستعمل في الكونسنتراتور، لكن للأسف الضوء يقص فجأة دون سابق علام ودون سابق انذار. برشا ناس ضرت، برشا ناس تقلقت، وبرشا ناس قبل ما ندخل اللونتين يوصيوني ويحملوني رسالة ويقولوا لي بربي يتكلم علينا نحن أصحاب المحلات وأصحاب المطاعم وناس اللي نبيعوا في الجاتو اللي كانوا سنتخي، رانا سلعتنا الكل نرميوها حشيكم في الزبلة يوميا لأنه ما نعرفوش الضوء وقتاش يقص. الحمد لله توا بردت شوية البارح لليوم، ان شاء الله الانقطاعات هذه ما عادش نلقاوها. ان شاء الله ربي يقدر الخير لبلادنا ونحن نحتفي ب 25 جويليا. نتمنوا انه يكون الايامات الجايه تكون خير برشا من اللي تعدت، نلقاو فيها السعاده ونلقاو فيها الفرح ونلقاو فيها الناس نراوها وجهها مبتسم، وذي اللي يفتقدوه برشا من التوانسة انه هيك الابتسامة يعلو محييهم يبدأوا هكا فرحانين. وقتش نفرحوا اليوم ما نفرحوا كين حلو سبارة القاومة وكين حشاء على الضوء الضوء يشعل بالحق وليد سعادة كبيرة. واحد يولي سفق وينجز ويقول الحمد لله يا ربي رانا في نعمة كبيرة، لانه بالحق وقت حرمنا من الكهرباء شفنا قديش راهو عنده قيمة كبيرة برشا برشا. فربي عاون عوين ستيج وقت اللي يتحرق ترانسفو وقتيرا نلقاهم سكنت يتجراو بالساعات يبقاو يخدموا في أشعة الشمس الحارقة. للأسف راه وقت اللي ناخذ الكهرباء من الجزائر والجزائر بيدها عندها مشكل في التزويد بالكهرباء، وانا عندي برشا من الناس اللي نعرفهم مقيمين في الجزائر يقول لي نفس الشيء في الجزائر يقص علينا الضوء اون بلوس بلاك اوت عادين نهار كامل من غير ضوء. ان شاء الله نحن ما نوصلوش للمرحله هذه وما نعديوش نهار كامل دون كهرباء. انا يدي على قلبي على الضوء مش على اللي عليا انا، رغم اني ما نتحملش السخانه للاسف كيف كيف برشا ناس نتقلق برشا، لكن نبدا يدي على قلبي وقت اللي امراه حامل تبدا تعاني في السخانه ولا امراه كبيره ولا راجل كبير يستحق الاكسجين ولا وليد صغير مسكين يستحق الاكسجين ويتقطع عليه النفس في درجات حراره مرتفعه وتقص عليه لاباغين تاع الاكسجين. تحميل المسؤوليات وشكون اللي تسبب وشكون اللي كذا، ماذا بينا احنا شكون يخرج لنا ويعطينا اوفر التفاصيل والمعلومات على اللي صاير وعلى اللي صار وعلاش ستيك المره هذه عجزت انها توفر الكهرباء. الشركه العريقه هذه اللي عمرها 60 سنه واللي كانت توفر في الكهرباء مش كان لتونس، لتونس وليبيا وتصدر في الكهرباء اليوم، ولا عندها ديفيسيت ولا عندها عجز علاش وكيفاش لازم نفهموا كل التفاصيل. ولازم اعتذار للشعب هذه اللي يسخف للي تعديت عليه ايامات الله لا يوريها العدو. الحقيقه شيء يوجع القلب. ان شاء الله ربي مع كل تونسي، ان شاء الله كما قلت مره اخرى نقول يمين ندعي وربي باش نكونوا هكا فرحانين نلقاو الضوء ونلقاو الماء، لانه وقت اللي يقص الضوء يقص الماء راهي كارثه بيتم معنى الكلمه. ما نجموش نبردوا القايله ولا نبردوا العشويه من غير ماء ومن غير كهرباء، هذه ضروريات الحياه ما هو مش راهو قبلتي كانوا جدودنا يعيشوا من غير كليماتيزور، ما كانش طقس كيما توا، ما كانش ارتفاع درجه الحراره كيما توا. الدنيا تبدلت والظروف تبدلت والتغيرات المناخيه تبدلت، ولينا صغار وكبار ما نجموش نعيشوا من غير كليماتيزور ومن غير كهرباء ومن غير الله غالب. هذه ظروف على الحياه. قبل كانوا دوشوا حتى مره في الجمعه معناتها في قصعه تلم الناس الكل وشويه ما واللي هما تبردوا ومرهم واضحه. توا ندوشوا بالاربعه والخمسه مرات في النهار والاستهلاك الماء زاد وكثر برشا، فما نجموش نلومو على التطور اللي احنا عايشينه توا. الله غالب، نستحقوا الضوء ونستحقوا الكهرباء. ان شاء الله ربي يحفظ التوانسه الكل، ان شاء الله ربي يحميكم التوانسه الكل. حكيت برشا باسم برشا ناس باش ما نلقاش في التليفونات برشا تذمر، هاني حكيت باسمكم انا، عانيت من نفس الشيء انتم تعانيوا فيه. وايضا ان شاء الله هيك حد البيس وتتعدى الايامات هذية وكل يولي حديث، وان شاء الله اللي خسروا برشا برشا برشا في الايامات هذية الله يعود لكم خسارة وربي يعوضكم، ربي يعوضكم خير ان شاء الله. نمشيوا لمكالماتنا الهاتفية. الو عسليمة، مرحبا بيك.
1: الو،
0: الو عسليمة، هلا وسهلا.
1: هلا عسليمة،
0: مرحبا بيك. شكون معنا لله؟
1: لميا الحميدي.
0: لميا الحميدي، منين تكلم فينا يا لميا؟
1: يقول سيدي صالح كلمه
0: من سيدي صالح.
1: ايوه
0: مرحبا بك يا لميا، باهي شاركتي معنا باش تشارك في المسابقه. جايز العرايس ولا جايز 150 دينار؟
1: جايز 150 دينار.
0: 150 دينار المهدات من اذاعه صفاقس. باه تعطينا اجابتك يا لميا على سؤالنا اللي هو سهل ولا صعيب؟
1: سهل
0: ولايه الكاف. سهل سهل في بالي.
1: اي انا بنت الكاف.
0: انت بنت الكاف، تحيه للكاف خاصه لايامات اللي تعدات النيران اللي اشتعلت وكليت برشا هكتارات من الاراضي في الكاف، قديش اثرنا وخاصه زاد كيف كيف اثرنا على الحيوانات اللي ماتوا وعلى الجار اللي تحرقت وعلى اعوان الحمايه المدنيه والظروف اللي يخدموا فيها وعلى سياره الحمايه المدنيه كيفاش تحرقت. نتبعوا لحظه بلحظه كل ما صاير في ولايه الكاف. ان شاء الله ربي يحفظ الكاف ويحفظ تونس الكل ويحفظ ناسها الطيبين يا رب العالمين. لميا انت اصلتي كيف منين تكلم فيها؟ من صفاقس.
1: نتكلم فيك من صفاقس.
0: عندك مدى تسكن في صفاقس؟
1: نسكن في صفاقس، انا بنت الكيف نسكن في صفاقس.
0: قداش عندك متيش الكيف؟
1: والله عندي قربت العام.
0: قربت العام، مازال عندك اهلك؟ اهلك عائلتك شكون عندك في الكيف؟
1: عندي دارنا بابا اخوتي اهلي كلهم
0: مقيمين في الكيف. سالت عليهم الايامات هذيا شنو احوالهم؟
1: لاباس عليهم. انا سخونة هي ياسر سخانة، أما إن شاء الله لديس الله غالب أكثر ليلة نفسه شوية.
0: ربي يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظهم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يجمعكم في الخير يا لميا.
1: عايشك.
0: نعطيك سؤال إضافي بطبيعة، دي معنا أسئلة إضافية معك أنت ومع كل المستمعين اللي يكونوا من بعد، وكما تعودتوا بيا كل نهار سبت عنا الأسئلة الإضافية. شنو جنس النحل العامل ذكر ولا أنثى؟ النحل العامل هو ذكر ولا أنثى؟
1: النحل العامل ذكر.
0: ذكر تقول أنت؟
1: قول ذكر.
0: قول أنت ذكر.
1: حسب
0: ما تعرف.
1: حسب ما
0: معناها
1: هيك
0: اللي جا في مخك. اللي جا في مخك. يعطيك الصحه يا لميا، شكرا ليك، ربي فضلك، مشكوره على تواصلك معنا. نمشيوا لي مكالمه مواليه لبعض. لميا وين مش نمشيوا بعد الكيف وين نمشيوا زعما؟ الو عسلامه.
2: الو عسلامه،
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: منصور التومي من صف.
0: سي منصور التومي
2: من صف،
0: مرحبا بيك يا سي منصور. عايشني حوالك بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء؟
2: عانينا الأيام كل ما أنا أزمتيك، لكن اليوم الحمد لله لاباس.
0: أزمتيك كيفاش عديت الأيامات؟ قل لي يا سي منصور، طمنا عليك.
2: والله قلقت ياسر وعملت شوية أكسجين والحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله، ربي يزيدك في الشفاء وربي يفرج على كل المرضى يا ربي. آمين، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك.
2: الحمد لله وكل وكلاء ما عند الله. الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله ربي يحفظك وربي يفرج على كل مريض يا ربي. امين، ربي يخليك. بيه شاركت معانا في المسابقه للعالميه 150 دينار ولا عندك عرايس سي منصور؟
2: لا لا ما عنديش عرايس نشاركوا في المسابقه نتاع 150.
0: بيه خلينا نذكر فقط المستمعين الكرام انه الجائزه قيمتها 900 دينار، جائزه قيمتها 900 دينار مهدات من اسباس ريمود لكرا فلسطين افراح والمناسبات سعاد الحديجي، رقم التليفون 26 223 0 28. هذا هو الرقم وجزتنا قيمتها 900 دينار. مرحبا بك يا سي منصور وتعطينا إجابتك لو تسمح.
3: ولاية الكيف.
0: أنت تقول ولاية الكيف.
3: ولاية الكيف.
0: زعم إجابتك صحيحة؟
3: هذا تكون صحيحة خلت نعرف خدمت فيها الدهماني.
0: آه خدمت في الدهماني أنت مالا.
3: آه. على كونفوية على أنا شحنة كبيرة يعني تعديد بالكيف.
0: مالا عندك ذكريات كبيرة مالا في الدهماني في الكيف.
3: خدمنا في يبه في معمل الفلكسور غادي نعبيه معمل طماطم في الصافية
0: في يعطيك صح
3: على شحنة كبيرة
0: داك ربي يعينك إن شاء الله. قبل هذه دانلوتو عقبل عنده سنوات في الثمانينات
3: ثمانينات
0: إن شاء الله ربي يحفظك وبقات لك برشا ذكريات
3: برشا ذكريات وقت كان كل شيء رخيص وكانت الدنيا باهية هي حتى الدنيا توا باهية والجيل هذا أما الجيل هذا مش يتعب يعني مش يتعب
0: مش يحكي للجيل اللي من بعد اللي وكأنه عاش في عصر الحجر اللي ما تتعدي
3: كل شيء يتبدل كل شيء يتبدل
0: كل شيء يتبدل كل شيء يتغير ربي قدر الخير إن شاء الله
3: ربي أختي أنا نحب عندي نداء ربي سيد ولي صلاح سنة كيلومتر ثمانية تغمان مشاكل نعانيه فيها الواد هذا ربي هو لو أنه برنامج مسابقات نعانيه فيها الواد هذا الناس يتكركر في الحشاك في الفوابت بالكمين وتهبط يعني المنطقة مخصومة للبلديات بلدية العين وبلدية العوابت كيلومتر ثمانية حتى لتدق المطار يعني القنطرة غاديكا يجي يشوف يعني ويشوف لنا حل يعني راني عملنا قنطره ولا باش معش ثوب ولا ما لا اختي ما شيء
0: هذول ميسيلش يا سي منصور زيد تعاود تواصل معنا في برنامج في الخدمه من نهار الاثنين نهار الخميس نذكروا اكثر الموضوع ونعطيه اكثر رعايه واهتمام باهي سي منصوره نعطيك سؤال اضافي بدل سي منصور تجاوبنا عليه لو تسمح باهي أي من الفواكه الآتية تحتوي على كمية أكثر من السكر؟ فاكهة باش نعطيها لك توا. أنا هي اللي تحتوي على أكثر كمية من السكر؟ الفراولة، الفريز، ولا السيترون، القارص، الليمون؟ أنا هي اللي فيها أكثر سكر؟
3: الفريز.
0: تقول أنت الفريز فيه أكثر سكر؟
3: فيه أكثر سكر الفريز.
0: باهي يعطيك الصحة يا سي منصور. شكرا
3: الله.
0: ربي فضلك يعطيك الصحة على تواصلكم معنا بعد لميا وسي منصور ومش نمشي وزعمال وعسليمة.
4: أهلا وسهلا يا حنان.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: يعيشك تحية ليك وتحية للفريق العامل معك.
0: شكرا. منين توصلنا التحية؟
4: فاطمة. فاطمة مسخيرة. فاطمة مسعود.
0: فاطمة مسعود أيوة يزم عطيه والاسم واللقب يا فاطومة.
4: أهلا أعطيك حق.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
4: الحمد لله اليوم يا أخويتي. المهم ما تبدل هو لما خلانا من غير تلفزة من غير فريجيدير لكن الحمد لله حتى نتنفس.
0: الحمد لله على نفسه ولينا نحمد ربي على نفسه.
4: الحمد لله على نفسه والله يا اختي من غير التلفزه ومن غير فريجيدير.
0: شفت قديش انتقل انت ذو مخصوص عندكم؟
4: لا مش مخصوص الضوء. اما الدور بزوز التلفزه والفريجيدير زوز زوز.
0: تهلكوا معناتها بالقصه نتاع الضوء.
4: ايوا رفقتك
0: انت وقت اللي يقص الضوء ما تقصش الانتربتور معناتها ما تحاولش تقصه باش كي يرجع ما تكونش تونسيون قويه.
4: يا حنا قسما بالله هو قصته هني ما دافيلي هو والله كان اشعل. هاي قسما بالله راه مش مره من ذوق يعمل هيك راه يحب لك واحد واقف الكوجينه معناها ولا هذا الترز.
0: ربي قويك يا فاطمه ربي قويكم ان شاء الله هنسكن بالحق والله شيء وجع القلب والله ان شاء الله ربي يعطيكم القوه. انا والله نحاول حتى من خلال كلامي بكل كلمه نقولها والله نحسبها مليح لكن نقول نحب نخفف عليهم والله نحاول نخفف عليكم كل ما نقدر.
4: يعني انت ما عندك حتى دخل يا بنتي اني نعرف راه مش اني نعرف اللي يعملوا في المسؤوليه يتحمل المسؤوليه. امس مشيت لهم ستاه قال لي العشيه نخرج لك نجيك.
0: ماجيك حد
4: صدقيني من اللحظه هذيك يعني مانيش قريب حداه انا نمشي لكل لحظه
0: بطبيعه ماجيك حد.
4: انت كي ماكش خارج لي قول لي ما نخرج ما نجيكش الوقت هذا
0: خاطر يبعثوا هما شكون فينا في نفس النهار هذا اللي اكدنا عليه في برنامج في الخدمه يوم الخميس الفارط اكدنا عليه مع ستيك. وقت اللي مواطن يتواصل مع ستيك يقول راهي فزت لي التلفزه والثلاجه والكل يجي وشكون ما يعرفوا هما
4: كيفاش يجي. نقعد 10 ايام والله صدقيني كان تسمع فيا الناس الكل قسما بالله حقتت ما طيشته اللي شوي الحم طيشته قسما بالله جي هزولي واحد امس الصلاح العشيه كما جوش قلت له برا هز حطه عند الصلاح كان الصلاح ولا قسما بالله قال لي شنو هي الرايحه هذه قلت له خويا الله غالب ما عندي منام
0: شي اسف ان شاء الله ربي يعطيكم القوه ربي يعوضكم خير يا ربي يعوضكم خير وان شاء الله الناس تاخذ حقوقها اللي تضرر كيف تاخذ حقها هذيك هو المفروض.
4: ما حسيتش بالفرصه ما حسيتش من نتفرج على شيء غير
0: الفريجيدير
4: بس
0: صحيح صحيح، لأنه توا فصل صيف ونسحقوها نحطوا فيها الحاجات اللي زلنا نخزنوها بتبيعة
4: تبقى
0: باردة لزمان،
4: ناخذ فيه نشرب من فيتيرنا للدبوزة للقصال للبطولة. هكا هو الحمد لله،
0: هكا الحمد لله يا ربي، ربي فضلك يا فاطمة. تعطينا إجابتك، إجابتك يا غالية.
4: أش خويك الغالي اسمك،
0: تعطينا إجابتك يا فاطمة.
4: والله من قلتها عرفتها كيف، يعني على خاطر خويا يخدم حتى هو سايق نتاع
0: شيحنا
4: كبير يخدم عليا ديما، هو يعد القابس على خاطري ديما يقول لي كنت في البلاصة الفلانية في الدلماني في طرشنو في وين، وانت بعين نقول لخويا هذا يقول لك تبعيني كيف.
0: انت معناتها ديها تسأل وين باش عرفت البلاصة، ربما قلت راه تبعين ولات الكيف.
4: لا لا نتحدثوا حتى كيف يجيني يخدم عليا ونقول لي ونقول له كنت معناها بالشاحنة نتاع فهمتي، هو سوق شاحنة كبيرة كمان كبير.
0: إن شاء الله ربي فضلك ولا بعثكم يا ربي يا مي. عايشك يا فاطمة. نعطيك سؤال إضافي يا فاطمة. باهي. الخنفوسة تعرفها الخنفوسة؟
4: أي نعرف.
0: فما نقاط يجيب على الظهر بتاع الخنفوسة. القط هذوك شنو لونهم؟
4: ثم اللي فيها القط أحمر وثم اللي فيها القط أبيض.
0: الخنفوسة اللي نحكي عليها ليه ما فهميش إن القط أبيض.
4: آه ما الأحمر.
0: الخنفوسة.
4: لا تم حتى بيضم
0: إجان قليك عنده اسم آخر، عنده اسم آخر ونحن نحكيه على الخنفوسة. الخنفوسة هذه منكتة بشنوة بلك حلو ألا باللورانجي، هنعطيك احتمالات تلقى قاعدة تتخيل واش تتخيل في الخنفوسة
4: هي مثلا مليت باللحمر
0: ليه إجان قليك مام، والحشرات عندهم أسامي هكا ولا فما الخنفوسة فما الجرلو فما الدبينة فما هذيك هذا اسمه اسم الخنفوسة. خنفوسة شنو ولا صحيح هذيك هي هكا أمير عرفها ها ونسبيختوا بها اكزاكتومون بالحق اذا تصير ولا ما تيجي ساعات ندير بحذاها نقول عرفتها ايوا قال لي ترى زعما
4: اللي نعرف الميمونة
0: الميمونة، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة.
4: الميمونة نسبق بحنيني
0: هيا فتي عطينا اللون، شنو هو اللون اللي على ظهرها هذه الخنفوسة هذه؟
4: أورنجي. أورنجي
0: أورنجي تقول أنت؟ باهي يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا فاطمة، شكرا ليك ربي فضلك. باش نمشي ولل المكالمة فاطمة معايا ولا؟ باهي في بالي ما نعرفش قرعة ال 150 بربي توما ذكروني كي ما ذكرتش كل مكالمة باش ما نقعدش نعاود لكم. تحبوا تدخلوا في القرعة نتاع 900 دينار ولا في ال 150 دينار؟ 900 دينار اللي هي مهدات من اسباس ريمود اللي كيراها فاستين الافراح والمناسبات، ولا ال 150 دينار كاش خاضعة للضريبة مهدات من اذاعة صفاقس؟ بربي توما قولوا لي داكوردو، ما غير ما نسألكم نحبكم ذكيين وتقفوا معايا في المسابقات داكوردو. مرحبا بكم المكالمة الموالية. لو عسلامة.
5: عسلامة خالد.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك. الحمد لله ربي فضلك. شكون معنا لالا؟
5: حورية بوعزيز.
0: حورية بوعزيز تكلم فينا من صفاقس. حورية مرحبا بك يا حورية.
5: يعافيك الله يخليك.
0: غني وغني وعليك غنيات يا حورية.
5: مالا
0: شنية الغنيات ترى شنية يلزمهم
5: يا حورية وجاية من الجنة
0: ترى كيفاش هي
5: تعرى حرير.
0: ايه يا عيني ملاوين. صح عليك صح عليك غني وعليك
5: عايزك
0: صح عليك يا حورية ربي فضلك. باهي تعطينا انت ربي خليك
5: برسة خاطر كنت تكلمت على لسان الناس الكل.
0: ربي فضلك
5: والله يبارك لك وربي
0: الله يدي دوري ويدي واجبي ونتمنى نقول أكثر من هكا لكن ما نحبش نزيد في بعض الأوقات على المستمعين ونزيد نوتره وما نحب نخفف عليكم لأني حسيت بنفس الوجيعة. والله كي نرى فيديو والله كي نرى فيديو نسلم بالأكسجين وبعد ساعات توفى راني يتأثر لأني والله نتذكر الوالدة متاعي وقت اللي كانت العمل مع العمل اللي فيت معايا الله يرحمها وينعمها كانت تستعمل الأكسجين في فترات وقت اللي تتخلق نتخيل يعني المشهد نتخيل انا في الدار كيفاش معناتها باش نجنن نولي معناتها فما نجم نحس صحيح فنجم ما نجم نحس بيكم كاننا والله نحس برشا بالمستمعين ان شاء الله ربي يحفظكم من الناس الكل والله لا يوريكم شر يا ربي والله لا يوريكم شر والله كي نلقاكم فرحانين انا نفرح والله نفرح بفرحتكم وفرحتكم ربي يخليك حورية ربي يخليك. هيا حورية اجابتك على سؤالنا
5: كيف
0: الكيف
5: ايه
0: باهي
5: الله
0: باش نعطيك سؤال اضافي يا حورية.
5: 150 ما قلت قولوا يعني 150 ولا
0: صحيح تاع بيعطيك الصحه وكذا ذكرتني انت يا 150 دينار باهي ان شاء الله نلقاو على رئيس يا رئيس يا اللي انتوما مش تعرسوا في فانسيس ولا في 2027 كلمونا. والجيزرة يتهمكم برشا, نحب نخفف عليكم العبء متاع الكريم متاع الروبا اللي وصلت لثمانين واربع ملين وخمس ملين وعشر ملين الروبا هذيك. علاش راني قلت خلينا نعاون الراجل ولا المرأة ولا العروسة اللي مشتكري الروبا ونعطيه ولا نحنا كادو مهدة من إسباس ريموت. والله حاب نخمم فيكم زيد العرايس, ذلك علاش حبيت نوتكم بها. العرايس كلمونا زيدا, واللي عندها عروسة تكلمنا تطلبنا على 70-164-280. باهي للا حورية, نعطيك سؤال الخاص بك انت يعيشك. باهي نعطيك, نحب نلوجه على سؤال سهل. أنا نحب نلوجك على سؤال سهل خاطر برشا أسئلة صعيبة شوية, هي كلها في الثقافة العامة.
5: نعيشك عيشك.
0: بتعرف اللوحة لا جوكاندا كما ال...
5: لا
0: احنا نقول لا جوكاندا ولا نقوله فما هذيك اللي تصويرها متاحة تغزر لها من اليمين تغزر لك اليمين, تغزر لها اليسار تغزر لك اليسار, جيها من فاس تغزر لك القاعدة تغزر لك. اللوحة هذه معروفة برشا. قولي
5: انا نوفيون تعزيزي.
0: ما نغير لك السؤال, نغير لك السؤال.
5: أيه.
0: ميسالش ولا سؤال نعطيه للمجتمع اللي من بعد يا حورية. باهي ربي يفضلك وربي يحفظك وربي يبارك لك في كل الحوايس اللي فاضلهم لك ربي يا ربي يخلي.
5: الحمد لله.
0: باهي نمشي والسؤال آخر, شنو البحر اللي يفصل أوروبا عن إفريقيا؟ البحر المحيط, البحر الأبيض المتوسط ولا البحر الأحمر؟ أعطينا هكا إجابة
5: بين البحر الأبيض المتوسط.
0: وجبتك صحيحة, البحر اللي يفصل أوروبا عن إفريقيا هو البحر الأبيض المتوسط. يعطيك صحة يا حورية. شكرا ليك, وين نحبك برشا ونشوف فيك بقلبي وبعيني, وين نعرف اللي تحبنا برشا. ربي
5: يخليك,
0: ربي يخليك حورية. شكرا شكرا ليك. نمشي والمكالمة موالية. لو عسلامة, مرحبا بيك اللي معنا.
6: لو عسلامة,
0: مرحبا. شكون معنا؟
6: ياسمين جديدين.
0: ياسمين
6: جديدين
0: جديدين هكا
6: جديدين جديدين
0: يا جديدين. بربي ابعد شوية على التليفون وعلى الراديو باش الصوت ما يتعاود شي. عاود قولي اللقب يا ياسمين.
6: ياسمين جديدين.
0: أمير عرفت اللقب سمعته جديدين هكا.
6: اي
0: جديدين اول مرة معانا ياسمين. مرحبا بك ياسمين. قداش عمرك ياسمين؟ 17 سنة.
6: 18
0: يا 17 ولا 18؟ صغر روحك, تحبوا البنات ديما صغر روحها 18. بتبيعة احنا نعرفوا وقت اللي مش اللي باش يربح معانا ولا يدخل معانا في القرعة لازم تكون عنده بطاقة التعريف الخاصة بي ياسمين هكا ولا؟
6: اي
0: تدخل في القرعة. عندك بطاقة تعريف انت؟
6: لا
0: مازلت ما عملتيش بطاقة تعريف. تجيب بطاقة تعريف تاع الوالدة ولا الوالد ولا كيفاش؟ فيها اسم ايه. ما فربما يصير اشكال. انا مسالش مدام شاركت معنا مرحبا بك. عمرك 18 سنه.
6: ايه
0: عم جايب بكالوريا. ياسمين عم جايب بكالوريا. صوتك صغير ياسر يا ياسمين. ولا صوتك صغير يا اخي نتاع 10 سنين 12 سنه. ان شاء الله ربي يفضلك. هيا ياسمين اعطينا اجابتك.
6: وليت الكيف.
0: وليت الكيف. مغرومه عاده انستغرام فيسبوك تيك توك هكا ولا ساعة ساعة تعمل هكا جولة فيهم؟
6: ايه.
0: عطيني التطبيق الأكثر تنزيلا لعام 2020 وحتى 2026, التطبيق اللي أكثر تنزيلا الانستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك؟
6: تيك توك.
0: تيك توك وجيبتك صحيحة يا ياسمين. تدخل في القرعة بتاع 150 دينار ولا العرايس؟
6: لا 150 دينار.
0: ان شاء الله نفرحوا بيك يا ياسمين ان شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك. نمشي والمكالمة مويلي. لو عسلامة يا مساء النور.
7: لو عسلامة,
0: مرحبا بك.
7: عايشك وبيك.
0: رقم 6 شكور معنا لله.
7: سهير الهنتيتي.
0: سهير الهنتيتي مرحبا بك يا سهير. نتعرفوا عليك سهير.
7: عمري 24 سنة ونقرأ في المعهد العالي للموسيقى في الساقف.
0: تغني ولا تعزف؟
7: نعزف.
0: شنو الآلة تعزف؟ فرحت باش ما تقوليش غني. شنو الآلة الموسيقية اللي تعزف عليها سهير؟
7: كيفاش قلت لي؟
0: شنو الآلة الموسيقية اللي تعزف عليها ولا إيقاع؟ إيقاعية اللي...
7: القانون.
0: القانون. ما شاء الله ماذا بيا نقول لك سمعنا والله كان هكا حضرت لنا معزوفة هكا على القانون نسمعها في المباشر يا سهير. سنة قديش قلت لي؟
7: ناخذ
0: الإجازة. ألف مبروك ليك يا سهير. ألف مبروك الإجازة. إن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الجاية إن شاء الله يا سهير.
7: الله
0: ربي يخليك. بي شارك معانا ال 150 دينار ولا جايزة بتاع العرايس؟
7: انا عندي سؤال باش نسأله.
0: تفضل. لا
7: معناتها سجلت في نتاع 900 دينار نتاع العرايس، نجم نفضى بينك اخت عروسه مش عروسه
0: بتبيع تاخت العروسه تعطي العروسه دولي، خاطر الجائزه نتاعنا كل مره شنو هي 900 دينار هي روبة نزول نتاع العروسه، فهمتني؟ عندنا راهو عندنا الكسيري نتاع الحذاره كل مره ناخذوا حاجه احنا، راهو نجم تشارك معنا مره اخرى. اما اليوم 900 دينار هي روبة عروسه، ما ذاك سوت نزول السفرة اللي نعرفوها نحنا للعروسة، كي انتهزيها للعروسة سينو تدخل في القرعة متاع 150 دينار.
7: نستلش نخليها لأختي ونشارك في 900،
0: تشارك في 900 دينار روبة العروسة. هي لتو ما كريتها؟
7: ما زالت.
0: بيه ربي يسهل لها، ربي يفرحك، يفرحك بيها وتفرحك بيها زيدا، تفرح بيك زيدا يا سهير. بيه ربي يفضلك ولبعضكم. تعطينا إجابتك سهير.
7: ولاية الكاف.
0: ولاية الكيف، شنو هي الولاية المعتمدية اللي نسألوا عليها ذكرنا بيهم؟
7: والله ما نكذبش عليك ما نتذكرهمش، خاطر انا ما زلت كي نحكي معك وتذوق
0: بلي يزي. وين عاد ذكرنا بالبلاصه؟
7: في ولاية الكيف.
0: لا لا لا، انت الذوق وين عندكم تو؟
7: طريق المهدية. طريق المهدية.
0: طريق المهدية كيلومتر قديش؟
7: كيلومتر 5.
0: عنده نص ساعه تقريبا نظام اللي قصه.
7: اي هكيكا
0: يا ربي ان شاء الله يرجع قريب. انا امس قريب نزغرت في الدار، قصد درجين الضوء في الليل ورجع درجين. ليه ما صدقش نقول لهم ليه فما حاجه صارت، معناتها عدى ساعتين ثلاث سوايع اربع ساعات، البارح قعد درجين وعاود رجع، معناتها قلت لازم غلطين، معناتها
7: قلت لماما السايكه قلت لها سي امبوسيبل، قلت لها يوصل الوقت هذا وما يقصوش الضوء
0: يا اخي، قص خفيتو بعيني يا اخي، قص الضوء هكا. والله انا والله نفس الحكايه سهير، كانوا يسمعوا فيا ستيك، انا قلت كسب العشره نتاع ليل الضوء ما قصش درجين من زمان وقص الضوء، والله كيما نحكي لك وقعد درجين لك نرجع. والله وليت حالت كيما هكا تفرحنا وتخلينا نصفقوا في الدار ونزغرطوا
7: فرحه العيد يا رجال.
0: والله كيف فرحه العيد اكزاكتومون. والله على غالب ان شاء الله ربي يعدي ليمتي هذه على خير وترجع تبرد الدنيا ونرجع ترجع الامور الى نصابها، ولكن لازمنا نلقاو حل للسنوات القادمه للصيف الجاي واللي من بعد وكل بعد، لازمنا نعملوا محطات جديده تزود الناس بالكهرباء، لانه فما عجز كبير في الطاقه في بلادنا كما في الجزائر كما في عديد الدول الاخرى كما اسبانيا وغيرها. باهي هاي سهير نمشي لك السؤال الموالي هكا ولا
7: هكا؟
0: باهي نحب زيد نعطيك سؤال سهل. سؤال اللي عطيته قبيله شويه المدام حوريه، سمعتوا سؤالها؟
7: ديجا انت تسال وين نجاوب في بلاصتهم، معناتها نسمع فيها.
0: ما لجاوبنا على سؤال مدام حوريه.
7: سمعتي على الخنفوسه؟
0: لا باهي انا حكيت لها على الجوكوندا، الاسم الأكثر شهرة لوحة لجوكوندا، وقلت لها أنا مدام حورية
7: موناليزا.
0: الموناليزا يا موناليزا هذيك هي.
7: يعني الخنفوسة زيدا نحب
0: نجاوب. قولي الخنفوسة
7: اسمها خنفوسة تنسى احنا نقولوا لها وتلقاها فيها دويرتك
0: حل اكزاكتم. يا ولدي راك وحدك يا سهير، وحدك يا سهير. تزيد السؤال آخر جاوب عليها. سألت أنا مدام لميا قلت لها النحل العام الأنثى ولا ذكر؟ قالت لنا ذكر. هي صحيحة ولا غلطة؟
7: النحل العام هي أنثى نورمالمون،
0: هي أنثى يعطيك الصحة. رأي الخديمة رأي المرأة تبارك الله عليها
7: إن شاء الله عليك.
0: طيب يخرجوا لي الجرائك حسما حتى عنا تبارك علينا. ليلة تحية لكم الاثنين. ما بل النحل رأي النحلة العام اللي رأي أنثى، انا عملتها مذكر النحل العامل شنو هي قالت لي ذكر، لكن هي النحل العامله هي انثى. يعطيك صحه يا سهير، شكرا ليك. نمشيو ليه عاده يزيد من المكالمات باش ناخذهم بعد شويه دفعه اخرى من المكالمات الهاتفيه، نرجع من جديد للموسيقى والايقاعات نبردوا شويه مع بعضنا، بعد نرجعوا للمكالمات الهاتفيه 70 164 280. تحيه كبيره برشا زميلنا سالم عيسى اللي استقبل مكالمتكم الهاتفيه.

0: نرجع لجوي المسابقات والجوائز، وأيضا نرجع للمكالمات الهاتفية. خدينا 6 مكالمات دفعة أولى، نرجع من جديد للمكالمات. يقول لي زميلي سلام عيسى عندنا برش تليفونات يحبوا يشاركوا معنا. نقولوا ألو مساء النور، أهلا وسهلا. ألو مساء الخير، مرحبا شكون معنا؟
1: لا مرحبا.
0: مرحبا مرحبا شكون معنا؟
1: لا لا علالة
0: علالة علالة اللقب.
1: أيوة
0: اللقب يا علالة.
1: حمودي
0: علالة
1: حمودي.
0: المكتوب اسمك المكتوب في بداية التعريف شنو؟
1: حمودي حمودي
0: صمودي. حمودي
1: حمودي
0: صمودي هكا. يا يا أمير ما نعرف مارش هاي. قل لي يا سي علالة بعد شوي على التليفون وحاول تقول لي اسم اللقب لو تسمح.
1: هذا
0: هو اللي قلت عاودوا عاودوا وين المشهد هذاك وين ما سمعتش. السقيفة عندي طويلة اش نعمل بربي.
1: توا هكا معقول الواحد يقعد نص ساعة باش
0: يجاوب على السؤال. إيه ما سمعتكش أنت صوتك بعيد يا هكا. هو معقول مش معقول هو صحيح أما ما سمعوش فيك شنو نعمل زيد. كيفاش؟ ليه أنت إجا قلك عندك مشكلة في الريزو يا سي علالة داكوردو؟ ايش نقول لك انا سي عليلة بعد شوية عاود طلبنا لو تسمح لانه هو صحيح ما هوش معقول انك تشاركوا معنا لا فما ريزو والصوت متاعك ما هوش واضح فما نجموش ان نخليك تشارك معنا ما هوش واضح. توا هكا سمعت يا سي عليلة
1: واضح
0: مش واضح يا سي عليلة
1: هكا تجاوب فيا انا نقول لك مش واضح
0: تقول
1: لي مش واضح.
0: انا نسمع شوية اسمعني مش واضح نسمع في شطر كلمة وشت الكلمة الاخرى ليش مش نعمل توا سي علالة مثلش خليك في المكالمة خليك شارك معنا بعد شوية خير يا سي علالة داكوردو. خلينا نمشي المكالمة اللي بعدها اميرة. الو عسليمة بعد سي علالة اللي ما نسمعوش فيه. الو عسليمة.
2: الو عسليمة
0: مرحبا بك. الصوت 5-5 شكون معنا للا؟
2: حورية
0: زيري. حورية زيري
2: زيري
0: شنو
2: زيري سيري
0: سيري
2: سيري.
0: اسمعني انا باش نعمل لكم فقره طرائف الالقاب وطرائف المكالمات على خاطر ما نعرفش دي المشكله اللي صايره حتى جمعه التعديت كيكره ولا اللي قبلها خاطر كنت في عطله هنا. حوريه اللقب بعتيني بالفرنسيه ترى كيفاش
2: سيري كا تي هاس اي ار اي
0: كيري
2: سيري تا
0: بتي تيري هكا
2: تا كيري
0: سيري. مرحبا بيك يا حورية وأنفا أنا اسمعني حورية كثيري بي. مرحبا بيك يا حورية مين تكلم فينا حورية؟
2: مسخيرة
0: مسخيرة
2: بايت الفريجيداري ضربت لي مصباح وأنا نستنى
0: يا لطيف يا ربي كلام تستيق يا حورية؟
2: لا لا مسجلش بالمعلومة هذه.
0: ما هو جبر الضرر إذا كانت السبب متاع الفريجيدار متاعك يفسد هو القطاع الكهربي تعمل مطلب لي جبر الضرر مستيق يبعثوا لك شكون يشوفوا شنو هي المشكله ويعاونوك في يعاونوك حاسيل ويشيو ثلاجه اخرى امورهم دبروا روسهم داكورد حويه
2: يعيش كيف نلقى صلاح مش مشكله ما حسيتش بالضرر بالجبر الضرر
0: ان شاء الله تلقى صلاح ما يصلح لك يا حوريه في الصخيره ليه داكورد مرحبا يا حوريه هاي تعطيني اجابتك حوريه
2: وليه الكيف
0: شنو هي اللي وليت الكيف
2: جريسه والدهماني والاخرى
0: تجروين تجروين وجريسة والدهماني تقول تابعين ولاية الكيف
2: ايه وسؤال النحلة
0: لا عاد النحلة سي كملناهم جاوبت عليهم الكل سهير سهير اعطتنا الإجابة والخنفوسة الكل حتى الخنفوسة جاوبتنا عليها سهير يعطيها الصحة نعطيك سؤال آخر يا لله بيه. أصغر دولة في العالم هي دي من عدي وراء في إذاعة صفاقس في برشا إذاعات أصغر دولة ناهي زعما شنو اسمها
2: عربية
0: لا مش عربية بطبيعة
2: انا
0: بيه نهر التايمز وين فينا فينا دوله نهر التايمز بيه ما هي القاره التي تتميز باعلى درجه حراره القاره الاسيويه ولا القاره الافريقيه القاره الافريقيه هي فيها درجه حراره مرتفعه هكا ولا هذه خليها ديما في بالك المعلومه دا كوردو واجابتك صحيحه يا حوريه تدخل معنا في القرعه نتاع 150 دينار ولا القرعه نتاع العرايس يا حوريه
2: 150
0: دينار مرحبا بك حوريه
2: نقول لك حاجه
0: قل لي
2: لا شفت أنا في مشهد ده على محلية في الصغيرة، شفت الكمين بتاع الجيش توزع تحية ليهم وتحية لش الكل، والله على المحلية هم الناس فرحانة والجيش كله يصب لهم في الماء
0: وتحية. هو ديما كل مشهد نراوه في جانب يفرح صحيح الناس، لكن نقول وإحنا علاش وصلنا للحالة هذه، والجيش اللي هو عنده برشا مهام أخرى اللي هو مسكين يمشي ويوزع على الماء على الناس في باش ما يعطشوش الكل، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يفضلهم وربي يقويهم حتى هما عمل مظني وعمل جبار، لكن المشهد على قد ما يفرح على قد بزيدة كيف كيف يقولوا علاش وصلنا للمرحلة هذه.
2: هذا أنه الماء مربوط بالضوء أكثر
0: بطبيعة، وقت اللي ما نجم ما فماش ضوء الماء يقص معناتها خاطرهم بالضوء يخدم الله غالب. يعطيك الصحة يا حوري،
2: يعملوها صلح.
0: يعطيك الصحة يا حوري، قل لي شنو آخر
2: غناية؟ تحية ليك بغناية أصالة لو تعرفوا.
0: بنحبكم ونعزكم غدا دي
2: بيه
0: بيه لو تعرفوا. يعطيك صحة يا حورية، شكرا لك، ربي فضلك. نمشي المكلمة مو إلي لو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: مساء النور، مرحبا بيك.
3: مساء الخير.
0: مرحبا، شكون؟ عفيف العليمي من قفصة.
3: أيه
0: ديما معانا عفيف
3: ساعات
0: ها ديما نسمع الاسم هذا. مرحبا بيك يا عفيف.
3: عايش الله ينورك. عايش
0: مرحبا بمستمعينا من قفصة.
3: عايش
0: ربي فضلك. هاي عفيف باش نعطيك سؤال قبل السؤال الرئيسي اللي هو سؤال سهل برشا، شفت حب سهل عليك. شنو هي عاصمة المغرب يا عفيف؟
3: مراكش.
0: ما هي عاصمة المغرب؟
3: مراكش.
0: لا مش مراكش. زعما شنو؟
3: عطيني احتمالات.
0: من غير احتمالات عاد سهل. انا قلت
3: السؤال اللي سالتيه عرفته. ولا
0: شنو عاصمة اسبانيا؟ عاصمة اسبانيا، اسبانيا زعما شنو هي العاصمة بتاعها؟ سهلة راهي. عندك شي فكرة ان هي اكبر دولة في العالم؟ اكبر دولة في العالم.
3: عندي فكرة كان على اصغر دولة.
0: عطيني اصغر دولة. مي سالش؟
3: الفاتيكان.
0: هي الفاتيكان. يعطيك الصحة يا عفيف، شكرا ليك. تدخل معنا في القرعة نتاع شنو؟
3: نتاع 150. الإجابة هي الكيف.
0: الإجابة هي الكيف. يعطيك الصحة. هاكا شوية خرجنا بسؤال الأولاني ما جاوبنيش عليه. يعطيك الصحة عفيف، شكرا ليك. نمشي المكالمة موالية وسي عليلة. مرحبا بيك، إذا تتحسن المكالمة مرحبا راهو تكونوا معانا، المهم ما تغشش وما يعزش بيك. مرحبا بيك، نمشي المكالمة موالية. عسلامة.
4: ألو.
0: عسلامة.
4: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
4: وبيك يا عيسك.
0: ربي يفضلك. شكون معانا لالا؟
4: سونيا من مطماطة ولاية جابر.
0: اللقب يا سونيا؟
4: عجالة.
0: سونيا عجالة من مطماطة.
4: ايه.
0: شنو حوالي مطماطة الجميلة في مع حرارة الطقس؟
4: الحمد لله الحمد لله. انا متقلمين كل عادة كما الناس الكل. قصان مي قصان ضوء
0: يقص الضوء عليكم لأي متذية بالساعات يبقى في مطماطة كيف كيف؟
4: ايه ساعتين كما الناس الكل.
0: ان شاء الله ربي يبدر عنا لبقات بخير يا سونيا.
4: ان شاء الله.
0: امين ربي فضلك. هيا سونيا، عندكم الليقم في مطمطة؟
4: للامانه لا، عندي الكرموس.
0: الكرموس عندكم؟ ما نجيكم على خاطر الكرموس.
4: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
0: ربي يخليك، خاطرين نحبهم من سنين الكرموس والليقم، نجري عليهم من سنين، نمشي لقاعه الدنيا اليوم هما.
4: مرحبا بيك.
0: ربي يخليك يا سونيا، ربي يخليك. هيا سونيا الغاليه، تعطيني اجابتك بالنسبه للسؤال الاول.
4: تجروين الكيف، ولاية الكيف.
0: هاي تجروين وجريسة والدهميني تابعين ولاية الكيف، تقول انت يا سونيا.
4: اي
0: بيه. نعطيك سؤال اضافي. عاصمة اسبانيا.
4: عاصمة اسبانيا هي برشلونة.
0: عاصمة اسبانيا هي برشلونة، تقول انت. بيه. عاصمة المغرب.
4: مراكش.
0: بيه. نعطيك سؤال اخر. كل عاصمة بيه. أصغر أكبر دولة في العالم شنية؟
4: أمريكا؟
0: لا، نعطيك ثلاثة محاولات زيدنا. ميش أمريكا أكبر دولة في العالم، ميش مصر، شنو آخر؟
4: نعرفش للأمان.
0: رو؟
4: روسيا.
0: قريب نقولها لك هنا الإجابة. تدخل معنا في القرعة متاع شنو سونيا؟
4: 150.
0: 150. يعطيك صحة سونيا، شكرا ليك. 53 دقيقة نمشي المكلمة مويلية في انتظار موعد الأخبار، بعد نرجع نستقبلوا دفعة ثالثة من المكالمات الهاتفية. ألو عسليمة، مساء النور.
5: ألو عسليمة،
0: مساء الخير، مرحبا بي.
5: أنا عسليمة،
0: نربي فضلك. شكون معنا؟
5: سعاد عمار.
0: سعاد عمار من سيدي منصور.
5: هاي
0: يقص عليكم الضوء، قولي عاد احنا سيدي منصور والسلطنية تعبين برشا في ال... هاي
5: ما كتعرف عاد سيدي منصور هيك ديما.
0: والله عندي مدة ما مش سيدي منصور، ما قالوا لي لا يقص برشا الضوء في السلطنية سيدي منصور برشا.
5: اي لا برشا
0: للاسف. قداش يقعد من ساعة تقريبا الضوء مقصوص؟
5: والله حنين كل مرة كيفاش، ساعتين ثلاثة، ساعات ساعة، ساعات نص ساعة، كل مرة كيفاش.
0: عم يقص برشا مرات هكا ولا لا؟ امس واليوم ابرك شوية ولا
5: لا؟ اليوم ما قصر.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا ربي على قليله. اليوم ما قصر الضوء، نافر حن زغرته. والله كان نعرف زغرت راني زغرت دملي صعيب
5: والله. هو يا حنين هو يمشي الضوء، احنا نقوم نشطه
0: والله ولا يشطه. والله ولي نفرح بالماء والضوء. والله ربي فضلك سعاد، وتحيه للمسكنيس دي منصور الجميله الرائعه سكانها وبنسى البهير. ربي فضلك. هاي سعاد، تجروين والجريسه والدهمين تبعين انا ولايه
5: تابعين الكيف.
0: تابعين الكيف. نمشي والسؤال آخر. سؤال آخر، أي نوع من الفاكهة اللي باش نقول لك عليها فيها أكثر سكر، الليمون ولا الفراولة اللي هي الفريز؟
5: الفراولة.
0: الفراولة فيها أكثر سكر أكثر من القارص، قول أنت.
5: أي أكثر من القارص.
0: بيه وتشاركوا معنا في القرعة متاع 150 دينار وإلا لعكسوا عند العروس.
5: لا 150
0: دينار. بيه شكرا ليك سعاد، يعطيك صحة، ربي فضلك. شكرا شكرا ليك، يعطيك صحة. احنا باش نواصلوا معاكم ان شاء الله حتى للاربع ونص موعدنا برد القايلة. بعد شوية كما قلت ناخد دفعة جديدة من المكالمات الهاتفية مع الاسئلة الاضافية. حضروا روحكم ديما الاسئلة الاضافية. ومرة اخرى سي عليلة ان شاء الله بعد شوية نطلبوك وناخد الاسم واللقب وتشارك معنا ومرحبا بيك. راهو ما نحب الناس الكل يخرجوا فرحانين، انا المهم الاسم نتاعك يكون صحيح وواضح بالنسبة لي، احنا باش بعد ما يتصيرش مشكلة يقولوا كل اسم مش واضح وشور بحر بماء وغيره. فهمتني سي عليلة؟ مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين الكل، نحبكم برشا، نحبكم فرحانين. تحية اللي كان ضيفنا حاضر معنا أمير الحاج سعيد، كان حاضر معنا في أول الحصة، مرحبا بي وتحية كبيرة لي. كانت عنده إضافة كبيرة في مع الصغيرات هذيك، علاش بعد الأربعة مباشرة باش نسمعوا كوكتيل طارق العربي ترقان، نهديه لكل الأطفال اللي يسمعونا واللي حبوا يبردوا القائلة معنا. تحية

0: من شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في الفترة بين 2026-2030، أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار بالترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي، وصدر أيضا قرار يضبط كراس شروط المبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي دون سواهم. يعاني عشرات من أبناء الجالية التونسية المقيمين بعدة دول أوروبية من وضع صعب أثر بقائهم عالقين بميناء قرب العاصمة الإيطالية روما على خلفية إلغاء رحلة بحرية كانت ستؤمنها الناقلة الإيطالية GMV باتجاه تونس بسبب عدم الترخيص لهم من قبل السلطات التونسية. في العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب عدد آخر بجروح جراء تواصل غارات قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قالت إيران اليوم أنها أعدت بنك أهداف جديد داخل الأراضي المحتلة سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية ضد طهران. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف مواصفاتها بأهداف حساسة في منشآت لشركة أرامكو بالسعودية بعشرات الصواريخ البالستية في تطور يأتي إثر غارات على مواقع الجماعة في 3 محافظات يمنية اليوم. نقطة نهاية لهذا الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: حياة الركاب أمانة، خليك واعي وسوق برزانة المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القائلة، برد القائلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القائلة.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: برد القائلة تحية كبيرة لكم الأربعة وخمستاشر دقيقة الأربعة وأربعة على موريتي ذاعة سفيقس. نحب نطمن عليكم توا نتبع في الأخبار ما فهمش برشا قسان ذو وذي شيء ما ينجم كان يفرحنا. ما قلت لك تولي مثل ذي راوي أكثر حالة فرحنا النظام يقصش والماء موجود هذا محاشين اللي تخلينا في قمة السعادة معناتها على غالب هذيك هي الظروف هذيك هي الأحوال. إن شاء الله ربي يبدل علينا الأحوال بكل خير. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. نرجع من جديد لاستقبال المكالمات الهاتفية ونقولوا ألو أهلا وسهلا.
1: عسامة
0: سلمك مرحبا شكون معنا؟
1: وبيك يا حنونة يا بيا
0: ربي خليك.
1: أميرة كمون معك.
0: أميرة كمون
1: أيوة
0: مرحبا بيك الأميرة.
1: حال سهير وشحال بالبيبة
0: الحمد لله. مين تعرفهم أنت يا سهير؟
1: أنت قلت لي كنهار
0: بالله
1: قلت لي عليهم.
0: خويتي صحيح خويتي سهير بالبيبة وعايدة والله لا في بيلي تعيش ربي فضلك ربي خليك يا للا
1: عايشك يا عايشك.
0: هاي أميرة شتان في الدنيا نتعرفوا عليك لو تسمح؟
1: أي في الدار.
0: في الدار ربة بيت ممتازة.
1: أيوة
0: صنيفة ولا
1: سقيت الدير
0: سقيت الدير سقيت أنا عاد
1: سقيتنا
0: اي الويل ده كانت تقول سقيتنا
1: اي الله يرحمها
0: الله يرحمها وين عمر ربي فضلك يا سيدي اميره وانت طويله العمر ربي يخليك
1: يعيشك
0: ربي يخليك. هيا للا اميره في بالي سويل سهل برشا ولا
1: الكيف
0: الكيف من غير شنو هو الكيف اعطيني على شنو سويل
1: متهماني متابعين ولايه الكيف
0: متابعين ولايه الكيف به عندك شي فكره اكبر دوله شنية هي
1: أكبر دولة. روسيا.
0: أصغر دولة حابة يبقوا في ذاكرتكم في ذهنكم هذاك علاش؟
1: أي أصغر دولة
0: الفاتيكان بي يعطيك سؤال آخر لو تسمح
1: بيه.
0: من أي اتجاه تشرق الشمس؟ هذا أصعب سؤال.
1: من الشرق.
0: من الشرق به. انت تحب تدخل معانا يا أميرة في القرعة متاع شنو؟ 150 به. شكرا لك أميرة.
1: قل لي تحب هيك غنية الجلوة متاع العروسة.
0: غنية الجلوة شنية هي؟
1: سفقسية.
0: الجلوة سفقسية. ترى أميرة كتبنا الجلوة خلنا راه وزعم من بعد نعديه الغنية ذيك مش وحشة. الجلوة سفقسية شكون بيه نعديه وحتى شوية منها خلينا نجلي والعرايس على راديو سفيقس. والله إذا ذكرتني يا أميرة فما شكون أيوة. طلب مني البيانو هذيك البيانو
1: أي حتى البيانو بهي سمح
0: تاون سمعكم زيدا شوية من الجلوة السفيقسية للجلوة نسمع الجلوة ترى نسمع شوية من الجلوة
1: بارك الله فيك حمولديك
0: يعيشك نسمع بعضنا معاك يا أميرة وأمير

0: هذه فيرسيون اخرى محمد علي كمون هذه غني بها في المهرجانات محمد علي كمون داكوغ يعطيك صحه يا اميره باش نسمعوا الدليل البيانو ان شاء الله بعد شويه البيانو البيانو ياسيا طرابلسي اللي برشا طلبوا ربي فضل شكرا ربي يخليك يا غالي حتى انت ربي يخليك شكرا ليك باش نمشي ومعاك يا امير المكلمه مواليه لو عسلامه
1: الو
0: مرحبا بك شكون معنا
1: محمود بنيان
0: سي محمود بوناب مرحبا بك يا سي محمود مرحبا يا سي محمود هيا سيدي
1: مرحبا
0: يخليك
1: عايش
0: ايه تعطينا اجابتك يا سي محمود كلام فينا من صفاقس
1: نيب الحنشة
0: من الحنشة زو ايش على مريقل في الحنشة
1: لا قصت شوية ورجع
0: قصت شوية ورجع على بيس اقلمتوا مع الوضع
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله بيه هيا سي محمود اجابتك على سويدنا الاول
1: وليت كيف
0: ولاد الكيف شنو هما المعتمدات اللي قلنا عليهم؟
1: فجر وين الدهماني الزريق.
0: باهي وسؤالك الخاص بيك أقرب كوكب للأرض شو اسمه؟ كوكب عطارد ولا زحل؟
1: زحل
0: أقرب كوكب إلى كوكب الأرض هو؟
1: زحل
0: هو زحل باهي شكرا ليك تدخل معنا في القرعة نتاع 150 ولا روبة العروسة كان عندك عروسة يا سي محمود
1: لا 150
0: لا 150 باهي شكرا ليك يا سي محمود ربي فضلك يعطيك الصحة شكرا ربي يخليك باش نمشيو المكالمة موالية الو عسليمة
2: الو
0: عسليمة مساء النور
2: مساء الخير يا حنان شحالك
0: الحمد لله شكون معنا لالا
2: مدام افريقي
0: مدام
2: عليا الطريقي
0: عليا الطريقي مرحبا بك يا عليا
2: يعيشك
0: مرحبا بيك
2: اجبتنا فيها شويه
0: ربي فضلك احكينا على الضوء الضوء يشعل ولا تعرف
2: الحمد لله ما قصرت
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله بربي ديما نقول الحمد لله ربي يحفظنا ان شاء الله الناس الكل لانه قطاعات الكهرباء قلقتنا برشا ان شاء الله الازمه في طريق الانفراج الشده والزول باهي عليا اجبتك لو تسمح
2: ولاية الكيف
0: تجر وين وصل الكيف بيه اسم أقرب كوكب إلى الأرض زحل ولا عطارد
2: عطارد
0: عطارد بيه تدخل معنا في القرعة متاع شنو
2: متاع 150
0: 150 دينار شكرا لك يا عليا ربي فضلك لبيان وحاضر أميرة نسمعوا شوية آسيا طرابلسي بيه شوية خلنا نعديو آسيا طرابلسي لبيان والمجموعة المزيانة اللي معاها لأنه بالحق برشا برشا طلبوها مني يقول بربي رجعنا للزمن الجميل خاصة عائلة زويرية تلاقيت معها مؤخرا قالوا لي بربي سمعنا البيانو وانا قلت لهم تدلوا علينا اللي تحبوا تسمعوا مرحبا بكم حتى في الكوليس راني ناخذ تليفوناتكم وتقولوا لي راني عنا ديديكاس ولا هدية ولا غنية لحد راني نقولكم هنا الله يبارك معناتها طلباتكم اوامر في برد القايلة مع حنين الحشيشة دلوا علي دلوا علي قد ما تحبوا به نمشي ولا المكالمة الموالية وإلا نمشي واللي مش وحشة كان ما قينش البيانو نمشي المكالمة ولا نمشي الغناية نمشي المكالمة بيه طارق عنا البيانو في بالي البيانو ليس يترابلسي في بالي موجودة البيانو الحقيقة المعزوفة ما نعرفش اسمها بالضبط لكن راهي هي موجودة عنا في الخزينة نمشي ودا المكالمة الموالية لو عسليمة
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكون معنا؟
3: حنان أخت حنان لاباس عليكم
0: الحمد لله لاباس
3: وحميد هذا متفردين مع إذاعة صفاقس
0: ربي يخليك منين تكلم فينا؟
3: مكالمة ثانية من جابس الأولى من مطماطة والثانية من مارس عرام
0: مرحبا بيك ومرحبا بمارس الجميلة زيدة نعرفها الكل راني جابس ونحبها ونحب ناسها
3: نعم
0: نحبها ونحب ناسها الكل جابس مخليها
3: واحنا داخلين وكل اهالي صفاقس
0: ربي يخليك يا سيدي شكرا
3: ديما متابعين لاذاعه صفاقس
0: ربي يخليك شكرا ليك ربي فضلك
3: باش نشارك في المسابقه تذكري المسابقه نتاع 150 دينار ولا مش لازم نسي المستمعين
0: ايوه
3: دي المشاركة بتاع 150 دينار هي تجروين والجريصة يقع في ولاية الكيف
0: في ولاية التابعين ولاية الكيف معتمدية تابع ولاية الكيف أيوة وبالنسبة لسوين الإضافي
3: اللي هو
0: باهي تعرفش حيوان من الثدييات ما ينجمش يقفز سميه ما ينجمش يقفز ينقز ما ينقزش الحيوان هذا من الثدييات انا قلت من الثدييات داكوردو ما يقفزش زعما انه
3: من الثدييات.
0: من الثدييات. شنو الحيوان اللي ما ينجمش يقفز؟ راهو بالعقل سهلة برشا، فما حيوان كبير برشا ما ينجمش يقفز، اللي هو
3: ما يقفزش.
0: اي اللي هو
3: هو ممكن
0: وزنه ثقيل جدا، كبير برشا. لا لا لا، يقفز مليح الدب.
3: لا اله الا الله.
0: وزنه ثقيل جميل، كبير برشا بالرسمي، معناتها موجود في الهند يا سيدي اكثر.
3: موجود في الهند. موجود في الهند. لحمي هو يظهر لي ولا
0: قلنا من الثدييات؟ عاده الثدييات ما ياكلوش اللحم.
3: لا يعني قصدي
0: يوزن برشا، يوزن برشا في الميزان، يوزن اثنين طن ولا اكثر. هاي ميزانه كبير برشا.
3: ما يرضعش الفيل. ما يرضعش
0: الفيل. يقفز ولا ما يقفزش الفيل؟
3: ما يقفزش هو. اما ما نش عارف من الثدييات ولا لا.
0: لا هو من الثدييات. هو من الثدييات ولا يقفز الفيل؟ ما يقفزش. سيد الكريم، عاود ذكرني بالاسم ولا قبل لو تسمح.
3: من العابدين الحميدي من جابس.
0: من جابس. مرحبا بك سيد العابدين.
3: مارس عرام مارس. عيد الله سيد جابس.
0: مرحبا بك يا سيدي. شكرا ليك. شكرا ليك.
3: شكرا
0: ليك. نمشي ونسمع واش حضرت لنا امير. ناخذ توا النغم باش نعمل عمليه القرعه والاجابه ونعتذر من المكالمات. مثال شعطينا المكالمه الغنايه.

مجنون مش أنا ليلى. تحية كبيرة لكم ريسكول. قبل تقريبا دقيقة تفصلنا عن نهاية المشوار معكم في برد القايلة. كنت معكم حنين الحشيشة مقدم الميكروفون أمير الجموسي هندس هذا اللقاء. زاد الجو المزيين برشا تلقاوه على الصفحة الرسمية مع يسرى الغربي وطارق بكور. تحية كبيرة لكم ولعدين المكلمات التي فيها زميلنا سالم عيسى مشكور والفايزين معانا. فما سؤال اللي ما جبتوش عليه صحيح اللي هو شو في سكر أكثر القارص ولا الفراولة؟ راهي القارص فيه سكر أكثر من الفراولة. هذا السؤال الوحيد اللي ما جبتوش عليه صحيح. البقية الكل صحاح. يعطيكم الصحة. وبتبيعة هي ولاية الكيف تجروين وجريسة ودامين تابعين ولاية الكيف ومعتم ديت تابعين ولاية الكيف. ربي يحفظ الكيف وأهل هالمزيانين الطيبين. والفايزة معنا ب 900 دينار مودات من إسباس ريمود لسعاد الحديجي فضاء الكرة فساتين الأفراح والمناسبات في عمارة الزيتونة رقم التليفون 26-223-028. الفايزة معنا سهير الهنتيتي اللي حابة تهديها لأختها. والفايزة معنا بال 150 دينار مودات من إذاعة صفاقس بتبيعها خاضعة للضريبة يعني تلقى أقل شوية من 150 دينار اللي هي حورية بوعزيز. ألف مبروك ليك يا مدام حورية. كنوصل معكم من نهاية المشوار. باي باي. برد القايلة برد القايلة. برد القايلة برد القايلة.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم

0: واصل 36 دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للمنح الدراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة للطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في الدراسة العليا في السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تعاون ثنائي تونسي إماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. يمثل إحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في الفترة بين 2026-2030 أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين اليوم بعد استشهاد ما لا يقل عن 4 فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة. توقفت الولايات المتحدة الليلة الماضية عن شن غارات جوية على إيران لأول مرة منذ أسبوعين، ولم يصدر عن واشنطن أي تفسير بعد لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة والمتواصلة منذ انهيار الاتفاق المؤقت. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار في إذاعة سفاقس في تمام 6 من هذا المساء ضمن نشرة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: استوديو سيف.
1: ست دقائق بعد الخمسة، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من استوديو سيف. كل نهار سبت من توا إلى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، أكيد استوديو سيف نهار سبت طابع رياضي بحت، باش نتناولوا أكيد عديد الملفات، عديد التظاهرات الرياضية اللي باش تكون في المتابعة على موجاتنا من توا كما قلنا حتى لثمانية ونص. عديد المواضيع إن شاء الله باش نتناولوها، خاصة المواضيع اللي تهم تحضيرات الأندية التونسية للموسم الكروي الجديد على مستوى كرة القدم، خاصة باش نركزوا أكيد على آخر الأخبار الخاصة بفريق النادي الصفاقسي وتقدم ساقي التدير على مستوى تحضيراتهم لانطلاق الموسم الكروي الجديد. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا المدرب والمحلل الفني أحمد ضيف الله على مستوى المتابعة الخاصة لهذه

التحضيرات كذلك رلوي ملف طبعا على غرام اللي نجم نقولوا وقع تقريبا غلق هذا الملف والاشكال اللي كان مع نادر هذا الصفاقسي. طبعا شوفوا اكثر تفاصيل باعتبار انه ضيفنا الرئيسي باش يكون شويه بعد قليل معنا في الاستوديو امين القرقوري ناطق رسمي لفريق نادي سيكاك الحديده الصفاقسي. اكيد ما حبش نحكيو فقط على غرام، نحكيو كذلك على فريق نادي سيكاك الحديده الصفاقسي وتحضيراته للموسم الكروي الجديد. كيف النشاط الرياضي والشبابي بمندوبية الشباب والرياضة. إن شاء الله يكون معنا بعد سبعة السيد عمار نصري المندوب الجهوي للشباب والرياضة في فكرة عن أول انتظارك على تصير حاليا في العطايف في قرقنة الكرة الحديدية، وكذلك باش نحكيو كذلك على أبرز التظاهرات الشبابية اللي قاعدة في الصيف هذية يقع تنظيمها من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وطبعا مجهودات كبيرة المندوبية من أجل هذه التظاهرات وإنجاح خاصة النشاط الرياضي والشبابي لمختلف التظاهرات الصيفية. إن شاء الله نتعرفوا عليه إن شاء الله كما قلت بعد قليل مع سيد عمار نصري المندوب الجهوي للشباب والرياضة. كذلك مدرنا في قرقنة مش نسلط الأضواء كذلك على فريق الرقبي نادي الرقبي القرقني. إن شاء الله يكون معنا بعد شوية ممثل عن هذا النادي سمين غرسلة باش نحكيو كذلك شوية على هذه التظاهرة على هذا الفريق نادي الرقبي القرقني. ورياضة الرقبي طبعا رياضة عريقة في تونس خاصة في الساحل، لكن في صفاقس كذلك عندها عرق كبير وعندها تاريخ كبير. إن شاء الله نقول الرقبي ينتشر أكثر في أكثر من منطقة في صفاقس قرقنا. فريق جديد لكن أكيد باش نسلطوا عليه الأضواء ونعرفوا المسيرة الرياضية نتاعو هذا الفريق نادي الرقبي القرقني مع أمين غرسلة. إن شاء الله كذلك ضمن المختلف الاستضافات في برنامج استوديو الصيف طبعا تقريبا مجمل الاستضافات. بالطبيعة ما تنساوش أنه صحيح زميلتي أنس رباعي اللي مستنسها تكون معانا حاضرة في البرنامج اليوم غايبة في إجازة لكنها حاضرة في ورقة عادتها إن شاء الله نعديوها بعد ثمانية. تخص دائما المونديال سائح المونديال وفاء لكن ما زالت التبعات متاعها موجودة. طبعا ظاهرة الإقالة متاع المدربين بعد المونديال مش فقط بعد حتى في وسط المونديال. احنا عنا تبارك الله مختصين برشا في الأمور هذه صبري اللي مش يقلنا منذ المقابلة الأولى، يعني مش نحكيه برشا على الإقالات اللي صارت خلال المونديال وبعد المونديال. ظاهرة كبيرة كبيرة برشا أكثر من منتخب استغنى عن مدربه. أكيد في الورقة هذه زميتي أنس رباعي سلطة الأضواء على هذه الظاهرة ومختلف المنتخبات اللي أقالت الأطر الفنية نتاعها. تقريبا هذه مختلف الفقرات اليوم كما قلت من توا حتى الثمانية ونص نتاع الليل. تحية أمير جاموسي كذلك على مستوى الإخراج التقني لحصة اليوم، طارق بكور على مستوى الإخراج الرقمي، معكم فتح حسام اليوم بمفرده على مستوى الاعداد والتقديم. ان شاء الله نكونوا خير فضل عليكم وان شاء الله تستمتعوا بمختلف الفقرات اللي حضرناها لكم على امتداد 3 ساعات ونص من الزمن. اكيد مادام لي حاضر الريغي مش يكون حاضر، ونعرف برشا ناس تحب الريغي وتستمتع بالريغي خاصه لما نرجعوا للاغاني اللي كانت عندها بصمه بارزه في الثمانينات والتسعينات. بريغادي صبري الفبلوندي.

0: بريغادي سالري بذكريات كبيرة برشا في الثمانينات والتسعينات. أكيد نرجع لكم لهذه الأجواء الجميلة، ومن هذه الأجواء الجميلة إلى أجواء أكثر جمال في طريق المطار ودورة طريق المطار لكرة القدم. سعيد جدا يكون معايا السي حمدي المانعي مرافق العام لهذه الدورة، ضيف عزيز علينا وضيف الإذاعة في الحقيقة، لأنه حكينا برشا على هذه الدورة وديما نحكيو عليها لأنها حقق في نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيري. حمدي أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا أخويا فتحي وكافة مستمعي إذاعة الشغل.
0: أنسنا برشا أخويا حمدي، يظل تحذيرات على قدم وساق في اليوم الختامي، يظل اليوم على مستوى هذه الدورة.
1: إن شاء الله اليوم الدورة النهائية، اليوم ختام الدورة. الحمد لله ما عندها تعديت نظيفة، برشا برشا كورة، برشا قدر، برشا محبة. جمعية الكل نشكرهم بالمناسبة، قدموا مردود كبير سواء في اللعب ولا حتى في الأخلاق وفي الاحترام. كيف الجمهور موجود من نهار الأول حتى معناتها 18 يوم يتبع في الكورة، كل عشية موجود. تنظيم زيادة كيف ولاد رجال التنظيم، بارك الله فيهم فردا فردا.
0: بالله يسميهم يا حمدي، بالله مش الناس كنت تاخذ حقها، الناس اللي عاونوكم أبرز الأسماء اللي تعرفهم على الأقل.
1: ولا برشا تنظيم، راه فما تنظيم البرا خارج خارج الملعب، فما 12 ولا بين 12 و 15 البرة، وعندنا زيادة 10 ولا 15 زيادة الداخل في وسط الملعب، تنظيم برة والداخل الحمد لله. وزيادة الحقيقة نحب نشكر زيادة في رضا صياح رئيس فرقة الأمن العمومي،
0: تحية لي من كل رجال الأمن،
1: وخاصة معناتها منطقة جنوبية وقفوا معنا دورة كاملة ديما موجودين.
0: برافو برافو.
1: باش تعديت الدورة كما تعرف، باش تعديت الدورة تنظيميا وأمنيا كل شيء مريقل الحمد لله. كيف لجنة التحكيم، كيف خويا مراد العابد وسليم العقربي اللي هما اختاروا المباراة.
0: نعم
1: احسن الحمد لله.
0: يعني بصفة عامة حمدي نجم نقولوا الدورة حقت الأهداف نتاعها بصفة عامة، ما ثماش أي مشكل صار بصفة عامة، يعني الدورة حقت الأهداف اللي سطرتوها قبل ما تبدأ. يعني
1: صحيح، وكريتا حفل افتتاح كيفاش كان بحضور السيد الوالي والناس الكل الحمد لله ربي، معناتها تعدى افتتاح كبير برشا كما حبيناه واكثر. ان شاء الله اليوم نختموها بفينال زاده كيف باش يكون موجود زاده، باش تعرف الناس الكل اللي هو مش يكون موجود في الصفحه في الصفحه الرسميه نتاع دوره طريق المطار الشخص مش يكون لايف. معناتها ان نشكره بالمناسبه لو خيان اللي جات من المستير اللي هما مش يعديه واللايف، معناتها اليوم مش تعدى في اليوتيوب، مش تعدى الصفحه الرسميه لدوره طريق المطار.
0: والله حبيت نشكرك على الدعوه اللي وجهتها لنا كذا صفيقس باش نحضروا مع الاسف طبعا جواب برنامج مش مشكله مش مشكله
1: انا في هذه قاصه علينا
0: يعيشك.
1: وزاد حاجه اخرى صفاتها مش نقول لك، عندنا محب من السعوديه معطى على الصفحه وجا خصيصا اليوم باش يحضر النهائي وباش يتابع على الاجواء الكل نتاع الاختتام. فهمت الحمد لله ربي، معناتها خذيت صدى كبير وان شاء الله احنا اللي حاسنا به معناتها عملناه، معناتها خلينا العباد تقرب لبعضها اكثر، العباد الكل فرحانه كل عشيه، فما عباد عندها برشا مرات شعبات اخرى جات اليوم ولات اطلاقات كوره، معناتها ككوره لا تفرج مع برشا ملاعبين تبارك الله وما شاء الله بالرسمي. دوره هذه معناتها جينيراسيون تاع برشا ملاعبيه بالحق، ان شاء الله نقاوم في جمعيات
0: ان شاء الله وربي معاهم. كان ذكر لي الدور النهائي وقت يبدا بالضبط يا حمدي؟
1: الدور النهائي ان شاء الله باش يكون الصباح غير بعض،
0: الصباح غير بعض، وبين
1: باش يكون قبل الدور النهائي باش يكون فما تكريم الجمعيه، جمعيه التوحد بالساقس.
0: نعم.
1: ذوي الاختصاصات
0: الاحتياجات الخاصه،
1: ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا.
0: نعم.
1: بالمناسبه كاو مش يعملوا نفرحوا بهم هما في الاخر اخواتنا وكذا وكل شيء، فهمت شيء؟ الحقيقه جمعيه بعثت لنا وكلمونا واحنا كلمناهم باش معناته باش نسقنا باش يكونوا موجودين معنا في دور النهائي.
0: واضح. بين شكون الدور النهائي ذكرنا حمدي؟
1: بين فريق المرحوم لطفي الرغمي وفريق زنقة السردينة.
0: واضح. صباح غير با كالعاده في طريق المطار على الاول، الناس اللي يحب تعمل فرجه وتستمتع برشا كوره
1: واللي حاب يتفرج برشا كوره
0: وبرشا جو برشا جو تنشيطيه ان شاء الله تكون حاضر في الدوره النهائيه. على كل يعطيك الصحه حمدي المانعي مرافق العام لهذه الدوره دوره طريق المطار لكرة القدم. حبينا تحيه لكم، برافو على اللي تعملوا فيه، حاجه ممتازه جدا، مستاهل باش تعمل انيماسيون في بلاصه في الدوره معناتها تكون تنشط المنطقه كما ينبغي ومش تنشط المنطقة هذه برك، بالعكس تم برشا ناس كما قلت أنت ولات تزوركم من مختلف المناطق باش تتبع الدورة هذه. برافو، يعطيكم الصحة، إن شاء الله مزيد من التوفيق ودائما في متابعة أخباركم أول بأول. الحمد لله، يعطيك صحة،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا. النغم ثم نعود من جديد إلى أجواء استوديو سيف.

0: 24 دقيقة بعد الساعة الخامسة. مرحبا بكم مجددا على مجدات فيقس في المتابعة لمختلف الأخبار، لمختلف النتائج الرياضية، مختلف التظاهرات الرياضية أيضا. متصير معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 8:30 ليلا. كنا بدينا مع دور طريق المطار باعتبار الدور النهائي اليوم واليوم الختامي. كان معنا حمدي المنعي المنسق العام لهذه الدورة والدور النهائي اللي حب يمشي يتفرج في طريق المطار 7:15 الدور النهائي يبدأ، وإن شاء الله أجواء كبيرة في هذه الدورة. وبرافو للناس القائمين على نجاح مثل هذه الدورات. التو باش نحلوا ملف اخر ملف نادي سكاك الحديد الصفاقسي من المدارس العريقه في كره القدم التونسيه. وسعيد جدا يكون معايا الناطق الرسمي لفريق نادي سكاك الحديد الصفاقسي من القرقوري. امين نسنا برشا على مجدات الصفاقسي اللي اول مره حاضر معايا في ذات الصفاقسي.
1: مرحبا بك سي فتحي، ومرحبا بالاخوان العاملين في ذات الصفاقس، ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين. ان شاء الله نكون حصه ثريه ونثريو الراي العام الرياضي.
0: واضح. على كل ذكر الحصة كالعادة تبث المباشر على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس، وطبعا على طبعا إذاعة صفاقس الناس كل تتابع فينا في المباشر. مع تحية كما قلت لأمير جاموس على الإخراج التقني، وكذا طارق بقور على مستوى الإخراج الرقمي لحصة اليوم. إذا باش نبدا معاك سيمين بموضوع ذلك الأثر العديد من ردود الأفعال في الشارع الرياضي في صفاقس، خاصة أنك أكيد عرفت الموضوع اللي حنا نحكي فيه. السادة المستمعين أكيد عرفوني كذلك عشان هم نحكي موضوع الاغرام. نجم نقولوا الان الموضوع ان شاء الله نقولوا اغلق. كان معنا الاسبوع الماضي سي احمد جبير الناطق الرسمي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي حاضر في بلاصتك انت، و نجم نقول لك يعني ابرز ما قالوا في الموضوع هذا. يعني قال علاقتنا مع الرلوي علاقه مميزه ما تتمسش، يعني قال انه الموضوع في طريقه الى الحل وقتها، وقال انه معنا نجم نقولوا الموضوع ايامات ويتحل ان شاء الله. وهذاك اللي صار في الاخير، يعني نجم نقولوا اليوم تحضر معنا انت سمير القرقوري الناطق الرسمي للرياضي باش تاكد لنا المعلومه هذه، تعطينا ربما شنو هي الظروف اللي جات في الاسبوع الهذايا، وخاصه الاجتماع الاخير في مقر الوزاره. نحاول نرفض بعض الكواليس اللي صارت، ونجم نقولوا الان انه صفحه وتطويت على الاقل. لانه يعني اكيد احنا ديما نفرحوا برشا كي ثم علاقات متميزه بين انديه صفاقس، ما نحبوش بعض المشاكل هذه اللي تصير. تفضل سمير.
1: هو الحقيقه سي فتحي الموضوع نطمنوا الشارع الرياضي ان الموضوع تحل، ونادي رياضي صفاقس خذا معناها التاشيره باش يشارك في الكاف. الحمد لله ان فريق نادي رياضي صفاقس يتمكن من انه يشارك في الكاف ويمثل البلاد في الاخر، مش يمثل كان جهه صفاقس، وحظ موفق ان شاء الله. في البداية حبيت نبدأ الموضوع. كما تعرف الجمعيات الرياضية في تونس كلها عندها أزمات مالية كبيرة برشا، وأزمات مالية خانقة صراحة. وكما النادي الرياضي صفاقسي كما نادي سكاك الحديد صفاقسي، اللي الفلوس هذه متاع المنحة متاع ترانسفير متاع على غرام تمثل حل وقتي بالنسبة للنادي. وهذه فلوس متاع جمعية معناها الحق متاع ربي، معناها حاولنا البلي ماكسيموم ان نكونوا سوبل، وكنا سوبل، اما ضمننا حق النادي وقع تقسيط المبلغ لحق. وبعد الجلسه اللي صارت في مكتب سيد وزير الشباب والرياضه اللي مشكور بالمناسبه، اللي كان حريص حريص حريص حريص جدا انه الموضوع هذا يتحل. والاجتماع دام اكثر من قريب خمس ساعات، بدينا ال11 ودرجين بالضبط، خرجنا بريسك الاربعه نتاع العشيه. و كي قينا الضمانات بقيه المبلغ لنادي سكاك الحديد صفاقسي، واحنا ما كناش ملعكسين. وزاد مشكور سي انيس بميم المحامي نتاع نادي سكاك الحديد صفاقسي، اللي من بعد ذلك خدم الخدمه هذه زاد الكل، وكمل معناها روتش البي في احنا نقولوا، عمل البي في اللي دو تيل فاسون معناها نادي رياضي صفاقسي يتمكن من المشاركه، مكنونا من قسط معين تو في الوقت الحاضر. والبقيه على اقساط ان شاء الله.
0: يعني ايش نقولوا موضوع اغلق
1: اغلق تماما اغلق تماما
0: اغلق تماما. الحقيقه منعش يعني سمين، يعني كما يقولوا لاحظنا انه المشكله هذه خلى ربما ردود افعال كبيره حتى على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي، حاجات ما حبيناش نوصلوا لها. اكيد يعني نحب نفهم العلاقات ديما تكون متميزه، اكيد بين فرق صفاقس كل خاصه بين صفاقس والرلوي، ثم علاقات تاريخيه كبيره، ثم برشا ملاعبين قبل لعبوا في السي اس اس لعبوا في الرلوي مع بعضهم، يعني ماذا بينا ديما الاجواء تكون طيبه بين الفريقين.
1: والله هي حاجه هذه ما نجمناش نتفاداوها تو حاليا في الكوره، اللي هي التعصب بصراحه. جماهير جميع النوادي متعصب، كل واحد متعصب بالفريق، وعنده حق جمهور النادي الرياضي صفاقس كي يشوف جمعيته معناها باش تمشي تلعب في الكاف وتمشي تلعب بتمثل تونس في الكاف ويلقى جمعية من صفاقس اللي هي معناها عندها المشكلة. أما زادة في الأخر فما ديدولي فما معناها فما حق جمعية، أنا كمسؤول ولا الأعضاء هي المديرة كل كمسؤولين ما ينجموش يعملوا يتنازلوا على حوايج ولا كذا، فما حق جمعية وصلنا احنا ضمناه كي تضمن احنا ما كنا متسائلين الحقيقة متاع ربي وحتى المسؤولين متاع النادي الرياضي صفاقس تنجم تثبتوا معهم والله كنا متسائلين أكثر من لازم. أما جيست حق الجمعية ضمناه لأكثر. لا
0: واضح واضح، والعلاقات هي متميزة.
1: لا العلاقة متميزة وخرجنا وخيان من الزيارة من البيرو متاع السيد الوزير ولبس الحمد لله.
0: هذا اللي حشني بيه
1: لبس الحمد لله.
0: به هذا موضوع أكيد، وإن شاء الله ديما قلت العلاقات ديما متميزة مشكل بين الرلوي والسي سي اس، بين الرلوي والسي سي اس وفي رقص فيقص الكل، لأنه هذا اللي نحبوه في خير خدمة كرة قدم في الجهة. الرلوي الآن سامي رلوي يعني باش نقول لك يعني قبل ما نحكي معك في الحصة هذه ما نحكي لكش الناس اللي كلمتني من أحباء رلوي الناس حس أنا شوية بالأحاسيس متاعها على مستوى أنه حان الوقت لفريق نادي سكاحة صفاقسي باش يكون ضمن أندية النخبة في الرابطة المحترفة الأولى. يعني إيزي يعني وقت مقيت معناها بصراحة طالت المدة والفريق في برشا مرات يوصل العين وما يشربش أسباب صحيح مرة تحكيم ومرة أمور أخرى ومرة أمور مالية إلى غير ذلك إلى غير ذلك، بس برشا أسباب متداخلة في الحكاية دي. لكن يظل لي جمهور رلوي من حقه أنه يشوف صرح كما رلوي وسنوات بعيد على الأضواء، يعني مش معقول
1: الحقيقة. أخوي فتحي خلنا بدالك بالهيئة المديرة هذه الحالية.
0: نعم.
1: لا المديرة الحالية هذه
0: حقيقة كبيرة سيوليد مستوي، لكن إن شاء الله يكون معنا ضيف في الأسابيع القادمة على مجيدة عدس فيقس.
1: برئاسة وليد المستيري خذينا جمعية السنة الموسم الرياضي 24-25 في وسط الموسم جمعية بصراحة، وأنا ولد الرلوي حالة كارثي
0: جمعية.
1: نحكي على جميع النواحي،
0: جميع النواحي إداريا وماليا.
1: إداريا وماليا بفضل تظافر جميع الجهود وتلمت وقتها لحبة والناس الكل تلمدت على الجمعية ودارت وقفت مع الجمعية، كملنا الموسم بالصعود، توجنا بالصعود من القسم الثالث القسم الثاني زوز مواسم اللي فاتوا الفارتين. عملنا موسم أول الحق نحب نشكر برشا عباد خدمة موسم الأول، بدأ معنا سي مراد السبعي اللي حب نشكره، عملنا انتدابات قيمة، عملنا انتدابات مدروسة، نجحنا في الاختيارات، لكن ما مشتش الكرة المقابلات الأولى ما مشتش. بعد جاء سي لطفي جبالي ركبت شوية الكرة وعملنا موسم ممتاز عملنا موسم ممتاز وكنا قاب قوسين أو أدنى من أن نوصلوا نتوجوا بالصعود لولا مشاكل التحكيمية اللي سيادتك كنت تحكي عليها. الموسم الفارط بدينا تحذيرات ما على بكري، عملنا انتدابات ممتازة، عملنا تربص، وفرنا جميع
0: ممهدات
1: النجاح، لكن خويا الدعم المادي والدعم المعنوي، وخاصة أنا نحب نقول حاجة إنه السلطات الجهوية في صفاقس بصراحة مقصرة مع جمعيات في صفاقس. على سبيل المثال احنا نادي سكاك الحديد صفاقس يرجع نهار 28 جويلية سي فتحي، ما عناش ما فماش ملعب بلدي لاحتضان التدريبات.
0: هي بالحق في البلاغ ما في انتظار تحديد الملعب،
1: خاطرش بلدي تراسلنا بلدية صفاقس باش ناخذوا ملعب 2 مارس باش نبداو التحضيرات، قلنا خويا لا نرجع كان نهار 15، معناها انت ترجع نهار 15 تحلي الملعب اللي انا الشامبيونات نتاعي تبدا نهار 19 سبتمبر،
0: مشكل
1: معناها انا شهر وين باش نحضر خويا. ملعب عامر القرقوري معناها حاله كارثي، جريمة معناها كي نخليه حتى لي جون يترنوا فيه جريمة في حقك كصغيرة، ما فماش ملاعب وين تترن. به نرجع للموسم الفارط، الموسم الفارط صار صارت مشاكل ماديه كبيره ياسر في فتره في الميركاتو نتاع الشتاء وقت اللي صار البريود نتاع خلاص اللاعبين نتاع لي ترونش نتاع كذا صاروا غريفات جمعيه معنا دخلنا فيهم سيكل في 16 يوم غريف سكسيسيف في فتح واستنينا دعم من الجماهير ومن الناس عملنا حمله ما شاركتش العباد مفماش ما كانش فما دعم من الناس اللي من الناس الرولوستية ومن الناس اللي ما قينا حتى دعم من حد بصراحة قينا رواحنا وحدنا إلا بعض الأشخاص اللي قربوا ما نجمش نقول على سميهم بارك الله فيهم قربوا حبوا يعاونوا باللي نجموا أما غير كيف تلي تلعب على أكسيسيون راويز ما عندك بيجي متاع على الأقل مليار ونص خاطر الجمعيات اللي طلعت تو كي نرجعوا اللي بيجي متاعهم شوفوا اقل جمعيه عندها مليار 1 مليار 500 1 مليار 800
0: انت بتنجم مليار وما يطلعش
1: صحيح دونك هنا احنا بيجي متاع 800 و 850 الف دينار وتوصل تعمل ريزلتا محترمه ومشكور زاد الاطار الفني متاع الموسم الفارط سيباستيان برمضان اللي قدم موسم ممتاز ممتاز جدا معناه نتائج كانت رائعة ورائعة جدا معناه واللي سنة زاد نعطيوك اللي كملنا معه سيباستيان وقررنا المواصلة معه
0: هذا هو السبب شو يجيك عليه حتى
1: وإن شاء الله رب يجيبه في السوق
0: تم اتفاق حصل مع باستيان برمضان
1: اتفاق
0: برشا جمهور يتسائل سيباستيان ثم برشا
1: اتفاق رسمي مع سيباستيان برمضان عام آخر مرة
0: هذا أخبر به استمرارية مطلوبة في هذه الأمور
1: والله احنا ديما مع الاستمرارية حتى الموسم اللي قبل اللي فارت كمل سيلوتفي ولوسي لطفي جبالي ووصلنا معه وما مشيتش عم ناول اول سيزون ان شاء الله سنة باش تمشي ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله
1: خاطر فما اخطاء بصراحه انا نقول هنا انا نتحمل مسؤوليتي كمسؤول فما اخطاء نتحمل مسؤوليتها كاداره عم ناول في اول الموسم فما اخطاء قمنا بهم
0: اخطاء من المناح يعني اخطاء شني
1: عطينا كارت بلونش للمدرب صراحة اسنا بصراحة سي بسام ولد جمعية ويخاف على مصلحة الجمعية ويخمم خموا كل ما بعضنا انه تكون ديما ننتجري ولاد جمعية في الجروب معناها دو تيل فاسون ما نسكروش عليهم وان شاء الله باش رلوي ولاده سي فتحي معناها احنا ديما نعيشوا بصغارنا وماذا بينا 7-8 سكولات متاع جمعية تكون من ولاد الجمعية
0: صحيح
1: وكو ربي يجيبنا في السوق إن شاء الله
0: أكيد حكيت على رلوي ولادة صحيح لكن أكيد الانتدابات في بعض المراكز مطلوبة وخاصة العبيدة والخبرة اللي تعملوا عليه برشا لكن معش السوق متاع الانتدابات بالنسبة لكم بديتوا في بعض الاتصالات لأنه ثم بعض اللاعبين مغادري كما يمن زين مغادري غادر يعني ثم بعض اللاعبين اللي كانوا أساسيين وعندهم وزنهم في التشكيلة يظل يغادروا الأسنام وشكونوا معكم في الموسم الحالي
1: والله الحقيقة سي فتحي احنا بريسك بنسبة 60-65% من السكولات متاع الجمعية معناها موجودة من اللاعبين الأساسيين فما بعض اللاعبين غادروا ربي يوفقهم ربي يجيبهم في الصواب ان شاء الله نشوفوهم ناشعين الرلوي من قديم زمان مرايا الرلوي تصنع الملاعبية مش ملاعبية تصنع الجمعيات الرلوي احنا جاونا برشا ملاعبية مش نحكي على الموسم الفاضل على قديم الزمان جاونا برشا ملاعبية يا كاريرهم وفا يا عملوا اسم يعملوا اسامي من رلوي ويخرجوا الجمعيات من رلوي الرلوي الرلوي الدار الكبيرة اللي تظهر لك امكانياتك تطور لك من امكانياتك تلقى الجو العام الملائم والجو العائلي في الرلوي اللي يخليك تتحسن ما فماش هكال فماش الضغط الكبير ياسر في برشا كيما برشا جمعيات اللي ما يخليش الملاعب يظهر امكانياته
0: صعيب ويحب برشا
1: اي صحيح
0: برشا جمعيات
1: صحيح الجمهور صعيب اما ديما فما ظروف الملائمه في الرلوي باش الملاعبيه تنجح احنا بار اكزومبل هاني العمري هاني العمري الرلوي هو الوليد بسم الله ما شاء الله عليه عنده امكانيات طيبه لكن الرلوي اعطاته الفرصه ومرية مرية برشا ملاعبية كيما أنا العمري يمشيوا الجمعيات أخرين وما ظهروش، برشا ملاعبية يمشيوا الجمعيات وما يظهروش، يجيوا للرالوي خويا رالوي مرية صحيح. اللي يحب يسوق اسمه يجي للرالوي.
0: واضح. ثم بعض الاتصالات بدأت،
1: بعض والله بدأت بعض الاتصالات من
0: نقول قد بالضبط، لكن يعني ثم يعني عمل قاعد يدور في الناحية هذه يعني.
1: والله فما بعض الاتصالات مع بعض أبناء النادي، بنتحفظوا على سامي تو حاليا، فما بعض الاتصالات مع بعض من أبناء النادي اللي نجموا بين قوسين نجيبوه. فما اتفاقات أولية، ما زال الأمور الرسمية إن شاء الله في قادم الأيامات نزيدون نكملوها. فما انتدابات لي بلون بريسك حاضرين باش يكونوا واضحين إن شاء الله، من أبارتير من نهار اثنين ثلاثة نبدأ ونشوفوا برشا حاجات إن شاء الله.
0: واضح واضح. نذكر ديما تمارين نهار 28 جويلية في انتظار طبعا تحديد
1: الموضوع. والله ما زلنا قاعدين نشوفوا إن شاء الله خويا، البلدية متاع متاع صفاقس، بلدية صفاقس تكون متعاونة معنا، خطر بصراحة معناها جمعية في الرابطة الثانية ونبدأ موسم من الأول
0: مشهر ونص. المشكل مش عندكم تكون برك مطروح، يظل عند جمعية أخرى
1: هو مطروح عند جمعية أخرى، أما جمعية أخرى فإن شاء الله تو محيط قرق إن شاء الله زاد كيف كيف يبدأ لو بليتو بوسيبل، على خاطر بيدو مازال ما أنا عنديش معلومات عليها، ما من في اللي في بالي بيه اللي هما تو راسلوا البلدية على أساس باش ياخذوا الملعب. احنا الجمعية الوحيدة معناها بار نادي رياضي صفاقس اللي تترين في طيب المهيري وسقي الداير اللي بداوا، ربي يوفقهم الزوز. الجمعيات نتاع صفاقس تاع الرابطه ثانيه رالوي وعقارب ومحيط قرقنا. بالنسبه لعقارب عندهم ملعب بلدي بعقارب، ما عنديش فكره انه ما عندهم مشكله نتاع ملعب ولا ما عندهمش. بالنسبه لمحيط قرقنا كيف كيف كان يناوي باش تبدا، كيف كيف باش تلقى روحها في نفس المشكله معنا احنا.
0: واضح واضح. مشكله كبيره على مستوى التجهيزات الرياضيه فعلا، على مستوى التمارين والتحضيرات، يعني بصراحه مشكل
1: هذا ما غير ما نحكيوا على المنح.
0: هذه أمور مالية مش تعطيني مررت الكرة الأمور المالية
1: خطر بصراحة. بصراحة أنا نداء من المنبر هذا لسلطة الأشراف في جهة صفاقس والبلدية البلدية صفاقس والولاية ما نسكن في سقي الداير
0: هاك علاش
1: هاي ولد سقي الداير لا الله محمد رسول الله. نداء بصراحة تو احنا نلعبوا في الرابطة الثانية سي فتحي مع جمعيات نفس الجمعيات، جمعية تاخذ منحة متاع بلدية في جهة معينة 200,000 دينار، بل جمعية أخرى تاخذ في 250,000 و300,000 دينار. جي أنت صفاقس رالوي سبور تاخذ من بلدية سقيد بلدية صفاقس 15,000 دينار. معناها 15,000 دينار جمعية في الرابطة الثانية سي فتحي إيش معقول؟ سيب منحة ولاية 8,000 دينار.
0: تمش عدالة في التوزيع بتاع المنح
1: 8,000 دينار، معناها هذم شنو ما يعملوا لكش استاج، هذم في عد ذاتهم الزوز مع بعضهم بيعملوا لكش استاج ما يخلصوا لكش ملعبي في الرابطة الثانية.
0: صحيح.
1: علاش قلت لك انا المشاكل المالية هي العائق الكبير في في في جهة صفاقس قدام الجمعيات. جمعية كتو كيما محيط نادي محيط قرقنا اللي ربي ان شاء الله نشوفوها فيها، معناها لازم الناس تقف معها. راهو الجمعيات هذوما نتاع جهة صفاقس راهو جمعيات عندهم تاريخ وعندهم عندهم ملاعبيه كبار لعبت فيهم وعندهم اساطير نتاع كوره لعبوا فيهم. راه بصراحه معناها كان السلطات الجهويه تقعد تغزر لنا بالمنطقه هذايا وبالمنطلق هذايا، هاي منحه خويا برا دبر راسك مش معقول مش معقول. احنا ما في جهه الساحل يلعبوا معنا في جهه الساحل سي فتحي، راه فما جمعيه تاخذ من البلديه نتاع الجهه نتاعها 400,000 دينار. كيفاش تحبني نتنافس سنويه؟ ما نجمش نتنافس سنويه.
0: نعم.
1: خاطر بصراحه الكوره تو عاد احتراف، الملاعبي راهو ما تخلصوش
0: صحيح.
1: ما يلعبش فما ظروف لو مينيموم نتاع خلاص، والميلي مينيموم يلزمك بريمات يلزمك كذا باش تلعب على الطلوع مش ساهل. راهو سي فتحي
0: نعم.
1: اول حاجه لازمك نحضروا ان شاء الله نحضروا جمعيه محترمه.
0: يعني كاداره انتم رئيس وليد المسيري كما قلت ثم تضحيه كبيره قاعده تقوم بها الاداره هذه بالنسبه لفريق نسك عاد صفاقسي، ثم برنامج عمل على الاقل على المستوى ايجاد حلول ماديه على الاقل لهذا الموسم مع المنحه الموجوده بتاع الغرام وغيرها من الطرق الاخرى على مستوى تعبئه بعض الموارد الماليه لمجابهه المصاريف اللي باش تجيكم في الموسم القادم.
1: والله عملنا بالنسبة للأسبوع اللي فارط واللي قبله والله بصراحة كنا مشغلين على ملف متاع النادي الرياضي الصفاقسي، والحمد لله الملف تحل وتحلت مشكلته نار الخميس العشية سوديزون صح نار الجمعة عسيل. عنا جلسة هم برسيب جلسة متاع اجتماع هي مديرة نهار امبراسي بنهار ثني باش ندرسوا الامور الماليه، وحسب الامور الماليه باش نقروا معناها باش نحدوا لي زوبجيكتيف الكبار نتاعنا. اما هو كمبدا اول رانا باش نكونوا فريق محترم ومحترم جدا ان شاء الله بالتفاف الجماهير وبالتفاف الناس وبالتفاف الرلوستيه على جمعيتهم باذن الله نعملوا موسم متميز ومتميز جدا.
0: واضح واضح. هو فقط روي مش كرة قدم فقط زاد مش كرة الحين روي جمعية على مستوى القاعات على مستوى الفردية، يعني روي جمعية كما يقولوا في اختصاصات رياضية أخرى بخلاف كرة قدم، واللي تميزت وشرفت اسم نادي سكن حدس فيقسي كإدارة ما تكونش نسينهم بطبيعة.
1: لا ما احناش نسينهم، عنا فرع كرة السلة احنا خذينا جمعية فرع كرة السلة كمحلول تو قاعدين برياستي وليد خذينا بدينا باللي زاكاديمي عملنا اكاديمي صناع عملنا ايكول عام الجاي باذن الله نعملوا مينيم بشوي بشوي قاعدين نرجعوا فيه الفرع الباسكت بشوي بشوي قاعدين نخدموا من اللوطه واحنا طالعين في الباسكت باذن الله باش تكون معناها عمل جاد وقاعدي ومن البيبينير من اللوطه. وبالمناسبه نحب نشكر سي وسيم الحضري اللي بصراحة عضو مدير معنا واللي بفرع كرة سلة اللي يخدم في عمل جبار وجبار جدا وبارك الله فيه يدور ويلوج على الملاعبية وكذا عسيل وفليسيتاسيون يعطيه الصحة خدمة ممتازة جدا حتى ليز أكاديمي معناها شو تدخل خويا تجهيزات من أعلى مستوى موفر مدربين أكفاء عنا زاد كيف كيف الألعاب الفردية وربي وفقنا ربي وفقنا
0: في الألعاب الفردية ثم
1: فهم فهم فهم
0: ثم دعم إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: أكيد قاعدة تجي في برشا ألقاب
1: إن شاء الله
0: وخرجت أبطال زاد كبار
1: صحيح.
0: نعم. على كل خلي كلمة الختام سميل الجمهور الرياضي اللي أحبه نادي سكن حدس فيقسي خاصة شنو نجم نقولون في هذا الموسم اللي أكيد نظرة تفاؤلية بالنسبة للجمهور اللي نعرف كل موسم عنده ثقة فيكم وثقة في الأيام تاعه أنه الفريق يرجع للصولات والجولات ويرجع للأيام الجميلة اللي فريق نادي سكن حدس فيقسي على مستوى الفرق النخبة نجم نقوله أنه مقارنة بالفرق اللي شفناها وصعدت للرابطة المحترفة الأولى وبصراحة رلوي خير منها برشا على المستوى الفني على المستوى التاريخ خاصة ظل يقيد تور رلوي أكيد تنافس من أجل أن ترجع اسمها ومجدها على الطاولة في مخصص الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم هذا الموسم.
1: بنانا اللي نقعد به جماهير رياضية وجماهير نادي سكاك العديد الصفاقسي على وجه خاص أن بإذن الله سنابش نعملوا موسم متميز بمزيد من الالتفاف حول الجماهير ومزيد من الصبر ونكونوا ناس كل بوزيتيف وندزوا مع جمعية بإذن الله أخر الله من فرحه
0: إن شاء الله بإذن الله. صحيح لكم بكل تأكيد سامي تحية للمدير لفريق نادي سكن حدس فيقسي ديما متعاونة مع إذاعة صفاقس وطبعا في متابعة دائما لإذاعة صفاقس مختلف أخباركم ومختلف طبعا مقابلتكم على الرياضية إن شاء الله بالتوفيق هذا الموسم مش لكم فقط لكل فرق صفاقس على مستوى الرابطة المحترفة الثانية نعرفوا برشا فرق من صفاقس ولات في الرابطة الثانية ديما نتمناه أنه فريق منهم يصعد عملناه وطلع التقدم ساقيت الدائر إن شاء الله الموسم هذا يطلع أكثر من فريق لأنه فرق صفاقس صراحة صفاقس في حاجة إلى أكثر من فريق على مستوى الرابطة المحترفة الأولى وتستحق ذلك صراحة إن شاء الله العوائق المادية والعوائق متاع الأمور التجهيزات الرياضية ما تكونش عائق في آخر الموسم أنها تحرم بعض الفرق من هذا الحلم المشروع. أتيك صحة أمين الجمهوري أنسنا برش على مجيد عصفاقس.
1: عايشك سيفات هي وشكرا ليك وشكرا لكافة المستمعين شكرا للعاملين بذا عصفاقس.
0: شكرا شكرا جزيلا. استراحة غنية ثم كده نكمل المشوار بعد في سيدو الصيف إلى حلول الثامنة والنصف ليلا.

أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة، في ظل موجة الحر نداءات استغاثة لمتساكنين بمناطق من صفاقس بسبب انقطاع متواصل للماء. فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، شعار حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي

0: ذلك بعد موجة حر تتواصل نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
1: بالنسبة للحرارة اليوم في ارتفاع طفيف في الشمال وفي استقرار بقية المناطق، تتراوح اليوم بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بالنسبة للغدوة باش تحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، وبالتالي باش نشهدوا غدوة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، تبدأ من مناطق الشمال ثم تشمل الوسط والجنوب، وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة، وتواصل الانخفاض هذايا تلت الأسبوع القادم تبع مع ظهور خلايا رعدية غدوة زادة بالمناطق الغربية، وبالتالي البحر مزال عامة مصدر في شلل الاضطراب.
0: وفيما لاحظ عدد من المواطنين بصفاقس تراجعا تدريجيا في أزمة انقطاع الكهرباء، ما تزال أزمة انقطاع الماء تراوح مكانها في عدد المناطق لفترات قد تصل إلى أسبوعين.
2: يرحم والديكم، رجعوا لنا الماء، رانا في أزمة كبيرة برشا من الماء، رانا زنقة الغروبي عندها دو شهر الماء مقصوص عليها، رانا حيوانات ماتوا، رانا شجر مات، رانا كبار ماتوا، رانا صغيرات يعلم الله كيفاش الواحد ما يدوش، راهم يرحمهم طاب بالحر. يرحم والديكم، نلقاونا باش نغسلوا معون، لا باش نشربوا، لا باش نتحركوا حتى تحريكة، اللي يسمع فيه يلبيوا النداء نتاعنا ويعملوا لنا حل في الماء، ما يصيرش هذا الكل.
3: بالله باسم منطقة الولاد حماد العجاني البنيان، أنا نتوجه للمدير الجهوي نتاع الشركة الوطنية للاستغلال الساحلية. يا خويا يرحم والديك يبارك لك، ارفق بينا، يرفق بك ربي. توا 15 يوم منقلنا مقصوص عليها لليل نهار، حيوانات ضاعت، عباد ضاعت، خويا حللنا على الأقل حتى في النهار صيح ساعة ولا ساعة من الزمان. في الدستور التونسي المواطن التونسي عنده الحق، الماء فيه حق مكتسب.
0: وتعليقا على قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز السماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فأنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية. وأكدت الجمعية أن منظومة تخزين بطاقة 10 كيلوات في الساعة مثلا تكفي لتشغيل مكيف هواء واحد مع ثلاجة وتلفاز وبعض الإنارة لمدة تقارب 3 ساعات فقط، تبلغ كلفتها مع التجهيزات والتركيب حوالي 12,000 دينار، وهي كلفة غير متاحة لأغلب الأسر التونسية. وأفادت الجمعية أن كلفة الكيلوات ساعة قد تصل إلى حوالي 12 دينارا، أي ما يقارب 50 مرة متوسط سعر الكهرباء المزودة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وأن عمر البطارية 5 سنوات فقط، واستعمال المنظومة سيكون لحوالي 300 ساعة. وفضلا عن الجانب المالي، فإن هذه الحلول لا تخفف العبء عن شبكة الكهرباء الوطنية، فالمشكلة الحقيقية للشبكة ليست ما بعد الانقطاع، بل في كيفية تفادي الانقطاع أصلا عبر توفير طاقة إضافية في أوقات الذروة. واعتبرت الجمعية أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز عوضا عن ذلك على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء. وفي ظل موجة الحرارة وتزايد الإقبال على الشواطئ، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق ل25 جويلية من كل سنة، تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث. وأكدت منظمة الصحة العالمية بتونس في بلاغ نشرته اليوم أن الحملة تبرز أهمية اتخاذ قرارات بسيطة أثناء السباحة يمكن أن تنقذ الأرواح، وأشارت إلى أن هدوء البحر لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر، إذ قد تخفي المياه تيارات بحرية قوية وغير مرئية تجرف السباحين إلى مناطق خطرة. ودعت الجهات المنظمة للحملة المصطفين إلى احترام رايات الحماية المنصوبة على الشواطئ والتقيد بتعليمات السباحين المنقذين وأعوان الحماية المدنية وتجنب السياحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء. داعية الأولياء.

0: إلى مراقبة الأطفال بشكل مباشر ومستمر أثناء وجودهم في البحر، مع التأكيد على أن العوامات المطاطية لا توفر حماية كافية من الغرق. في باقي متابعتنا الوطنية، جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات. ونفت علمها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية والذي شمل ما يقارب 300 دواء. استعدادا للسنة الجامعية الجديدة، صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك يتعلق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ويشترط كراس الشروط بالخصوص جملة من الوثائق، من بينها ما يثبت حق التصرف في العقار، وشهادة تأمين تغطي البناية والمقيمين بها، وشهادة تثبت مطابقة البناية للمواصفات الفنية. ويشمل الملف أيضا بيانات تتعلق بطاقة الاستيعاب والمرافق الصحية والفضاءات المشتركة والتسعير المقترحة للكراء الفردي حسب السرير. كما يفرض القرار على المستثمر تقديم مضمون السوابق العدلية له وللأعوان العاملين بالمبيت. تربويا، أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية أن عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية تجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. وتبدأ أول خطوات التسجيل عن بعد بإنشاء حساب على المنصة، حيث يطلب من المستخدم إدخال بياناته الأساسية بدقة والتي تشمل رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ورقم الهاتف الجوال. وعقب إتمام هذه الخطوة يتلقى المستخدم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق يمكنه من الدخول إلى الفضاء الرقمي بصفة مواطن لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائه. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وتزامنا مع حياة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، دعا مجلس نواب الشعب في بيان أصدره اليوم إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وإلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030. وتحيي تونس اليوم أيضا الذكرى 13 لاستشهاد محمد الإبراهيمي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي. وقال حزب التيار الشعبي في بيان له بالمناسبة أن الإبراهيمي كان من طلائع مفجري ثورة 17 من ديسمبر في كل القطاعات والساحات، وفي مقدمة صانع اعتصام القصب الأول والثاني. وتابع الحزب أن اغتيال الإبراهيمي حدث 6 أشهر بعد اغتيال رفيقه الشهيد شكري بالعيد، حيث كان اغتيالهما بمثابة التصفية الرمزية للثورة. في أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينيين اليوم بعد أحداث قرية التل أمس. وفي تطور جديد، بدأ المستوطنون باقتلاع الأشجار وهدم المنازل بحماية من قوات الاحتلال، خاصة في منطقة سوسية جنوبية الخليل. وإثر ذلك اندلعت في المنطقة مواجهات افتك خلالها مواطن فلسطيني سلاح أحد المستوطنين بعد أن هددهم بالقتل، كما أصيب جندي إسرائيلي جرى إلقاء الحجارة خلال تلك المواجهات. في الملف الإيراني، توقفت الولايات المتحدة الليلة الماضية عن شن غارات جوية على إيران لأول مرة منذ أسبوعين، ولم يصدر عن واشنطن أي تفسير بعد لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من الضربات المتصاعدة منذ انهيار الاتفاق المؤقت. في الأثناء، قالت إيران إنها أعدت بنك أهداف جديد داخل الأراضي المحتلة سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. وفي حصيلة للمواجهات الأخيرة، قال المتحدث باسم حرس الثورة أن قوات بلاده دمرت 11 مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض في القواعد الأمريكية خلال 15 يوما من القتال. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف ما وصفتها بأهداف حساسة في منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأخبار. تتابعونا إثر هذه النشرة، بل إثر هذه النشرة ورقة من الإذاعة الوطنية تلخص أبرز المحطات التي شهدتها تونس منذ إعلان الجمهورية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: تحيي تونس اليوم ذكرى عيد الجمهورية، مناسبة تحمل رمزية خاصة في وجدان التونسيين، إذ تخلد ذكرى إعلان النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي بعد عام واحد من الاستقلال. وقد مثل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث انتقلت تونس إلى بناء دولة وطنية حديثة تقوم على مؤسسات الجمهورية، وانتخب المجلس القومي التأسيسي أنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. هذا الإعلان تلاه رئيس المجلس القومي التأسيسي المرحوم جلولي فارس.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على تونس محطات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، كان من أبرزها تعميم التعليم وتطوير المنظومة الصحية وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ثم جاء الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 11 و2000 التي أفرزت دستور سنة 14 و2000، والذي أفضى بدوره إلى إرساء مجلس نواب الشعب الذي تصاعدت فيه الخلافات السياسية والاحتقان. واكتسب 25 من جويلية بعدا جديدا سنة 21 و2000، عندما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من دستور 14 و2000 نتيجة وجود خطر داهم يهدد الدولة وأزمة سياسية خانقة تعطل فيها عمل البرلمان وتجاذبات سياسية أثرت على الوضع الاقتصادي الذي سجل انكماشا بنحو 8.8% وهو الأسوأ منذ الاستقلال، إضافة إلى تراكم الديون والتضخم المالي الذي بلغ 5.7% خلال شهر جوان من عام 21 و2000. وسجلت هذه الأوضاع المتدهورة في وقت كانت فيه البلاد تواجه ذروة جائحة كوفيد-19 التي حصدت الكثير من الأرواح وأدت إلى شلل في القطاع الصحي، إضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية، ما جعل استعادة الاستقرار الأمني أحد أبرز الملفات المطروحة خلال تلك المرحلة. وشملت الإجراءات الاستثنائية إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
4: عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
2: ليتم في 30 من مارس من سنة 22 و2000 إصدار أمر رئاسي يقضي بحل مجلس نواب الشعب. وتواصل لاحقا هذا المسار السياسي والقانوني باتخاذ جملة من التدابير التي أعادت رسم المشهد السياسي. ومن أبرز هذه المحطات تنظيم الاستفتاء على دستور جديد يوم 25 من جويلية 22 و2000، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية أواخر سنة 22 و2000 وبداية سنة 23 و2000 وفق قانون انتخابي جديد يعتمد الترشح على الأفراد، ثم انتخابات المجالس المحلية وإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 24 و2000 باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، أعلنت الدولة مواصلة عدد من الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة عدد من الخدمات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة ودعم الأمن الغذائي ومواصلة برامج إصلاح التعليم والتكوين المهني. كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات الاجتماعية، من بينها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 25 و2000، ويهدف إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز استقرار العمال وإدماجهم مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم وفق الشروط التي يحددها القانون.
4: تم إلغاء المناولة من قبل مجلس نواب الشعب، وهو يوم تاريخي في الواقع. العمل على هذا المشروع منذ مدة، واليوم الحمد لله تعالى أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا في موعد مع التاريخ.
2: كما اتخذت الدولة إجراءات لتسوية أوضاع فئات كانت تعمل بصيغة هشة، من بينها الأساتذة والمعلمون النواب، حيث تم اعتماد برامج للانتداب على مراحل وفق رزنامة وضعتها وزارة التربية. وشملت الإجراءات أيضا مواصلة تنفيذ برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التشغيل اللائق وتحسين الاستقرار الاجتماعي. كما شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات اجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد وفق برامج تمتد على عدة سنوات، إجراءات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطن، مثل ما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
4: وسنواصل في نفس الطريق، ثابتين صامدين مؤمنين، حتى نحقق أمال الشعب المشروع في تجسيد آماله وانتظاراته في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. وحين تجمعنا الإرادة الصادقة فأننا قادرون على مواجهة كل الصعاب وعلى رفع شتى أنواع التحديات وتوفير أسباب العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
2: وفي المجال الاقتصادي أيضا، سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها ارتفاع العائدات السياحية وتحسن مداخل تصدير زيت الزيتون والفوسفات، إلى جانب تراجع نسبي لمعدل التضخم مقارنة بذروته خلال سنتي 23 و2000 و24 و2000، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى المالي، تمكنت تونس رغم مشاكل المالية العمومية من سداد ديونها الخارجية نتيجة تراكم القروض التي لم يستفد منها المواطن التونسي. وفي المقابل، ما تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بخلق مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى وتحسين القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع المالية العمومية، وهي ملفات لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويبقى عيد الجمهورية مناسبة وطنية جامعة يستحضر فيها التونسيون أكثر من 69 عاما من تاريخ دولتهم الحديثة، ويجددون التطلع إلى جمهورية قوية بمؤسساتها قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
6: عشرة دايمة.

0: 28 دقيقة بعد السادسة متصلين معاكم إلى حدود الساعة 8:30 ليلا في استوديو سيف. كنا أرسبت كما مستنسين الأجواء الرياضية تكون حاضرة 100%. الأجواء الأولى أكيد كانت خاصة بمواكبة دورة المطار مع حمد المياني، ثم الاستضافة الخاصة كانت للناطق الرسمي لفريق نادي السكك الحديد الصفيقسي سمير القرقوري. خذينا فكرة تقريبا ضافية وشاملة على الجديد فيما يخص راليو وتحضيراته طبعا اللي مش تبدأ 28 جويلية للموسم الكروي الجديد. إن شاء الله بالتوفيق للراليو ولكل فرق صفاقس على مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الآن مش نفتحوا ملف الرابطة المحترفة الأولى، تحضيرات فريقي صفاقس في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الكروي الجديد. نعني به من نادي صفاقسي هو فريق تقدم ساقية الدائر. أكيد مش نرجعوا بأكثر تفاصيل عن آخر أخبارهم. وسعيد جدا أن ينضم إليه في الاستوديو المدرب والمحلل الفني سيد أحمد فلاح. سيد أحمد نسنا برشا على مجيدات صفاقس، مرحبا بك.
1: مرحبا فتحي بيك وبكل مستمعي إذاعة صفاقس ومشاهدي راديو صفاقس على الصفحة الرسمية في الفيسبوك.
0: مرحبا بي من الناس الكل اللي تابعوا فينا، ومرة أخرى تحية لمخرجينا كل عالم من جاموسي وطارق بكور. سيد أحمد، سيف لاباس قبل بحرت عمت مريكل ولا مازال ما خديتش الشغل بتاعك كما ينبغي؟
1: والله عشويات في الشفار، معنا أقرب بلاصة لينا في صفاقس مع السخانة ودرجة الحرارة الكبيرة مع الفترة الفارطة تصعيبة برشا على الناس كلك. هو إن شاء الله ربي يعطينا على قدر منطيق، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يجري عصلاح
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إذن نبدأ بنادي صفاقسي. اليوم نادي صفاقسي سيد أحمد باعتبار أنه الفريق في تربص في سوسة لحد الآن، وطبعا ذكروا أنه الأخبار الخاصة بالانتدابات على مستوى نادي صفاقسي بصفة رسمية نحكي عبد السلام الحلاوي، غيث الصغير، مؤمن الرحماني، وحكيم موتيبي في انتظار ربما انتدابات قد تكون في الأيام القليلة القادمة. تربص مغلق في سوسة يتواصل لغاية نهار الخميس 30 جويلية. من المنتظر باش يكون مشروع بمباراة ودية أخيرة في انتظار تحديد اسم المنافس. والنادي الرياضي الصفاقسي ذكروا أنه بصفة رسمية كان أعلن جماهيره أنه لجنة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم أقرت خلال اجتماعها المنعقد أو لبس أنه التأهيل الرسمي للفريق للمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027. قبل كل شيء سيد أحمد، التوجهات الخاصة بهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مع توجه لتعاقد مع مدرب تونسي يعرف جيدا البطولة التونسية وسبق ليه انه عمل في نادي الصفاقسي، لربما توجه شافوه الجميع انه مناسب على مستوى خاصه انه نادي الصفاقسي ما ضيعش برشا وقت مع ربما مدرب اجنبي لا يعرف اجواء كره القدم التونسيه، وقد يشكل هذا عائق على مستوى ربما خساره بعض النقاط. نادي الصفاقسي ما يحبش يكون يغلط الاغلاط اللي غلطها في مواسم سابقه، وحب من الاول الاعتماد تقريبا على نفس الرصيد البشري، يمكن 80-70% من الرصيد البشري مازال موجود ولا حتى أكثر، ومدرسة تونسية تعرف جيدا أجواء البطولة التونسية وأجواء بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
1: والله كش نبدأ بالنادي الصفاقسي ما نجموش نبدأ من غير من نبدأ من الموسم الفارط، من نهاية الموسم الفارط بالنادي الصفاقسي كان قدم موسم متميز، ولو أنه نهايات ما كانتش على المستوى الرياضي خروج من نصف نهائي كأس تونس، قعد تقريبا 3-4 جولات الأخيرة يلعب على البطولة. النادي الصفاقسي حضر موسم الفارط جيدا، سنة لقاه روحه تقريبا 70-80% من الزاد البشري موجود، تعاقد مع مدرب تونسي نبيل الكوكي بمساعدة نادر الهبيري وكامل الإطار الفني المصاحب، تقريبا نفس البروفيل نبيل الكوكي ومحمد الكوكي، ما خسرش برشا وقت النادي الصفاقسي، ما عملش الأغلاط متاع المواسم اللي فارطة اللي هو كانت لاعبين يخرجوا في نهاية عقد. النادي الصفاقسي كي حتى اللاعبين اللي كانوا موجودين كان معناه العقد متاعهم متاع 3-4 سنوات. الرصيد البشري تقريبا هو بنفسه بنسبة 80% مع عديد الانتدابات اللي صارت في الفترة الأخيرة باش يدعموا المراكز. تقريبا نادي صفاقسي ربح برشا وقت مع نهاية الموسم الفارط بهيئة جديدة قديمة جديدة كانت تسيرية تولت رسمية برئاسة السيد مهدي الفريخة. نادي صفاقسي ميسي قاعد على السكة الصحيحة إن شاء الله يتوفق باش يكمل الانتدابات متاعه. هذوما راهو الاستمرارية الإدارية مع الاستمرارية أنا نعتقد حتى الفنية مع طارق سالم الخبرة متاعه في الانتدابات اللي تقريبا بنسبة 90% الموسم الفارط ناجحة بمونديكو حسامادو كيف كيف عمر طيفور موتيابا نادي سفيرسي كان ناجح على المستوى الانتدابات وبولي تقريبا نادي سفيرسي حافظ على تقريبا الستاتيو نتاعو نتاع اللاعبين عوده معلول المثلوثي الاستقراريه في الاطار الاداري الاستقراريه في الزاد البشري تقريبا حتى كي يبدل نادي سفيرسي المدرب ديما نفس التوجه نادي سفيرسي قاعد يخدم في صمت ان شاء الله في الموسم القادم انا اعتقد نادي سفيرسي مش يكون عنده معنى قيمه كبيره في البطوله هذه باش يكون مراهن جدي كيف كيف نادي سفيرسي باش ان شاء الله يرجع للسالف نشاطه المعهود وسالف الصولات نتاعو في افريقيا ان شاء الله.
0: نعم على مستوى الانتدابات سي احمد لانه برشا اراء تجي على مستوى الانتدابات في بعض اللي يشوفوا انه ربما الانتدابات ما موقعش تعاقد ربما مع بعض الاسماء اللي الجمهور اكيد يطالب فيها كما الشيخاوي كما غيره كما غيره يعني خاصه الانتدابات اللي من اللاعبين تالقوا سابقا في البطوله التونسيه شافوا انه ربما الانتدابات هذه برشا ناس كذلك بالعكس يشوفوا انها مركزه انتدابات فيها تركيز على بعض المراكز اللي نادي الصفاقسي في حاجه الى مراكز ثانيه فيها دوبلير معناها كما الحارس عبد السلام الحلاوي الى جانب دحمان غيث الصغير متوسط الميدان موتيبي لربما يخرج موتيابا كذلك مؤمن الرحمن اللي يعتبر من ابرز اللاعبين اللي برزوا في فريق الترجي الجرجيسي وفي الرابطه المحترفه الاولى الموسم المنقضي يعني ثم ناس تشوف انه الانتدابات لحد الان موزونه متوازنه في انتظار تدعيم ببعض الاسماء الاخرى حكمك عليها يعني لحد الان
1: والله نادي سفيرسي كي نشوفوا حتى نادي سفيرسي التوجه نتاعو صحيح معناها بالاداره الفنيه نتاعو ومدير رياضي طارق سالم مدرب نبيل الكوكي ظاهر اللي فما فكره مشتركه فما توجه عام في الفريق اللي حتى نشوفوا اللاعبين اللي خرجوا مثلا في راس السكوحي تقريبا تعوض بغيث صغير اللي هو متوسط ميدان هجومي عنده قيمه فنيه كبيره لعب في النادي الافريقي عنده الخبره نتاعو في الرابطه المحترفه الاولى كيف كيف حراسه مرمى الثاني لنادي سفيرسي عانى شويه الموسم الفارط خاصه الوقت اللي غاب دحمان وكان نادي سفيرسي خرج من نصف نهائي الكاس بعد هفوه كبيره من الحارس قعلولو لو انه القيمه نتاعه وحبه النادي سفيرسي حد ما ينجم يشكك فيه كيف كيف النادي سفيرسي تقريبا حتى في الانتدابات نتاعه الافريقيه باستثناء اونانا اللي كان مش انتداب تقريبا ناجح بنسبه 50-60% حاول ينتدب حكيم موتيبي اللي كان موجود في النادي سفيرسي منذ اوسط الموسم الفارط كان يحضر من النادي سفيرسي لاعب اوغندي اوركوتا يعتبر الا 20 سنه كيف كيف عبد السلام الحلاوي كيف كيف مؤمن الرحماني اللي يعتبر من احسن مهاجمي الرابطه المحترفه الاولى الموسم الفارط كان قدم اداء جيد مع ترجي رياضي الجرجيسي وسجل 8 او 9 اهداف تقريبا توجه النادي سفيرسي كان حتى في الانتدابات فما لاعبين خرجت فما لاعبين عوضتهم تقريبا بنفس المستوى بخير من المستوى اللي كانوا موجودين فما رؤيه في النادي سفيرسي فنيه فما نبيل الكوكي انا اعتقد اللي هو يعرف ايش يعمل مدرب محنك عنده قيمه كبيره مع الهيئه نتاع نادي سفيرسي مع المدير الرياضي طارق سالم التوجه صحيح في النادي سفيرسي فما انتدابات اخرى لان النادي سفيرسي قادم على ديسيشنز كبار البطوله الوطنيه كاس تونس كاس الكونفدراليه اللي نادي سفيرسي تو يحاول يطمح باش يعاود يرجع للمستوى المعهود نتاعو ان شاء الله في القادم الايام نعتقد ان سفيرسي مش يقوم بانتداب او اثنين اخرين على في مستوى جيد وكاليبر ممتاز ان شاء الله.
0: نعم يعني صراحه سيد احمد ترى ان السوق التونسيه بصفه عامه على مستوى اللاعبين يعني ثماش برشا شوا كبير ثماش اختيارات كبيره تخليك لربما انك عندك وقت باش تفرز يعني ملاعبيه يعني في الاخير المستوى متقارب جدا يعني اشتقى ملاعبي برز بصفه واضحه في البطوله يعني تعد الاصابع كما تو مؤمن الرحماني في ترجي الجرجيس مثلا ماش معني بعض العناصر اللي ربما في البطوله تألقت 12 13 عنصر يعني في الاخير الاختيارات راهو كانت صعبه وثم منافسه كبيره كذلك مع بعض النوادي اللي هي الاخرى قاعده تحاول ان تثري الرصيد البشري بتاعها يعني نادي سفيرسي مع بعض المشاكل الماديه اللي رافقت التحضيرات مع الوضع الحالي على مستوى خاصه خلاص كل المشاكل الماديه في انتظار ربما ان شاء الله ما تصيرش مشاكل اخرى بتاع خلاص خطايا. يعني نجم نقولوا الوضع النادي الصفاقسي عرف على الاقل كيف يتعامل مع المشكل المادي المطروح بالنسبه ليه، تعامل مع انتدابات تناسب المشكل المادي بالنسبه ليه، وعرف يجيب كذلك عناصر على الاقل كونفيرمي، يعني عناصر معروفه للشارع الرياضي.
1: والله انا اعتقد ان نادي الصفاقسي مع الهيئه المديره سمادي الفريخه قاعد معناها اغلق عديد الملفات مع الاطراف المتنازعه، كيما مع ملف سكاك الحديد الصفاقسي، مع اللاعبين وضاح الزيدي الحبوبي مدرب سانتوس. نادي الصفاقسي تفرغ توا المستوى الاداري ومستوى المالي، تفرغ للانتدابات نتاعو، تقريبا قاعد يتعامل بذكاء الهيئه المديره والمدير الرياضي والاطار الفني، يتعاملوا بذكاء في على مستوى الانتدابات، حتى على مستوى المادي معناها قاعدين يحاولوا يلقاو الصيغه اللي تناسب الفريق، خاطر نادي الصفاقسي في المواسم الفارطه غرق برشا في الانتدابات المكلفه من دون حتى تقريبا مستوى فني، ما كانتش معناها الاغلاط الفارطه قاعده تنقص من نادي الصفاقسي، قاعدين يركزوا برشا على الانتدابات تكون قايمه باسواق معقوله، خاطر ديما القيمه الماديه للاعب ساعة على ساعة انت تصح اللاعب مثلا بمستوى بفلوس معينة، النادي الصفاقسي ما يقدرش باش يخلصهم، وتشوف الخطايا قاعدة تتكرر في النادي الصفاقسي، يحاولوا هما باش يقلصوا في الاغلاط حتى في الانتدابات تكون معناها سيبلي وتكون قائمة. انا اعتقد النادي الصفاقسي قاعدة سكة ساعة يخدم في صمت سياسة النادي الصفاقسي قاعدة فيها برشا حكمة، فيها تصرف في الموارد المادية، في الزاد البشري، في حتى في اختيار المدرب كمدرب تونسي. ما نادي الصفاقسي ما تشنجش برشا ومشى جاب مدرب أجنبي مكلف كما صارت الأغلاط مع سانتوس قبل، ولأنه مدرب كبير. نعتقد النادي الصفاقسي قاعدة السكة الصحيحة بالسياسة الحكيمة متاع الهيئة المديرة ومدير رياضي والإطار الفني مع الزاد البشري. نادي الصفاقسي زيد بشري محترم، معناه فيه عديد اللاعبين ذو خبرة، وإن شاء الله نادي الصفاقسي في بداية الموسم يكون حاضر 100% إن شاء الله.
0: نعم، وفي الخير باش نختم ملف نادي الصفاقسي، إنه تحضيرات لربما برشا ناس يقولوا نادي الصفاقسي بدا شوية مؤخر على الفرق الأخرى، باعتبار أنه مسألة حسم الإطار الفني وغيرها من الأمور الأخرى طلبت شوية وقت، وحتى المقابلات الودية نادي الصفاقسي مازال ما قامش بمقابلة ودية لحد الآن. يعني الأمور هذه ما تقلقش برشا على مستوى خاصة الموسم على أبواب 23 أوت تقريبا.
1: والله نادي الصفاقسي توا في الفترة هذه عنده استاج معناها في سوسة، قاعد يحضر، خاطر ديما التربص الأول يكون فيه في اللي يعتني بالجانب البدني. نادي الصفاقسي نهار 30 جويلي عنده مباراة ودية نورمالمون مع فريق جزائري أو عراقي في في في
0: مقر تربص،
1: في مقر تربص، بعد باش يرجع للصفاقس، من بعد تبدأ المباريات الودية. معناها نعتقد 5-6 مباريات ودية نادي الصفاقسي تخليه موجود، خاطر ما فماش نادي الصفاقسي تقريبا نفس التركيبة الزاد البشري، حتى اللاعبين فما هو احنا اللحمة بين اللاعبين، يعرفوا بعضهم، مش يلقاو برشا مثلا ديفيكولتي حتى في الملعب للتناسق بين اللاعبين، وبين حتى معناها النادي كيما نقولوا كي تبدا فما لاعبين جدد برشا ديما تلقى الاشكاليات هذيك. تو نادي الصفاقسي يعرفوا بعضهم اللاعبين، تقريبا الاستاتيم تاع نادي الصفاقسي حراسة المرمى مونديكو علي معلول حمزة المثلوثي في وسط الميدان حسام ادو بالوافي اياد، تقريبا نادي الصفاقسي باستثناء خروج عمر بن علي نجم يقلق شويه خاطر القيمه نتاعو الفنيه كان احسن تقريبا من احسن لاعبين في نادي الصفاقسي موسم الفرد. نعتقد ان نادي الصفاقسي يسكر الملف نتاع الانتدابات نتاعو، يكون جاهز معناها ان شاء الله 100% مع بدايه الموسم 22-23 يكون نادي الصفاقسي حاضر ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله.
0: نعم، شفت معك ملف نادي الصفاقسي بالقائمه نتاع التربص اللي كان نزلها نادي الصفاقسي البارح في الصفحه الرسميه، 30 لاعب في التربص هذا، وجوه شابه موجوده في فرق النخبه قبل، يعني شاركت الموسم الماضي وشاركت حتى في بعض المقابلات في فرق المحترفه الاولى الموسم الماضي. شوف انه الدور الاطار الفني كبير على مستوى الغرب للان اللاعبين، لانه اكيد نهايه التربص هذا احمد باش تكون فيها غربله لبعض العناصر، وبعض العناصر مش تكون حاضره في بقيه التحضيرات.
1: والله في نظرة للقائمة النادي الصفاقسي فما يوسف حبشية تقريبا لعب برشا مباريات عملوها في النادي الصفاقسي، عبد السلام عقيد لعب المنتخب النخبة، كيف كيف ريان شعبان عملوها خذا زاد وقت باش لعب، كيف كيف نور القروي النادي الصفاقسي، كيف كيف أمين العايدي. نعتقد للاعبين النادي الصفاقسي اللي نقولوا احنا أبناء النادي باش ياخذوا وقت باش يلعبوا في النادي الصفاقسي. حتى سياسة النادي الصفاقسي معروفة كالعادة، اللي هو اللاعب اللي يكون موجود في الإطار في الزاد البشري ما كانش يخرج يمشي بري ويعود يرجعوه ديما. توا نعتقد اللي التربص الأول باش يختم به القائمة مع زوز ثلاثة الانتدابات اللي مش تتم في النادي الصفاقسي، نهاية جويليا الجمعة الأولى متاع أوت يكون الرصيد البشري النادي الصفاقسي حاضر 100% باش ينجم يحضر الموسم متاعه، وإن شاء الله يكونوا موفقين في بداية الموسم، إن شاء الله النادي الصفاقسي يرجع سالف المعهود متاعه خاصة على المستوى الإفريقي ويكون منافس جدي على البطولة الوطنية وكأس تونس إن شاء الله.
0: نعم تقدم سقيط الدير الناس أحمد، تقدم سقيط الدير لي أكيد فريق قادم على مهل، مشروع رياضي كما قلنا كبير وناجح لحد الآن على مستوى طبعا الأمور الإدارية والأمور الرياضية، برافو لهذا الفريق على مستوى الصعود الصاروخي بالنسبة لي في مختلف الأقسام، الصعود التاريخي كذلك بالنسبة لي والمنصف الرابطة المحترفة الأولى، فريق قاعد يحضر بصمت، تربص في عين دراهم البارح مقابلة ودية ضد فريق شباب الوزداد الجزائري اللي شرف علينا نبيل معلول، والفريق هذا طبعا شباب الوزداد كان فاز على التقدم سقيدير واحد مقابل الصفر. قبل ما نحكي على التقدم نسمعوا شنو قال يسري بالكحلة مدرب تقدم سقيط الدير بعد نهاية هذه المباراة.
2: الحمد لله اخترنا باش نلعبوا ضد فريق محترم جدا من يسمى من كبار القوم في الجزائر، معناتها عملنا مباراة محترمة ريت باهي، معناتها الهدف انه المباريات هذه اولى المباريات الاولى والثانية والثالثة يكونوا معناتها اخترنا فرق كبيرة يكون نسق نتاعهم عالي، والحمد لله مع تخرجنا بدون إصابات وقدمنا مردود محترم. للأسف بون هي النتيجة ما هيش مهمة برشا في في في مباراة كيف هكا، لكن الحمد لله معناتها شفنا اللاعبين، شفنا التقدم للاستعدادات نتاعنا من الناحية البدنية، كيف كيف قيمنا شوية اللاعبين نتاعنا. بون إن شاء الله مازال عندنا فترة كبيرة للتحضيرات من هنا لبداية البطولة نتاعنا، بقينا 5 أو 6 مباريات أخرى كيف كيف مع تضد منافسين معتها محترمين جدا. إن شاء الله أن الهدف متاعنا نشوفه تقدم سقيط الدير مع أول جولة وفي باقي جولات معتها يكون حاضر، وهذا الهدف متاعنا والحمد لله.
0: إذن هذا يسري بالكحلة كما قال مقابلة ما هي إلا مقابلات ودية تحضيرية لفريق تقدم سقيط الدير قاعد يخدم خدمة كبيرة. ذكروا أبرز الانتدابات اللي قام بها تقدم سقيط الدير: محمد علي العمري القادم من النادي الإفريقي عقد مدة موسمين، صامويل أوبينا جونيور اللاعب النيجيري هذا عن 3 مواسم عقد مع التقدم، الهادي منتصر من اتحاد سور الصيف متوسط ميدان كيف كيف، ضياء المعتوقي ضي ريسر في نادي الصباح الليبي عقد كذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ربما ثم صفقات أخرى في قادم الايام. تقلب سقيط الدير كما قلت سيد احمد قاعد يخدم في خدمه كبيره، استقرار كبير على مستوى الاطار الفني مع المدرب المحنك يسري بالكحله، وخاصه الاستقرار الاداري والمالي مهم جدا لفريق طبعا صاعد جديد في الرابطه المحترفه الاولى، وخاصه ثم كما نقولوا الاستقرار المالي والاداري هذا ينعكس واضح على مستوى النتائج وعلى مستوى مردود الفريق.
1: والله تقدم سقيط الدير السنوات الماضيه كل من اللي بدأ من الرابطة الثالثة تقريبا للرابطة الثانية صعوده للرابطة المحترفة الأولى، منجمش يكون من فراغ، يكون من سياسة جيدة للفريق، كان فما استقرار إداري كبير في سقيط الدير، استقرار فني، حتى المدرب اللي يجي يشتغل في سقيط الدير توفر له كل الظروف الملائمة. نعتقد الهيئة المديرة متاع سقيط الدير قيادة سيمونير ملاك مع القيمة الكبيرة الثامر المكور اللي قاعد يقدم، سي ثامر المكور يقدم في في في خدمة كبيرة في سقيط الدير. نعتقد اللي نتائج تقدم ما كانتش من فراغ، وأكبر دليل اللي سقيط الدير حافظت على الإطار الفني متاعه السيد يسري بن كحلة مع مساعده حمدي بركلة وكل إطار المصاحب ليه، بدأ يشتغل تقريبا منذ 18 أو 20 يوم رجع للتحضيرات، قاعد يعرف خاطر سقيط الدير أول تجربة ليه في الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة المحترفة الأولى مختلفة على الرابطة المحترفة الثانية، عندها فرقها، عندها لاعبينها، عندها مستواها، باش يشوف برشا حاجات أخرى سقيط الدير، معناها فرق في أعلى مستوى كما الترجي، كما النادي الإفريقي، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، الملعب التونسي، هذوما فرق عندهم صيت كبير، باش تقارحهم يلزمك تكون حاضر 100% باش تنجم تعدي الموسم اللي تنجم يخليك تحافظ على المكانة متاعك في الرابطة المحترفة الأولى. ساقية الدير جديدة على الرابطة المحترفة الأولى, أعتقد اللي ساقية الدير باللي نسمعوا فيه توا على الفريق باش يكون عنده قيمته في الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله.
0: نعم, مسألة التعويل الاستمرارية نحكي على الإطار الفني أولا, يصري بالكحلة اللي كان سعد بالفريق للرابطة المحترفة الأولى والمدير أعطته الثقة كاملة على مستوى الاستمرار, نفس الشيء على مستوى الرصيد البشري, بعض العناصر تقريبا حتى هو نفس الشيء, نسبة كبيرة من اللاعبين اللي صادوا بقاو ومع تدعيم بعض العناصر الأخرى, يمكن حتى ثمانية لاعبات أخرى في الأفق, يعني بصفة عامة نفس التماشي بالنسبة لتقدم ساقية الدير, تمت المحافظة على الركائز الأساسية للفريق وتدعيمها ببعض العناصر ذوي الخبرة اللي تجم تعاون الفريق في الموسم القادم.
1: بطبيعة الحال الاستمرارية على المستوى الرصيد البشري ما تنجمش أنت تعوض اللاعبين الكل معناها في الرابطة, تطلع من الرابطة المحترفة الثانية للرابطة المحترفة الأولى تعوض جميع اللاعبين. ساقية الدير عنده لاعبين محترمين كما الربعي, كما وسيم عتيق, كما
0: جيناوي,
1: فما زيد العلوي اللي كان هداف الرابطة المحترفة الثانية وهداف ساقية الدير الموسم الفارط. نعتقد اللي ساقية الدير الإطار الفني متاعها يعرف ايش يعمل, قاعد يعمل في انتدابات زادة قيمة كما حكيت, محمد علي العمري من نادي الافريقي, امير الجوادي, عبد القادر شوية, ضياء المعتوقي اللي هو ظهير ايسر لاعب ممتاز, سامويل, فما لاعب الهادي منصر في قصور الصيف عمله, ولا نعرفه شخصيا الوليد هذا لاعب محترم برشا ينجم يقدم الإضافة للفريق تقدم ساقية الدير, مع انتداب آخر إبراهيما بيرترون هذا سيال إيفواري, اعتبر ساقية الدير قاعدة تشتغل في صمت, قاعدة تقدم في لازم تقدمه في الفترة هذه, تكتشف الرابطة المحترفة الأولى بانتداباتها بمستواها بتحضيراتها. أمس عمل ساقية الدير عمل لقاء ودي ضد شباب بالوزداد انهزم 1-0, قدم أداء جيد, وتصريح نبيل معلول على الصفحة الرسمية متاع ساقية الدير أبرز دليل اللي الفريق فريق قاعد يشتغل وقاعد يقدم كيف كيف. غدوة الحي نهار الأحد عنده مباراة ضد الترجي التونسي, يسري بن كحلة اختار باش يلعب ضد فرق عندها كاليبر كبير, من بعد عنده 5-6 مباريات أخرى ينجم يحدد فيهم الرصيد البشري نتاعه, وتبقى له زوز مباريات الأخيرة يبدأ يحضر فيهم الفريق اللي ينجم يبدأ به الموسم نتاعه. نعتقد اللي ساقية الدير في الطريق الصحيح, ربي يوفقهم إن شاء الله يكونوا على مستوى حب جماهيرهم ليلهم, خاطر ساقية الدير منطقة صغيرة أما كبيرة برجالها, وأكبر دليل اللي هي خدمة ولقات روحها في الرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله فرق صفاقس البقية كل كما سكك حديد صفاقسي, محيط قرقنا, ملعب صفاقسي, وكوكب عقرب, وحتى الفرق المجاورة يكونوا موجودين, نجب نيانا, كل فرق صفاقس إن شاء الله يتوفقوا إن شاء الله كما ساقية الدير ويعطيوا المستوى اللي قدمته ساقية الدير إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله, إن شاء الله بالتوفيق لفريق تقدم ساقية الدير في قلت موسم تاريخي بالنسبة لي, أول مرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ربما يقبل نحكي شوي على المنتخب, بس نحمد بصفة عامة تبع يظل في تحضيرات النوادي الكل بصفة عام بتحسينا يعني أنه تحضيرات مازلت يعني الأمور ما خذتش طابع كبير, برشا نوادي تعاني ماديا, تحضيرات بدأت متأخرة لعديد الفرق, عديد الفرق اللي ما قدش حتى الفلوس باش تحضر, يعني حسينا فعلا أنه عديد النوادي تعاني في الرابطة المحترفة الأولى, وكأننا يعني الفرق أنا بموعد 22-23 أوت برشا فرق مش مستعدة 100% لانطلاق الموسم في هذا الموعد, لكن هذاك هو الوقت ضبط.
1: والله كي تشوف انت حتى نتبعوا توا حتى في الاخبار نتاع الفرق الكل تقريبا نصف فرق الرابطه المحترفه الاولى ما بداتش 100% التحضيرات نتاعها, فما مشكله ماديه كبيره للفرق
0: بالضبط,
1: حتى اللاعبين تقريبا قاعد يخرج اللاعب من فريق الفلاني يمشي الفريق الفلاني, تقريبا هما بيدا من اللاعبين ما يلقاش مثلا الظروف الملائمه في في في في فريق اللي كان فيه يمشي الفريق الاخر, ثم برشا صعوبات في الكوره نتاعنا, الفرق قاعده تعاني خاصه على المستوى المادي, فما عزوف حتى على مستوى التسيير للفرق تقريبا أيه. اكثر من اشتر فرق رابطه
0: الفرق الاولى في اخر لحظه
1: هي التسييريه, معناها انت كتعمل هي التسييريه
0: بالضبط, لون بيجي وغيره الفرق في اخر لحظه قالت مش وصلت حتى تسوي ديون نتاعها مش تجم تشارك,
1: بالطبيعه ما فماش استقرار اداري يخلي اللاعب يتحفز والمدرب يتحفز باش يجي للفريق هذاك يشتغل فيه, خاطر اسمع راهو فما استقرار اداري هو اللي يخلي الفريق يقدم, الفريق تجيب مدرب, فما برشا فرق الوقت هذا ما بديش تحذيرات حتى كي بدات تحذيرات فما معناها لونتور في بداية التحذيرات نتاعها ما عملش الانتدابات نتاعها مازالت حتى الموارد المادية ما خلطتش ليهم كيف كيف زاد راهو معناها الرزنامة نتاع البطولة بليتو تبدا الشامبيونا 22 او 23 اوت نعتقد اللي فما فرق وراهو ديما الفرق شفناها معناها تكررت الحاجات هذوما في 3 4 مواسم الفارطة فما فرق بدات قبل بنص شهر كيما عملاه اللي صار المستقبل جابس بدات قبل 15 20 يوم من بداية البطولة نغات روحها في الرابطة المحترفة الثانية رغم هذوما المشاكل هذا قاعدين يتكرروا كل موسم الفرق قاعدة تتضرر اللاعبين كيف كيف مو مش قاعدين يلقاو في خاطر يقدم موسم ممتاز في الفريق هذا يمشي فريق الاخر يلقى ظروف ما هيش ملائمة ما يقدمش مستوى ما فماش استمرارية في الفرق ما فماش حتى الاستمرارية في اداء اللاعبين فما برشا مشاكل ان شاء الله نعاودوا نعالجوهم نعاودوا نفكروا مليح ننقذوا من الديون نتاع الفرق نشوفوا حلول للفرق باش نعاودوا الرزق لكورتنا خاطر راهي تحب معناها تكون فريق جيد لازم يكون عندك موارد ماديه باش نجم انت تحضر الظروف الملائمه للاطار الفني باش يجي واللاعبين باش نجم يعطيوك اللي لازم يعطيوه باش يقدموا بالفريق هذاك ان شاء الله نلقاو الحلول ان شاء الله سلطة الاشراف تلقى الحلول ان شاء الله المكتب الجامعي يوخر شويه في الشامبيونات باش تخلي على الاقل الوقت للفرق باش تحضر وان شاء الله بطولتنا ان شاء الله تكون تقدم اللاعبين لازم تقدمهم المنتخب ان شاء الله
0: ان شاء الله ما دام حكينا على بطولتنا هي سبب تعاسه كذلك المنتخب الوطني التونسي هذا حاجه اذا كان ما عندكش بطوله قويه اكيد باش يكون عندك منتخب ضعيف وهذا اللي قاعدين نعاني فيه للسنوات المنتخب الوطني التونسي صحيح برشا كلام خرج على معين الشعباني برشا كلام حتى بعض المسؤولين الجامعيين اكدوا انه التعاقد تم لكن مازلنا ننتظروا في الاعلان الرسمي من طرف الجامعه التونسيه اللي كنت قدم عن هذا التعاقد مع المدرب معين الشعباني كمدرب اول منتخب الوطني التونسي ربما حبينا نعرف رايك سيد احمد على مستوى هذا التعيين المدرسه التونسيه مره اخرى تعود من جديد للاشراف على المنتخب الوطني التونسي بعد تجربه نجم نقولوا فاشله تماما مع بعض الاطر الفنيه الاجنبيه.
1: والله كي نجبدوا على المنتخب نعاودوا نرجعوا نقولوا احنا للسيرك اللي هي بيدا المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة تقريبا أسوأ فترات كرة تونسية كانت في السنة الأخيرة نعتقد تعيين معين الشعباني معين باش يكون عنده دور كبير باش يخرج كورتنا من ويوقف النزيف نتاع المشاكل اللي صارت في كورتنا بالكومينيكاسيون نتاعه وهو مدرب عنده شخصيه قويه ناجح مع الترجي الرياضي التونسي نجح مع نهضه بركان عنده ستاف يخدم معاه تقريبا نجح فيه ما في نهضه بركان حتى في الكومينيكاسيون نتاعه مع الاعلام يعرف يتكلم عنده الكاريزما نتاعه نعتقد اللي معين باش يعاون الكرة التونسية باش تخرج من المستنقع نتاعها خاطر احنا لقينا برشا مشاكل في المنتخب الفترة اللي فاتت حتى في اختيار اللاعبين هو مدرب حر في اختيار الإطار الفني باش ينجم يكونوا معاه نعتقد اللي فما فتور شوية في المكتب الجامعي حتى في تقديم المدرب الجديد معين الشعباني نظن فتحي تشترني الرأي اللي ما خذيش القيمة نتاعه وانا نعتقد
0: ما تفهمش مازال ما تبش الاعلان هو
1: اصلا اللي الفترة اللي تعدينا بها حتى المكتب الجامعي تحسوا انا نعتقد اللي حاشم على روحه حتى باش ينجم يقدم لنا المدرب الجديد حتى باش ينجم يقول راهو جبنا مدرب كفء تونسي كان يشرف فينا في الافريق مع نهضه بركان اللي عنده القيمه نتاعه حسسونا احنا كشعب تونسي كمحللين وكفنيين اللي راهو الاطار الفني الجديد للمنتخب التونسي راهو عنده القيمه نتاعه وحتى بالكونترا نعتقد عقد 4 سنوات المعين الشعباني باش ينجم يلقى الوقت الكافي باش ينجم يشتغل حتى في اختيار اللاعبين حتى في اختيار الاطار الفني المصاحب ليه حتى في التربصات اللي باش يعملها حتى في طريقه العمل نتاعه ان شاء الله تتوفر له الظروف الملائمه كيف كيف زاد احنا كاعلام رياضي زاد يلزمنا ندعموه ان نقفوا مع المنتخب باش نخرجوا من القوقعه اللي كنا فيها خاطر بصراحه اللي تعدينا به الفتره اللي فاتت في المنتخب التونسي الناس كل مستاء كسوا جمهور رياضي كسوا اعلام رياضي الناس كل مستاء من المنتخب التونسي ومن طريقه تسيير المنتخب التونسي لان الانقسامات داخل المكتب الجامعي تخلف الحاجات هذه هنا شفنا احنا المستوى متاعنا في في في في كأس العالم. تشوف أنت حتى صبري اللموشي في كلامه كرر برشا قالوا لي الزوندي قالوا لي معناها في اختياراته. أنا أعتقد اللي معين عنده شخصية كبيرة اللي ينجم يجري بها المنتخب التونسي في اختياراته وفي طريقة تعامله مع حتى في أنا أعتقد معين يخلي حتى شخص ينجم يدخل في آرائه في اختياراته حتى غدوة كي يخرج يقول أنا راني خدمت باللي نجم نخدم.
0: واضح واضح. حكيت لك ساعه دعم نضيف الله اللي كان معنا طبعا في المباشر تقريبا حكينا على اخر اخبار فرق صفاقس في رابطه المحترفه الاولى وتحضيراتها للموسم الرياضي الجديد. نادي صفاقس يتقدم ساقي التدريب ركزنا معه طبعا امر معروف طبعا نحاولوا انه نقرب ربما للساده المستمعين اخر الاخبار الخاصه بهذين الفريقين في رابطه المحترفه الاولى. وحكينا شوي على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم مع معين الشعباني في انتظار طبعا الاعلان الرسمي من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم على تولي
1: معين الشعباني. نعم. في خصوص معين الشعباني الحاجة اللي تحسب المعين اللي هو عنده ستاف يخدم معاه فما الكونتينيتي في ستاف متاعه. ونعتقد اللي مراد الماكي باش يكونوا معاه سيف الله حسني كيف محمد صديق بالقايد اللي هو مدرب حراس مغربي وسام صفوت محل أداء حاتم بوليل النجم يكون هو المعدل البدني. نعتقد اللي معين الشعباني من أسباب نجاحه هو ستاف اللي يخدم معاه ديما كان وين مع رهضة بركان نجح. نعتقد اللي ستاف هذا يكون معاه في المنتخب معاه يلزم فما سليل كاملة في المنتخب التونسي باش متاع تحليل أداء متاع معدين بدنيين زوز ثلاثة طورت الكرة طو وليت برشا علم. إن شاء الله معين يتوفق باش يحط الستاف اللي ينجح معاه يوفروا له الظروف الملائمة. نعتقد اللي مع معين الشعباني النجم نخرجوا من القوقعة اللي كنا فيها
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سيدي أحمد فلان نستبرش على مجلات فيغس كالعادة في التحليل الفني لمختلف الأخبار والأمور الفنية الخاصة بفرق تونس وخارج تونس. يعطيك الصحة سيدي أحمد
1: نستبرش على مجلات
0: فيغس. شكرا جزيلا سيدي أحمد. بقية الفقرات في استوديو صيف.

0: ولا زاين ترين بوب مارلي. نرجع من جديد لأجواء الرياضة, أجواء استوديو الصيف, متواصلين معكم إلى حدود الساعة 8:30 ليلا. أكيد ليه مش نبدل شوية الاختصاص باش نمشي للأجواء الشبابية والتنشيطية. طبعا تابع لمندوب الشباب والرياضة, وسعيد جدا يكون معايا صديقنا العزيز عمار نصري, المندوب الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس. سي عمار, نسنا برشا على مجدات صفاقس, مساء الخير.
1: شكرا, مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين, وإن شاء الله تكون مداخلة طيبة تثري ما تقدمه لذاعة, وهكاك مستمعين يستفادوا ويتابعوا مختلف الأنشطة عبر المحطة نتاعكم اللي الحقيقة نحترموها كثيرا.
0: يعيشك يعيشك سي عمار. غيبة سي عمار إن شاء الله تكون معنا ضيف في المستقبل القريب في الاستوديو كيكا نقيم ويظهر لي مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية اللي تمت وتابع المندويت شباب الرياضة إن شاء الله في المستقبل القريب. إن شاء الله
1: أكيد أكيد إن شاء الله. أكيد احنا الحقيقة هو مش غياب, أما عدم

0: ظهور لفترة طويلة الحقيقة نسبيا للانشغالات متاعنا معناها بالتنفيذ معناها كل المخططات وكل المشاريع الرياضية. نعم. خاصة أنه ولاية فاقس ما تعرف ولاية ذات زخم ديمغرافي وثقافي واقتصادي واجتماعي وكذلك قطب رياضي مهم وطبيعة الحقيقة يتطلب منا بذل أقصى المجهودات باش نكونوا مواكبين ونكونوا أصحاب الريادة كما تعودت بها ولاية فاقس.
1: نعم. إذا سي عمار أنشطة كالعادة ككل صيف في ظل مدويشة ورياضة تؤمن عديد الأنشطة الشبابية الصيفية الرياضية اللي أكيد فيها برشة تنوع فيها برشة استقطاب لمختلف الشباب الجهة حاجة حلوة برشة وخاصة جزيرة قارقنا يظل فيها أكيد طابع خاص على مستوى استقطاب عديد الأنشطة الشبابية فيها. كان تحكي لنا ربما اليوم خاصة أبرز الأنشطة اللي في جزيرة قارقنا ثم بعده نحكي على الأنشطة الرياضية الأخرى. تفضل.
0: طبعا هي من سنة إلى أخرى الحقيقة ولاية فاقس بالمجموعة عمل متوفرة من مختلف الأطراف المتدخلة والإدارات وهيئة المجتمع المدني قاعدين نسعى وباش نطور والحقيقة التطور ذا نحسوا فيه من مرحلة إلى أخرى. وطبعا كل المعتمديات في ولاية فاقس تحظى بتنوع الأنشطة الرياضية. طبعا قرقنا كمعتمدية قرقنا زاد الحقيقة في نهاية الأسبوع هذا عن زخم كبير ياسر من الأنشطة واللي احنا تو بصدد المتابعة نتاعو.
1: نعم دورة الكرة الحديدية ظلي في الرمل هكا سي عمار.
0: طبعا الجهة بطبيعة تحتضن دورة للكرة الحديدية هي الحقيقة اللي تنفذها جمعية العطايا للكرة الحديدية. نعم. تحت أشراف طبعا الجامعة التونسية للكرة الحديدية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي الدورة هذه الحقيقة تصير تحت يافطة المرحوم فيصل كنو. طبعا في الشراكة مع مختلف هيئة المجتمع المدني دورة هذه مهمة يشاركوا فيها في حدود 176 مشارك فيهم 5 من أشقائنا الجزائريين ومشارك فرنسي والبقية من مختلف أنحاء الجمهورية. طبعا تتواصل على مدى اليوم وغدوة انطلقنا احنا الصباح في تحية العلم والتسجيل ثم العشية الحقيقة احنا ما نتبعوا مع وزارة الصحة ومع اخواننا في المندوبية الجهوية للصحة انه عنا اليوم توصيات باش فترة زمنية قبل الاربع ما نعملوش أنشطة حماية للمرتدين.
1: أكيد.
0: لكن من الاربع متاع العشية انطلقت الدورة في فضاءات متعددة محادية للقاعة الرياضية بالرملة. وطبعا توا نشاركوا الحقيقة زادة فنين احنا فرحانين بالمستوى اللي تحظى به الدورة وخاصة انت تعرف الكرة الحديدية كانت من ابرز المتوجين على المستوى العالمي.
1: أكيد.
0: وطبعا في سياسة الوزارة انه نحافظوا على الحضور التونسي في المحافل الدولية وما نجم نطوروا المستويات نتاعنا الا بالتكثيف من الأنشطة والدورات وتوسعة قاعدة الممارسين لنشاط هذا الاختصاص.
1: نعم أكيد. في الحقيقة حتى السنة الماضية كنا في مواكبة للدرينا كامب المشروع بصراحة اللي استقطب عديد الشباب من مختلف ولايات الجمهورية حاجة حلوة برشا بصراحة اللي قاعدين تعملوا فيه خاصة في درينا كامب في جزيرة قارقنا. التجربة تواصلت السنة كيف
0: وظل نجاحات كبيرة في إطار. نعم. البرنامج السنوي للأنشطة الصيفية سياحة الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية فاقس تبقى ديما جهة حاضنة لعديد المشاريع خاصة مخيم المغامرة بجزيرة قرقنة والمخيم الفنون التشكيلية والمجسمات بالمركب الشبابي طريق الميناء. هذو معناه زوز أنشطة كبرى يحتضنوا فيها مشاركين من مختلف ولايات الجمهورية. مخيم الدينة كامب الحقيقة هو فيه العادات واللي ديما الهدف الأساسي نتاعه علاوة على تشريك الشباب في الشأن العام وفي صناعة المحتوى وتحقيق الأهداف العامة اللي وردت في الاستراتيجية الوطنية للشباب في وفق 2035. لكن زادة نستغلوا باش أبنائنا من تونس من مختلف الجهات اللي يجيوا يتعرفوا على المخزون الثقافي والحضاري للجزيرة، جزيرة ذات زخم ثقافي وحضاري تاريخي مهم مختلف الفقرات نطلعهم عن خاصة طريقة الصيد التقليدي وفرصة للبحر باش أبنائنا خاصة من أبناء المنطقة الداخلية يعيشوا التجربة هذا. إضافة لعدد الفقرات الأخرى الترفيهية والرياضية من صناعة محتوى من مكافحة سلوكيات محفوفة بالمخاطر برامج تحسيسية حول مقاومة التطرف وإلى غير ذلك. كذلك برنامج المخيم الشبابي للفنون التشكيلية والمجسمات زاد مفتوح لكل الولايات، مشاركة 6 شبان من كل ولاية في عديد الدورات. احنا توصلنا الدورة الثالثة اتممناها بامتياز، والحقيقة كل سنة نكتشف ابداعات وانجازات عند الشباب في هذا الفن التشكيلي، خاصة وأن السنة طورنا العمل أنه بدعوة عديد الفنانين المعروفين وعملنا يوم تكويني قادوا الفنان التشكيلي منير خلف، والحقيقة نتوجه له بكل كلمة الشكر، وهذا كان دافع كبير ياسر للشباب المشارك حتى من غير المختصين في الفن التشكيلي، وأنه أبدوا الولع متاعهم والشغف متاعهم بهذا، وكانت الانتاجات متاعهم والابتكارات متاعهم متميزة جدا. كذلك على المستوى المسرح وعلى مستوى العروض عديد المشاركات من المجتمع المدني، وهذا زاد الحقيقة أعطى زخم كبير وأعطى مؤشرات إيجابية جدا لتطوير العمل مع الشباب، خاصة أنه الشباب الحقيقة رهان وزارة الشباب والرياضة أنه تشريك الشباب في إدارة الشأن العام وصناعة الفقرات والمحتويات متاع كل الأنشطة أنه تنطلق منهم هما، وهذا تحقيق للرغبات متاعهم، تحقيق للأفكار متاعهم اللي الحقيقة ديما أفكار جديدة ومستحثة ومبتكرة، وكذلك زاد لتمكينهم من قيادة هذه الأعمال، وهو ما تم فعلا. وإحنا الحقيقة إن شاء الله كما ذكرت أنت عندما ننتهي من تحت تنفيذ كل المشاريع متاع الأنشطة الصيفية لسنة 2026 إن شاء الله نقوم كالعادة بعملية تقييم شاملة، وإن شاء الله نجوب حذاكم في فتحي
1: ومعناها
0: مخرجات هذا التقييم والبرامج اللي تكون مبتكرة للسنوات القادمة.
1: أكيد
0: فتحي بعد إذنك وإذن السادة المستمعين حاب زاد نشير أنه في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تدعيم وتنمية الأحساس لدى التونسيين بضرورة الممارسة الرياضية في مختلف المعتمديات، نقوم بدورات في خاصة رياضة كرة القدم وبعض الاختصاصات الأخرى بين الأحياء، وهذه الحقيقة يكون أكبر رهان الحقيقة هي خدمنا عليه في المندوبية هو إعادة الحياة لشط الكازينو، وإحنا السنة الثالثة الدورة الثالثة لشط الكازينو مع مختلف الأطراف، نفذنا دورة متميزة جدا في كرة الطائرة الشاطئية ودورة كرة اليد الشاطئية الحقيقة بالتنسيق مع الجامعتين الوطنيتين، وكانت مشاركة مكثفة في كرة اليد، خاصة أنه شهدنا مشاركات من مختلف أنحاء الجمهورية من عديد الولايات، وكانت دورة متميزة الحقيقة، وإحنا عملنا التحقيق وتقييم فوري لهذه الدورات اللي أعادت الحياة لشاطئ الكازينو، لأنه التنسيق في المستقبل مع الجامعات المعنية ومع الإدارة العامة للرياضة بالوزارة لاقتراح عديد الأنشطة والبطولات اللي تحتضنها ولاية صفاقس، خاصة وأن هذه الاقتراحات الحقيقة انطلقت وخرجت من عند الفرق المشاركة من مختلف أنحاء الجمهورية. كذلك دورة طريق المطار لكرة قدم بين الأحياء
1: كانوا بحضينا تو منذ قليل في اتصالاتي فيه.
0: نحب نتوجه بالشكر الخاص خاصة لهيئة الحباء النادي الرياضي الصفاقسي وكل المتداخلين معها اللي قاعدين ينجزوا في دورة متميزة جدا متواصلة عديد الأيامات، وهذا بطبيعة هو كل الأعمال وكل المشاريع اللي نفعوا فيها هي تكريس التوجهات متاع الدولة الرامية إلى أن الشاب هو اللي يدير الشأن العام ويكون عنده فرص حقيقية لبناء هذه المشاريع وتنفيذها ثم تقييمها، وهذا الكل تحت إشراف الهيئات والإدارات والوزارات المعنية، وإحنا الحقيقة فرحانين برشا وفخورين باللي قاعدين نقوموا فيه، وإن شاء الله زاد ننتظر زاد النقد وننتظر زاد التقييم الخارجي من أطراف خارجية.
1: وفي الحقيقة سي عمار حبيت تحية كذلك لمنشطي دور الشباب والمنشطين تاع التابعين لمدوية الشباب والرياضة اللي قاعدين يأمنوا في التظاهرات الرياضيه هذه راهو عندهم دور كبير برشا في انجاحها، خاصه على مستوى التامين مختلف الفقرات فيها، يعني مش حاجه سهله راهو اللي قاعدين يعملوا فيه المنشطين هذوما.
0: فخور جدا اني نجحت مع زملائي في تكوين فريق عمل متميز وحرفي ومتوازن ومتناغم بين اطارات في الرياضه وفي التربيه البدنيه وفي الشباب، وتحيه شكر وتقدير واعتراف بالجميل كل الاطارات البيداغوجيه وكل الاعوان وكل العملاء اللي ساهموا في انجاح وتنفيذ هذه المشاريع. كذلك الحقيقه كل الشكر كل هيك المجتمع المدني الكشاف التونسي الهلال الاحمر وكل الاطراف الاخرى اللي شاركت معنا باش نجحت. كذلك نحب زاد تحيه شكر وتقدير للسيد ولي صفاقس وكل من خلاله هو كل اطارات الولايه اللي الحقيقه منفكوا من منظمون عديد الجلسات باش ننجحوا التظاهرات هذه. كذلك ثم برنامج مهم جدا اللي زاد بدينا نخبو فيه ومازلنا مواصلين فيه وقاعدين بصدد التنسيق لمواصلته، هو برنامج لمكافحه التطرف ومكافحه العنف الشديد، وهذا فقرات تتكون من عديد الانشطه الترفيهيه والرياضيه والثقافيه وخاصه التحسيسيه باش نجعلوا شبابنا ينأى بنفسه عن الوقوع في كل هذه الاعمال الحقيقه بعيده على الثقافه التونسيه.
1: نعم هلا كل يعطيك الصحه سي عمار نصري مدير مجال الشو والرياضة، نسنا برشا على موجة إذاعة صفاقس، إن شاء الله استضافة مرتقبة ليك الاستوديو سيدي واحد باش تعطينا تقريبا تقييم كامل إن شاء الله في نهاية العمل هذا الصيفي الكبير اللي تقوموا فيه في أنشطة الشبابية الصيفية في التابعة لمندوبية الشباب والرياضة.
0: شكرا تحية زادة ليك أنت ومن خلالك إلى كل العاملين في إذاعة صفاقس وكل العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي، على خاطر ديما أنا قناعة راسخة أنه المتابعة والتغطية وكذا هي تمثل عامل ضغط إيجابي لتعديل ديما البوصلة في العمل متاعنا، وانتم الحقيقة مساهمين فاعلين في تحقيق كل هذه البرامج انطلاقا من التغطية متاعكم وانطلاقا من النقد اللي يجينا وإحنا ننتظر فيه باش يجينا.
1: نعم يعطيك الصحة سي عمار نصري، نسنا برشا من جديد. شكرا شكرا للقاء. شكرا سير حنا غمية ثم نرجع من جديد.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: طبعا الساعة السابعة مساء مازال متواصلين معكم في فضاء استوديو الصيفي لحدود الساعة الثامنة والنصف ليلا. باش نبدل الاختصاص الآن باش نحكي شوية رجبي. أكيد الرجبي وما أدراك ما الرجبي. ونعرف صفاقس عنده تاريخ كبير في رياضة الرجبي قبل اللي حصل هذه الرفاهة في صفاقس من الفرق يعني اللي كانت فيها أبطال مارسوا هذه الرياضة. وطبعا حبينا نسلطوا الأضواء على فريق مختص في هذه الرياضة نادي الرجبي القرقني. طبعا نحب نعرفوا جديد في هذا الفريق وكل كبيرة وصغيرة تهم هذا النادي مع أمين غرسلة اللي يحضر معي على الخط الهاتفي. باش يحكي لنا أمين غرسلة ومدرب كرة ركبي وكذلك من أصحاب المشروع الخاص بهذا النادي الركبي القرقني. قلكم شيء راح فيه في المباشر. أمين مساء الخير. إذا كان معي أمين غرسلة في المباشر ناخذوه. أمين مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: نسنا برشا
1: الله يبارك فيك. صباح
0: عيش كذا نمين. نادي الركبي القرقني اكيد جمعيه رياضيه ظلي فتيه.
1: نعم نادي الركبي القرقني هو فريق تاسيس نتاعو تم تقريبا 2013 مع سي اسامه هماني. كيف هو مدرب معنا توا، هو صاحب المشروع من البدايه. لكن النشاط تقريبا نشطوا سنه واحده، ومن بعد سبحان الله الظروف عديدة توقف النشاط نتاع الفريق. رجعت أمين غرس الله تقريبا مدة 3 سنوات خلف. حبينا نعمل مشروع متكامل تربوي رياضي بحكم أني أنا لاعب سابق منتخب وطني مدرب كرة رجبي استطاب بدنية. حبينا نقف وقفة مع وليدة قرقنة. على فكرة تقريبا الناس ما تعرفوش أن رياضة كرة الرجبي هي لعبة سكان الجزر مع المجمع مشهورة عند سكان الجزر نيوزيلندا جزر فيجي بريطانيا الكبرى فيها إيرلندا وسكوتلندا وبلاد الغال جنوب أفريقيا شبه جزيرة تقريبا معروفة عند سكان البحر وسكان الجزر. يعني صفاقس يقولوا بحكم أنه عنده تاريخ ما شاء الله في كرة الرجبي فهي من يسمى من سكان السواحل. هيك علاش منزل صفاقس سابقا، وان شاء الله احنا توا مع صفاقس نحاولوا قدر الامكان باش نتعاونوا انه تكون جهه صفاقس بصفه عامه ولايه صفاقس ان شاء الله متميزه في السنوات القادمه اكثر
0: ان شاء الله.
1: اذا انت فتحي بدينا مع طاقم رياضيه حكم بدينا من 3 سنوات ما قصرتش. كلمنا الهيئه التسييريه لطاقم رياضيه اساسا من نفتح فرع في طاقم رياضيه. يعني كان الامر مش متاح ان نعاودوا نعمل اعاده احياء الفريق القديم اللي هو نادي رجبي القرقني. انطلقنا في 3 مواسم. الموسم الاول كان موسم محتشم نوعا ما اللي هو 2023-2024. لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الموسم الثاني اللي هو 2024-2025 و2025-2016 اللي هو كان مواسم حصاد. بدينا من فئتين عمريتين اللي هما تحت 12 سنة اللي هما العبارة غير الأداني، ولو تحت 14 سنة اللي هما الأداني. النتائج الموسم اللي سابق كان أفضل نتائج الموسم اللي قبله. الحمد لله التطور كان ملحوظ كما وكيفا، والدليل على ذلك السنة الماضية الحمد لله تقريبا 32 فريق في الدولة ذكور الحمد لله حصلنا التطور في 3 مواسم على المركز الثالث في التركيب العام للبطولة للزوج أصناف اللي هي تحت 12 وتحت 14. والحمد لله أخذنا بطولة تونس للرجبي ب 15 لاعب في عناول كيف أصاغر تحت 16 سنة حكم أنه كوننا كل جدا تقريبا من 4 على 3 سنوات. السنة الماضية كان الحصار الحمد لله في صنف ده اللي هو عبارة نقول إحنا الشرفي. فالحمد لله السنة هذه إن شاء الله نطلع بإذن الله الوطني. أخذنا بطولة السنة الماضية وسنين نطلع الوطني إن شاء الله وبإذن الله النتائج تكون أفضل.
0: واضح يعني الخدمة يظلم القاعدة معنا حسب القاعدة نفهم مين.
1: أكيد بدينا إحنا تكوين مدارس ابتدائية. بدينا مدارس ابتدائية أخذنا وليدات لحد الآن عندنا ما شاء الله من سن 8 سنوات نقضوا في صغيرات والحمد لله اللعبة انتشرت. كانت متركزة فقط في البداية في قريتي اللي هي قرية مليتة بحكم أني أنا أستاذ المدنية. على فكرة أنه ما زلت نقري في السواسي في المهدية. متعب الأمر جدا أني نقري في مكان ونقرب في مكان تعرف خاصة
0: نحن على صورة راعي النقطة هذه في أقرب وقت ممكن. نعم.
1: وما شاء الله قاعدين يقارب توا 22 سنه خدمه، معناها ان الاوان اللي ندخل قرطنا واني نخدم.
0: هذا نداء نشوف المباشر للناس اللي صولات خاصه والناس المعنيين بالامر، يعني ثم حالات كيف هذه تستحق لفته معناها. واضح، تفضل تفضل.
1: الله يبارك فيك. هو لو قربي مش معناها اللي انا راحه، هو
0: اللي نجم تقوم بالنشاط بتاعك في ظروف مريحه، هذيك اهم حاجه. نعم نعم
1: اكيد. فبحكم انه 3 سنوات في قرطنه الرياضيه ما درتوش هي تسليم في قرطنه الرياضيه، الله يبارك فيهم، معناها سهلونا تقريبا باش نبداو النشاط. واحنا كان اتفاق معهم انه الى اجل انه يتيسر لنا انه نعاودوا معنى اعاده احياء فريق نادي الرجبي القرطنه، ويكون فريق مختص في كره الرجبي في قرطنه. فالحمد لله جاتنا فرصه هنا، عملنا جلسه نتاع اعاده احياء تقريبا نهار 7/7/2026 ما عنديش مدة، والحمد لله نادينا في الجلسة هي بجلسة انتخابية نهار 18 أوت 2026. بالطبيعة ما ننساش أني نشكر السلطات المحلية اللي عاونونا برشا أثناء مندوبية الشباب والرياضة في صفاقس، المعتمدية متاع صفاقس، البلدية، مركز الاستياف والتخييم بالرمل قرقنا، تقريبا وقفوا معنا ما قصروش. والحمد لله ان شاء الله جلسه نهار 18 اود ندعي فيها تقريبا اللي يهمهم الشان الرياضي وشان الرجبي في قرطنة وفي صفاقس انه يحضروا مرحبا بهم. الهيئه التسييريه الحمد لله ثم هيئه مبدئيا مطيعه متقدمه هي للترشح، وبالطبع نفتح المجال لاي هيئه اخرى تحب تنافس في الانتخابات. وفي الاخر بالنسبه لي انا وصلنا معايا موجوده يمكن في اسامه قباني، في مجدي بالكحله، في سيف الدين سعد، في حسن البيوبي، في نادي الاحلي، في مهدي عاشور، في طارق الكراي، هذين كل الفنيين في الملعب اختصاصين كره رجبي قاعدين ناخذوا في تكوين تقريبا في العام تقريبا دورتين او ثلاثه على حسب الظروف تاع المدربين.
0: نعم.
1: وقاعدين نمارسوا في التدريب وقاعدين نتطوروا، وهكذا الهدف نتاعنا الاسماء انه نرتقي برياضتنا اللي هي رياضه مش سهله، رياضه تعرف فيها احتكاك، انك ترغب صغيرات في عمر معين باش يجيك الرياضه هذه لازم تمشي على عين المكان.
0: هي الرياضة على قدر ما فيها عنف شوية لكن فيها جمالية كبيرة برشا صراحة. يعني كي نتفرج في مقابلات خاصة من الطراز العالمي كما نقولوا البلاك مع مثلا بيتغال، ولا فرنسا مع انجلترا، ولا جنوب افريقيا، فهمتش هذه صحيح فيها بكونتاكت وفيها التحامات خطيرة ساعات وغير ذلك، لكن ثم كذلك فيها فن، فيها جمال اللعبة هذه في كل الأحوال.
1: هي مش اسمه اللي يقول دائما حاز كرة رجبي بحمل خطير، هي تقريبا هي تقريبا اقوى تكتيك لعب الالعاب جماعيه في العالم معروف. نعم. شاد كره قدم وكره يد ورياضه كل، على فكره لاني لعب سابق كره يد، ما لعبت حتى الفرج التونسي، لعبت معناها عندي خبره في الرياضات الجماعيه، وسبحان الله استقر بي الوضع في كره الرجبي فنجم نقارن. فكره الرجبي صحيح كما قلت انت هي مش عنف، سمحني أنا صيفا، هي فيها احتكاك.
0: نعم.
1: هي فيها تحمل، معنى تحمل لهك الاحتكاك هذاك، انه الفرق بين كنا لاعبين انه هذا يثبت وذاك يتوجع بلغة اخرى وينسحب، هو انه قدرة التحمل. قدرة. نعم. التحمل علاش انا بكري نرجعك ونقول لك انه القرطني اللي ديما ساكن الجزيرة هو في صراع مستمر مع البحر ومع ظروف الحياة اللي هي اصعب اكيد من الاماكن الاخرى، سكان المدن ديما في رفاهية أكثر من سكان الجزر يقينا، فديما هيك الصعوبات انتع الحياة انتع البحار والصراع اليومي مع البحر ومع الظروف الحياتية تخلي انه عنده هيك نوع من الجرينت اللي احنا نقولها التونسية تكون فيه هيك كموجودة، فديما عنده هيك المحبة متاع التصارع والتغلب على الظروف البيئة دي، فهيك علاش الحمد لله لما بدينا
0: تخرجت بينا من الكورة للظروف الحياة والبحر وما أدرك من البحر.
1: يلعب لأنه هيك الواقع هو، حتى سبحان الله القبائل اللي في العالم المعروفة كما انتي بذكرت بك نيوزيلندا اللي هي قبائل ماوري اللي هي قبائل قديمة كانت تعتمد على في عيشها طريقة عيشها على البحر، فكانوا عندهم تقاليد وعادات خارج من البحر، خارج من عاداتهم وتقاليدهم. ما زالوا هيك، تعرف انت رقصه الهكا
0: رقصه شهيره طبعا،
1: احنا شفنا عندنا رقصه برئاسه السيد، احنا برئاسه قديم نحب الرئاسه، رئاسه سيف سعد سمعها لنا المروبة أن رخصة خافضة دخلت عنا مش بالهكا، ولكن إن شاء الله موجود فيها إن شاء الله تقاليد انتقرتنا بالله وعلى قدام مش تكون هيك. تعرف هي رقصه فولكلوريه، رقصه معناها ترفع الهمم قبل المقابله،
0: كما البلاك عندهم الرقصه بتاعها الشهيره اكيد لما لحظه رقصه نتاعنا اذا دخلها بين احنا فولكلور.
1: هو كلمه مروبه تعرفها انت اكيد، مروبه البحاره يعرفوها، ان النوك يضرب في الحاشيه بتاع البحر في الاماكن اللي هي ما بين البحر نقولوا العميق الاعماق الكبيره وما بين الاعماق الضحله، في المكان هذاك ديما يتحرك فيه البحر معناها من الاسفل للفوق، فيولي يخوف في الضفه هذاك، فتسموها احنا مروبه هذاك، يعني الامواج بتاعها تولي عاليه جدا.
0: بالضبط.
1: وهذاك بدايه دليل انه الاعماق له البحر فيها معناها الامواج اعلى واعلى.
0: نعم.
1: فاحنا سماها في سيف مروبه على الاسم هذاك، انه باذن الله ان شاء الله كل فريق مش يلعب لنا فيجهز روحه ان شاء الله للمروبه.
0: تظل المداخلة هذه كانت رياضية بحرية ممتاز معنا.
1: نعم نعم.
0: لدينا فيها برشة دروس في البحر.
1: نعم نعم.
0: سامين يعني الجلسة العامة أكيد مش تكون في شرق أوت، جلسة عامة انتخابية مش تكون الفريق ندري بالقرقني. كي تعطينا فكرة على التفاصيل الخاصة بموعد هذه الجلسة بالتحديد والناس اللي تحب أكيد تتقدم إلى تسيير هذا النادي ندري بالقرقني، تفضل.
1: ان شاء الله باهي نادي رجبي خرطو يعلن ان شاء الله على جلسه عامه انتخابيه يوم الثلاثاء 18 اوت على الساعه 4:30 مساء ان شاء الله في قاعه الاجتماعات في مركز الاستياف والتخييم بالرمله خرطنا. ان شاء الله مفتوح لحد الان تقديم الترشحات. المطلوب كل قائمه اسميه فيها 9 افراد مبدئيا، 9 افراد كبدايه كقانون منعهم كبدايه على اساس انه ان شاء الله يكون منطلق مع ذكر الرئيس، لازم تحط 9 اسماء فيهم
0: قائمه
1: الرئيس قائمه اسميه.
0: واضح واضح.
1: ويتقدموا في اجل، تقدم الملفات في اجل معناها اخر اجل ولا اخر يوم لتقديم القوائم الاسميه هذه يوم الجمعه 14 اوت 2016 ان شاء الله في مقر معتمديه قرطنه. احنا بالنسبه للمستوى الدراسي كان نوع ما تشاورنا فيه، فكان تقريبا من 9 اساسي ان شاء الله، معناها المستوى الدراسي 9 اساسي ينجم يكون موجود في وسط القواعد الرسميه. والبقيه معناها بالطبيعه احنا اختصاصين كره رجبي في تونس عددهم مش كثير برشا، كما تطرقنا وقلنا اللعبه هي لعبه لازمها برشا صبر كما المدرب كما اللاعب.
0: واضح.
1: فالحمد لله كل اللي موجوده تو تقريبا موجوده هي تو في نادي في في في فرع كره رجبي بالقرطنه الرياضيه اللي هو تو مشي يلي نادي رجبي بالقرطنه.
0: واضح.
1: فنفس الشيء مفتوح للمجال للجميع انه يتفضل بحضانا، على خاطر لانه يومها احنا مش يكون ثم عرض من القوائم الاسميه اللي مش تتقدم، كل واحد مشروعه يعني المشاريع ان شاء الله مش تكون انتخابات، وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق.
1: لانه سمح لي طولت عليك في فتحي.
0: تفضل.
1: احنا عاملين مشروع حقيقه معناها من 3 سنوات خلف على 10 سنوات. الهدف نتاعنا ماهوش فقط معناها رياضي بحت، احنا هدفنا تاطير بحت. انطلقنا من نسبه مئويه كان مخيف جدا في التحليل، لان قريتي اللي انطلقت منها نسب كبيره من السنه 7 ينقطع الدراسه، معناها من 50 تصور يوصل 50% ينقطع الدراسه السنه 7. فالناس هذين يلزم تأطير، يلزمهم تأطير، يلزمهم شكون اللي يقفلهم حقيقة، وشنو هو المدخل اللي نجموا به نأطروا صغيرات ونوجههم توجيه صحيح ونحاولوا قدر الإمكان باش نعاونوهم إنه ما ينقطعوش على الدراسة، هي الرياضة تعرف أنت، الرياضة تفتح المجال تفتح. فالعاملين مشروع على 10 سنوات تطوير نتاع الإنسان لاعب الرجبي في قرطنة في تو في نادي رجبي قرطنة، ما هوش فقط رياضي او بدني، لا هو الحمد لله عندنا معناها الانشطه بديرومتيا تو تقريبا 2 سنين، نهايه كل عام نعمل رحله ترفيهيه كيف زاد في وسط العام نعمل انشطه مكمله ان شاء الله عاملين لي المستقبل انه مش يكون ثم ايش تحت ثقافيه شويه مسرح شويه كذا اولادنا احنا، لان احنا نحب نكون الانسان الا ينجم يقف روحه يقف جزيرته يقف البلاد لتونس ان شاء الله لقدام
0: ان شاء الله.
1: وفي نفس الوقت يفيد روحه ويفيد عائلته وبطبيعه تونس كلها ان شاء الله.
0: اكيد اكيد انا على كل سعيد جدا بهذا اللقاء معك امين غرساله طبعا عن فريق النادي بالقرقني، ان شاء الله موفقين في في في برنامج عملكم، وان شاء الله النادي هذا يا اخو طبعا اكثر اهتمام من طرف السلطات الجويه خاصه، وياخذ طبعا حيز كبير من الاهتمام حتى يقوم بالرساله نتاعو على احسن وجه، على طبعا تبعوا في اخباركم اول باول اذا كنت طبعا ثم اي جديد هم النادي نحن معكم ايمن طبعا، وتعطينا اي حاجه جديده هم هذا الفريق امين. وبطبيعه نذكروا كيف كيف انه الحوار هذا يتلقى على الصفحه الرسميه خاصه باذاعه شخص على الفيسبوك. مشكور جدا امين، نعطيك كلمه الختام بالنسبه للناس اللي تحب تمارس الرياضه هذه كيفاش تجمو تتصل بكم وكيفاش تجمو تعاونوا؟ تفضل امين.
1: بطبيعة الكلمة في الختام احنا نفتح المجال لجميع الصغيرات من عمر 8 سنوات حتى العمر لحد الان عندنا حتى ال 16 سنة من مواليد بالضبط 2018 حتى ال 2010 مبدئيا.
0: اللي حاب يجيكم وين يتصل معنا؟
1: هو بالنسبة لنا احنا ننشطوا اساسيا تو مبدئيا في مركز الصياف والتخييم بالرملة. ولكن ان شاء الله يكون في دور شباب زادة في مليته دار شباب ان شاء الله المدرسه، وكيف كيف في مترجع النشاط دار شباب العطايا ان شاء الله في تدريب يوم الله كيف التدريب يكون غادي. وارقامنا رقمي ان شاء الله مثلا تقريبا موجود عند الناس كل 29 771 740، اللي يحب يتواصل معنا ويقول معنا على اساس نخبروه كيف يكون التدريب التوقيت والمكان. مرحبا بدلك
0: راكم كل
1: ان شاء الله
0: وحتى على غيرك راكم ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه امين غرساله، نسني برشا على مجدات صفيقس، ان شاء الله ديما لقاءاتنا متواصله معك في كل ما يهم رياضه الركبي وخاصه نادي الركبي القرقني. مشكور جدا امين. 53 دقيقه بعد الساعه 7 ونزلنا متصل معاكم الى حدود الساعه 8:30 ليلا في استوديو سيف.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتوصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 29 و40 درجة. رغم التراجع التدريجي في أزمة انقطاع الكهرباء، اشتكى عدد من المواطنين في عدد من مناطق ولاية صفاقس من تواصل أزمة انقطاع الماء، داعين مصالح الصناد والصلة الجهوية لإيجاد حل للأزمة. أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية في بيانات أصدرتها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري، وتطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحريات العامة والعمل المدني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع السعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، مؤكدا أن سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن مستوياته العادية. في العالم، استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل استعدت الليلة الماضية لهجوم أمريكي قوي وواسع، واحتمال انضمامها إلى الهجمات إذا ردت إيران بإطلاق صواريخ نحوها قبل أن يقرر ترامب.

يعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

من جامايكا. نرجع جديد لأجواء استوديو الصيف على هذه اللقاءات الجميلة. أكيد الختام سيكون مع زميلتي أنس الربيعي الحاضرة الغائبة اليوم, نعرفها في إجازة. إن شاء الله بالتوفيق لكم, إن شاء الله ترجعنا الجمعة الجاية, لكن أصرت أن تكون حاضرة من خلال ورقة أعدتها على مستوى نهاية كأس العالم طبعا اللي انتهى, لكن ما زالت أكيد ردود الأفعال متواصلة فيه نهاية كأس العالم. وطبعا الورقة اللي أعدتها أنس تخص المدربين اللي وقعت إقالتهم سواء خلال المونديال أو بعد المونديال. نستمع إلى هذه الورقة.

أحدثت نهائيات كأس العالم الأخيرة تغييرات كبيرة على مستوى الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بعدما تحولت نتائج البطولة إلى نقطة فاصلة في مستقبل عدد من المدربين، سواء بسبب الإقصاء المبكر أو الإخفاق في تحقيق الأهداف المرسومة أو حتى بعد انتهاء عقودهم مع اتحاداتهم الوطنية. وكان أول الضحايا صبري اللموشي الذي لم يصمد سوى مباراة واحدة على رأس المنتخب التونسي لكرة القدم، فقد أقاله الاتحاد التونسي بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في واحدة من أسرع الإقالات في تاريخ كأس العالم. واستعانت الجامعة التونسية لكرة القدم بالفرنسي إيرفي رونار الذي عاد إلى تدريب نسور قرطاج خلال البطولة وقاد المنتخب في المباراتين المتبقيتين، لكن تونس تلقت هزيمتين جديدتين وغادرت المنافسات من دور المجموعات دون تحقيق الهدف المنشود. ورغم أن رونار لم يمكث سوى أسبوع في منصبه، فإن الجامعة التونسية قررت عدم تجديد التعاقد معه عقب نهاية البطولة لتنتهي التجربة القصيرة دون تحقيق أي انتصار. كما أنهى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مشواره مع منتخب أوروغواي بعد نهاية مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 ليغادر منصبه مع إزدال الستار على مشاركة المنتخب في البطولة. وانضم المغربي جمال السلامي بدوره إلى قائمة المغادرين بعدما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم نهاية مشواره مع منتخب النشامة بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، وجاء الانفصال بين الطرفين بالتراضية. واختار رونالد كومان تقديم استقالته بعد خروج منتخب الطواحين من الدور 32 بعد خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح. أما ألمانيا فشهدت نهاية تجربة ناجلسمان بعد خروج المانشافت من الدور 32 بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام باراغواي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما كان المنتخب الألماني أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. كما أعلن ميروسلاف كوبيك رحيله عن منصبه بعد نهاية مشاركة منتخب جمهورية تشيك في دور المجموعات وفشله في قيادة الفريق إلى الدور الموالي، مؤكدا أن الضغوط الإعلامية والانتقادات التي رافقت المنتخب خلال البطولة كانت من بين الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار. أما سيباستيان ديكاسيسي فكان رحيله هادئا عن الإكوادور. انتهت التجربة بعد الإقصاء من الدور 32 رغم أن المنتخب قدم مستويات جيدة ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات. وبالنسبة لستيف كلارك فقد أنهى مشواره مع المنتخب الاسكتلندي بعد خروج الفريق من دور المجموعات ليختتم بذلك تجربة استمرت سنوات نجح خلالها في إعادة اسكتلندا إلى كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1998، وهو الإنجاز الذي أعاد المنتخب إلى الواجهة القارية والدولية. كما شهد منتخب غانا بدوره نهاية تجربة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي غادر منصبه بعد خروج النجوم السوداء من الدور 32 بعد الخسارة أمام كولومبيا. ورغم أن المنتخب الغاني قدم مستويات تنافسية في البطولة ونجح في تجاوز دور المجموعات، فإن الإقصاء المبكر أنهى مشروع المدرب المخضرم الذي عاد لقيادة المنتخب على أمل استعادة أمجاد الكرة الغانية. وبالنسبة للمنتخب المكسيكي فقد أنهى علاقته بالمدرب المخضرم خافيير أغيري عقب انتهاء مشاركته في البطولة لتنتهي بذلك ولايته الثالثة مع المكسيك. وأعلن هونغ ميونغ بو رحيله عقب خروج منتخب كوريا الجنوبية من دور المجموعات بعد حملة تعرض خلالها لانتقادات حادة بسبب تراجع النتائج رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت عودته لتدريب المنتخب. ولم يكن الإسباني روبرتو مارتينيز بعيدا عن قائمة المغادرين بعدما أعلن بنفسه انتهاء مشواره مع المنتخب البرتغالي بعد الخسارة أمام إسبانيا
بهدف دون رد في الدور ثمن النهائية. ومن بين أبرز الأسماء التي أنهت مسيرتها الكرواتي زلاتكو داليتش الذي أعلن استقالته بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال في الدور 32، منهيا بذلك تجربة امتدت منذ سنة 2017 تعد من أنجح الفترات في تاريخ الكرة الكرواتية. وأعلن اتحاد هايتي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان ميني بالتراضي، وذلك بعد قيادته المنتخب إلى أول مشاركة في كأس العالم منذ أكثر من 5 عقود، حيث أنهى المنتخب الهايتي مشواره في مونديال 2026 عند دور المجموعات. وانضم السنغالي باب ثياو لقائمة المدربين بعدما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إنهاء مهمته بعد خروج السنغال من الدور 32 بخسارة دراماتيكية أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد أن كان المنتخب السنغالي متقدما بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة. تغييرة كبيرة على مستوى الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في كأس العالم الأخيرة هي ظاهرة تعكس حجم الضغوط التي فرضتها النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخب، والتي تحولت إلى واحدة من أكثر النسخ قسوة على الأطر الفنية في تاريخ البطولة.

تحية طبعا زميلتي أنس الأربعي على هذه الورقة كما قلت الخاصة بتغييرات الواقعة في المنتخبات الوطنية لكرة القدم بعد كأس العالم وحتى خلال كأس العالم الإقالات اللي وقعت في صفوف الأطر الفنية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. هكا كله كمان هذا العدد إذن من استوديو سيف كنا معكم تقريبا منذ الساعة الخامسة مساء في عديد الاستضافات وعديد الفقرات. بدينا من دورة كرة القدم الخاصة بال طريق المطار وكان معنا حمدي المانع مرسق العام لهذه الدورة والدورة هذه متواصلة لحد الآن في طريق المطار اللي الناس حاب تحضر وتشاهد فعالياتها. كذلك كان معنا أمين القرقوري ناطق رسمي لفريق نادي السكاك الحديدة الصفاقسي حكينا كذلك على تحضيرات النادي الصفاقسي وتقدم ساقيه الدير مع المدرب أحمد ضيفالة. كان معنا كذلك سي عمار نصري مدول الجو للشباب والرياضة اللي حكينا على أبرز التظاهرات الشبابية التنشيطية تحت طبعا لواء المندوبية جوية للشباب والرياضة بصفاقس. كذلك حكينا على نادي الرجبي القرقني وكان معنا أمين غرسلة فكر عن هذا النادي ورياضة الرجبي بصفة عامة في جهة صفاقس وفي الجزيرة بالتحدي. تقريبا هذه مختلف وأبرز الفقرات اللي تبعناها معاكم في هذا الفضاء المباشر كما قلنا بديناها من الخمسة ومتواصلين إن شاء الله لحلول الثامنة والنصف. كنكونوا كمان على التحية كذلك زميلي حمدي الأحول على مستوى الإخراج التقني والرقمي لهذه الحصة. فتح صامت كان اليوم معكم في الاعداد والتقديم. ان شاء الله الجمعه الجايه نرجع انا ونس من جديد في استوديو صيف. خليكم مع رائعه من روائع ورده الجزائريه او اتي بتحلو. صباح الخير.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
1: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: يا حلاوة الدنيا، الأغنية التراثية المصرية تعد من كلاسيكيات الغناء العربي، وهي من تأليف الشاعر الكبير بيرم التونسي وألحان الموسيقار زكريا أحمد. اشتهرت الأغنية بصوت مطربة القطرين فتحية أحمد في أربعينيات القرن الماضي، وتغنى بها لاحقا العديد من الفنانين مثل سيد مكاوي. ما رأيكم لو نقف قليلا مع هذا الثالوث المبدع لأغنية يا حلاوة الدنيا يا حلاوة؟ قبل ذلك نستمع لوليد توفيق يغني يا حلاوة الدنيا.
1: في ظل أهداب

0: ذاكرة أغنية.
1: فتحية أحمد هي مطربة مصرية ولدت في نفس السنة ورحلت في نفس السنة مع أم كلثوم بين سنة 1898 و 1975. كانت من مطربات الصف الأول ومشهورة في مصر والشام بنفس القدر، لهذا سميت بمطربة القطرين. بيرم التونسي الذي عاش بين سنة 1893 و 1961 شاعر مصري ولد بالإسكندرية ولقب بالتونسي لأن جده لأبيه كان تونسيا، وكان استقر بالإسكندرية في طريق عودته من الحج. تغنى بأشعاره كبار المطربين ومنهم سيد درويش، زكريا أحمد، صالح عبد الحي، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب والهادي الجويني. نعم، لحن الموسيقار الهادي الجويني كلمات للشاعر المصري بيرم التونسي، ومن أشهرها موشح أعطفي، وقامت بأدائه الفنانة عليا.

0: ذاكرة أغنية.
1: أما زكريا أحمد فقد عاش بين سنة 1896 و1961، فهو ملحن ومطرب مصري وأحد عمالقة الموسيقى العربية، وأمه من أصول تركية. لحن العديد من الأغاني والمسرحيات والأفلام، ولحن لنفسه كما لحن لكبار المطربين، ومنهم منير المهدية، فتحي أحمد، وأم كلثوم. رفيق محمد يغني يا حلاوة الدنيا.

والد المطربة فتحية أحمد، وهو الشيخ أحمد الحمزاوي، منشدا ومطربا ومبتهلا، وقد امتلكت منه أدواتها الصوتية والفنية، ما جعلها محط اهتمام كبار ملحن عصرها مثل داود حسني وكامل الخلعي وأبو العلاء محمد وسيد درويش ومحمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي وأحمد صدقي. وقد أدت المطربة فتحية أحمد الأشكال الغنائية الطربية من القصيدة إلى الدور والتقطوقة والموال، وعرفت بأسفارها الكثيرة بين مصر وسوريا لبنان وفلسطين. فلقبها شاعر القطرين خليل مطران، الذي تعرف إليها في مدينة زحلة اللبنانية، بلقب مطربة القطرين بحضور محمد عبد الوهاب وأحمد شوقي اللذين بارك اللقب. لطفي بوشناق الفنان التونسي يغني حلاوة الدنيا. يا حلاوة الدنيا.

0: ذاكرة أغنية.
1: يا حلاوة يا طراوة هي عبارة شعبية تستخدم للتعبير عن الإعجاب الشديد، الفرح أو البهجة بأمر ما، كما تعد أهزوجة ونداء شهيرا يتغنى به بائع المرطبات والحلوى في الشوارع، خاصة في مصر والسعودية، لجذب الزبائن بأسلوب طريف وإيقاع غنائي مبهج. تنقسم العبارة إلى دلالتين: يا حلاوة تقال للشيء الجميل اللذيذ أو المواقف السعيدة والمبهجة، يا طراوة تقال للشيء المنعش والمرطب الذي يذهب حرارة الصيف مثل المشروبات الباردة. ظلت فتحية سجينة أغنيتها يا حلاوة الدنيا، مثلما ظل محمد قنديل سجين أغنيته يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهرنا فل. وختاما يا حلاوة الدنيا بصوت مطربة القطرين فتحية أحمد.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تتهاطلت بعد ظهر اليوم على سقيط سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بعد 5 أيام من اندلاع حرائق واسعة. يكون الوضع الجوي غدا في مجمل الجنوب التونسي في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين. تنعقد يوم الاثنين المقبل في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر الصرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما زال مستقرا ضمن مستوياته العادية. تزامنا مع احتفال تونس بذكرى 69 لعيد الجمهورية الموافق ل 25 جويلية، أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمية. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم بعد مقتل جنديين إسرائيليين أمس تبعا لتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات قوية ردا على الواقعة. ختاما، ذكر موقع أكسيوس عن مصادر أن الجيش الأمريكي يعمل على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع. نهاية الموضة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار واعطاب الكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. في عيد الجمهورية لا نحتفل بتاريخ فحسب، نحتفل بوطن اسمه تونس، أرض الحضارات، مهد الإبداع، وموطن الإنسان الذي لا يفقد الأمل مهما اشتدت الصعاب. تونس ليست مجرد حدود على الخريطة، هي ذاكرة تسكن القلوب، من قرطاج إلى القيروان، من دقة إلى صفاقس، من الشمال إلى الجنوب، تتعانق الحكايات لتروي قصة شعب أحب الحياة وصنع المجد بالعلم والعمل والإرادة. عيد الجمهورية هو مناسبة نستحضر فيها قيم المواطنة والوحدة والمسؤولية، ونجدد العهد بأن تبقى تونس فوق كل اعتبار، وأن يكون اختلافنا مصدر قوة، ومحبتنا لهذا الوطن جسرا نعبر به نحو مستقبل أفضل. كل عام وتونس بخير، رايتها عالية، شعبها متماسك، شبابها مفعم بالأمل، أطفالها يحلمون بغد أجمل. رحم الله من بنى وحمى وضحى من أجل هذا الوطن، وحفظ الله تونس أرضا وشعبا، وجعل أيامها كلها أمنا وازدهارا وسلاما. كل عام وتونس جمهوريتنا العزيزة بخير، وطن يجمعنا، تاريخ نفخر به، ومستقبل نصنعه معاً.

0: الليل
1: 17 دقيقة بعد التسعة. مساء الخير، مرحبا بكم في مرافق الليل، سهرة السبت 25 جويلية 2026 ميلادي، 11 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 57 يوم في الصيف. تحية كل الفريق العامل معايا الليلة، يأنستي في العزف التقني على الكونسوليت خويا وصديقي حمدي الأحول. أسامة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية المشاركة في مرافق الليل الليلة على 70 164 280. إذا قيس معكم حتى ينتصف الليل في مرافق الليل. شوي آخر نكشف لكم موضوع سهرة الليل، السفينة اللي مش نبحروا بها، جئة وذهابا مع مستمعين الأعزاء في سفرات متعددة ومتنوعة ومتلونة، كلها في موضوع واحد أكشفه لكم بعد قليل.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل. مساءكم وقت جميل ومساءكم حكاية لا تنتهي. الليلة نبحر معا على متن سفينة الزمن أو الزمان كما غنت أمل حجازي. تلك السفينة التي لا ترسو في ميناء ولا تعود إلى الوراء، كل يوم تبحر بنا مسافة جديدة تحمل معها ذكريات الأمس وأحلام الغد وما نعيشه في هذه اللحظة. كلنا نعرف أن الزمن لا ينتظر أحدا، لكنه يمنح الجميع الفرصة نفسها. 24 ساعة في اليوم، كيف نبحر بها وإلى أي شاطئ نريد أن نصل؟ فمنش واحد منا ما تمناش في وقت من الأوقات، ممكن الآن في اللحظة هذه، أنه تكون عنده القدرة أنه يتحكم بالزمن، أنه يسافر في الزمن، سواء إلى الماضي القريب أو البعيد، أو أن يذهب إلى المستقبل ويكتشف المجهول، يكتشف ماذا ينتظره هناك في المستقبل بعد 5 أو 10 أو 20 سنة. لو فرضنا جدلا أنه سفينة الزمن موجودة هذه الليلة وسنركبها معا حتى حدود منتصف الليل، كل راكب ينطلق إلى الزمن الذي يتمناه، الذي يريد أن يبحر إليه. هي فرصة لنتحدث، لنتجاذب أطراف الحديث، لنتخيل معا أن الزمان بحر ولنا قدرة بسفينة ما أن نبحر فيه. سؤالي بسيط، وين تحبوا تمشيوا في سفينة الزمن الليلة؟ ننتظر الركاب على 70 164 280. أسامة في انتظار كل المستمعين والمستمعات. أعود وألقاكم بعد أن نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن الزمن بطريقة جميلة. كلنا نعرف أن الزمن أو الإحساس بالزمن هو إحساس نسبي. الساعة هي بيدها 24، معناتها اليوم 24 ساعة، والساعة هي 60 دقيقة، لكن تفرق. الإنسان في لحظات الانتظار مثلا دقيقة لساعة، الانتظار صعيب، سواء انتظار نتيجة أو انتظار شخص ما أو انتظار موعد أو انتظار رسالة ما تصل، الوقت يمتد يطول. على عكس تماما أنه الإنسان كي يبدأ مع إنسان يحبه، مع قاعدة جميلة لطيفة ظريفة، الوقت فيه سيتعدل، هو نفس الوقت ما تبدلش، لكن إحساسنا به هو تغير. عبد الوهاب كي لحن الغناية هذية لحنها بحس زمني وطربي رائع. ساعة بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وأخبي.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
2: هناك معلم واحد يرافقنا منذ اللحظة الأولى التي نولد فيها، لا يغيب ولا يطلب أجرا ولا يمنح دروسه على هيئة كتب، بل على هيئة مواقف وتجارب. إنه الزمن. الزمن لا يتحدث، لكنه يعلمنا. يعلمنا أن الأشياء الجميلة تحتاج إلى صبر، وأن الجراحة مهما كانت عميقة يخف ألمها مع الأيام، وأن الفرح أيضا ليس دائما. لذلك علينا أن نستمتع به قبل أن يصبح ذكرى. كم من إنسان كان يعتقد أن نهاية الطريق قد جاءت، ثم اكتشف بعد سنوات أن تلك النهاية كانت بداية جديدة. كم من حلم تأخر سنوات، لكنه جاء في الوقت الذي كان صاحبه أكثر استعدادا لاستقباله. الزمن أحبابي لا يغير العالم فقط، بل يغيرنا نحن أيضا. يغير نظرتنا للأشخاص، للأشياء، وخاصة لأنفسنا. ما كنا نراه مشكلة كبيرة قبل 20 عاما قد نبتسم له اليوم، وما كنا نظنه مستحيلا أصبح جزءا من حياتنا. ولهذا يقول البعض إن الزمن ليس مجرد ساعات ودقائق، هو رحلة تنضج فيها الأرواح قبل أن تشيب الوجوه.

فالزمن الغريب أن الدقيقة الواحدة لا يشعر بها الجميع بالطريقة نفسها، دقيقة انتظار خبر قد تبدو ساعة، وساعة مع شخص نحبه تمر كأنها لحظة. الزمن ثابت، لكن إحساسنا به يتغير حسب مشاعرنا وظروفنا. في سفينة الزمن محطات كثيرة: الطفولة، الدراسة، أول نجاح، أول حب، أول ربح، أول خسارة، الزواج، الأبوة، الأمومة، العمل، كلها محطات تترك أثرا في قلوبنا، وبعضها يبقى حيا مهما مرت السنوات. كثيرون يقولون: لو عاد بي الزمن لفعلت كذا، أو لا ما فعلت كذا. لكن الحقيقة أن الزمن لا يعود، إنما يمنحنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فبدل أن نبكي على الماضي، ربما قد يكون الأجمل أن نتعلم منه. في الحقيقة السنوات لا تجعلنا أكبر عمرا فقط، بل تجعلنا أكثر حكمة وهدوء. مع مرور الزمن تتغير أولوياتنا، وتصبح الأشياء البسيطة أكثر قيمة: جلسة مع العائلة، مكالمة من صديق، أو حتى لحظة هدوء مع النفس. الليلة سنركب معا سفينة الزمن، ولو كانت سفينة الزمن تتوقف في محطة واحدة من حياتك، أي محطة ستختار؟ ما أجمل ذكرى ما زالت تعيش معك رغم مرور السنوات. هل هناك قرار ما تتمنى لو غيرته؟ من هو الشخص الذي تتمنى أن تعود به دقائق قليلة لتحدثه؟ هل تشعر أن الزمن أصبح أسرع مما كان في الماضي؟ وإذا استطعت أن ترسل رسالة إلى نفسك قبل 20 سنة، ماذا ستكتب؟ انتظركم على 70 164 280.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي غدا، وأمطار غزيرة بولاية الكهف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أحزاب ومنظمات تجمع على ضرورة الحفاظ على أسس النظام الجمهوري. وفي العالم، وعقب عملية تل، اعتقالات واسعة وبؤر استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. يتواصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية محليا مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 29 و 44 درجة. وبخصوص حالة الطقس غدا، سيكون مجمل الجنوب التونسي في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة، ويترتب عن ذلك إثارة الرمال والأتربة بالجنوب، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. في سياق متصل، وبعد 5 أيام من اندلاع حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكهف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية. فيما لاحظ عدد من المواطنين بصفاقس تراجعا تدريجيا في أزمة انقطاع الكهرباء، ما تزال أزمة انقطاع الماء تراوح مكانها في عديد المناطق لفترات قد تصل إلى 15 يوما والشهر، ما دفع المتساكنين في عدة مناطق إلى إطلاق نداءات استغاثة تزامنا مع موجة الحر المتواصلة.
7: يا رحم والديكم، رجعوا لنا الماء، رانا في ازمه كبيره برشا من الماء، رانا زمان قلت لغروبي عندها دو شهر الماء مقصوص عليها، رانا حيوانات ماتوا، رانا شجر مات، رانا كبار ماتوا، رانا صغيرات يعلم الله كيفاش الواحد ما يدوش راهم يلحمهم طاب بالحر. يا رحم والديكم، نلقاونا باش نخصوا معون، لا باش نشربوا، لا باش نتحركوا حتى تحريكه، اللي يسمع فيه يلبيوا النداء نتاعنا ويعملوا لنا حل في الماء. ما يصيرش هذا الكل.
8: بلاي باسم منطقه الاستاذ احمد العجان بالبنيان، انا نتوجه للمدير الجهوي نتاع الشركه الوطنيه للاستغلال الصناعي. يا اخويا يرحم والديك يبارك لك، يرفق بينا، يرفق بك ربي. تو 15 يوم من قلنا مكسوس عليها لليل نهار، حيوانات ضاعت، عباد ضاعت، خويا حل لنا على الاقل حتى في النهار ساعه ولا ساعه نزلت.

0: الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية أن عملية التسجيل السنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. تربويا أيضا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027. ويشمل برنامج المنح 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. الوزارة دعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصى يوم 27 من جويلية الجاري على الساعة 1 ظهرا، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحددة. أحيت تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وهي محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهورية، معلنة بذلك عن انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. وبهذه المناسبة أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، كما تطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم البطالة في البلاد. إلى أخبار العالم. البداية من الأراضي الفلسطينية، فادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش والشباك يحققان في سقوط مسيرة قرب منزل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بمستوطنة كوريات في الخليل دون وقوع إصابات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم بعد مقتل جنديين إسرائيليين أمسي، تبعا لتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات قوية ردا على الواقعة. بدوره أعلن وزير المالية الصهيوني سموتريتش مواصلة بناء مزارع وبلدات استيطانية ومئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها 3 أضعاف. ذكر موقع أكسيوس عن مصادر أن الجيش الأمريكي يعمل على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، مشيرا إلى أحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال الحرس الثوري الإيراني أن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران وأمريكا. انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، وأضاف أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفا مشروعا لها إذا دعمت أمريكا في الحرب. ختام النشرة وتذكير بالعناوين: درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي غدا وأمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أحزاب ومنظمات تجمع على ضرورة الحفاظ على أسس النظام الجمهوري. وفي العالم، عقب عملية تل، اعتقالات واسعة وبؤر استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكذا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية.

0: ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والأحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب تزيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمالية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: مرافق الليل مع قيس القارة حتى ينتصف الليل.

سواح وماشي في البلاد.

0: القارة حتى ينتصف الليل.
1: قد
2: طبعا عشان دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام. مرحبا بكم في مرافق الليل. موضوع سفينة الليلة هو الزمن. أولى الراكبين معنا في هذه السفينة الليلة هو حاتم. مرحبا بك حاتم، مساء الخير.
3: مرحبا، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين.
2: الله يخليك. صحة لباس صديقي؟
3: والله الحمد لله صديقي، يعني قبل كل شيء وبعد إذنك فهمت الله نحب نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من وسعنا في مصابنا الجلل، المتمثل في وفاة زوج أختي. الله يرحمه، سعيد بن بوجمع عياري، الله يرحمه ويلعمه. سامحني أخي، مرحبا.
2: أنا صديقي باش نركب من بعضنا سفينة الزمن، نمشيوا للماضي ولا للمستقبل؟
3: والله أنا ماذا بي نمشي بيك شوي للماضي. معنا بمعنى اليوم نحتفل بذكرى 69 لعيد الجمهورية.
2: أيوة.
3: والذي نحته أجدادنا وأباؤنا بكل قطر دم من أجل فهمت الله العرس البهيج هذا اللي نعيشوه في كل 25 جويلية. حضرت قصيدة أنا للشهداء.
2: هيت.
3: بعد إذنك. قصيدة شهداء تونس نبض الخلود. يا موطن الأحرار، يا نبض الفدا، يا راية خفاقة فوق المدى، عالية عالية تلمس زرقة السماء، وفيك شهادة أنجبت أمجادا مرصعة ببطولات أجدادنا. شهداؤك شهداؤك الأبرار يا تونس الخضراء هم نور للهدى، وفي جنان الخلد صحبة الصديقين والأنبياء. قد سالت دماؤهم فأنبتت في الحياة عزمنا، لكنهم لم يموتوا وفي القلوب حياتهم باقية. وعلمتم المستعمر بأن المقاومة في سبيل الوطن فدا، والكرامة مع الوطنية انتصارا حتى ولو بسفك الدماء، لترتفع راية البلاد بأرواحكم وتنتصب فوق القمم شامخة. يا من سالت دماؤكم في كل شبر من تراب بلادنا، نحن أحفادكم، وعلى دربكم ووعدكم بقينا لنموت وتحيا تونس على عهدها.
2: يعطيك الصحة حاتم. هذه وقتاش كتبتها؟
3: والله للأمانة هذه كتبتها فهمتني ولا في عيد الشهداء، عيد الجلاء.
2: عيد الجلاء. اوكي باسبارتو معناتها به.
3: أمانة فهمتني ولا معناها تمشي في كل الأعياد الوطنية وخاصة الأعياد التي معناها اللي هي معناها كانت بالحق يعني جدادنا وجدودنا والمقاومين متاعنا، والله يبارك فيهم. ومن هنا نقول لتونس والتوانسة كل تحية، تونس وبالروح بالدم نفديك يا علم، وتونس رأي تونس صديقي.
2: به أنا خديت بالخاطر وخليتك هكا تقول الخاطرة متاعك أنت، تقول تيخو بالخاطر متاعي أنا حاتم،
3: ونمشيو
2: للكونسيبت متاع البرنامج. قلنا نمشيو للماضي هكا ولا في سفينة الزمن، فماشي شخص معين تحب تلتقيه في الماضي سفينة الزمن؟
3: في الماضي البعيد أو القريب
2: أمورك عاد، السفينة سفينتك والزمن زمنك.
3: والله للأمانة معناها للأمانة الوحيد اللي نحب ديما نلتقيه واللي هو بعدتنا شوي فهمتني ولا الدنيا، وبعدتنا شوي الحياة وهو معناها خدمته واحد فهمتني ولا اللي هو خوي الكبير ماذا بينا معناها نرجع وناخذ السفينة من الأول مع بعضنا وما نبعدوش على بعضنا. اسمه سي الحبيب البدوي.
2: حبيب البدوي
3: اي خويا خويا الكبير يا ربي فضله ان شاء الله.
2: امين. اي تحب ترجع معناتها تراه في زمن ابكر من هكا بشويه؟
3: نراه في زمن الطفوله اللي نحن عشنا ونحبوا ما نعيشوش الشيء اللي عشناه اللي هو فهمتني ولا قصات علينا الظروف شوي وبرشا مش شوي، لكن نحب نرجع ونشوفه في ظروف خير اللي من اللي عشنا فيها قبل ويديه في ديه. على خاطر انا من عام فهمتني لا يفوتني هو بخمسة سنين فهمتني، يعني ما هو برسك خويا الكبير وبويا واحد فهمتني. انا ماذا بيا نرجع بالزمن بالسفينه للوراء ونرسو في مرسات فهمتني ولا جمال الزمن هذاك ونعوض اللي هو يلزم نعيشوا فيه. صالح
2: شكرا لك حاتم، بارك الله فيك، تحياتي لك صديقي.
3: بارك لك وشكرا لكم جميعا ولكافة المستمعين بدون استثناء.
2: شكرا لك لي تجزين أصبح على خير. سعاد مرحبا بك، مساء الخير.
1: ألو عشاء الله.
2: شحالك يا سعاد؟ لباس
1: نحملك لباس الحمد لله.
2: الحمد لله شختي يا ربي صح. لباس الضوء يمشي عندكم ولا مقصوص؟
1: اوكي يمشي قص شوية وكولي ما طول النهار الحق متاع ربي.
2: كيفاش؟
1: قص شوية شوية يجي درجينا كيكا ورجع
2: ورجع طيب. حتى الطقس برود الحمد لله. امين. ريت اللي احنا كنا في نعمة والله. معناتها ساعات الاستئناس بحاجة ومعناتها والتعود على النعمة معناتها مشكلة كبيرة برشا. ريت احنا ما نحسوا الحاجة وما نعرفوا قيمتها كان كي تنقصنا يا سعادة.
1: والله كان كي تنقصنا مرضنا والله مرضنا اقسم بالله. يطبينا ربي ان شاء الله.
2: امين يا ربي ربي يقدر الخير.
1: ربي يطبينا ويحن علينا ان شاء أمين. الله.
2: هاي نركبوا في الفلوكه نتاع الزمن.
1: اي نركبوا ما ترجع بينا للزمن ونحب.
2: وين تحب تمشي؟ للماضي البعيد ولا القريب ولا وين الفتره الزمنيه اللي تحب تمشي لها؟
1: الفتره الزمنيه هي معناتها البعيد فهمتها.
2: امينه بعيده.
1: تحب الموقع وينه
2: ولا انت وين العماش تحب نمشيه يا سعاد؟
1: ما هي طفولتي.
2: طفولتك قلت لي بعيد معناتها قديش مش نوخر بالتالي معناتها في الزمن في الماضي قد ايه؟ 20 سنه 30 سنه قد ايه؟
1: هكاك 30 سنه هكاك.
2: علاش تحب ترجع للزمن هكا؟
1: كنا عايشين بصراحه معناتها كنت عايشة معناتها هكا كل شيء متوفر هكاك وفرحانة معناتها فمشي من كل شيء متوفر ما فماش صعوبة في الحياة ومناش كيفاش
2: الإنسان خالي الذهن ما عندوش مسؤوليات تقول أنت هكا ولا
1: أي ما عندوش مسؤوليات وزيد معناتها نغم معناتها عايشين بالبساطة يعني فمشي
2: أي
1: وتعديت معي طفولتي ياسر سمحة برشا ونحبها ما انت متى بيا نرجع للوراء
2: والله شخص وكان شخص وكان نجمنا الناس الكل ما انت نرجعوا للفترة بتاع الطفولة والله
1: للأسف
2: الواحد يرى أبوهم وما زالوا صغار وين عادهم يرى أخوته صغار هكا ولا يزيد يشبع بيهم يلعب معاهم
1: ناي وزيد البوكي بشكا يحرص على صغار واقرأ على روحك وراك راك مش معناتها معناتها باش تولي حاجه به يعني باش تقرا باش توصل معناتها حاجه به فهمت. وماما زيد هكاك تحرص علينا هي لا ويك لا ويك لا ويك لا ويك حرام وحلال وكا
2: اي تو ما عادش كون يحرص عليك اذا حرام ولا حلال حلال
1: رانا كبرنا
2: ولينا نعرفوا حدنا
1: بالطبيعة
2: ولينا نعرفوا هالنا. لا والله صدقني
1: ربيونا على قادة صحيحة الحمد لله يا ربي.
2: أنا بدي كيفك ما أنت تعرف أنا ماذا بيه وكان يرجع بيه الزمن باش نشوف الوالد الله يرحمه نقوله نقوله نقوله يعطيك صحة نقوله بارك الله فيك. تعرف احنا نحب والدينا كي احنا صغار سعاد إذا بار عندك شوية حس يا سعادة إذا قاعد يقلقني أنا شخصيا
1: أي ولا لا
2: اي ركع التليفون ركع التليفون. قلت لك احنا صغار نحب والدينا بطريقتنا احنا اما ما عرفنا قيمتهم وما عرفنا قساو وش ضحاو وش تعبوا وش جاهدوا إلا كي كبرنا زادا ولينا معناتها في بلاصتهم. تعرف معناتها كي الواحد يولي بو بالفعل ويحس المسؤوليات هكية اللي متاع الأبوة ومتاع إنه مسؤول على عائلة. والله والله يعرف يعرف انه بوهش قاسة وبوهش تعب وبوهش كابد وبوهش خبى من داخل. عرفتها فما نتصور بابا الله يرحمه كان عنده برشا كلام يحب يقوله ما قالوش. عرفتها كان عنده ممكن برشا لوم يحب يلومه وما لاموش. كان عنده برشا ملاحظات ممكن يحب يسوقهم وما ساقهمش. كان عنده ممكن برشا احلام يحب يحققهم وما حققهمش على خاطر بجل عائلته.
1: عرفت
2: ماوية معناتها نحكيه توا احنا على قيمة الحاجة وقيمة الشخص عموما اللي ما تعرف قيمته. كان كي يمشي
1: كان كي
2: تفقده ولا كان زادا كي تولي بلاسته. عرفت على خاطر زادا كي تشد نفس المكان. توا انت ام ولا سعاد ولا مازلت؟
1: لا مازلت.
2: معناتها ان شاء الله ربي ينوب عليك وتولي ام والله العظيم عايزك. والله معناتها تزيد تحب امك معناتها تزيد تزيد تزيد تزيد تبوسها وتعذرها تعذرها تعذرها. يعطيك الصحة يا سعاد أنسني برشا ليلة في مرافق الليل. تحياتي ليك صديقتي بسلامة. 38 دقيقة بعد العشرة. ربما لا نملك آلة للزمن لكننا نملك شيئا لا يقل قيمة، الذاكرة التي تعيدنا إلى الماضي والأمل الذي يأخذنا إلى المستقبل والإرادة التي تمكننا من صناعة حاضر أجمل. في النهاية أفضل رحلة في الزمن هي أن نحسن استثمار اللحظة التي نعيشها الآن. جورج وسوف حبيب أرمي.

0: معي أن سفينة الزمن التي نبحر عليها ليلة الأحد توقفت فجأة، ثم تحولت إلى آلة للزمن، آلة تستطيع أن تعود بكم إلى أي يوم مضى أو أن تأخذكم إلى أي يوم قادم. أول محطة إلى الماضي، هل ستذهبون لتغيير قرار ندمتم عليه أم ستكتفون بمشاهدة طفولتكم من بعيد؟ ربما تريدون سماع صوت شخص رحل عن الدنيا، أو العودة إلى أول يوم عمل، أو أول حب، أو أول نجاح. لكن يبقى السؤال هنا، هل سيبقى الإنسان هو نفسه لو استطاع أن يمحو أخطاءه، أم أن أخطاءنا هي التي صنعت شخصيتنا؟ تستطيع آلة الزمن أن تبحر نحو المستقبل، هل تجرؤون على معرفة ما ينتظركم بعد 20 أو 30 سنة؟ هل تريدون أن تعرفوا كيف ستكون حياتكم، أم أن جمال الحياة يكمن في أن المستقبل يظل مجهولا فنكتشفه يوما بعد يوم؟ ربما يكون أجمل ما في آلة الزمن أنها ستجعلنا ندرك قيمة اللحظة التي نعيشها الآن، فالماضي لا يعود والمستقبل لم يأتي بعد، والوقت الوحيد الذي نملكه حقا هو هذه اللحظة. راضية مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء النور خويا قيس، تحياتي ليك وكمل الفريق اللي يعمل معاك.
0: الله يخليك، صحة لاباس؟
1: يعيشك خويا العزيز، الحمد لله ونعم
0: الحمد لله ونعم بالله. عائلة الله، سفينة الزمن نمشيو للمستقبل ولا نرجعوا للماضي؟
1: أخي الماضي خير من الماضي، بيني وبينك الماضي خير من المستقبل.
0: المستقبل ما تعرفش عليه شنو فيه؟
1: لا ما نحبش ان ندخل في عالم الغيب.
0: ما تحبش، ما انت من الناس اللي ما مثلا ما يقراوش هكا الحظك اليوم ولا ما تقوله
1: لا
0: الابراج
1: لا.
0: ولا
1: لا
0: الوقاعة ولا التكازة ولا شيء؟
1: لا مستحيل، خلي مستحيل على ربي
0: هكا ولا
1: شفت الانسان اللي يحب يشوف المستقبل نتاعه يتعب راهو.
0: اي
1: لا، خليها على الله، وكل نهار والامل نتاعه كل نهار والعبد يقعد يحلم
0: أي.
1: خير من اذا كان الواحد انقطعت عليه الاحلام نتاعه والامل نتاعه وفي كل شيء. في
0: هو فما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السياق هذا يقول عليه الصلاه والسلام: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يا راضيه، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. هذا حديث نبوي شريف. نرجع للماضي، وين تحب نمشيو في الماضي؟
1: ولا الماضي نحب نرجع للطفولة.
0: شبيكم الكل تحبوا ترجعوا للطفولة؟ ما فهميش هكا، نرجعوا الأبعد من شوية، تحب هكا تمشي لتاريخ تأسيس تونس، تحب ترى عليسة كيفاش كيفاش قاعدة تأسست قرطاج، تحب ترجع للعصر النبوي الشريف فهمت الله وفي الجزيرة العربية، ما نعرفش معناتها فما برشا بلايص نجمو نمشيو لهم في الزمن. جدك الأول مثلا تحب ترى؟
1: والله صدقني مشكلتي ما نقراش، معناها فهمتك، هي نقرا يمكن راني نطلع على برشا حوايج، ما الغالب ما قريتش. ما
0: بين نمشيو للطفولة، عندك هكا فترة زمنية معينة في عمر قديش تحب نرجعو؟ انت وقتها قديش عمرك تحب نرجعو؟ 5 سنين،
1: والله
0: 6 سنين؟
1: لا نحب نرجع مثلا اي هكا كطفولة صغيرة، باهي طفولتي معناها ما نكذبش عليك، كما يمكن الشباب خير معناها كيف وصلت عمري 16 هكا
0: 16
1: اي هكا.
0: شنو تتذكر تتذكر على روحك يا عمرك 16 فترة؟
1: انا اتذكر كيفاش كنا انا بنت عمي ولد عمي، كنا هكا ديما اصحاب واصدقاء ونحكوا لبعضنا كل شيء وهكا كنشوفوا انسان مثلا الحب الاول، الواحد كيشوف الانسان اللي يحبه قبل.
0: اي جايني احكي لي
1: معناها قلنا انا
0: انت اول مره تحب معناتها عمرك 16 سنه؟
1: اي هكا معناها هذاك
0: ولد الجيران.
1: اي ولد الجيران. اي
0: عين عليك.
1: لكن ما حكيتش معاه، معناها ما قعدتش معاه وما حكيتش معاه.
0: حب من بعيد لبعيده،
1: من بعيد لبعيد.
0: وعمرك ما تجرأت انه معناتها تصارحه بمشاعرك ولا تعبر له على اعجابك مثلا ولا تتبدد له شويه تعرف كيفاش تحكي انت وياه؟
1: مستحيل مستحيل والله. هو يبعث لي مع اخوه وانا بعث مع
0: اخوه. صار ثم مراسيل مراسيل ما بيناتكم؟
1: ثم معناها انا هيتني ما نعرفش نقرا، ما انا ما نبعثلوش رسائل واحد. هو يبعث لي مع اخوه وانا بعث مع اختي. بعد ذلك هو حب يجرأ، ما انا بشوف اللي يحكي معي. انا خاف خاطر بابا الله يرحمه كان سعيد برشا، سعيد برشا بابا، ما خاف
0: يا حسره وقت الوالدين كانوا صعب. اي
1: ما نجرأش باش نقف معه ونحكي معه جملة وتفصيلة حتى لين بعد ذلك انا خذيت بابا عطاني شكون، انا خذيت عرفت على روحي وهو عرف على روحه، وقعت معنا بنتنا هاك المحبة اللي محبة الصادقة، المحبة البيتة اللي ما فيها حتى شيء معناها
0: تعال الطفولة والبراءة هكا ولا في العمر هكا.
1: اي ذكريات سمحة معناها مش انتهت بحاجة خايبة مثلا معناها كيما تو معناها تحب واحد اليوم غدوة تبدل غيره. احنا لا احنا معناها حتى كي نتذكروا كيفاش كنا وكيفاش ولا نشوفوا بعضنا مثلا حتى من بعيد معناها كل مشاعر اللي كانت تغيرت انت قعدت ذكريات سمحة
0: سمحة. انت متزوجة هكا ولا راضية؟
1: اي بصغاري الحمد لله.
0: بصغارك وزوجك معناتها على باله بالخرافة هذية؟
1: الله يحفظك اكيد.
0: صار حكيت له وما خبيت عليه حتى شيء؟
1: لا ما خبيت عليه حتى شيء، خاطر ما فيها حتى شيء، ما فيها ما شيء يتخبى فهمت؟ ما فيهاش
0: هكا. خاطر انت قاعدة تحكي هكا معناتها بحسن نية وقاعدة تحكي معناتها على حوايج هكا معناتها منعش قلت انا بالك شيء تسبب لك شيء قلق شوية تسبب لك شيء مشاكل؟
1: لا لا هو لا لا هو هو هو على بالي وانا معناها حتى انا معناتها حتى هو عنده محبة.
0: اي مالها فماش واحد منا في عمر معين في
1: اختب واختب امراة وبطل وبعد خذاني انا جدا فهمت. اما انا ما تخطبتش وما معناها ما قفت حتى ما
0: واضح
1: انت انا صريحه برشا ما كنتش عليك.
0: صحه يا راضي يعطيك الصحه يعطيك الصحه
1: يعيشك خويا
0: شفتي بارك الله فيك.
1: كان ثم حاجه تو كلمك
0: كلمني قبل نصف الليل انا خاطر نصف الليل غير درجه نروح يا راضي.
1: لا لا
0: باش نجم نقف معك لا غدوة لا غدوة لا لا انا بنخدم مناس تليفون كان وقت البرنامج يا راضي سينو فهمتوا لا باش نقعد انا ديما في التليفونات مع المستمعين والمشاكل نتاعهم ما توفاش.
1: لا لا والله
0: غير فاتلك عليك ما فماش. كيفاش طمني عليك الجمعه الجايه السبت الجاي
1: ان شاء الله ما فماش واحد ما عندوش ماضي يا
0: اخويا. اكيد اكيد اكيد اكيد يعطيك الصحه راضي.
1: انا نحكي لك طفوله تقبل ما كيفها خيرتها
0: صحيح والله صحيح
1: محبة قبل راهي ما تعرفش تتعود
0: صحيح.
1: وما فماش في دنيتنا تو في عصرنا هذا ما فماش
0: صحيح بالبراءة وبالبساطة وبالصدق هكايا اللي كان
1: والواحد يخاف من والديه ويخاف من والديه. اي اي فما في بالك صغارنا احنا ماشي ياخذوا كلامنا ياخذوا كلامنا
0: الوقت غير الوقت اما تقديم معناتها الاصل والتربية راهو لازمين يا
1: أكيد
0: يا اختي
1: أكيد
0: والله أكيد والله معناتها راهو زاد برشا والدين مسلمين راهي مشكلة تو انا كان مش نحكي في الموضوع هذا ولا مش نخرج بالسياق نتاع الموضوع نتاع البرنامج اما راهو والله اللي نراه فيه في الشوارع ونراه فيه في حتى في المحيط القريب والبعيد معناتها شيء يندى له الجبين معناتها نقول انا نسال روحي الوالدين وين فقط معناتها ما نعرفش.
1: انا ولدي ولدي في الساقس وعندي بنتي عمرها 16 سنه ديما يكلمني بنتك وين؟ بنتي هاي بحذاي في الدار تمشيش تبعثها منا ولا منا تمشي لدار خالتها ولا دار عمتها ولا نفهم انا بنتك غادي بحذاك ما تتحركش من بحذاك
0: انت وتعس عليهم وتراقبهم يا بابا الله والله
1: والله والله يا ربي قلت له ولدي
0: ربي سلم
1: انت متفتح في بالي وكل شيء انا متفتح نتاعك قال لي يا بنتي راهي الدنيا خيابت وما عادش فيها
0: صحيح.
1: صحيح.
0: والله الدنيا مش الدنيا اللي خيابت يا
1: العباد
0: العباد العباد العباد ما اسمع ولينا نقلدوا ياسر الغرب ولينا زاد حتى الاشياء اللي ما كناش نقبلوها قبل والدينا ما ربيناش عليها وليت معناتها تلمو وليت مفروض علينا وليت شيء معناتها عباره حاجه عاديه وشيء طبيعي معناتها فهمت واستانسنا حتى معناتها بالظواهر هذه والمظاهر اللي ما انزل بها الله من سلطان معناتها عرفت مشكله
1: والله والله ولا خاصنا تليفونات تلفزت العباد.
0: وي صحيح، جزء كبير من المشكله. وي يا راضيه صحيح كلامك زين، يعطيك الصحه راضيه. شكرا لك صديقتي.
1: زين يا مخويا خايف
0: انت زين اسمع لك بالسلامه. عبد الناصر مرحبا بك.
2: الو السلام اخويا.
0: اهلا يا عبد، وش حالك؟ اي
2: احوال الصحه لاباس، الوالد لاباس،
0: يعيشك يسعدك الخير الحمد لله.
2: الله يرحم الوالد وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
2: الفريق اللي عمل معاك وكل المستمعين والمستمعات.
0: يعيشك عبد الناصر. هاي سيدي نسميه بسم الله ونطلع بساقنا اليمين في سفينة الزمن، وين تحب نمشيه يا عبد الناصر؟
2: يا اخوي قيس، اول شيء نحب نترحم على اربع وفيات نسخان اخوي ياسر برشا من الفاميلة اربعة.
0: الله يرحمه،
2: الله يرحمهم وينعمهم وان شاء الله مسواهم الجنة.
0: امين يا رب. الله يكرمك.
2: الله يزوز من العائلة، من عائلتي، ويزوز من عائلة المدامة.
0: عليهم رحمة الله يا عبد الناصر.
2: الله يرحمهم وينعمهم. والله مش حتى مو مش كبار حتى في العمر، ما انا هذا كله لاجل ما
0: نفيش لا تقديم ولا تأخير. امين يا عبد الناصر. هاي يا سيدي، اي وين تحب نمشي يا عبد الناصر؟
2: نرجعوا لك التاريخ بتاع 13 عام وحسره.
0: كلكم تحبوا ترجعوا لصغركم. باهي وين عماش هذايا كي عمرك 13 سنه؟
2: في انا قرب 79 حاجه كمان هكا.
0: 79
2: 78.
0: وكان ريت روحك انت تو وانت يا عبد الناصر تو ترى روحك انت وعمرك 13 سنه ولا 14 سنه ولا 15 سنه، عندك شنو تقول لروحك؟ شنو يقول عبد الناصر لعبد الناصر؟ شنو ينبهه؟ شنو يقول له تعمل ما تعملش؟
2: تعمل معنا تعمل فعل الخير، تكلم كلام السمح. نعم. اي حسره يا اخويا، تو العباد تبدلت يا سي قيس، ما عاد ما الدنيا هي من عباد بدلت ياسر.
0: الزمن هكاية تقول انت خير، معناتها بالنسبة اللي كنت في اواخر السبعينات.
2: ايه قبل خير ياسر ياسر، بل كان الحن وكانت الناس تتنبض مع بعضها والناس تحب بعضها، وتو اخي ما عادش، تو الناس سبحان الله كل شيء يتغير، كل شيء يتبدل، كل شيء ما عادش. نعم.
0: به عندك شخص تحب تراه في العمر هكايا ولا تمشيله ولا مادام نستغلوا الفرصة رجعت بين السفينة متاعك لعمرك 16 سنة؟
2: والله يا اخوي خيس عندي اخوي يعيش في زغوان.
0: اي
2: الله ربي يشفيه، ان شاء الله ربي يشفيه. مريض ما يمشيش، معناها تقعد ما يمشيش، اطلب له الشفاء من عند ربي. اكبر مني بثمانية سنين، يفوتني بثمانية سنين.
0: امين، ربي يشفيه ويعافيه يا عبد الناصر.
2: الله يبارك لك ويرحم الوالد.
0: بارك الله فيك، شكرا لك صديقي، تحياتي ليك. شكرا لك عبد الناصر. بعد دقائق بعد 11 رحلتكم في سفينه الزمن ما زالت متواصله حتى ينتصف الليل.

0: ساعات والوقت تعدى بسرعة ليلة في مرافق الليل. 13 دقيقة بعد 11 المكالمة أو المسافرة رقم 5 في سارتنا الليلة. تميمة مرحبا بك.
1: ألو.
0: أهلا السلام عليكم.
1: عسلامة.
0: أهلا يلا شحالك أي؟
1: نباسة
0: الحمد لله. شحالك أنت صحة نباسة؟ من قرقنا.
1: قرقنا من نجاة يعني
0: من قرقنا البية من نجاة.
1: يعيشك
0: لله يعيشك. شنو الطقس عندكم عادة؟ طقس ميح في قرقنا برود يعمل الكيف
1: برود شوية باهي
0: قريبة قريبة للبحر تميمة؟
1: أنا بحب البحر راي.
0: هاي يا عيني عملت عمى اليوم
1: والله عملت اليوم أول نهار في أوسط اليوم.
0: هاي أول نهار في أوسط صحيح؟
1: إيه نسيت أنا البحر قريب لي برشا.
0: سمح
1: كيما نمشي
0: سمح صحة ليك لله.
1: عايش خويا
0: ألا تميمة أنت عايشة غادي في قرقنا ولا فقط مشيت زيارة؟
1: أنا في قرقنا ما ساعات مش البنتي غادي في سفر.
0: أيوة أما موجودة في قرقنا وعاد؟
1: لا في قرقنا مش
0: في في منطقة النجاة هكا؟
1: في النجاة قرقنا.
0: في النجاة
1: اسمها برديبة.
0: أي وين موجودة السفينة نتاعها اللي هرب بها هكا ولا؟
1: اي قريب الغادي
0: تاي قريب الغادي اي النخله غادي اي يعطيك الصحه اي على تميمه
1: عايشه
0: تو كان مش نركبوا السفينه الليله نتاع الزمن
1: اي
0: وين تحب تمشي وين تحب تسافر وين تحب ترجع وين تحب
1: نحب انا ماذا بي اذا كان يرجع الماضي نرجع للماضي.
0: وين هي الماضي يعني وين تحب نمشي ولا الماضي
1: مع امي
0: ما قديش من عام التالي
1: يرحمها
0: قديش نرجعوا للماضي قديش 30 سنه
1: قديش 15 سنه
0: تو راهو
1: اي
0: ما يسميش ماضي بعيد.
1: انا والله العظيم يا اخي قيس مرض يعني مرضى كبيره
0: اتفنيك اي
1: يا اخي قيت امي تما هي اللي ساندتني وهي اللي وقفت معايا وهي اللي تما
0: الولدة قديش عندها من حيث توفيت تميمة؟
1: عندي بريسك 10 سنوات.
0: 10 سنوات قولش علي أمس
1: قولش علي أمس أنا يوميا نذكرها ديما نتذكرها.
0: مدفونة في قرقنا؟
1: أي مدفونة بحري قريبة يعني بحديك. قريبة من مش بعيدة ديما نمشي لها للجبانة وديما نزورها
0: وديما نتذكرها. الولدة شو اسمها؟
1: بيا اسمها
0: بيا يا عيني على بيا الله يرحمها ونعمها بيا
1: يرحمها.
0: كانت قرقنية أصيلة
1: كانت قرقنية أصيلة وأمها
0: أي.
1: أمها كانت تقبل زعاد البيات يعني في صغرها جدتك كانت تلقصر يعني وقتلك البي
0: مع البي
1: مصف بي
0: أي.
1: عاشت فترة يعني
0: عاشت فترة في قصر البيت
1: في القصر
0: في المرسى غادي في تونس هكا ولا
1: في تونس أيوة أي.
0: ومعتها وجدتك حكيت لأمك بطبيعة على تاريخها
1: حكيت لأمي وحكيت لي أنا كان تقريبة لي أنا جدتي كان تقريبة لي برشا لي أنا
0: أيوة
1: حكيت لي يعني بالماضي بتاعها الكل كاين
0: شنو أعطيني هكا شوية هكا هكا معلومات وشوية حكايات من حكايات جدتك
1: معلومات وقتها كنت هي كانت منظلة جدتي كانت أيوة. منظلة كانت قبل كانت كما نقولوا احنا قابله
0: اي
1: يعني ما كانش يعني الطب ما كانش موجود والكل كانت قابله كانت حاجه تغسل الموتى كانت تغسل الميتة
0: غادي في القصر
1: اي اي
0: ايوه
1: كانت تسمى مناره كما نقولوا احنا
0: اي
1: ويعني وقت اللي مشيت للقصر الباي
0: اي
1: مشيت وهي صغيره وقتها خالي خال يعني خال امه
0: اي
1: خال جدتي
0: خال جدتك اي هزها أي.
1: كان مع الباي كان ديما يعني كان ديما كيما نقولوا احنا طبق
0: من الحاشيه من الحاشيه من المرافقين معنا
1: اي اي كان وقتها قال لهم يسمى كل البلاد كل البلاد من يعني من البلدان فهمت أحسن أزين واحدة يديوها للقصر
0: أيوة
1: أزين واحدة وجدتي كانت جميلة برشا
0: مزيانة
1: أي
0: هزوها تخدم في القصر
1: الامه. نعم
0: هزوها تخدم في القصر.
1: ايه لا لا مش تخدم لا لا ما هو كانوا يعني كثير يجيوا الضيوف من البلدان الاجنبيه
0: اي
1: يعني يستقبلهم الباي
0: اي
1: ولا هكا الجميلات يبداو يتم بحذاه
0: يزينوا المحفل ما
1: ايوه
0: وجاتك كانت مزيانه معناتها
1: جاتك كانت
0: مزيانه برشا. عماشة وفاة جاتك
1: والله ما عنديش
0: ما نسيت نسيت وش اما انت صغيره وقتها صغيره بالبيه
1: انا صغيره ما كيما قلت لك عشت معها فتره كبيره
0: فهمتك
1: وقتها في تم في احفادها هي
0: اي
1: كان تقريبا تجي برشا جدتي
0: تجيكم القرقنه
1: لا لا لا
0: آه.
1: قعدت فتره في القصر
0: اي
1: فهمت وبعدت لي راسه القرقني
0: ايوه اي
1: يعني جدي قرقني
0: جدك قرقني وقعدت في قرقنا معناتها
1: وقعدت في قرقنا يا سي قيس
0: على الله
1: وعندي وقتها كانت تحكي لي الذكريات اللي تسمى الخالده
0: اي
1: تحكيهم لي جدي
0: اي
1: اسمها محسونه
0: محسونه
1: محسونه اي وقتها تسمى كان سوي رحمه الهادي فكرة الهادي شبيني
0: اي
1: كان في القصر ويغني يعني
0: كنت على محسونة عنده غنية يا محسونة
1: ولا على محسونة هيك جدتي
0: هيك جدتك
1: هيك جدتي
0: اللي غنى عليها اللي غنى عليها الجمو اللي غنى عليها الهادي جويني
1: هيك جدتي يا محسونة وانت تجي تحت الزيتونة
0: هاي يا سيدي هذه حكاية كبيرة هذه
1: حكاية كبيرة كبيرة علاش انا ديما يسمى عندي ديما حماس نحب نكلمكم
0: ايوه لا انت كنز يا تميم
1: نعم
0: انت كنز قلت لك كنز يا يا محسونه قلت لك انت كنز كنز يا تميمة
1: يا محسونه
0: راسي تحت الزيتونه ايه شنو معناتها غنى عليها الهادي جويني على جدتك انت
1: غنى عليها الهادي جويني
0: تلاقى معاها في قصر البي
1: شايفه في قصر البي عجبته برشا انت
0: ايوه
1: طلع عليها الاغنيه هي يا محسونه راسي تجي لتحت الزيتونه وين زكا الاغنيه هي نقعد نبكي
0: لا عاد ما تبكيش انا مش نعديها لك مش نعدي لك منها شويه انا تو في بالي
1: بعد لي ولا عديها لي عايش
0: هاكا قاعد حمدي تقولش عليه تو يصنع في صاروخ يلوج عليها الاغنيه مساعيك يكتب اكتب الهادي الجويني تو تلقى يا محسونه حمدوش ايوه
1: وبعد لي كيف يعني كيف بدات تكبر شويه
0: أي.
1: جدتي وهي قالت لي نرجع لبحث اخواتي
0: اي
1: القرقنة فهمت يا اخي خطبها اسمه جدي بوها يعني راجلها زوجها
0: باه
1: فهمت خطبها وكان غني كان لابس عليه
0: جدك هذا
1: جدي انا جد
0: جمعة جاية نزيدو نكملو نحكيو على الحكاية متاع محسونة متاع جدك باهي الله يخليك طول عمرك.

0: محسونة الهديجويني. طلعت سيدي محسونة هي جدة للا تميمة اللي كلمتنا من قرقنا. سي عبد العزيز المكالمة الهاتفية الساسة. مساء الخير.
1: ألو،
0: عايش حالك؟ أي
1: عايش نحوك. لباس في قيد؟
0: لباس بخير. شنحوالك أنت؟
1: الحمد لله ونعم بالله.
0: بارك الله فيك سيد عزيز.
1: نسلم عليك وعلى كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى ذاعة فاقم.
0: بارك الله فيك سعد العزيز.
1: عايش
0: يا سعد العزيز. وين تحب نمشي؟ وين
1: نمشي؟ وش فش نقول لك؟ قالوا لا، من لا ماضي له لا مستقبل ولا حاضر له.
0: نقول هكا.
1: اي انا باش ننسج على الملوال نتاع الجماعه الكل، نمشوا للماضي خير.
0: باهي، وين الماضيه؟
1: هي الماضي والله تنجم تقول للتسعينات ل95. علاش رجعنا الماضي؟ السنوات هذيك معناها تنجم تقول سنين الخير
0: أي؟
1: والبركه. اي احنا انا مثلا كما قلت لك نسكن في الرقاب في منطقة فلاحية. قبل نذكر سنين الخير احنا نقوله ثقلة، ثقلة دي متاع الجمع والشعير. الوقت هذايا نذكر فيها تورانا نقشروا في اللوز، انتوا تقولوا مفصص، نقشروا في اللوز. مباريك الطوابي متاع الهندي سبحانه وتعالى، معنا ما بقى حد شيء يقول لما حال الفلاحة عوضناها بالزيتون. اما الهندي هذايا ضري قبل معنا الإنسان على الصباح كوتا قهم وهد على ستايل الهندي ونعمله كروينة، وكانت معناها كانت الناس كانت في الهناء كانت في السعادة. أما حقيقة تويكا ناروا فيها في الضغط وبقيلة يعطيك الصحة. أما المداخلة متاع الأخت راضي عجبتني وضحكت شوية وبيها يا مرا بشوشة، وانت قلت معناها جيل ذايا جيل ذايا والله العظيم إن شاء الله يحسن لهم ربي العاقبة. وأنا واحد من اسمه خمم مش فروحي كما في الجيل هذايا ان شاء الله ربي يحفظهم.
0: امين يا ربي. امين. ربي يحفظهم، ربي يحفظهم أي. وربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: أي.
0: الله يخليك يا عبد العزيز، بارك الله فيك. شكرا لك صديقي، يعطيك الصحه.
1: اسيدي عايشك.
0: شكرا لك، بارك الله فيك عبد العزيز. 24 دقيقه بعد ال 11 نسمعوا توا ام كلثوم. كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله.

Thank you.

0: 35 دقيقة بعد الحداش، ما زلتوا تسمعوا في مرافق الليل حتى نصف الليل. المسافرة رقم 7 في سهريتنا الليلة في سفينة الزمن، فاطمة مرحبا بيك، مساء الخير.
1: مساء النور، حالك يا قيس؟
0: حالك يا فاطمة؟ لاباس بخير
1: الحمد لله. حالك انت؟ حال العائلة؟
0: ولله الحمد، لا في خير ونعمة ولله الحمد.
1: الحمد لله،
0: الله يخليك. اي للي
1: اي
0: وين تحب نمشي؟ وين؟
1: والله يا حبنا هيك نرجع للوراء بعيد
0: يا ذي. معناتها قبل ما تتولد ولا انت موجوده؟
1: لا لا، قبل ما نتولد.
0: هاي بيه وين معناتها تحب تمشي قبل ما تتولد؟
1: لا هكا نحب نشوف بابا عزيزي، بابا الوالد نعرفوش.
0: هذي معناتها جدك؟
1: ايه
0: جدك. جدك شنو اسمه الله يرحمه؟
1: اسمه مبروك.
0: مبروك. أيه. معناتها كي توفى سي مبروك الله يرحمه انت مش موجودة؟
1: حتى بابا وقت هل تو موجود عمره 40 يوم، ما يعرفش بوه.
0: ما يعرفش
1: يعني
0: بوه،
1: ما نعرفوش عليه، لا ميت لا حي ما نعرفوش. في وقت قولوا حرب وقتها لزيرت
0: اي
1: عرفت عليه.
0: هذه في الاربعينات مثلا، هكا كان في الاربعينات، نصور في الاربعينات
1: وقتها بابا تولد.
0: بوك تولد عام
1: في 34 بابا تولد،
0: ولا في الاربعينات معناتها، ولا في اواخر الثلاثينات اوائل الاربعينات.
1: ما يقعد في بالي هكا ديما نقول يا ريت جدي حي، يا ريت نعرف.
0: ما عندكم عليه حتى تصويره هكا ولا حتى تصويره فماش؟
1: لا لا لا لا،
0: ولا حد من الكبارات قبل مثلا الحق عليه ووصفوه لكم مثلا شكون يشبه من العائلة ولا لا؟
1: جدي بو أمي.
0: أي شي يحكي عليه؟
1: جدي بو أمي الله يرحمه، ولد عمه ومشى مع بعضهم للجيش هكا قعد 3 سنين في ألمانيا، وجدي بو أمي وقتها عازب روح، وهو هو قطعت اخباره من غادي الغادي.
0: وكان بي لو فرضنا جدلا انه رجعنا بالوراء بسفينه الزمن وقابل جدك في قولوا احنا 1920 1930 مثلا،
1: اي
0: شنو اول حاجه وكان شفت جدك شنو تعمل؟
1: ما عرفش، انا الحومه مش خايله هكا نقول لي يجي نراه
0: مبوك كبش في كرومته هكا
1: ناحيه
0: قل له انا حفيدتك اللي انت ما شفتهاش.
1: اي
0: بنت ولدك، بنت ولدك اللي ما شفتوش
1: يعني خلاها صغير، خلاها ولد الشر 10 ايام.
0: صحيح، عليه رحمه الله، الله يرحمه ونعمه،
1: الله يرحمهم الكل. حتى بابا توفى الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم الكل. يعطيك الصحه يا فاطمه.
1: ولين نحب نسلم على
0: خليفة
1: بوهلاء.
0: هاي بي
1: ونقول له رد ربي يرجع غربتك على خير.
0: هاي بي
1: ونسلم على أمي مجيدة،
0: يعيشك يا فاطمة،
1: الله يخليك،
0: بارك الله فيك يا فاطمة، تحياتي ليك، يعيشك ليتك زينة صباح الخير. من فاطمة نمشي والفاطمة واحدة أخرى 39 دقيقة بعد 11. هاي يا فاطمة، شحالك؟ أي
2: شحالك سي قيس؟
0: لبس عليك
2: عايشه، تحيه ليك، تحيه للفريق العامل معاك، تحيه كل المستمعين اللي دخلوا قدام الكل.
0: يعيشك يا فاطمه. يا فاطمه، فاطمه اللي قبلك تحب قالت وكان ترجع بيا الزمن مع ترجع بيا راني نمشي نشوف بابا عزيزي.
2: نسمع فيها تحيه لك.
0: هاي وانت وين تحب تمشي؟ وين تحب يرجع بيك الزمن؟
2: والله حتى هي قصه يا اخويا قيس نسمع بها، وما معنى هذه اقدم، معناها اقدم من اللي قالتها. يعني جدك
0: اي
2: جدي احنا تو ما نعيش في هالفتره نتاع السخانه،
0: اي
2: اللي هو يحكوا عليه راجل معناها عنده قوه
0: كبيره
2: جباره. علاش؟ على خاطر بقول شيء اللي صدقناه قتل مرته وضراريه.
0: إذا
2: كان هو والناقة، علاش ما تعرف البهير يصبر
0: أي.
2: ويشرب هو في حليب الناقة، منعك كان هو والناقة كهو.
0: هذه جد جدك، جدك لوليني يقولوا احنا
2: عارفي جدي الطيف، هذا اسمه الطيف، وبعد تالي الطيف جاب عمر، وعمر جاب احمد، واحمد جاب خليفه اللي هو بابا هيني.
0: اي اه ما شاء الله عليك انت، حتى جد جدك حافظت حافظه اسمه.
2: اي بالطبيعه امال
0: انا والله جد جدي اللي نعرفه.
2: كيف خويا قيس قبل كيف نقعد في العائله هكاي راهي لا تليفونات ولا تلفز ولا راديونات،
0: كان تحكي وكان تهرو
2: نحكوا ويحكونا على الهلالية ويحكونا على ايش قال فلان وايش قال وهذا كعمل قال هيك القصيدة الفلانية واحنا معناه وقال هيك الحاجة الفلانية وتقعد في تقعد في الذاكرة فهمت مش تو سايحين في وجه ربي.
0: صحيح صحيح.
2: عاد يقول مات وهو تقدم به العمر شوي والناس من وقتها ما فماش ما لقاش مرأة فهمتني.
0: اي
2: ايه عنده واحد يقرب لأولاد خليفة هذوما في جابس في جهة جابس.
0: اي
2: قال نمشي للخالي، هو يقول له خالي نمشي يدبر لي مرأة، يلقى ليش مرأة من قدام غادي. الناس كانت على نياتها تعرف القصة معناها، مشالة قال لي اخوي وليد اختي تو مرأة وانت تلقاها وانا شو ثم واحدة بعدت عليها الناس بشكلها فهمتني منظرها دارت معناها لبسوها الدشات وجيت تتبع فيه وين جيفة بلاصة بعيد قال لي انت الحلال خليني اشوفك.
0: ايه
2: انهز هي مغبزة تتبع فيه وساكتة
0: كلمة لا
2: عاد كيف شباح لقاها كيف رجحها كيف رجحها عرضة خالة بالمقروء.
0: ايه
2: قال ما تكذبنيش قدام ولاد خليفة، أعطيتك مرأة وجابها ومعناها قلوا أما مرأة صنايع وطبيع. قال إيه يحكوا لنا عليها عادي دولي ثم واحد هكا زي نقول إحنا مش بهالي أما هكا زينية شوي
0: ناقص شوي. أي
2: يقول يا الطيف يا خليفية جيب لنا جوي الحر تو يجوك مسعود وعمر. وفعلا جابت مسعود وعمر، عمر هو اللي بابا جدي
0: اي
2: ومسعود بابا ضري عمي الاخري.
0: فهمتك ما احلاها حكاية. يعطيك الصحة يا فاطمة، شكرا لك صديقتي بارك الله فيك، ليتك زينة.
2: تحية لك وتحية لسامة وتحية للخوية اللي معك على قناة
0: بارك الله فيك حمدي، تحيتي لك يا فاطمة، إلى اللقاء.

ينتهي يغلق بابه إلى الأبد فلا يعود كما كان، لكن الزمن رغم قسوته يمنحون هدية ثمينة اسمها الذكريات. الذكريات هي الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يهزم الزمن. صورة قديمة، أغنية سمعناها قبل سنوات، رائحة عاطر أو مكان مررنا به، فجأة نجد أنفسنا نعود إلى الماضي وكأن السنوات لم تمر.

0: 44 دقيقة بعد الحداش آخر زوز مسافرين نستقبلهم الليلة في مرافق الليل. نبدأ بعيدودي، مرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا بخويا قيس، أهلا بالعزيز الغالي،
0: بارك الله فيك، يعز قدرك
1: يا الغالي. ما يزنيش هالدرجين هالأربع دراج داهي. أنا هذا عند الجمهورية اليوم.
0: أيوة،
1: أنا أقول حاتم، أقول له قلبي على قلبك وديني دينك، عشرة طويلة يعطيه الصحة على خاطر قلبي على قلبه.
0: طيب،
1: ويقول له نبعث سلام من ود رفيق الرخاء والشدة وقتوس بطلنا نعزة في الكبدة.
0: أي
1: قول تاريخ هذا التاريخ ما يقول هذا موقف لا يجوز رجعتنا الماضينا وفترتنا في ايام مرت بينا من يحجعنا ونسوانا ودرينا وفرسان القوم العدل تتضى ولا نحن نشد الله يرينا وكلمة عزيزة لمنا لبدها. التاريخ ما يتجى وهذه حقيقة، كل حد وحق الغدار والخوان لما بقى في عهد الصمار حالب سيدة وخرجت الرجال تحس شد الخنزة ذنوة الزيارة الجن منا مردة، لكن بدت تلاجي من بن الزيارة وصاحب الدخباجي هايت وماجد جبت الميراجي وشدت بقايا حد ما تعدى وتبحث على اللي يصور العزعاجي ووضب الناس وغاف صاف الرقدة كان دركب الغيم وولد حياة الناس في جحيم، لا خبز لا ملبوس لا تعليم ولا من يحط الراس فوق مخدة، اتحجبت الرحتة وغاب تكتة بسيمة وثم الشباح وشاف قتل ولدة، بدت الحياة الأصعاب وشد القيادة وكسروا الأبواب والعباد موتم لوحة بالحساب ويد حمرة قاسية متشدة وخشي الزوايا وعظب الطلاب وصار الغضب في الشاب عد العدة، بعد الغضب تهيأ قامت بسيرة طلب الحرية وفيها قيادة ناس دستورية قالوا كلام كبير لدى الندى ما هيش أبدادنا مكرية وتمت الكروة وفت بها مدة، العكر بدت تهيم وسمعت كلام جديد ماشو قديم وعرفت المصدر جاي من زعيم من اسم الحبيب صعيب لما نضد ودور عليها السلسلة بالغاب وحرس عليها مثل السيودة
0: حرس عليها.
1: نعم
0: كمل الجملة هذية وكملنا خاطر معاش وقت. ايوه
1: خسارة دفجات السيل وفي راضي نعم سنة خسارة لا يا سيد يا سيد تصبر خير. بارك الله
0: بارك الله فيك يا عيدود، شكرا لك، المرة الجاية ناخذك على بكري. شكرا لك عيدود، يعطيك الصحة، ليتك زينة صباح الخير. سميحة آخر المكالمات الهاتفية، مرحبا بك يا سميحة.
2: ألو،
0: أهلا،
2: لباس نحوالك؟
0: الحمد لله. إيش حوالك أنت؟ إيه
2: لباس الحمد لله.
0: وين سهرة البرة حسك أنت؟
2: في الفيراندا.
0: في الفيراندا يا عيني على الفيراندا. برود يعمل الكيف.
2: هاي
0: به هاي سميحة، وين نمشي؟
2: الماضي البعيد.
0: وين
2: والله كانت امي نقعد حذيها
0: اي
2: تقعد تحكي لي على عيشة دار ابوها ودار عمومتها وهكيك عرفتها. حكيت لي كيفاش معناتها جدها كي مشى للحج مشاو عجمة جدها وعمها الكبير
0: اي
2: مشاو عجمة يقعدوا عام.
0: اي
2: وهيك يا معناتها عيشتهم قبل كل شيء محلي كل شيء مجاني
0: اي
2: هيك الفول الحمص التبل كل ما تتخيل كل شيء دياري. وديما ديما معناتها عندهم الخدامة نساء ورجال يقام يجي يلقيوا معهم هيك القمح الشعير من عشنوة حاصل هيك الحويج انت على الفلاحة. تو مثلا محمد عبد الوهاب يغني يقول محلاها عيشة الفلاح عايش مرتاح بالعكس عايش تعب مش مرتاح.
0: اذا تو ولا قبل؟
2: قبل وتو الزو ولا هيك التحذير والكل ما وصل
0: صحيح صحيح. معناتها انت تقولوا كان هكا يرجع بك الزمن التالي معناتها الماضي تمشي بحثها للزمن هكايا للبساطه هكا ولا للولده موجوده.
2: بالحق بالحق هو قال الحق شويه تواقه من طبيعه بو عرفت هيك ايه الخدامه يجيو يقشروا الزله والزبل شنو والميكلات والدنيا والجلاس وحاصيلو جو جو
0: والله جو, جو. يعطيك الصحة يا سميحة، شكرا لك صديقتي، بارك الله فيك، ليلتك زينة.
2: عندي ضيفين الليلة
0: يا عيني
2: وسينو وزينو بقى
0: أنست بيهم أنست بيهم.
2: يعيشك.
0: شكرا لك سميحة بارك الله فيك. ليتك زينة سبع الأخير. في ختام السهرة هذه ربما لا نملك آلة للزمن لكننا نملك شيئا لا يقل قيمة، الذاكرة التي تعيدنا إلى الماضي، والأمل الذي يأخذنا إلى المستقبل، والإرادة التي تمكننا من صناعة حاضر أجمل. ففي النهاية أفضل رحلة في الزمن هي أن نحسن استثمار اللحظة التي نعيشها الآن. تصبحون على خير وراحة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا العرض الأخباري الأخير لنهار اليوم. يكون اليوم مشمل والجنوب التونسي في درجة انذار كبيرة مما يستوجب اليقظة تامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة، ويترتب عن ذلك إثارات للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ولاية توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. يواصل أعوان الحماية المدنية بولاية جندوبة وعدد من المتطوعين محاصرة النيران إثر نشوب حريق بمنطقة سليسلة من عمدة الكدية التابعة لمعتمدية بوسالم خشية امتدادها إلى أكوام ضخمة من التبن ومركز للبحوث الزراعية بعد احتراق مسكن، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح وفق ما أكدته مصادر محلية مشاركة في عملية الإطفاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. سنعقد غدا في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. في العالم استشهد 3 فلسطين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. أجبرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا السلطات في البلدين على إجلاء ما يقارب من 270 ألف شخص. قال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية اليوم أن هجوما وقع خلال الليل على مخيمات لقضاء العطلات في منطقة تسيطر عليها روسيا في زاباروجيا أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.